0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في المتابعة في الاستماع. سعيدة باش نقدم لكم ضيفي لليلة. في الحقيقة ضيف نعرفه مش غريب عليه، علاش؟ لأنه تقابلنا أكثر من مرة في فضاءات مباشرة في قصر هلال، وإلا في فضاءات لهنا في استوديوهاتنا المركزية، نتناوله في الشأن العام في قصر هلال. وفي كل مرة يحضر بقلب كبير، محب جدا للمدينة هذه وعاشق للمدينة هذه، وعنده رؤيته في المدينة، عنده رؤية جمالية، عنده طموحات وعنده أحلام وعنده حاجات يتمنى أنها تتحقق في مدينة قصر هلال الرائعة والجميلة والتاريخية، واللي صراحة كي نقول قصر هلال يظهر لي الصفات اللي باش نعطيهم لها، باللي مانيش باش نوصل باش نوصف مدينة كيما ناس هيحبوها، يحبوها كيما تعلقهم بالبلاد هذية. من غادي بدأت حكايتي مع الأستاذ خالد الفلي، وبعد عرفت اللي هو راهو عنده تجربة كبيرة في الحياة الجمعياتية وفي خدمة الشأن العام. هذاك علاش قلت لكم الليلة قنديل ضاوي يجينا من المدينة العريقة، مدينة قصر هلال. سي خالد الفلي، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عرشتني أحرجتني كثيرا،
0: وقليل في شأنك هذا.
1: شكرا لك يا صديقتي، شكرا لك ألف مرة. مساء الخير،
0: شكرا
1: لك ولكل الفريق المصاحب لك لإذاعة منستير عروس البحر ولكل مستمعيك.
0: شكرا لك أستاذ خالد، نعرف التجربة الثرية جدا، ربما مش باش نحكي على التفاصيل، أما باش نحكي على محطات كبرى تنجم تكون في مسيرة كبيرة متاع تطوع. اليوم كل مرة نستضيف اسم ناشط في المجتمع المدني نقولوا راهو هتنا اتفقوا من البداية، له من باب المن وله من باب ان نصنع صورة معناها للناس باش نقولوا لهم هذا فلان تطوع، لا، نحبوا نقولوا راهي فما برشا تجارب ناجحة في بلادنا وعنا بذرة الخير، علاش ما نشوفوا كان الحاجات الخايبة في البلاد هذه؟ لا يا سيدي، عنا وجه مشرق جدا، ولابد ان نقولوا للناس هذوما شكرا لكم، لانه ناس توعت على حساب عائلتها على حساب صحتها. راهو مش سهل انك تنخرط، انك تتبنى راي معين، مش سهل انك تتبنى اجنده معينه، راهو طريق ماهوش سهل بالمره، واللي جرب العمل التطوع يعرف كلامي، يعرف معنى الكلام هذا جيدا. سي خالد، كيفاش بدات الرحله؟ نحب نحكي في مرحله الشباب وحتى قبل شويه، وانت محظوظ في مدينة عاشت مخاض سياسي ثقافي جمعياتي كبير.
1: أنت حاليا وقفت عند السبب الرئيسي ويعطيك الصحة، بعيدا بعيد كل البعد عن تضخيم لذاتي المتواضعة. أنا محظوظ جدا جدا جدا أني نشأت في بيئة محلية كانت ملائمة للعمل التطوعي. الفضل في ذلك ما يعودش لي أنا فقط، هذا عامل ذاتي، أما العامل الموضوعي كي يتوفر
0: أكيد
1: يشجعك باش تكون معطاء، هذاك اللي يخليك تنجح. أنا انشأت في مدينة، خلي يقولوا اللي يحب يقولوا، أنا انشأت في مدينة فيها رجل أو نشأ فيها رجل سماه الطيب المهيري، الراحل الطيب المهيري، الزعيم الصامت،
0: الزعيم الصامت،
1: واللي أنا سميته الزعيم القدوة. صدقني البيئة هذه
0: نحكي وعلى الحاجة علي صوة وما أدراك. نعم. تاريخ.
1: نعم. لا، وياليت كل مدينة أو كل قرية في ربوع البلاد يتوفر فيها شخص برك.
0: ايه؟
1: شخص برك
0: في حجم،
1: لا سميها كما قال البعض،
0: في حجم الحاجة علي صوة.
1: نعم،
0: هو
1: في صوة. ايه؟ صديقتي
0: هو في الحقيقة ليه؟ سي خالد.
1: نعم.
0: وعذرا عن المقاطعة، كي نقول الحاجة علي صوة نحكي على زمن قديم، نقول علي الحاج صوة عقلية توارثوها في قصر هلال، الجينات تسربت في الأجيال والحمد لله.
1: خليني أكلم لك الكلمتين وضمي.
0: أيه.
1: لأنه حاجة اللي سوى لم يكن من أثرياء المدينة أو أثرهم، كان ثمة من أثر منه، ولكن وقت اللي أنا نقوم بمقارنة مثلا وعملت دراسة، عملت مقارنة أو دراسة مقارنة بين عقود التحبيس اللي قام بها الحاجة اللي سوى وعقود التحبيس اللي قامت بها عزيزة عثمانة، لا يمكنك أن تقارن. الرجل لم يكن رجل خيريا، الصفة هذه لا تؤدي المعنى، كان مصلحا بامتياز، كان رجل مصلح، وكل ما امتلكه حبسه للإصلاح في الصحة وفي التعليم،
0: التعليم
1: وما ندخلش في التفاصيل هذه.
0: اي استثمر في زوز مجالات راهي زوز مجالات
1: أخرى
0: صنعت الانسان التونسي ان شاء الله.
1: توا حاليا صديقتي العزيزه نجم نقول لك فما جمعيه اجيال قصر هلال نسجت على منوال هذا الرجل بما تقوم به حاليا من عمل خيري. هاك علاش قلت انا محظوظ اني تولدت ونشأت وترعرعت في بيئه كانت فيها ظروف ملائمه للعمل التطوعي. واذا كان باش نلخصوا العمل التطوعي هذا في نجم نكون نلخصه لك في زوز بنود من ميثاق الغرفه اللي انا نشطت فيها وتعلمناهم بالباهي بلاهي. احنا نأمن ونعتقد ان الذات البشريه اهم المكاسب واغناها. واذا كان نؤمن بمثل هذا نؤمن في نفس الوقت بان خدمه الانسان هي انبل عمل في الحياه
0: مما لا شك فيه. دونك
1: العمل الجمعياتي هذا راهي قد ما تعطي للاخر راك باش تتعلم انت دروس كبيره وكبيره جدا. راهو دروس تعلمناها في العمل الجمعياتي والدروس تعلمناها من خلال التطوع ما تعلمناهاش لا في اقسام المدارس
0: اكيد
1: ولا في اقسام المعاهد ولا في مدارس الكليات. تعلمناها في العمل الجمعياتي وتعلمناها من خلال العمل التطوعي. في الحقيقه مسيرتي كانت في البدايه كانت مركزه ياسر على الحقل الثقافي. انا بدايتي كانت من تقريبا عام 1975 في النادي الادبي الهلالي من خلال فرقه مسرحيه هاويه
0: المسرح وما ادراك ما المسرح.
1: اي وكانت الانطلاقه ولا تعدد التجارب. تجربه في مهرجان النسيج، تجربه طويله جدا ضمن هيئه النادي الرياضي الهلالي اللي انطلقت منذ الثمانينات وتواصل للتسعينات، وتحملت المسؤوليات العديده بين كاتب عام ونائب رئيس وامين مال. تجربه قصيره كذلك في انتقلت الى الحقل الرياضي في هيئه نادي قصر الهلال لكره السله وقت اللي كان ينشط في القسم الوطني الاول. تجربه كرئيس رابطه للوسط والساحل في رياضه الكيك بوكسينج.
0: كيفاش عشت التجربه في المجال الرياضي صراحه على ما نراه ربما نجمش نقارن يعني بين
1: المجال الرياضي صعب جدا
0: صعب جدا, جداً, صعب جداً صديقي.
1: قد ما تعطي تحضر روحك سامحني العباره قد ما تعطي تحضر روحك للؤم حاجات
0: اكيد. وفي لحظه ينسف ما مضى للاسف.
1: بالضبط لمجرد هفوه. في الحقل الثقافي كذلك الغرفة الفتية الاقتصادية وما أدراك عديت فيها السنوات العديدة. حملت المسؤولية المحلية بين رئيس سابق مستشار قانوني شيخ الغرفة الفتية العالمية مكون عالمي مسؤوليات على مستوى الإقليم إقليم الساحل. وفي الغرفة تعلمنا برشا أشياء ونظمنا عديد التظاهرات العلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية عديد التظاهرات. تجربتي كذلك في هيئة مهرجان النسيج في الأيام التجارية
0: هو
1: يعني عديدة جدا.
0: حكينا على التطوع في المجال الرياضي والناس اللي خدمة الرياضة راهو متعب جدا يعني كأنك تسير على طريقة
1: مرهق
0: طريق يعني الألغام يعني في كل لحظة يمكن أنه ينسف ما مضى. حتى زاد المجال الثقافي صراحة ما يقلش زاد صعوبة على المجال
1: صعوبة ولكن هام. شوف مدام حياة أنا مؤمن كل الإيمان في كل مدينة وخاصة من خلال دراستي لتاريخ قصر الهلال فما ثلاثة قطيرات أساسية جدا أصبحنا اليوم نهملها أو نهمشها أو لا ننزلها المنزلة التي تستحق. التعليم اللي لازمته ثورة المنظومة التربوية متاعنا اخترعت من الداخل
0: وهو كذلك
1: الثقافة ثم الرياضة. الرياضة مش اللي نشوفها اليوم الرياضة خاطر الرياضة اليوم متاعنا مش عملت ماهو
0: عملت التفرقة
1: اليوم نمات الجهويات بشكل لا أراك الله مكروه.
0: اليوم وقت اللي بلادنا أستاذ تخطات مجال الجهويات الحمد لله نحن تونس كاملة على مذهب واحد الحمد لله تونس كاملة. بورقيبة الله يرحمه ربنا على القومية التونسية.
1: راهو
0: إنجاز، راهو غير من ربما نحن ما نعترفوش للناس بالفضل. راهو إنه تقضي على العروشية في بلادنا راهو إنجاز في حد ذاته، معناها ثورة اجتماعية في بلادنا. اليوم نرجع رجعنا الرياضة ويرجعونا المال الفاسد لزرع الفتنة من جديد.
1: لا تعتفتين، ومع الأسف يعني قطاع أصبح مش نظيف لا أخلاقيا ولا ماليا.
0: اليوم واليؤلم أكثر أستاذ، ونعرف رحابة صدرك وثقافتك اللي تخليني نطرح معاك مثل هذه المواضيع، اليؤلم أكثر انخراط وسائل الأعلام في في النسق هذايا، لأنه مش كل شيء معناها يتحط على صفحات التواصل الاجتماعي يلزمني كأعلام نواكبه. اليوم كنشوف في في في في تلفزتنا الوطنية، التلفزة الأم، إنه على مشاكل بلادنا، إنه اليوم كنشوفوا العدد الكبير متاع الأفارقة اللي قاعد يتزاد في بلادنا، ونشوفوا فما إمكانية إنهم يغيروا قوانين الجنسية في بلادنا، ونشوفوا في برشا حاجات وأمهات القضايا، واليوم نشوفوا في مشاكل كبيرة، نلقى تلفزتنا الوطنية تكتب لي بالفرنسي معناها إلا واحد. ش معناها؟ ش مش يصير نهار لحد ماتش عادي كيفو كيف أي مقابلة أخرى، البطولة تخوها الترجي، تخوها النادي الإفريقي، تخوها مسير، تخوها ما هيش حرب هي بيناتهم، يعني ما هيش اليوم معناها كي يكتبوا لك إلا واحد إلا اثنين، فش ننتظروا نحن كتوانسة؟ هذه راني نحكي على التلفزة العمومية، نحكي على التلفزة الوطنية، يعني من يعني من المرفق العام سيب لي المشاكل الكل، وقاعد مرهون معناها على مقابلة يلزمنا نحللوها. اي توجي وقتها تتحلل، علاش قبل بنهارين يعني؟
1: لا لا لا
0: فللأسف بصراحة معناها نعطيه يعطي الموضوع أكثر من حجمه، فطبيعي جدا باش ينساق زاد أكثر.
1: نعطيك رأيي المتواضع في المسألة، وقت اللي تتحول وسيلة الأعلام خاصة كانت أو عمومية تتحول إلى مؤسسة تتبع في الرأي العام مش تخلق الرأي العام،
0: ايه
1: افهمني، راهو وسيلة الأعلام سلطة رابعة
0: من المفروض.
1: بس السلطة الرابعة شنو تعمل؟ تخلق الرأي العام، تهذب الرأي العام، مش هي تهبط إلى مستوى الرأي العام المتدني
0: وهو كذلك
1: وتسائر وتتماشى معاه. لا
0: وهو كذلك،
1: وهذيك الخطر الكبير. احنا راهم على الأسف الشديد وعلى عكس ما يقال شعب ما زال يستوجب الكثير والكثير من التوعية، وما زال يستوجب الكثير والكثير من التثقيف، على عكس ما يقول البعض بلغنا مرحلة من النضج. ما بلغناش ويلزم كل طرف وخاصة وسائل الإعلام تتحمل مسؤوليتها في، خلنا نستعمل عبارة بين قطرين، في تنضيج المجتمع التونسي، في تثقيف المجتمع التونسي، في توعية المجتمع التونسي. ما كانش عملنا شيء. راهو التوعية والتنضيج والتثقيف ما تتحملوش المؤسسة التربوية فقط، لا أكثر من طرف يتحملوا، في كوبري وسائل الإعلام
0: مما لا شك فيه. والدولة راهي هي اللي تصنع مجتمعاتها، كبلادنا راهنت على الصحة والتعليم شفنا النتيجة شنية. اليوم كنشوف الصين تمنع الفيسبوك والميسنجر، نحكيه على صين قوة العملاقة فقط. في الصين يستعملوا الواتساب فقط، انتهى الأمر. يعني شعب الصين العظيم ما عندوش ميسنجر وعندوش فيسبوك،
1: شوفوا فين وصل،
0: شوفوا معناها الشعوب اللي هي بخدمة، شوفوا نحن استعمالاتنا للمنصات هذه للمواقع هذه، وقتش مش نتغير. خلينا نرجع لسي خالد وتجربته مع التطوع. صراحة الغرفة الفتية الاقتصادية برشا ضيوف تعديوا معايا، وكل واحد فيهم يقول لي محطة فارقة في حياتي. علاش الغرفة الفتية الاقتصادية في عمر الشباب؟ أي حد مر بالتجربة هذيك يقعد مدين للغرفة الفتية الاقتصادية.
1: والله ما تعلمته تقريبا طيلة 15 سنة في الغرفة الفتية، لم أتعلمه في مدارج دار المعلمين العليا بتونس. لأنه الغرفة الفتية تراهن ياسر على الفرد، نقول تراهن على الفرد، تكوين الفرد. احنا نتلقاه دروس في الغرفة، وعلى درجات في الدروس التي نتلقاها، ونكون المكونين في الغرفة. عندنا دروس تكوينية ممتازة جدا. دونك اللي باش تتعلموا في الغرفة مش عمل تطوعي فقط باش نقوموا بكذا ونمشيوا لكذا ونعملوا كذا، لا، في نفس الوقت انت قاعد تتعلم. وقبل اكثر من طوع هبش قولك عليها اكثر خاطر قبل كنا مطالبين بحضور عدد معين وكبير من الدروس التكوينية من بعد تالي نقوم برسكلة كاملة ونجتاز امتحان باش توصل تحصل على لقب مكون عالمي في الغرفة الفتية العالمية. دونك وقت نقول فارقة عندهم حق يقولوا لك فارقة لازم تكوننا فيها تكوننا
0: في الغرفة زادة تصنع
1: نتحولوا إلى ليدرشيب
0: تصنع يعني القيادي تصنع الإنسان تصنع القيادي.
1: وكان سمي لك المسؤولين السابقين قداش من مسؤول سابق قداش من مسؤول سابق هو في الأصل ولد الغرفة
0: ولد الغرفة الفتية
1: طب صدقنيش
0: أكيد لأن صدقك لأني ما أعرف برشا أسماء
1: الكثير الكثير ممن تحملوا مسؤولية في الدولة انطلقوا من هالمنظمة هذه.
0: حكينا على الغرفة الفتية الاقتصادية ودورها ونتمنى والعائلات اللي تسمع فينا يشجعوا أولادهم انهم ينخرطوا في الغرف الاقتصادية. باش نسمعك غناية وبعد باش نرجع نحكيه على زادة الشبيبة المدرسية الجمهور التلمذي وتجربة الشبيبة المدرسية بعد النغم نلتقي أستاذ خالد الفلي.
1: أوكي.

0: الله الله على سيد علي الرياحي. في الحقيقة سي خالد أن نرحب بك من جديد. ساعات يقولون علاش ما تعديوش الأغنية الفلانية ولا الأغنية الفلتانية، هاي ضاربة والله كي يسمعوها مليار مش 20 مليون، منعدي كان الأغنية تحترم الذوق العام، ونحن يا سيدي مسؤولين عليه الذوق العام.
1: أكيد
0: مسؤولين عليه.
1: أكيد شوف بعض وسائل الإعلام مسؤولة على تدني الذوق العام، وفما وسائل أخرى وهنا بدون تباهي يعني كيفاش قال أرفع القبة على الإذاعة المنصير. عادة أغلبية البرامج في الاختيارات نتاع الأغاني يعطيهم الصحة في أغلبية البرامج إحقاقا للحق.
0: ما عندناش أغاني خارجة صراحة عن الذوق العام.
1: لا لا
0: هذا خط وهذا التزام. إيه يا سيدي مسؤولين عليه نحن الذوق العام، ما نعديه كان الغناية الليقة والغناية. وسعلي سيد علي الرياحي من اختيار الأستاذ خالد الفلي اللي وصل معنا رحلة، نقول ونعرف اللي الوقت قليل وقليل جدا على علاش باش نحكي على الكتب، باش نحكي على الأنشطة، باش نحكي تاريخ. كي نقول لخالد الفلي نقول تاريخ في قصر هلال، وأكيد بإذن الله الاسم باش يكون ثابت في الذاكرة. سي خالد اليوم كي نحكي حكينا على الغرفة الفتية الاقتصادية، يمكن نحكي على الشبيبة المدرسية، الاسم الذي غاب والبريق الذي أفل للأسف.
1: خسارة، أنت تضربت على الطرف الحساس.
0: نطف عليك.
1: ستين بيرت، إيش أقولك حاجة؟ بكري ركزت على الجانب المدني، يعني جانب خارج المؤسسة التربوية. شوف، رغم أنه موضوع الشبيبة المدرسية كان موضوعا يبدو حساسا، أما باش نعطي لكل ذي حق حقه، أنا أول ما مارست المسرح مارسته في إطار الشبيبة المدرسية، وكانت في معهد سينمار 34 عندنا فرقة مسرحية، ونحب هنا لو تسمحي أذكر أستاذي الفاضل بكل الخير أصيل قسيبة مديوني سيدي المنصف بن حسن. جلست أمامه تلميذا في أكثر من سنة، كان مسؤول على فرقة المسرح الفرقة المدرسية طبعا، وعملنا مسرحية معه هو، وكان ثم مسابقات على مستوى الولاية، ونجحنا بمسرحية السلطان والغريب على مستوى الولاية، ومشينا في المهرجان المدرسي للمسرح في تونس العاصمة، وعرضنا المسرحية متاعنا في بالرشيق، وعندنا منا شكون تحصل على الجوائز، البعض منا بعثوه لافينيون وحضر في مهرجان افينيون في فرنسا. يعني كانت عندنا فرقة مسرحية ممتازة جدا في المؤسسة التربوية. وكانت عندنا نوادي، نادي الأدب، وهذا نادي المجلة، وهذا نادي الإنجليزية، هذا الكل كانت مسؤول عليه الشباب.
0: على قلة الإمكانيات يا خالد،
1: وكان النشاط الثقافي اليوم الجمعة علاش لا
0: ونقول لك حاجة يا خالد، على قلة الإمكانيات وقلة الميزانيات طبعاً. وعلى الظروف اللي كانت صراحة معناها دون المستوى كما المربي، لأنه توا ولينا نسمع بمعلم يخلص بالكدا والأستاذ يخلص بالكدا، ما كانش فما دروس تداركي قوي بها في شهريات، وما كانتش فماش كانت سوايع زايدة وكل حاجات هذيك. على معناها الفلوس اللي ما كانتش متوفرة، كنا كان المحد يطبع لنا المجلة، كنا نتنافسوا باش يكون واحد يكون عنده مقال في المجلة، فما شكون كان يطبعها شهريا وفما شكون يطبعها في الستة أشهر، معناها كنا نتنافس في كتابة المقالات.
1: أخي تو سمحني، الأستاذ اللي يجي نهار الجمعة عشية يصرف على نادي الأدب واللي يصرف على نادي المسرح يخلصها؟
0: لا، متطوع، يأتي متطوع،
1: متطوع باش تنهض بمستوى التلميذ،
0: والتلميذ راهو تعليم وثقافة
1: إبداع.
0: وإبداع زادة اليوم
1: هذا التطور.
0: اليوم
1: نحن وقت اللي خرجنا القسم نتعلموا فيه كل شيء مش صحيح. بارك الله في الأساتذة اللي قراونا ودرسونا وتطوعوا باش يزيدونا من عندهم. أني أذكر بعض الأساتذة، أستاذ التاريخ والجغرافيا، أستاذ الإنجليزي، أستاذ الفرنسية، أستاذ الفلسفة، هذا من الكل احنا مجموعه متاع 4 تلامذة هما اللي سهروا على مراجعه الدروس نتاعنا لاجتياز امتحان البكالوريا تطوعا. دونك التطوع كان استاذ يتطوع لك باش يعمل كيما هكا؟ لا، طبعا كامل احتراماتي للعديد من الاساتذه، تو تسمع كان الفلوس
0: تسمع كل فلوس. اليوم اليوم ولينا نهار جمعة العشية نقرأ، وسبت عشية نقرأ، ولحد الصبح نقرأ، ولحد العشية نقرأ، نرجع نهار الاثنين نقرأ، ونراجع زادة لحد صباح اثنين
1: لحد 8:30.
0: أي 8:30 وحتى في الليلة للستة متاع العشية
1: تكمل.
0: أي الإرهاق للعائلة، للمربي، للتلميذ. اليوم شنو النتيجة؟ حتى كان باش يكون إطار سامي في الدولة، ولا باش يكون طبيب، ويكون محامي، ويكون قاضي،
1: ويكون
0: أكيد فما حلقة مفقودة في شخصه بالتأكيد. معناها اليوم للأسف نحكيه على جيل كامل كان يعرفش معناها النوادي الشبيبة المدرسي بالحق. أي. كانت كانت منظومة ناجحة بامتياز.
1: هذيك شاب مدرسية، هذاك حق النجم يقوله الثقافي التعليمي التربوي وما إلى ذلك. إيه والرياضة المدرسية وين هي؟
0: اليوم
1: هي كانت اللي هي كانت الساس متاع الرياضة المدنية. وين هي؟
0: اليوم سيخال ما عادش فما وقت
1: بين المعاهد وبين المسابق.
0: اليوم ما عادش فما وقت. اليوم بالحق ما عادش فما وقت لهذا الكل.
1: موجود، نحن لا نحسن تنظيم الوقت واستغلال الوقت. أرهقنا التلميذ باش نكرهوه في القراية، بس نكرهوه في القراية، والحال أنه تلميذ يجب أن يقرأ 5 سوايع في أكثر ثلاث يوميا، مش يومين كامل أسبوع زده. يا عباد الله، المنظومة التربوية لازم التصوير، التصوير على مستوى الزمن المدرسي، على مستوى البرامج، على مستوى الضوارب، على مستوى رسكلة الأساتذة ورجال التربية.
0: أكيد.
1: مش كل صاحب شهادة عليا قادر باش يدرس يا صديقتي.
0: صحيح.
1: وأنا نعرف.
0: صحيح.
1: أنا خريج دار المعلمين العليا بتونس العاصمة، ونعرف مش كل صاحب شهادة عليا قادر باش يدرس. كنا نقرأ الديداكتيك، كنا نقرأ توسكي وديو فيزيال، كنا نقرأ بسيكولوجيا الطفل.
0: أكيد.
1: كنا نقرأ بيداغوجيا الطفل، ونعديه شهايد وامتحانات في ذلك. هذا دون الاختصاص نتاعك
0: والمتابعة المستمرة. كنا كي يغيب المعلم يقولوا سيدي عنده اجتماع. ما سيدي راه ماشي يقرا، يقولون عنده اجتماع، ما سيدي ماشي يتكون وماشي يقرا، كنا ما نقراوش. توا قلت الامور هذه. صحيح، قد ما الامكانيات توفرت قد ما ربما الزاد هو اللي عند الجميع، راهو عند الجميع، ما نستثني حتى حد. شبيبة المدرسية، الغرفة الاقتصادية، نوادي رياضية، المجال الثقافي. صراحة سي خالد، هذا كل خلاك على محك التجربة مع الناس، وصعب جدا التعامل مع الناس. كيفاش كانت التجربة هذه؟
1: هذاك اللي خلاني في الفترة الأخرانية قلت لك على أقل تقدير. فما شوف، عندي بالضبط 46 سنة من العمل جمعياتي.
0: 46 سنة،
1: 46 سنة من العمل جمعياتي بين الثقافي والاجتماعي
0: والرياضي.
1: بعد المدة هذه الكل تلقى روحهم بعتلي في دارك، تخرج من الدار ساعة ونصف ساعتين من المنزل فقط. والحمد لله الواحد عنده بين يديه ما يعمل. عندي مكتبة محترمة جدا في المنزل، وعندي وثائقي حاليا. عندي الجزء الأول من الكتاب بالمطبعة سيطبع وسيخرج قريبا، سيرى النور قريبا. هو الجزء الأول من كتاب حول قصر هلال في 482 صفحة، وانطلقت في الجزء الثاني دائما حول قصر هلال. فيه العديد من الأبواب الهامة جدا. يعني عندما اطلع عليه الدكتور محمد حسين فنتر قال هذا أطلس قصر هلال. والحمد لله هو الواحد هو يفيد يفيد يفيد بحاجة، ويخلي للذاكرة الهلالية حاجة. ويليت كل مدينة عندها رجالها، طبعا كل مدينة عندها رجالها، ويأرخوا لها ويحافظوا على الذاكرة بتاعها
0: ويغيروا عليها.
1: طبعا
0: 46 سنة في العمل الجمعياتي، بين ثقافي، بين رياضي، بين تربوي، بين اجتماعي. الخيط الرفيع الناظم بين كل هذا محبة كبيرة القصر هلال.
1: شوف، هو في كل شيء. شوفه مدام حياة، في كل شيء، حتى في مهمتك انت إعلامية هاك والمشاك
0: هاك.
1: إذا كان ما تحبش القطاع هذاك مهما كانت الشهادة متاعك،
0: أكيد
1: ومهما
0: تجربش تنجح فيه
1: الفنية. شفت دونك، إضافة إلى إمكانياتك والكفاءة متاعك والقدرة الفنية متاعك، يجب تحبك المهنة هذيكية. كيف تحبها وانت ناقص شيئا ما؟ التكوين تنجم تعطي ما عندك.
0: صحيح.
1: كل حاجة راهو فيها الحب. أنا مرة قاموا نقرأ في تقرير أدبي للنادر الهلالي وقتها تقريبا عام 90 بصفتي تلك وقتها كنت كاتب عام، هات قلت ما ينقص النادي شيء من الحب. بعض الخير قاموا يضحكوا. ينقص الحب؟ إيه الحب إيه؟ كل حاجة لازم تحبها باش تعطيها.
0: بالتأكيد.
1: كل حاجة باش تحب تعطيها ولا حبها.
0: كما قولهم البلاد هذية.
1: تحب روحك. اللي تحب روحك. تحب غيرك.
0: البلاد هذية ناقصتها برشا محبة وبرشا خدمة ديما نقولها يزمك تحبها صح وكان حبيتها تو تخدمها. ما زلنا باش نواصلوا معاك أستاذ خالد الفني، فما زاد موضوع كبير في التطوع من خلالك نحب نحييه برشا ناس تعبت وخدمت وربما ما هيش تنتظر هي في شكر، ما ساعات مهم جدا أنه إنسان يعترف لك ولو بالقليل. نحب نحكي على مجال صعيب أنت خدمت فيه هو التطوع في الشأن البلدي. مش نلتقي وإن شاء الله أما بعد قليلاً.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

حب فنوني فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب, قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب, قلت لها غيرت الدرب. لا رح احشق لا رح حب, هالمرة تربيت

0: بطرح لك مشوار قلت لها يا راي بطرح لك مشوار قلت لها يا راي قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق اكتر قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق اكتر قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت
1: هي قالت ونحن نقول لهذا هو الجبل وديع الصافي واللي ضيفنا اللي مازلنا مواصلين معاه هو أطلس قصر هلال مش نحن قلنا ولا هو را قال المؤرخ الكبير محمد حسين فانتر سي خالد مرحبا من جديد
2: أهلا وسهلا مرحبا
1: أهلا وسهلا نحب نحكي على محطة مهمة رانا نذكر مستمعينا ولا التحقوا بنا في الاستماع نحكيه على 46 سنة من التطوع من المحبة لمدينة قصر هلال من كذلك خوض غمار تجارب جمعيتية مختلفة نحكيه رياضة نحكيه ثقافة نحكيه خدمة للشأن العام إذا كان نقول قديش مهمة بالنسبة ليك محطة العمل البلدي والتطوع للشأن العام في مرحلة مهمة في تاريخ بلادنا
2: صحيح أنت ذكرتني بنقطة هامة جدا ومستفزة في نفس الوقت بالمعنى الإيجابي للكلمة على قدر نحكي على التطوع طبعا تعرف اللي تلك الأمة العظيمة اللي ذكرتها بكري اللي هي الصين
1: أي
2: في البرلمان كان عمل تطوعي نحكي برلمان
1: الصين العظيمة الصين العظيمة
2: برلمان يعني عضو كما نقوله مجلس النواب في الصين عمله تطوعي أيوة. عنده شهريته وعنده أمور وعنده خدمته ويخدمها احنا في البلدية كانت ثم انا عملت دورتين في البلدية كمستشار وكمساعد رئيس بلدية وليت الإشراف على لجنة قارة هي لجنة الشباب والرياضة عد كان ثم منحة رمزية جدا تعطى لمساعدي رئيس البلدية تقريبا في الثلاثية 20 دينار ايه كل شيء متعملوا بها عملنا امتيت كاس وكل فساد نصبهم فك الكاس هذكية باش كي تبدأ عنا لجنة ونستدعيوا الناس باش يحضروا باللجنة متاعنا نلقاو من شيورهم مشروب
1: ايه نصرفوا منها ما نصرفوش على البلدية
2: وكاو باش نصرفوش على كاس البلدية لكن الأقل
1: هو هما نحن التجربة النيابية في بلادنا ناقشوا زياداتهم وانخراطهم في الصندوق كيفاش مش يكونوا
2: ربي عينهم ما نحبوش ندخلوا في
1: لا مسؤولة على الكلام القادة نقول فيها
2: العمل البلدي خلنا بدأوا العمل البلدي لأنه هذيك النقيص الكبرى طاول الفراغ الشنيع الذي تشكو منه كل مدن الجمهورية التونسية أحب من أحب وكريم من كره العمل البلدي مدرسة للعمل الديمقراطي أنا أتذكر اجتماعاتنا أنا ما غبت خلال دورتين على حتى اجتماع متاع جلسة تمهيدية حتى اجتماع متاع مجلس بلدي حتى اجتماع متاع مكتب بلدي وحتى اجتماع متاع جلسة تمهيدية واللجنة حتى شيء وكان نقاش وكانت مداولات وكانت النجم نقول لك خصومات من حسن الحظ أنها تبقى بين جدران البلدية وبعد نخص أصحاب أحباب راهو الجلسات اللي تنظر في التنمية المحلية ما يسمى في الفترة هذيك بالبيك البلان دافيستيسمون كومينال نخطوه مع بعضنا ونسطروه مع بعضنا شوف العمل القاعدي فين شوف كل رئيس لجنة يدعو من يستأنس فيه كفاءة إلى لجنته وتبدأ المقترحات من لجنة اللجنة وقت تصيغ التقرير نتاعها ومقترحاتها تقدم إلى المكتب المكتب يدرسها يشوف الفيزابيليتي نتاعها يشوف الاوبورتونيتي نتاعها الجدوى نتاعها وينجم يوافق عليها ينجم يحورها وينجم يلغيها ثم تعرض شوف المرحلة الثالثة على المجلس البلدي وقتها يعني كامل أعضاء المجلس وتناقش ويصادق عليها أو ترفض هذا عمل قاعدي
1: أكيد
2: هذا المواطن شارك في رسم ملامح البيك المخطط الاستثماري وين من هذا طوى
1: العمل البلدي صعب لأنه فيها علاقة كبيرة بالناس
2: فيها هاو أنت نقول لك بالضبط الـ الـ الـ ربما كالك كونترينت حوايج كما هكا الإدارة والمسؤول في المجلس البلدي عنده قوانين يخضع لها وعنده ترتيب يخضع لها وفي نفس الوقت عنده الضغط نتاع المواطن نتاعو.
1: صحيح.
2: انت وقدرتك على اقناع المواطن بانه فما قانون لازم يحترمه. ثم انت وقدرتك على اقناعه انه هذه يمكن نلبيها وهذه ما نلبيوها ما نجموش. لانها فيها تجاوز.
1: هي انت وقدرتك ايه؟ وانت ومساحات التفهم زاد اللي عنده.
2: طبعا. طبعا. طبعا اكيد يعني اخي انا وقت نقولوا انتخابات خفت مرتين انتخاب مش هذه قائمه بتاع الحزب الثاني والحزب الثاني لا
1: انتخاب يعني انتخاب على الاسماء مش على القائمه
2: على الاسماء في الاول على الاسماء اصلا على الاسماء على الاسماء يعني الحزب السابق كيفاش كان يعمل

0: المواطن في جودة حياة، خاصة نقول جودة حياة.
1: صحيح، ما هو أنت في المجلس البلدي عندك أولويات وعندك دراسة ميدانية تعملها بتشوف النقاط القريبة القريبة للمواطن. خاطر المواطن شنو يحب راهو؟ ما يفكرلكش في مراقب الثقافة المواطن، لا هذيك هي أنت تتجاوز وتفكر في مراقب الثقافة. هو يفكر لك في الطريق السليم، يفكر لك في الإضاءة والرصيف،
0: في صحيح في رفع فضلات
1: وحق ورفع خاصة كذلك ورفع الفضلات وهو حق من حقوقه. دونك تلك الأولويات تبقى الاستثمارات اللي هي بعيدة من شاكلة بناء مركب ثقافي بناء مركب رياضي تخطلها أنت مش على مدى ميزانية عام، تخطلها على مدى دورة كاملة
0: أكيد.
1: والعام هذا باش نعمل طرش ثانية
0: خمسة سنين ولا
1: باش نعمل جزء ثاني مرحلية في في الإنجاز. ولا خاصة كان فما اللي عاون هو صندوق الجماعات المحلية، كان يقدم مساعدات جبارة راهو. وانت والبلدية والمصداقية متاع البلدية والكريديبيليتي متاعها في خلاص أكد الديون متاعها، مع الملاحظ أنه الفائض راهو الفائض يمكن يكون هام شوية بالنسبة للمشاريع البلدية الاقتصادية، أما كي تبدأ مشاريع من شاكلة التعبيد وما إلى ذلك يعني مسائل شكلية جدا جدا. فما بالك إذا كان المشروع يتم بين زوج بلديات، يعني مثلا تعبيد طريق متقاسم بين بلديتين، بلدية ما تعرف شيء، هدرة فارغة
0: به
1: صندوق الجماعات هو اللي يعمل. أمل العمل البلدي أولا هو عمل يومي، عمل يومي يوميا تمشي للبلدية. والباهي في العمل هذاك أنه عندك زوز هياكل تشبهنا إلى حد ما كان نطلع لأعلى الهرم، عندك الإدارة اللي هي تمثل بين ظفرين نقول السلطة التنفيذية، الإدارة اللي أنا تنفذ، وعندك المجلس البلدي هو الذي يشرع. دونك الإدارة مش من حقها باش تقوم بأي تجاوز، الإدارة فاش تخدم من غير ما تستشير مجلس بلدي إلا في المسائل الترتيبية، فما قانون يقول لك احنا من هذيك مسائل ترتيبيه، اما كل ما هو تنميه من شكل وبنيه تحتيه وما الى ذلك يسطر المجلس البلدي.
0: اليوم سي خالد اي الالتزامات الكثيره مع العمل التطوعي مع الانخراط في الشان العام تقريبا يرافقك، نحكيه على تجربه ما شاء الله 46 سنه بين هذا الكل نحكي وراه هذا جانب فقط صراحة طبعاً. التوفيق بين جوانب أخرى، التزامات العائلة المصغرة العائلة الكبيرة، التزامات زادة شخصية، التزامات العمل، كيفاش عشتوا هذا الكل؟
1: إحقاق الحق لا يمكن أن يكون ذلك إلا على حساب أطراف أخرى. أنا لولا زوجتي خاصة على مستوى تربية الأبناء والاهتمام بهم خاصة في بداية مشوارهم الدراسي هملتهم تماما،
0: اللي هي راهي مرحلة صعبة
1: مرحلة مهمة. صعبة هي التي سد ذلك الفراغ.
0: تحية لها.
1: وصلت شكرا، وصلت قولي برب يشد كاتب عامر الدار.
0: مارس صلاحياتك في الدار.
1: يعني خاطر الالتزامات كي تكفر تولي على حساب طرف آخر. أكيد ما تنجمش تكون الالتزامات متاعك متاع التطوع والعمل الجمعياتي على حساب المهنة متاعك، ما تنجمش، مستحيل. لأنك يعني تحب ولا تكره، فما مهنة فما رقابة فما التزامات فما ما تنجمش دونك مش على حساب شكون باش تكون
0: على عائلة
1: على حساب الدار وعلى حساب صحتك انت وعلى حساب توقيتك وما إلى ذلك.
0: صحيح مواقف
1: يعني هم مش يقول لك نخرج الصباح ما نلحقش على صغاري، نروح في الليل نقوم راقدين وكهو شدو
0: هذا هو
1: كيف أنك فيها كيف راهو كيف فين انك تلقى روحك نجحت في كل عمل هذاك من حسن حظ تلقى شكون يعوض لك الفراغ على مستوى
0: الدار. الحمد لله
1: حسن حظ هذاك. اما انت تعمل كيف وقت اللي ترى روحك نجحت في المساله هذيك، هو عملنا كذا كذا، هو نجحنا في كذا كذا،
0: انك حققت اهداف هو. الحمد لله
1: بالضبط.
0: الحمد لله. مواقف صراحه لا تنسى عشتها سواء كانت في السلبي والا في الايجابي
1: والله ما نستحضرش، اللي هي حاجة شوية ضغوطات عادية جدا عادي خاصة في العمل البلدي، ضغوطات كثيرة وشوية الضغوطات والإهمال خاصة بعد تقدم مشوار كبير ياسر في جمعية.

0: الحالية كما قال الأخر يعني تنسى تماما تصبح نسيا منسيا. استنسنا به أشياء استنسنا بها. العمل البلدي فيه ضغوطات تحشم تتحرج، ولكن يجب تقل الشابطوار متاعك، يجب تقل المخرج منين تنجم تخرج وتقنع السيد اللي قاعد ضاغط عليك. ففقط من حسن الحظ متاعي ما ينجم ما نجم مستجر عليه حتى شيء. مثلا نعطيك مثال، عادة ما يلام على أعضاء مجلس البلدي شنو؟ هون كاس قدام داره، هون عمل الرصيف قدام داره، هون الكونديلابر قدام داره. أنا هذا الكل ما تعملوش، الكل ما تعملوش، تعاملوا بعد ما خرجت من البلدية وكملت النشاط متاعي تماما.
1: الحمد لله.
0: شوف
1: والمواقف الأخرى اللي عشتها الإنسانية
0: اللي بيش يتطوع يا مدام حياة، اللي بيش يتطوع يعرفوه أنه بيش يتطوع للصالح العام مش لشخصه.
1: صحيح،
0: راهي خدمة الإنساني أنبل عمل في الحياة، أنت روحك نكران الذات.
1: صحيح،
0: هذاك العمل التطوعي هو نكران للذات، تلفت لغيرك. خاطر مهما ساعات تلاحظ مهما كانت ظروفك صعيبة شوية تتلفت تلقى غيرك ظروفه أصعب.
1: أصعب صحيح،
0: تتلفت له تلقى روح تتلفت له، ما عندكش خيار.
1: خلال المسيرة هذه كلها كيد ريفا قولوا محطات هي نقاط ضوء في حياتك تتذكرها وحدك تبتسم هكا وتنتشي؟
0: والله كل مشروع نحقوه نفرحوا له، نفرحوا كي نعملوا صفقة باهية متاع تعبيد طرقات، نفرحوا كي نعملوا صفقة باهية متاع المركب الرياضي. ترى الجهد متاعك قاعد ينجح بشوية بشوية. هذيك هي الضغوطات الأخرى ساعة على ساعة. عموما ما نجمش نقول لك العصافير وتزقزق، هذاك الكل على حساب الدار. ساعات تدخل حتى في مشاكل مع الدار، ساعات الزوجة تتقلق وهي محقة تقول فين باي.
1: عشت تكريمات
0: تكريمات من شكون؟ تكريمات الغرفة،
1: غرفة الفتية،
0: تكريمات النادي، لا 18 عام في النادي الهلالي، لا تماما. قلت لك وتحملت المسؤولية في ظرف صعب وصعب جدا، 18 عام بين كاتب عام أمين مال ونائب رئيس. وشوف حتى لم أكرم ملوم حتى حد، ملوم حتى حد في هيئة لاهية بجمعية رياضية، ملوم حتى حد. إيزون دوتر سوسي إيزون دوتر شعفوتي، ملومهمش تماما. خاطر عشتك التجربة هذيك ونعرف أنه أحيانا فم النسيان ينسيك عن غير قصد، وفما أحيانا تقام السفلي باش يكمل لك إنسيزون. ملومهمش من ناحية ذي، ملومهمش حقاق الحق.
1: حاجة تطمحلها في المجال الثقافي في قصر هلال؟
0: إن شاء الله في المجال الثقافي المركب الثقافي نلحق عليه
1: إن شاء الله. ربي يطول ربي إن شاء الله ربي يطول في عمرك.
0: عيشتي برك رائك المركب الثقافي هذاك. حاجة أخرى نطمحلها راها في قصر هلال، لم يعد لنا مركب رياضي في قصر هلال، ما عادش لابد من التفكير في وضعي ذلك المركب الرياضي. إما بإعادة تهيئته من الداخل وهو غير كافي، أو بنقلته لأنه أصبح يتوسط أربع أحياء سكنية كبرى، من حي الموحدين، حي الرياضلول، حي الرياض الثاني، وحي الرياض الثالث. ما نزيدش نسمي لك أحياء أخرى يتوسطها. لابد من التفكير في، خاصة أنه طول الفضاء الموجود ما عادش يسمح بذلك الكم. أنا نعطي احتمال برك، لو أنه النادي الرياضي جاي يحقق في نتائج باهية وتسمح له بالصعود إلى القسم الثاني، كل مقابلاته ستجرى خارج ذلك الملعب. النسرباء أمولوجي
1: واضح،
0: خاطر كي تحط ملعب وبجنبه ملعب وبجنبه ملعب وما تسمع ويولي الفضاء ما يسمح لكش حتى بسيارة الإسعاف باش تنقل، يولي استاد أمولوجي.
1: وهو كذلك سي خالد، اليوم الأولياء اللي يسمعوا فينا توا ونتمنوا أنه تجارب كما هذه يسمعوها، قديش مهم تقول لهم بعد التجربة هذه أنه حتى كان أولادهم ما جاتهمش الفكرة وإلا ما عندهمش ميول أنهم ينخرطوا في الجمعيات، قديش مهمة المراحل هذه التكوينية في حياتهم يجبنا نكون نحن كأولياء واعين بها، لأنه نحن البوصلة اللي نوجه بها الصغار.
0: خلنا نعملوا ريزومو بار لاسورت، نبداو من الاخر بالكل. افيك تو مي ريسبي للقطاعات الكل. انا بالنسبه لي كل انسان متميز في قطاع ما، صحي كان او محاماه او غيره، ما نشطش في الحق الجمعياتي تلقاه منقوص، تلقاه منقوص على الاقل تقدير اجتماعيا. راهو العمل الجمعياتي عنده دور كبير في تكوين الذات البشريه، يساهم في تكوين الشخص. راه ما يتعلمه الإنسان في جمعية ما ما يتعلموش لا في مدرسة ولا في معهد ولا في كلية، ويطلع الطبيب ساعة ساعة منغلق على نفسه، ما يعرف حتى شيء غير من السمبتوم الفلانية والميديكامون الفلانية والأنتيبيوتيك الفلاني. تلك نقيصة كبرى. أنا نشجع الأولياء يختاروا لمنظورهم جمعيات تساعدهم في تشكيل الذات متاعهم، في تكوين الذات متاعهم. راهو دور كبير كبير كبير جدا. كشافة ماش ناقصة بارك الله مدرسة، المصايف ماش ناقصة بارك الله مدرسة، الغرفة الفتية ماش ناقصة مدرسة أخرى. علاش نخليه ذرينا نرهق في الذراري متاعنا بين مدرسة ودروس تدارك؟ راهو باش نكره التلامذة متاعنا في الدروس،
1: في الدروس
0: رانا باش نكره التلامذة متاعنا في التعليم. إذا كان الولي ما يحسنش توزيع مواقيت الصغير متاعه، راهو صغيرنا يوصل بعد تالي في مرحلة ما، واللي بادر وحده بالانقطاع عن الدراسة رغم اللي النتائج متاعه ساعة على ساعة ما تكونش خايبة. أما فد
1: أرهقة أرهقة اليوم أرهقة. قديش محتاجين إلى نشاط موازي صراحة لصغيراتنا، الجمهورنا التلمذي عموما، لانه
0: اكيد ضروري،
1: لانه هذيك المرحله التاسيسيه بعد بطبيعه الحال اذا كان هو مر بالتجارب هذه الكل وهو في مرحله معناه هو تلميذ اكيد وهو طالب باش يكون الارضيه جاهزه باذن الله.
0: المتوفر حاليا يا مدام حياه في العديد من المدن لم يكن متوفر لدينا.
1: صحيح،
0: توا فما
1: الامكانيات متاحه الان للجميع،
0: ملاعب خاصه رياضيه ينجم يحط ولادهم غادي، ثم لي كونسيرفاتوار تاع موسيقى بريفي
1: صحيح
0: ينجم يحطوا صغارهم غادي ويتبعوهم. راهو الموسيقى فيها تهذيب للذوق كبير، كيف الرياضة فيها تهذيب للأخلاق كبير.
1: صحيح،
0: علاش نخليو صغارنا في الشارع؟
1: راه ماهمش مش قراية فقط الحياة. تفضل.
0: ها باش نقول لك حاجة وهي أساسية جدا. أساسية جدا جدا وهامة. راي برشا أشياء مربوطة ببعضها. إحنا توا حتى الشكل متاع البناءات متاعنا والشكل متاع الديار متاعنا اللي تلقى الدار صغيرة وضيقة، شقة ضيقة، الأم تلفت لولدها حشاك سمحوني العبارة يا مستمعين، تقول له اقلب منظرك مشي يلعب في الشارع باش يخرج يفارقها شوية. أنا شارع أنا باش مشي له، شو باش يلقى فيه الشارع؟
1: حاجه اخرى زاده، وانت حكيت على البنايات الضيقه لانه ما همش قادرين انهم ياخذوا ارض اكثر وبنيه. اليوم زاده نشوفني في مثال التهيئه العمرانيه ونشوف انه البلديات ان شاء الله في قادم الايام مع الاحياء الاخرى انها تخطط انها تكون كما في المدن الكبرى الاوروبيه وغيرها المدن المتطوره والمتقدمه، انها تخلي للصغيرات فضاء اخضر باش يلعبوا فيه. اليوم حومنا الكل تقريبا الشوارع تمشي فيها الكراهات. اليوم نشوف يوجع القلب انك تشوف الصغار يلعبوا في الكياس عاملين الجول.
0: تعرف بعض الدول المتطوره شنو فما في الاحياء؟ فما ورشات في الاحياء وعليها مشرف هكي الاشغال اليدويه البسيطه يعملوا فيها صغار. صغار شكور؟ صغار الحي. الصغير اللي يخرج من دارهم بحكم الضيق بتاع الشقة يلزم يلقى فضاء ملائم،
1: ما يلقاش الفراغ
0: ولا
1: ما يلقاش الفراغ.
0: لا ناتيرا ولا ديفيد، يلقى الفراغ كل كتب وقتها.
1: أكيد نعرفوا شنو هو المآلات هذه الكل. سي خالد كنت سعيدة بأنك موجود معنا في سهرية الليلة. نعرف اللي المجال لا يتسع، التجربة كبيرة قرابة النصف قرن من العمل الجمعية الدؤوب في مختلف المجالات. شكرا لك. اسم من الأسماء اللي نعتز بصداقتها في قصر هليلتي. قول بالحق محظوظة أني عندي أصدقاء منهم الأستاذ خالد الفلي. شكرا لك على حضورك الليلة معنا. قنديل ضاوي وضاوي زادة من قصر هليل. شكرا على حضورك.
0: عايشك بارك الله فيك. ليلتكم سعيدة ولكل المستمعين.
1: وكل أغاني الحصة نهديوها ليك سي خالد وكل الناس اللي تسمع فينا. ومازلنا مواصلين معاكم وديما نتسمعوا كان الغناء المزيانة.

شكرا لكم على الوفاء وعلى الاستماع لإذاعة الليمون السير. تواصلوا معنا، مازلنا نحن مكملين معكم مستمعينا من أحلى ما غنى محمد عبد الوهاب، هدية لضيفنا اللي كان معنا ورفقنا في تجربة ثرية مليئة، تجربة 46 سنة في العمل الجمعياتي. تحية للأستاذ خالد الفلي كان ضيفنا الليلة من قصر هلال. شكرا أيمن الشابي، تحية الكوني، خليكم مع هذا النغم ونلتقي قريبا بإذن الله.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
0: يا من تسمع هذه الكلمات، إنك ترحل إلى قلبي معها، تتجول في ركن منسي من زوايا.
2: أمين الشملان، مع كل كلمة تسمعها نفتح معا بابا من الماضي إلى المستقبل. فلحظات الحب هي أجمل ما في قلوبنا ومستقبل حياتنا.
0: حسن كمال.

0: رغم طبول الرقص التي قرعها في الدغل الذي طالما سجد بأشجاره وغدرانه لشهقات امتزاجنا، رغم رقصة الحرب البدائية التي مغرسوها حولنا والأوراق القديمة التي أحرقوها، فإنهم لم يستطيعوا أن يمنعوا خفقة في قلبينا النابضين.
1: أذكر يا حبيبي حينما زرعوا الأيام قحطا في عمري، فانشق قحطها عن وجهك البريء براءة المنجل الرقيق كحد شفرة، وجهك المحفور فوق عظامي كالأساطير.

أعطيك من أجل وعيني يا بيتها في آخر الدنيا، أمشي إليك وأنت تملأني ويئن بابك بين جنبي، يا ضائعا في الأرض يا نغما في غابة الشربين مرمية، نوار مر عليك وانفتحت أزراره لا فيك بل في، باب تقوس تحت ليلكة تهمي سماويا سماويا، ومغالق الشباك مشرعة بأبي أنا الشباك صيفيا، درجاته وهم وسلمه يمشي ولكن فوق جفني.

0: كل يوم نتابع إبحارنا العجيب إلى شواطئ الجمر والزجاج وبيوت مدينتها وشوارعها مربعات ككلمات متقاطعة وأبجديتها طلاسم مجهولة كنقوش لغة محفورة على بقايا جزيرة ابتلعها المحيط في العصور الأولى.
1: حبيبتي، حبنا قدر حلو رغم عذابه المر، وفي يوم ما ستنطلق من أعماقنا شمس تغمر بأشعة النور دروب الظلام.
0: صديق عمري، تعربد الأفكار في رأسي وأشعر بحاجة إلى عينيك العميقتين اللتين لا أدري ماذا وجدت فيهما، ولكنهما أيقظتا الجرح في نفسي ورأيت حقيقتي في عينيك، ويا لها من لحظة حب رائعة.

قد حوان الليل والأشواق في الأحداق توحي. حدثيني يا مها نجد بأشعار النزوح، واسكبي عذب حديث النفس في قلبي وروحي. أسمعيني همسك المغناج يا هيفاء بوحي، ما الذي أضناك من وجد ومن توق الطموح؟ حدثيني وأفيضي علها تشفى جروحي.

0: إلهية هي تلك الساعة التي تؤمن فيها معي بأنه قد لا يكون لنا غد، فتعطي وتجزل في العطاء، وتمنحني من نفسك وكيانك، وتعطي أكثر ما تستطيع.
1: حبيبتي، من كثر ما حلمت وطرت بخيالاتي بعيدا، أصبحت لا أجرؤ على أن أحلم بشيء عابر، لأن كل ما نزرعه ونحن نحلم تحصده رياح القدر حينما تلو.
0: أما أنا يا صديقي فلن تدور الأحلام في خلدي، لأن الاستمرار مفقود في عالمنا البشري، فلا بد يوما ينتهي فراقنا.

عيوني جذلة وشيء كبير يزغرد ينعش كل العروق. تعال أطل هنا وسط قلبي عطاء وفير ومعنى يرج لدي المشاعر، يسائل شمس الغروب وشمس الشروق، يسائل هل من يريد عطائي ويقبل فرحي وهمس التجائي. رفاقي هلموا بقلبي زهرة تضوى عطرا وتملأ عمري جمالا ونضرة.

0: حبيبي، إنني قادرة على أن أرسم الخلود في دربنا القصير، فيضج جبين الفراغ الميت ويتأوه السكون ويتلوى.
1: أصرخ يا صديقتي بملء فمي، أنا موجود، أنا أحيا، أحس الأرض صلبة تحت قدمي، وأرى أن في المساء نجوما حية ترتعش وتغمز لي. وإحساسي هذا ليس بقليل، لأن الأرض قوية تحتي،
0: لكنني معلقة في فضاء متوتر مشدود، أخشى السقوط كل لحظة، أو أنني في سقوط مستمر دون أن أدري، لأنني لا أصطدم بشيء، لا شيء حولنا يا صديقي.
1: حبيبتي، عودة للحظاتنا المشحونة بالعمق والصدق والإحساس المشترك بالعبث والضياع. في مثل هذه اللحظات الخالدة، حينما تتشابك أيدينا وقلوبنا، نحس أن الأرض تحنو على أقدامنا المتشققة التي طالما أنهكها التخبط في الفراغ وأدمتها خيوط العادات والتقاليد التي تلاحقنا بلا نهاية.

يأخذني من تحت ذراعي، يزرعني في إحدى الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات، يحملني معه، يحملني لمساء وردي الشرفات، وأنا كالطفلة في يده كالريشة تحملها النسمات، يحمل لي 7 أقمار بيديه وحزمة أغنيات، يهديني شمسا يهديني صيفا وقطيعا

لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلنا.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

واللقلب من الاول صعب.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايا الدمع ملايا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

الورد طفي بالشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: كنت كيدني مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: قطرات ندى.

إعداد سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

لا شيء يبعدني عنك حتى أنت، لكنك مذ فارقتني أصابني أرق الاشتياق.

وكنت كل يوم ومع أول خيط للفجر أمضي ملتاعةً.

تبكيك من ألم الحنين، وها أنت تبتعد عني وقد تعود وربما لا تعود، لكن نزيف الذكريات يبقى.

من هنا بدأت حكايتي معك، ونزفت أحلامي كلمات في كلمات، وضحت في شوق وحنين.

وكنت أشرد في صحراء صمتك، في عينيك، في روحك. فدعني يا حبيبي، دعني أتنفسك. ودعني أصبح جزءا منك. يا أنت يا أحلى من أيامي.

أرجوك حبيبي، أرجوك أن تصدق هذه المرة وتعود لي، لأنني لا أستطيع الانتظار كل الوقت طوال

0: كنتم مع قطرات ندى.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا سنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ كامل اللالا يتلو ما تيسر من سورة هود.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

0: هود.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ كامل اللالا ما تيسر من سورة هود.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: الله.
1: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.

من أذكار الصباح مع نسمات هذا الصباح. رفعت يدي إلى السماء فدعوت الله لي ولكم أن يدفع عني وعنكم الهموم، وأن يرزقني ويرزقكم عافية تدوم، ويرفع مقامي ومقامكم يا رافع السماء ومجري الغيوم. صباح الخير لكل من استغاث بالله ونادى يا قاضي الحاجات، ويا غافر الذنب والخطيئات، يا حي يا قيوم. باسمك اللهم نبدأ يومنا راجين رحمتك، متوكلين عليك، ملتجئين إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم أشرق وجوهنا بنور طاعتك، واملأ قلوبنا بحبك وخشيتك. اللهم امسح على قلوبنا الراحة، وكن معنا وزدنا قوة وصبرا. اللهم أزل الضيقة عن صدورنا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم أبعد عنا كل ضيق نشعر به، يا رب يا فارج الهم، أرح قلوبنا واجبر كسرنا، وهون علينا كل أمر عسير، وصبرنا يا رب، صبرنا صبرا لا يباعد عن صبر أيوب، وكن معنا واربط على قلوبنا يا رب، أنت أكبر من صغائر الدنيا التي تبعثرنا، وأنت أرحم وأنت أقرب وأنت أحن وألطف، أنت حسبنا وما خاب من كنت حسبه. يا فارج الغم اجعل لنا من أمرنا فرحا ومخرجا، يا سامع كل شكوى ويا كاشف كل كرب، ندعوك يا رب دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به غيرك. اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، نسألك اللهم أن تدبرنا بأحسن التدابير، وأن تلطف بنا وترحمنا يا أرحم الراحمين.

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: تمضي رحلتنا اليومية في برنامجكم مشاهير القراء. ضيف حلقة اليوم تردد صدى صوته بالقرآن في مساجد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومساجد مكة المكرمة، ولم يتجاوز عمره 16 من خلال إمامته بالمصلين في رمضان وغيرها، بل سعى بفضل جده واجتهاده للحصول على أعلى الشهادات من خلال حبه وتعلقه بآيات القرآن الكريم. هو صاحب الصوت الشجي القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني.
2: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا ولا

0: المفسدين.
1: ولد القارئ الشيخ عبد الله بن عواد بن فهد الجهني في 11 من محرم عام 1396 للهجرة في المدينة المنورة، حيث نشأ وترعرع في كنف والديه، ولقي منهما التوجيه والنصح والمتابعة الدائمة خلال سنوات عمره الأولى، ما مكنه من حفظ القرآن الكريم كاملا وهو ما زال صغير السن. دافعه في ذلك حماس منقطع النظير ورغبة أكيدة في تحقيق أمان الوالدين.

0: افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
1: وقد بدأ ضيف حلقة اليوم القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني رحلته مع حفظ كتاب الله في بداية الأمر من خلال التحاقه بحلقات تحفيظ القرآن، والتي كانت تقام في ذلك الوقت في مسجد الأشراف بالحرة الغربية بالمدينة المنورة، حيث بدأت خطواته الأولى نحو تعلم أحكام التلاوة والتجويد والقراءات، لذا أدرك شيئا عظيما مما كان يحلم به وتهفو نفسه إليه.

أفي عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن له

0: بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
1: إلى جانب اهتمام القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني بحلقات تحفيظ القرآن في المساجد، كان اهتمامه أيضا بدراسته المنهجية، فقد التحق بمراحل التعليم الحكومي الابتدائي والمتوسط فالثانوي ليحصل بعد ذلك على الشهادة الثانوية من مدارس المدينة المنورة. ولم يتوقف طموح القارئ الجهني عند هذا الحد، بل واصل دراسته الجامعية من خلال التحاقه بكلية القرآن في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لينال منها شهادته الجامعية.
2: وبعد أن أتم قارئنا عبد الله بن عواد الجهني الدراسة الجامعية، عين معيدا في كلية إعداد المعلمين بالمدينة المنورة ليلتحق بعدها بجامعة أم القرى بمكة المكرمة لنيل درجة الماجستير، حيث تم استكمال متطلبات حصوله على هذه الدرجة من خلال رسالته المعنونة الكشف والبيان عند تفسير القرآن للإمام الثعلبي من خلال سورة الأنعام، وذلك في عام 1430 للهجرة. وبذلك تحقق له النجاح في رحلته العلمية إلى جانب رحلته مع كتاب الله.
1: بل إن طموح القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني العلمي لم يتوقف بحصوله على شهادة الماجستير، حيث واصل تعليمه العالي للحصول على درجة الدكتوراه، وذلك بالتحاقه بقسم الكتاب والسنة في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، والتي نال منها شهادة الدكتوراه عن رسالته التي كانت تحت عنوان غريب القرآن الكريم عند الإمام الطبري، وذلك في شهر رجب من العام 1433 للهجرة.
0: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا

0: نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: ونظرا لما يملكه القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني من قوة في الحفظ وجمال في الصوت وامتلاكه لجميع مقومات القارئ الجيد، فقد تم اختياره وترشيحه من قبل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المدينة المنورة ليمثلها في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، والتي تقام سنويا في مدينة مكة المكرمة.
2: وقد اجتاز هذه المسابقة بتفوق، إذ حقق المركز الأول في الفرع الأول من المسابقة ولم يتجاوز 16 من عمره. ساعده في ذلك التفوق تأسيسه القرآني في الحفظ والتلاوة والتجويد، بل إن هذا ساهم في إيجاد شريحة كبيرة من المستمعين ممن عشقوا صوته وأحبوا قراءته، وخاصة ما كان يصدح به في جنبات المسجد الحرام في مكة المكرمة وفي المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
1: أما في مجال التلاوة فقد قرأ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني على عدد من المشائخ من أمثال الشيخ محمد أيوب والشيخ إبراهيم الأخضر والدكتور علي الحذيفي، إضافة إلى الشيخ أحمد الزيات، حيث أثنوا على قراءته وشهدوا له بالإلمام التام بأحكام التجويد ومعرفة القراءات.

0: تأخرون.
1: أما قصة إمامة القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، فقد رشح للعمل إماما لأكبر جوامع العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك عام 1419 الهجرة، إلا أنه وفي تلك الأثناء تم تكليفه إماما للحرم النبوي لينضم إلى كوكبة أئمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث شارك في صلاتي التراويح والتهجد عامي 1419-1420 للهجرة، ولم يتجاوز 21 من عمره، كما كلف بالإمامة في المسجد الحرام في مكة المكرمة في صلاة التراويح عامي 1426-1427 للهجرة، كما تم تعيينه إماما رسميا للحرم المكي الشريف في 25 من جمادى الآخرة عام 1428 للهجرة. إضافة إلى ذلك، فقد أما المصلين في مسجد قباء ومسجد القبلتين بالمدينة المنورة. وقالوا

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمع الفاضل، هل جربت أن تعيش مع إحساس الكفاية بالله؟ أن تكتفي بالله وحده عن كل شيء وتنشغل به وحده سبحانه وتعالى، فيملأ فراغات نفسك وروحك، فلا تشعر بغياب أحد دونه أو بعده عنك. أليس الله بكاف عبده؟ عندما تظلم ولا تجد نصيرا واحدا يدافع عنك، وكفى بالله نصيرا. عندما تشعر بالوحدة ويخذلك أقرب الناس إليك، وكفى بالله وكيلا. عندما لا تجد من يقدر صدقك وحسن نواياك، ويكون ذلك سببا لوصمك بالغباء واتهامك بالضعف، وكفى بالله عليما. وكفى بالله وحده، كفى بالله حسيبا ونصيرا ووكيلا، وكفى بالله. الله وحده جل وعلا لا يغيب ولا يتركنا مهما بدر منا. اكتفي بالله، وعندها لن تهتم بمن خان وبمن استهان وبمن جرح وبمن كذب وبمن خدع. مستمعي الكريم، لا تأمن الفتنة مهما كان إيمانك قويا، ومهما بلغت من العلم والمكانة، لا تأمن الفتنة على نفسك. فكم من شخص يشار له بالبنان انتكس وفارق جماعة المسلمين، وكم من عابد زاهد انتكس وبدل الإيمان بالكفر والنكوص عن الحق وعن جماعة المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ من عرف الحق فليلزمه ولو كان وحده. فيوم القيامة يسأل عن الحق لا عن الناس الذين كانوا معه. قال الله سبحانه وتعالى: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. صدق الله العظيم. أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح مع جماعة المسلمين، حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقاوة. من أراد ثبات في زمن الفتن فليطلب العلم، وليكثر من عبادة الخفاء، ويجتنب ذنوب الخلوات. ومن اعتاد على ذنوب الخلوات فإن الله يظهرها عليه، فيظن الناس أنه انتكس وتغير، وإنما هي سريرته جعلها الله علانية. وقد يبكيك حال العسر يوماً، وعند اليسر تشعر بالسعادة، فإن تك في هموم أو سرور تنل بالصبر والشكر الإفادة. سيكرمك الرحيم بذاك فضلا تنال به من الحسنى زيادة. فسلم ما ترى لله دوما ولا تقنط، وأحسن في العبادة. ولربما تأتي المسرة بغتة فتراك تنسى كل أشكال الألم. ثق بالذي أعطاك قلبا طيبا، ستطيب دنيانا وتزدحم النعم. صباح الخير لكم جميعا مستمعين الكرام.
2: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ. إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
3: لقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حبا واضحا، وأعلنها بصراحة ووضوح، فلم يتردد عليه الصلاة والسلام في إعلانه لحبها. وفي الصحيحين لحديث عمرو بن العاص: قلت يا رسول الله أي الناس أحب؟ قال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. وهذا أمام الصحابة جميعا. اسمعوا للمعلم المربي القدوة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يطيب خاطر عائشة ويعلن حبها للجميع في وقت يستحي الكثير أن يعرف الناس اسم زوجته. وفي الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يقول ابن القيم في زاد المعاد عن الثريد: هو الطبق المركب من لحم وخبز، واللحم سيد الأدام، والخبز سيد الأقوات، فإذا اجتمع لم يكن بعدها غاية. يقول النووي: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد، وثريد ما لحم فيه أفضل من مرقه، والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مصاغه والالتذاذ به وتيسير تناوله، وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة، يضيف ابن القيم، وغير ذلك فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة. وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة. عرفت الصديقة بغيرتها الشديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو عليه الصلاة والسلام يعود ذات يوم من عند أم سلمة، فتأتي عائشة له تبرر له من بلاغتها وهي غاضبة رضي الله عنها، لأنه ركن صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة كثيرا. فتقول له: يا رسول الله، لو نزلت بأرض لم ترعى وأرض رعيت، بأي مكان تنزل؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: الأرض التي لم ترعى. طبعا فهم النبي صلى الله عليه وسلم الزوج المحتوي عبقرية وذكاء عائشة، فقالت: كلهن كانت لهن رجال يا رسول الله، أما أنا فجئت من بيت أبي إليك. هي تريد أن تذكره صلى الله عليه وسلم بأنها بكر، وهذا دلال مقبول عند صاحب العقل والقلب الكبيرين محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيب خاطر زوجاته ويقول ما يراه منهن، لكنه أيضا كان ينصحهن ويعلمهن. فكان يمدح صفية كثيرا عند عائشة مرة في طهيها وأخلاقها، فتقول له: حسبك من صفية، إنها، وأشارت بيدها إلى قصرها، لأن عائشة كانت طويلة عكس والدها الصديق الذي كان أقصر منها. فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرتها. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة من علمه وهي تحفظ عنه. ولقد عرف الصحابة جميعا رجالا ونساء أنه صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، حتى أنه كان يتلقى الهدايا في ليلتها. وذات مرة اشتكينا نساءه لفاطمة، فذهبت الزهراء لتخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوني في عائشة. ثم قال لفاطمة: ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا أبي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن أحب هذه. وكان يقصد عائشة رضي الله عنها. وفي حديث في الصحيحين قالت أمهات المؤمنين بعدما اجتمعنا عند أم سلمة غاضبات، فقلنا: يا أم سلمة، إن الناس يدخرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا جميعا نحب الخير ونريده كما تريده عائشة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يقدموا له الهدية حيث كان. وطبعا الناس كانوا يعلمون أن تقديم الهدايا ليلة عائشة سيدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: لما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له ذلك، فأعرض عني عليه الصلاة والسلام، فلما عاد إلي الثانية ذكرت له ذلك حيث مكان وحيث مدار، فأعرض عني صلى الله عليه وسلم. ولما عاد إلي الثالثة وقلت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، لا تؤذوني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. نعم، هذه مكانة عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر عقل عائشة عند تخير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وبدأت رجاحة فكرها. فحين اشتد الحال وذاق المجال على زوجات سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، العيش ضيق والمؤونة قليلة، ذهبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين له شدة الوضع، وطلبنا بإجماع أن يوسع عليهن في النفقة. فأمره ربه عز وجل أن يخبر نساءه بين الصبر على هذا الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأجر العظيم في الدنيا والآخرة، وبين أن يوسع عليهن شرط أن يفارقهن جميعا. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال لها كما جاء في الصحيحين: يا عائشة، إني سأحدثك بأمر فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. تقول عائشة: ولقد علم صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يأمراني بفراقه. فقالت: فقرأ علي قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم. فقالت صاحبة العقل الراجح: أفي هذا أستأمر أبوي يا رسول الله؟ إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ففعلن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، وقلن مثل ما قالت رضي الله عنهن أجمعين. وتزيد كرامة عائشة رضي الله عنها حين تنزل آيات بينات تبرئها من فوق سبع سموات، براءة لا في رؤيا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في قرآن لا يزال يتلى إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأي منقبة هذه؟ يقول معاوية بن أبي سفيان: والله ما سمعت أفصح من عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحكمتها وبلاغتها وفقها. وكان الصحابة إذا استعجل عليهم أمر عادوا ورجعوا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيهم عمر وعلي وعثمان وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. فقد تميزت عن هؤلاء الكبار، وكانت معلمة العلماء، لأنها رافقت الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل اختار عليه الصلاة والسلام أن يمرض عندها ويموت ويدفن بحجرتها رضي الله عنها. وحدث ذات يوم، والحديث في الصحيحين، تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه. قالت: فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا في غزوة غزاها، وهي غزوة بني المصطلق، فخرج سهمي فخرجت معه. تقول: وكنت أحمل في الهودج بعدما أنزل الحجاب، كنت أركب فيها وأنزل فيها. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفل من غزوه واقتربنا من المدينة، تقول: آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالرحيل، فلما آذنوا مشيت حتى ابتعدت عن الجيش لقضاء حاجتي، ولما فرغت من شأني التمست عقدي فلم أجده، فحبسني ابتغاؤه، يعني بقيت أبحث عنه. ثم تقول: عدت إلى موطني الذي كنت فيه، فلم أجد في موطني الجيش من داع ولا مجيب، فجلست وحدي أنتظر ولو أبرح مكاني، لأنهم إذا افتقدوها حتما سيعودون لموطن الجيش للبحث عنها، فكيف ستعود الصديقة إلى المدينة ومن سيساعدها في العودة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
4: باسمك يا الله نبدأ هذا اليوم، فاعطينا خيره واكفنا شره. اللهم بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، وافتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك ننجو وبك نعلو وبك نرضى وبك

الفرح والاطمئنان، وأسعد حياتنا سعادة ليس بعدها ضر. وارزقنا يا كريم يا حليم رزقا حلالا طيبا، واعطنا ما نتمنى بما تحب وترضى، وأصلح حالنا وأحوالنا يا رب العالمين.

شباب هذا الصباح الجميل، هذه إذاعة المنستير ترحب بكم، ومنها يؤنسكم صوت الحبيب مرموش. صديقي، أنت لا تعلم إلى أي درجة الله رحيم بك، ولا تعلم كيف يسخر لك الأشخاص ويقدر لك الأرواح، لا تعلم كيف يصرف عنك ما تحب لشر يعلمه. الله كريم حكيم رؤوف رحيم، فاصبر إذا ابتلاك فسيسعدك عاجلا أم آجلا، واشكر ربك في اللحظات السعيدة وفي الأوقات العصيبة أيضا، وأحسن الظن بالله تفز برحمته وعفوه ورضاه.

0: نور الصباح.
1: صباح ينعش الآمال فينا، ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبينا.

مستمعي الكريم، حذاري أن تمل من الصبر. لو شاء الله لحقق لك مرادك في طرفة عين. هو لا تخفى عليه دموع رجائك، ولا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه زفرات همك. هو لا يعجزه إصلاح حالك وترميم ذاتك، لكنه يحب السائلين بإلحاح وزيادة. فاصبر فاصبر، فإن الصبر عبادة.

عن الصبر نتحدث مع طلوع هذه الشمس البهية. الحياة تحتاج إلى قوة هائلة من الصبر وإلى طاقة جبارة تعين المرأة على احتمالها، ولا شيء كاليقين بالله يفعل ذلك. فمن أتقن الصبر لن تكسره الحياة أبدا، فكلما أرهقتك الأيام وجعا وألما أرهقها صبرا وتأن، وما بعد الصبر إلا الفرج. فالله لن يدع الحزن مقيما في قلبك، هو عابر يمر ليحمل خطاياك ومعاصيك برحمة الله، أو يرفع لك مقاما في الجنة إن صبرت. فاصبر صديقي واحتسب، فسيؤتى بكل من ظلم وبكل من أعان الظالم ولو بكلمة، وسيحاسب مع الظالم، وكفى بالله حسيبا.

قال عبد القاهر الجرجاني: أعلم أن غرضي الذي ابتدأته والأساس الذي وضعته أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني، كيف تختلف وتتفق ومن أين تجتمع وتفترق، وأفضل أجناسها وأنواعها وأتتبع خاصها ومشاعها، وأبين أحوالها في كرم منصبها من العقل. أما ابن خلدون فقد قال: أنشأت في التاريخ كتابا رفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال حشابا، وفصلته في الأخيار والاعتبار بابا فبابا، وأبديت فيه لأولوية الدول والعمران عللا وأسبابا، وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكا غريبا، واخترعته من بين المناحي مذهبا عجيبا وطريقة مبتدعة وأسلوبا، وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن وما يعرض في الاجتماع الإنساني من العوارض الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابها.

0: نور الصباح، إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: قال أحد الحكماء: من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك جهلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم. إن الرقي لا يحتاج لتعليم، هو حكاية روح اختارت أن تكون رفيعة المستوى.

دواؤك فيك وما تبصر، ودواؤك منك ولا تشعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر.

يمضي قطاري مسرعا مسرعا، يمضغ في طريقه لحم المسافات، يفترس الحقول في طريقه، يلتهم الأشجار في طريقه، يلحس أقدام البحيرات. يسألني مفتش القطار عن تذكرتي وموقف الآتي، وهل هناك موقف آتي؟ فناطق العالم لا تعرفني ولا عناوين حبيباتي، أنا قطار الحلم لا رصيف لي أقصده في كل رحلاتي. أرصفتي جميعها هاربة هاربة مني محطاتي.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أيها الإنسان المتعالي الذي لا يبالي، إليك هذه الكلمات النيرة. كثرة التباهي والاعتداد بالنفس نقص، فإن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك نسبك ولا منصبك ولا إرثك، وإن لم تزينك أفعالك فلن تزينك ملابسك ولا أموالك. فكل كائن في هذه الحياة بما في صدره يفصح، وكل إناء بما فيه يرشح، وكل إنسان متواضع يشكره الناس ويمدحه.

0: عروس البحر إذاعة المنستير.
1: إلى كل متابعي نور الصباح، هذه إذاعة المنستير تؤانسكم وتقدم لكم طبقا من جميل الأحرف والكلمات البهية مع خالص تحيات لحبيب مرموش. وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك، وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك.

أحبة هذا الصباح، العلاقات الناجحة لا يبقيها الحب فحسب، بل يبقيها الشعور بالأمان والإطمئنان وعدم الخوف من الغدر والنفاق وتقلب الرأي والتهديد بالفراق. فحيثما كان الأمان وجد الاستقرار والإطمئنان. كم جميل أن تكون آمنا وأنت تتحدث وتنفعل وتعبر عما في داخلك من مشاعر، أن تؤمن أن عفويتك وتلقائيتك محبوبة ومقبولة، وأنك لا تحتاج إلى التصنع أو الكذب كي تبقى محبوبا، وأن كل ما تعانيه من نفسك لا يمثل في الحقيقة مشكلة للآخرين. فالإحساس بالأمان أجمل شعور على الإطلاق، لأن أي شخص على وجه الأرض قادر أن يمنحك الحب، لكن نادرا ما تلاقي شخصا يشعرك بالأمان.

الحياة أيها الأحبة كما يقول البعض لعبة علاقات متعددة، وتبدو لنا الحياة أكثر جمالا من خلال بناء علاقات جميلة ناجحة مع الآخرين والعيش معهم في أمان وسلام واطمئنان. فلا يستطيع المرء حسب التجارب مهما كانت قوته وقدرته وطاقته أن يعيش منفردا ومعزولا على الدوام، لأن العالم الذي يحيط به ويتنفس فيه هو واقعه الذي عليه أن ينسجم معه ويتناغم.

0: الصباح.
1: إلي أكتبي ما شئت، إني أحبه وأتلوه شعرا ذلك الأدب الحلو، وتمتص أهدابي انحناءات ريشة نسائية الرعشات ناعمة النجوى. علي أقصصي أنباء نفسك وابعثي بشكواك، من مثلي يشاركك الشكوى. لتفرحني تلك الوريقات حبرت، كما تفرح الطفل الألاعيب والحلوى. وما كان يأتي الصبر لولا صحائف تسلم لي سرا فتلهمني السلوى. أحن إلى الخط المليس ورقعة تطاير كالنجمات أحرفها النشوى. أحسك ما بين السطور ضحوكة تحدثني عيناك في رقة قصوى. تغلغلت في بال الحروف مشاتلا وصوتا حريري الصدى وادعا حلوى. إلي اكتبي إما وجدت وحيدة تدغدغك الأحلام في ذلك المأوى. ثقي بالشذا يجري بشعرك أنهرا رسائلك النعماء في أضلعي تطوى.

حسيت اني عديت للامان في عينيها للامان في عينيها حسيت اني عديت.

والقمر طلع والخوف.

بهذا النغم العذب الجميل وهذه الكلمات الحلوة ينتهي إبحارنا معكم على ضفاف نور هذا الصباح. نرجو أن نلتقيكم في فسحة أخرى من حدائق الحلم وأنوار الكلام. أعد لكم هذه الحصة الصباحية وقدمها لحبيب مرموش، إخراج سامي أمطاوة. طاب يومكم بالخير والفرح والرضا، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور
1: التمام السادسة صباحا على موجات إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه أمس بقصر قرطاج على اجتماع انضم كل من نور الدين النوري وزير التربية ومنذر بالعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني وسفيان الهميسي وزير تكنولوجيا الاتصال. أسدى تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطني يتوفر للجميع على قدم المساواة. تابع وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عمل أمس أخير الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 من مايو الجارية. وهذه المبادرة الوطنية تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا.

0: طبعاً أكد وزير البيئة حبيب عبيد وجود 10 مشاريع بصدد الإنجاز في مجال التطهير بالولاية، من بينها محطة التطهير بمعتمديتي منزل المهيري ونصر الله، إلى جانب إعادة تهيئة محطة التطهير بالقيروان المدينة، وسينتفع بها حوالي 14,000 ساكن، وستعالج حوالي 2000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي. نهاية موجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 7 بشائر الصباح، تنطلق مع بعد لحظات مع لهذه الفتني وهيثم والناس. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجلي يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

0: اللهم امين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اصبح المحبه والصحه والعافيه، ان شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام الرايت الوالدين وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوتنا. ان شاء الله نهاركم احلى واسعد الايام. الثلاثاء 12 ماي 2026، الموافق لليوم 25 من شهر ذو القعده من سنه 1447 هجريه. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه وتستجاب فيه الدعوات. ادام الله السكينه في قلوبكم والسعادة في بيوتكم والصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمن في دروبكم والبركة في أرزاقكم.
1: صباح الفل ليكم الكل،
2: نهاركم طيب، صباح الخير،
3: نهاركم
2: مبروك، سيد إن شاء الله نهاركم زين.
0: هذه بشائر الصباح من إذاعة المنسير، إن شاء الله صباح الأمل والبدايات الجديدة، صباح بكل نشاط وبرشة تفاؤل. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد مستمعينا، يوم جديد نتمناه يكون مليان بالنجاحات والحاجات الزينة. كالعادة معانا في البشائر تعيشوا على وقع يوم جديد من توا حتى للتسعة متاع الصباح، باش يرفقني خلالها مجموعة الحقيقة متميزة من الفريق اللي حاضر معانا في استوديو البث في الإخراج التقني هيثم، والناس في التنسيق مدام علي المنصوري من قسم الأخبار الزميلة نصيرة السكلي، والمشرفة عن البث الرقمي القايدة نجلة عطية بن محمد. تفاعلاتكم اقتراحاتكم مستمعينا حاجة تفرحنا برشة، نجموا تتواصلوا معنا إما من خلال اتصالاتكم الهاتفية على 73 460 800 أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منسير. مرحبا بكم الناس الكل والناس اللي تسمع فينا في كرهبهم، إن شاء الله طريق السلامة وين قاصدي ربي، ربي عين الناس الكل وربي ينجح خاصة وليداتنا وأخواتنا وأصحابنا إن كان في مختلف المستويات ابتدائي إعدادي ثانوي جامعي. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في هذه الفترة، وإن شاء الله فرحة دائمة في ديار التوانسة كل. إن شاء الله في ساعتنا الأولى مجموعة من الفقرات كما تعودتوا بها، بعد شوية بنرجعوا من خلالها لقراءة أولية حول حال طقسنا لليوم، بنرجعوا بكم للذاكرة من خلال فقرة كل يوم حلم جديد مع المرحوم الدكتور عبد العزيز شبيل، باش نسافروا بكم لأهم المقالات الصادرة إن كان في الصحف العربية أو العالمية من خلال فقرة صباحهم بلا حدود، وباش نرجعوا بكم زادة للتاريخ أهم ما صار في نهار كيما اليوم يوم 12 ماي. إن شاء الله نهار كيما اليوم 12 ماي 2026 ما تسمعوا فيه كان الأخبار اللي تفرح قلوبكم وربي يفضلكم أنتوما ويخلي لكم الناس العزيز عليكم. بالطبيعة ما يحلى النهار كان بمختلف الإيقاعات والأغاني، إن شاء الله تكون إيقاعات وأغاني تعطيكم برشة طاقة وبرشة شحنة لاستقبال هذا اليوم الجديد. باش تسمعوا التونسي والشرقي والطربي، باش تسمعوا الجديد مع إذاعة المنسير كالعادة. أما خليكم توا مع سيدة الصباح السيدة فيروز، راجعين يا هواء، هذه إذاعة المنسير ويمسكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم زين.

صباح الخير يا ناس الخير، ان شاء الله ديما زاهين وفايقين ناشطين. ننصحكم ما تخليوش هم البارح يفسد لكم فرحه اليوم. هذه اذاعه المنسير، هذه البشائر مستمعينا الكرام، وين وصلكم صوتنا. مرحبا بكم في بشائرنا، وكالعاده اول فقراتنا تكون من خلال قراءه اوليه حول حال طقسنا لليوم واكثر تفاصيل من خلال فقره الميتيو. التوقعات المناخية لطقسنا اليوم الثلاثاء 12 مايو في أنه سيشهد ظهور سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة على كامل البلاد، ستزداد كثافتها خاصة بالمناطق الغربية آخر النهار مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. تسجل درجات الحرارة لليوم انخفاض طفيف، حيث تتراوح الدرجات القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، تكون بين 27 و 32 درجة ببقية المناطق، تصل ل 38 درجة بأقصى الجنوب. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر فهو سيكون قليل الاضطراب فمضطرب. شمسنا اليوم ظهرت في 5:14، أما بالنسبة لأوقات الصلاة بمدينة المنسير فإن صلاة الصبح كانت في مضي 3:34، صلاة الظهر في نصف النهار 20 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 4، صلاة المغرب في 7:15، وصلاة العشاء في 8:53. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله أكثر تفاصيل حول حال طقسنا لليوم تكتشفوها معنا مستمعينا في موعدنا القارم مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي في 8:00. احنا ما زلنا مواصلين معكم بقية فقراتنا ونرجع للإيقاعات وين يوصلكم صوتنا. تحية متجدد لكل ما التحق بنا في الاستماع، هذه بشائر الصباح من إذاعة المنسير.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: قالت ضفدعة لرفيقتها في يوم من أيام الصيف: أنا أخشى أن نزعج أولئك القوم الذين يقيمون في ذلك البيت على الشاطئ بأغانينا الليلية. أجابت رفيقتها قائلة: حسن، ولكن ألا تجدين أنهم يعكرون صمتنا أثناء النهار بثرثرتهم؟ قالت الضفدعة: يجب أن لا يغرب عن بالنا أننا نكثر الغناء ونغلو في الإكثار منه أثناء الليل. قالت رفيقتها: ويجب أن لا يغرب عن بالنا أنهم يكثرون الضجيج والثرثرة ويغالون في اللغط أثناء النهار. قالت الضفدعة: ما القول في فحل الضفادع الذي يزعج الجيران كلهم بهديره المحرم؟ أجابت رفيقتها: نعم، وما تقولين في السياسي والكاهن والعالم الذين يرتادون هذا الشاطئ ويملؤون الهواء بضوضاء لا روي لها ولا إيقاع؟ قالت الضفدعة: حسن، فلنكن أفضل من هذه الكائنات البشرية، لنهدأ في الليل ولنحتفظ بأغانينا في قلوبنا حتى وإن تاق القمر إلى أنغامنا وتطلعت النجوم إلى إيقاعنا، لنصمت ليلة أو ليلتين على الأقل وحتى ثلاث ليال متواليات. قالت رفيقتها: حسن جدا، أنا أوافق، وسنرى ما سينجم عن طيبة قلبك. ومرت تلك الليلة والضفادع صامتة، وصمتت أيضا في الليلة التي تلت، ثم في الليلة الثالثة. وكان أغرب ما جرى أن المرأة الثرثارة التي كانت تقيم في البيت القائم بجانب البحيرة نزلت في اليوم الثالث تتناول فطورها وصاحت لزوجها قائلة: مرت الليالي الثلاث الماضية لم أذق خلالها طعم النوم، لقد كنت أغفو على نقيق الضفادع، ولا بد من أن يكون هنالك شيء قد حدث، فإني لم أسمع لها صوتا منذ ليال ثلاث، ويكاد جنوني يجن من الأرق. سمعت الضفدعة هذا الكلام ودارت نحو رفيقها وقالت وهي تغمز بطرف عينها: ونحن كدنا نجن من الصمت، ألم نكد نجن؟ أجابت الرفيقة قائلة: أجل، كان صمت الليل ثقيلا علينا، وقد أصبح في مستطاع الآن أن أدرك أنه لا حاجة بنا إلى الانقطاع عن الغناء ترفيها عن أولئك الذين يملؤون فراغ نفوسهم بالضجيج.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: الفنانة السورية لينا شمامي نوصل معها ل 46 دقيقة من إذاعة المنسير، وأهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم. في 12 ماي سنة 1641 المستكشف الهولندي أبل تايسمان اكتشف نيوزيلندا. 12 ماي 1881 محمد الصادق باي يوقع على معاهدة باردو والتي أعطت فرنسا الحق على الإشراف المالي والعسكري في تونس في إطار اتفاقية الحماية. بالنسبة لأشهر الأعلام والمشاهير اللي جاوا للدنيا في نهار كيما اليوم، في 12 ماي سنة 1954 ولدت المطربة المصرية عفاف راضي، ومن أشهر أغانيها رد السلام، هوايا هوا، تسهيل، كما قدمت مجموعة من أغاني الأطفال تعاملت في مسيرتها مع عمار شريعي وبليغ حمتي. يحتفل اليوم الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك بعيد ميلاده 45. رامي مالك اللي تحصل على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن أدائه لشخصية الفنان الإنجليزي فريدي ماركوري في فيلم الملحمة البوهيمية في سنة 2019. بالنسبة لأشهر الأعلام والمشاهير اللي غادوا علمنا في نهار كيما اليوم، 12 ماي 1901 توفي المغنية المصري عبد الحمولي، والذي يعتبر أبرز اسم في عالم الطرب في القرن 19 ومن أهم الأعلام كذلك في التجديد الموسيقي في الأغنية العربية. يحتفي العالم اليوم في 12 ماي من كل سنة باليوم العالمي للممرضات في إشارة للدور الكبير وإسهامات الممرضين في المجتمع. هذه كانت أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم. كالعادة والله لا يقطع العادة، غنيتنا الموالية إهداء لكل الأمهات والأباء المرة ذي الفنان التونسي مبروك التريكي، طول عمرك يا ميمة، إن شاء الله نهارها زين، والله يرحم كل أمة وفاة، إن شاء الله من أهل الجنة يا ربي.

0: صباح الخيرات والبركات لكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة. إن شاء الله دائما وأبدا عشرتنا معاكم في الخير دائما يا ربي, وتحياتنا لكل ما التحق بنا وين ما يصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير, وإلا لكل من يتابع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت راديو منستير .tn. موعدكم الآن مستمعينا الكرام في 56 دقيقة لأهم ما كتب ونشر من مقالات صادرة بالصحف العربية والعالمية ومختلف المواقع الإلكترونية لهذا اليوم من خلال فقرة صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: بالنسبة لأهم المقالات الصادرة بالصحف العربية في جريدة القدس العربي, نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران وسط تلويح أمريكي بخيارات عسكرية وتهديد إيراني بالرد على أي اعتداء. وحسب ما ورد بالمقال فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد على موقف واشنطن الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا. في المقابل توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني بأن بلاده ستلقن درسا بالرد على أي اعتداء إن تتعرضوا له. في صحيفة العرب اليوم نقرأ مقال جاء بعنوان بعد الرد الإيراني الأخير عن رفضها لمقترحات الرئيس الأمريكي للحرب, دونالد ترامب يرى الهدنة في غرفة الإنعاش. في صحيفة النهار نقرأ ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يؤكد بأن إسرائيل تسيطر على 68 موقعا في جنوب لبنان. في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان هدنة تتحول حربا مفتوحة, إسرائيل تنقل الخط الأصفر من جنوب لبنان إلى البقاع. وحسب ما جاء في المقال فإنه بدأ أن إسرائيل تنقل المعركة من مرحلة احتواء الجبهة الجنوبية إلى مرحلة إعادة رسم خرائط الضغط العسكري والأمني على امتداد الجنوب والبقاع الغربي معا. في جريدة الرأي اليوم نقرأ ورئيس اللبناني جوزيف عون يستنجد بالإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية والسياسية وهدم المنازل وتجريفها في لبنان. في صحيفة الأهرام نقرأ مقال بعنوان نتنياهو يهاجم بشدة الاتحاد الأوروبي ويدين إفلاسه الأخلاقي بعد قرار فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين. بالنسبة لأهم المقالات الصادرة بالصحف العالمية في صحيفة لوموند نقرأ مشاركة واسعة لقمة نيروبي وفرنسا تقر بانتهاء حقبة نفوذها بالقارة السمراء, وماكرون يؤكد حاجة إفريقيا إلى الاستثمارات لا للمساعدات. في صحيفة ذا تيليغراف نقرأ رئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا لا تعتزم إنهاء الحرب. في صحيفة واشنطن بوست نقرأ إدارة الرئيس ترامب تنتظر من الصين ممارسة ضغوط على إيران. نختم بمقال صادر في صحيفة نيويورك تايمز ترامب يدرس استئناف الهجمات على إيران ونتنياهو يناقش مستشاري في خطوة عسكرية محتملة. هذه كانت جولتنا اليومية مع أهم إصدارات الصحف العربية والعالمية من مقالة صادرة في صباح هذا اليوم من خلال فقرة صباح بلا حدود. اختياراتنا الغنائية مستمعين الكرام ما زالت متواصلة, واحدة من أحلى الأصوات العربية عمير نعمة تغني أجمل ما قدمه الفنان الكبير زكي نصيف. هذه إذاعة منستير.

صباح الخير، تمام 7 صباحا على موجات إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطني يتوفر للجميع على قدم المساواة. وأكد خلال اجتماعه بقصر قرطاج أمس بكل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تكنولوجيات الاتصال على أن العمل مستمر حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعمال في أقرب الأجال ويتم الإصلاح في كافة مراحل التعليم. استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أمس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستئنافية للمحامين المنعقدة بتاريخ غرة مايو الجارية، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان القادم. تحتفل تونس اليوم 12 مايو باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وهي محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية وتؤكد توجه تونس نحو فلاحة متجددة تفتح فرصا جديدة. تابع وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عمل أمس آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمجة يوم السبت 23 مايو الجارية وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض

0: وتنقله. تنظم اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية بالتعاون مع كلية الطب المنستير وبالشراكة مع قسم الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي طاهر صفرة الملتقى الرابع حول التعليم الطبي المستمر في طب الشيخوخة، وذلك بالمركب الشبابي والرياضي بالمهدية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي شلال، نهاركم زين.

0: تعليم مهم.
1: عسلامة، أني اسمي أمان، بس أحكي لكم على التراتينات بتاعي. هي تراتينات بزوز عجالي ولونها أحمر، وهي نجم نجري بها، أما ساعات ندخل بها في حيط ونتكلف على أختي ونضربها ساعات بالتروتينات ونهرب، وأنا ندخل بها في التروتينات نتاعها هي تبدا تبكي عاد. أما وقت اللي نلعب تروتينات بالكورة، نعمل لك الكورة نجيبها في الوحدة، عاد ساقية توجعني نرتاح شوية نرجع نلعب، وساعات نجري بها نلعب بها نعمل بها نشيخ بها نعمل بها اللي نعمل بيه. بس نلعب لكدي لازمني نزيد في السرعة بسقاية اليمي ونزيد برشا برشا اللي تزيد السرعة. يلزم نعرف إشارات المرور أني بس نجم نمشي للطريق الصحيح. أنا في إشارات المرور هي هو يحط لك حكة واحدة مكتوب عليها مثلا ورداني ولا أي حاجة، أني على مثلا ندور عليها، مثلا أني نجي ماشي الورداني ندور عليها ونكمل نكمل لنوصل أبعد بلاصة نشيت لها هي بلاد بابا.

0: ان شاء الله نهاركم زين. صباح الورد نقولوا لكل المستمعين والمتابعين من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي مناسير بونتيان, وكل ما نختار مختلف موجات إذاعة المناسير. ان شاء الله صبحيه اليوم ما تهدينا كان ابتسامات جديده, برشا امل وتفاؤل, وخاصه ما نتمناه من الله عز وجل راحه البال, قبول العمل وصلاح الحال لينا وليكم الكل مستمعينا الافاضل. وصلتوا معنا لفقرتنا المواليه اللي من خلالها نقدم لكم بعض النصائح والمهارات الضروريه لتطوير الذات, وموضوع جديد من خلال فقره عيشه احلى.
1: عيشها أحلى.
0: بكل حب سعيد جدا باستقبال المدرب والمحاضر في التنمية البشرية والأخصائي النفسي والأسري أستاذ حسين التاج. نهارك سعيد, مبروك أستاذنا.
2: نور أستاذ الكريم, صباح نور لك ولكل المتابعين, مرحبا.
0: شكرا جزيلا. الأسبوع الفارط كنا تحدثنا على ضغط الامتحانات والرهبة والخوف من الامتحانات بالنسبة للوليدات الصغار. اليوم باش نحكيه على الضغط الكبير يسلطوه الأولياء على أطفالهم, حتمية النجاح وحتمية التفوق والتألق, وكالضغط النفسي والمقارنة خاصة اللي تنجم تولدها عند الصغير تنجم تكون من حاجات اللي تعرق له في مسيرته الدراسية.
2: صحيح أستاذ الكريم, هو مواصل اللي شفناه المرة اللي فاتت, هو أساسا الطفل يعيش في بيئة فيها خوف وفيها تهديد وفيها الأشياء اللي باش نحكيهم شبه اليوم, واللي هو المحفز الأساسي عادة البولم, لأنه الطفل الصغير مازال ما يعرفش الموضوع ومازال ما مربطش القراية بالخوف, مربطش الاجتهاد بالخوف, ولا مربطهاش بالستريس. نقول احنا أما الإيحاءات اللي توصل من البولم هي اللي تزرع في داخلنا تعريف القراية, وأنه هي مربوطة بالخوف ومسؤولية وتهديدات وعقاب. يعني هو من الأول متصالح مع فكرة أنه القراية متعة واستكشاف وفضول, حتى لين تجيه الامتحانات ويرابوا هم وكيش يتصرفوا معه. فبالتالي مهم جدا جدا أنه الأم والبو يغيروا الصورة الذهنية اللي عند الطفل بخصوص الامتحان. هكا ليش ننصحوا باش الأولياء يكونوا في أكثر هدوء لماكسيموم خاصة في فترة الامتحانات حتى نغير تلك الصورة. أول شيء نعمله مكان وبيئة تهيئة مكان وبيئة هادئة مريحة للمراجعة والريكوبيراسيون اللي هي للنوم في المنزل. يعني ما يجيش مثلا في آخر لحظة فترة الامتحانات ونغير الديكور, نعمل بيربيرباسيون للطفل الصغير, ولا ندخل زوز يوليو يسكنوا مع بعضهم, ولا نبعدهم على بعضهم بعد ما كانوا متعودين على بعضهم. يعني نجنبوا الصراعات زادة كيف بين الإخوة بتغيير الديكور, ولا بدلوا فرشه, ولا من عرش الطاولة متاعه. نجنبوا زادة كيف الخلافات الزوجية, ولا نأجلوها, ولا نعملها نقوم بها. احنا ماذا بينا الطفل يشوف,
0: احنا ماذا بينا ما يشوفوا شيء الصغار.
2: اي ماذا بينا خاصة فترة الامتحانات إذا كانوا مش متعودين, خاصة أما في الوضع الطبيعي باهي انه يشوف ام وبوي يختلفوا ويشوف ام وبوي يتصالحوا, هذا باهي يشعروا هذا بالامان ويشعروا انه الوضع طبيعي. لكن في فتره الامتحانات وضعنا اقل مشتتات اكثر ما يمكن في البيت. هذا بالنسبه للبيئه والمكان. دعم نفسي وتشجيع, ديما انه نستخدم كلمات الثناء والتشجيع خاصه على المجهود وعلى المثابره مش على النتائج. ديما هي سحريه على الاخر ومهمه للصغار, راهو نعلموه القيم نتاع المثابره والاجتهاد والاصرار والفضول أكثر من على النتائج. نشكره كان في فترة النتائج والمجهود اللي هو اليومي اللي يعمل فيه لمدة أشهر ما نشكروش عليه, نشكره على المجهود أهم من النتائج, لأنه النتائج مش تجيب بإذن الله. اللي يعمل مجهود ونشكره على المجهود وتزرع فيه قيمة الاجتهاد ناجح 100%, مسألة وقت أما ناجح. ما لأنه شخص ذكي وما عندوش قيم المثابرة عالية ويلاشي من أول تحدي ويرمي قلوا احنا فيسة على الفزات, هذا ما ينجمش يصل حتى لو ذكي وعبقري, وما يوصلش لأنه ما عندوش صبر على التحديات وعلى الامتحانات. ديما دوك تشجعوا على الاجتهاد والمثابرة والانضباط والتكبيش. نقولوا احنا ثلاثة, ممنوع الكلمات اللي فيها إيحاءات فيها ترهيب أو تهديد. ساعتنا من غير ما نشعر نقول كلمات غير مباشرة أو غير مباشرة, يعني نستنى في النتائج ونقول لكم كيفاش باش تعدى الصيف من بعد. يعني هي إيحاءات مش مطمئنة, يعني احنا مش ناقصين ضغط امتحانات ونزيدوهم تو الذاكرة حساسة جدا للخوف. النوم زاد إنسان كينهدو ابني ما مش يرقد, إذا ما رقدش بالقداء ما زال بشي
0: يركز
2: ولا يركز ولا يستحضر ذاكرته المعلومات, معنى ما الوضع حساس. يعني لو كردوا بنا هذا الموضوع سواء إيحاءات مباشرة وإلا غير مباشرة بالتلميح. يعني نساعدوا أبنائنا في إدارة وقت التقسيم, زي كيما نشجع ابني على القراية زي نشجع على الراحة أو الريكوبيراسيون أو النوم بكري أو ياكل متوازن. دونك نحافظ على صحة ابني, مش القراية فقط ولا والتدويش لا والرياضة لا نمنع عليه الرياضة، مش كان عليه هواية وقت الامتحان، هي اللي كانت مخصصة عليه كانت شدار أو حصن واقي أو درع واقي ضد الضغط والانهيار والاسترس والتوتر، خصوصا في المراحل المتقدمة كما الجامعة والبكالوريا ولا اللي كونكور، حافظ له على هوايته بنسق أخفت شوية صحيح، كان يعمل في موسيقى ولا يعمل في تدريبات على شيء يحبها هو ولا رياضة ولا كل، نحافظ عليها ما نحيوهاش ما نبطلوهاش، بالعكس هذيك من أفضل الأشياء اللي تنجم تدعمه نفسيا وتخليه في مود متاع ريلاكسيشن متاع هدوء، دونك ما نحاولش نمنعوا عليه الهوايات، دونك كيما قلنا نساعدوه في إدارة الوقت، دونك الثقة زاد بقدرات نحافظوا أبنائنا على المراجعة ونمنحوا الثقة في نفسه، نقولوا له عندنا ثقة فيك بإذن الله يكون الأمور تمام كما أنت تحبها، عندنا ثقة فيك وفي قدرتك على المثابرة والاجتهاد، وأنا عندي ولدي نعرفه مبدع، ولدي نعرفه ذكي، كل ما عندي نعرف عندي ثقة أنه كيفش يقدم ما بيوسعه بإذن الله كل شيء بش يكون لباس كيف يحب هو، كل مرة نرمي له الكلمة هيك في مناسب وقت الفطور ولا وقت الواحد نرمي كلمة مباشرة يقعد هو يصرف منها، قلوا احنا خلال ذلك اليوم وخلوا الفترة القادمة كل تكون له كدعم نفسي
3: وتحفزه بالطبيعة.
2: أكيد ديما الدعم المعنوي والنفسي أكثر من المادي، رواه المادي يرد بالك نعمله شنطاج على القراية ونشري لك مثال شيء، إذا كان أنت مكش ما غلط في التربية هذا في الموضوع هذا، أما لازم بعدها نعيد مراجعة حساباتنا بخصوص الدعم المادي، لأنه هذا ما نحبوش احنا بيع وشراء مع القيمة عليا كيما الدراسة خاصة بالذات، أما الدعم المعنوي أصرف قد ما تحب وأنفق قد ما تحب، الدعم المعنوي والنفسي من أهم الأشياء اللي تزرع في داخله ويتعود هو بعدها يولي يدعم نفسه بنفسه، لأنه أخذ الباجاج بتاع الدعم المعنوي والنفسي يواصل هو بعدها الدعم الذاتي يستمر روحه، لأنه حفظ الكلمات ذيك والمصطلحات ذيك واللي يكونهم الروح والإنسان يسمحهم برشا مرات بعدها يولي هو يكون فيهم الروح، دونك خلي هدف كولي أنك تركز على أنك تدعم ابنك معنويا تشوفه يثابر ولا يجتهد، والتركيز ديما على التعلم الأخطاء، يعني ما نبداش نحاسب فيه ما بعد الامتحان تحقيقات تحقيقية، لكن الأشياء الممنوعة هي اللوم والمحاسبة بعد الامتحان، عمل الامتحان ولا الامتحان من الماضي، ما نقدش يعني نخليه يكركر في شعور بالذنب نتاع الاكزامان اللي راتها ويهزها معاه الغدوة دي يخرب الاكزامان نتاع غدوة ونتاع بعد غدوة وتبدأ تتهاوى الحكاية الكل، يعني دونك رد بالنا أصبح من الماضي الامتحان طيب يلا نحكي فيه بعد ما نكمل الجمعة هذه الكل ولا مش لازم نحكي فيه، يلا شنو استفدنا وتعلمنا، يلا المواصلة أغذر القدام ديما أغذر القدام ديما تغذر شرعك نجموا بعد في نهاية الامتحانات كملنا صحيح وقت نحكي
3: ونعملوا تقييم شامل شنو اللي تعدى شنو ما تعداش،
2: أما مش لجورجي مش دونك ما عادش خليه ينظر للماضي ديما أغذر القدام ديما يلا نواصلوا يلا الامتحان كملنا من هذا الامتحان الموالي، راه التركيز الكل في الامتحان الموالي انه نعمله افضل ما بيوصلنا، ممنوع هذا المقارنه بين الاشقاء والزملاء، هذا يشحن الاجواء على الاخر ويعمل ضغط ويعمل كراهيه وضغينه بين الزملاء بين الاصحاب بين الاخوات اذا كيف، دونك ننتبه من الاشياء دي نجنبوا هذا كيف من اهم الاشياء اللي ربي يردوا بالنا منها، انا يعني عن تجربه خاصه لي يعني عشت شيء مشابه، نجنب اني ابني مثلا في سير كل احنا ويكند نهار فين يصبح يمشي هو يعدي نجنبه اني نمشي نهزه مثلا ياكل في بلاصه مش متعود عليها، ينجم هذا يسبب ثلاث او اربع ايام تسمم فيخرب عليه اسبوع كامل ما برا وما تعافى الا ما سيضيع يعني القرايه تاعو، دونك اي الانسان في تحت احنا في بهو كبير مراجعه رد ضغط المناعه تطيح شويه والانسان حساس شويه ردوا بالنا ما ناكلش في الريستورون مش متعود عليه، مثلا نجم ناكل في الريستورون متعود عليه اما الريستورون مش متعود عليه يعمل حساسيه ينجم يعمل تسمم ينجم يصير عدوى زحمه، مثلا الواحد يصير عدوى بتاع مرض معين يصبح نهار سنين مريض ويقعد جمعه كامله هو يعني ادويه وحراره ولا اسهال ولا، جنب انك تاكل في مكان غير متعود عليه خاصه قال شنو لايف شنو الفطار هذا يلا ياكلوا حاجه لبرا، اما فارس راهي فاهم مغامره كبيره خصوصا الاجواء بدات تسخن شويه وما نعرفوش الهيجين ما نغامرش، يعني تحب تغامر غامر بعد الامتحانات غامر مثال حتى كان مرضى اللي قدر انا من بعدها عنده فتره راحه قابلته مش امتحانات ولا كونكور خاصه، دونك من اخطر الاشياء هذه بالتجارب نتجنب اني نغامر نوكل اولادي في مطعم مش متعودين عليه والا ماكله ما يعرفهاش جديده بشكل شف ما يعرفش يعني أكلة صينية أكلة ما الاكتشافات هذه.
3: نفهم من كلامك أستاذ معناته ماذا بيك معناته قبل فترة الامتحانات بأسبوع تحافظ على العادات إن كانت في الدار إن كان في الماكلة تكون ماكلة صحية إنك تحاول ترتحه بالنوم ويرتاح وإنه يقرأ ويراجع في وقت معين تبعد على المقارنة البولم يتعاونوا خاصة في فترة المراجعة خاطر للأسف إحنا ديما الحمل الكل على الأم والبوتقة في القهوة وتحية كبيرة برشا للأمهات اللي الحقيقة ربي يفضلهم ومتحهم بالصحة والعافية اللي هما بالحق مراضلات وهما ديما يحفظوا في صغيراتهم ساعات تفوت الطاقة اللي تقدمها أكثر من طاقة احتمال الصغير وبرشا عليه الضغوط هذيك الكل تكون مكبلة في بعض الأحيان. احنا نحبوا نتجنبوا هذا وكما نعرفوا الاستثمار الأسري في صغيراتهم راي حاجة كبيرة برشا وتضحيات تقوم بها الأسرة التونسية من أجل معناتها تعليم وليداتهم وإنهم يراهم متفوقين حاجة قد سعادة الدنيا الكل ورغم الصعوبات والضغوط النفسية والمالية في داخل الأسرة التونسية فإنه ذاك بالنسبة لهم الفرحة والسعادة والنجاح الحقيقي في حياتهم كي يشوفوا وليداتهم متألقين ومتميزين وإن شاء الله يا ربي وليداتهم والكل وكل عائلة تونسية تكون فيها الفرحة بمناسبة النجاح في كل السنوات الدراسية وإن شاء الله والأهم إنهم يأخذوا بالاعتبار النصائح اللي قدمتهم أستاذنا حسين التاج اللي كالعادة نحب نشكرك شكر كبير برشا على هذه المداخلة وعلى هذه النصائح اللي وديتنا بها في صبحية الثلاثاء وإن شاء الله الموعد يتجدد معك الأسبوع القادم من خلال موضوع جديد.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على شقيقة لا ميغرين والا الصداع النفسي. شنو هي الشقيقة؟ الشقيقة هي نوع من انواع الصداع اللي تظهر على شكل نوبات جينيرالمون تجينا في شطر الراس. النوبات هذه الحدة نتاعها تختلف من شخص لشخص. بيان سور الشقيقة فيها دواء، فما دواء جينيرالمون نعطيوه باش نحميو رجوع النوبات، ودواء وقت النوبة باش نقصوا شوية من حدتها. اما راهو ردوا بالكم مش اي وجعة راس راهي شقيقة، فما برشا امراض اخرى تنجم تتشكل على شكل اوجاع في الراس. وقتها لازمنا نشوفوا طبيب اعصاب باش يشخص لنا السبب ويعطينا الدواء المناسب. مع تحيات الدكتورة ريحان بنضياء.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير، تحية طيبة أهلا بكم في تقديم عنوان النشرة القادمة. وفيها رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحرية. وزارة الصحة تبرمج عملية جراحية مجانية لإعادة البصر لحوالي 1000 مواطن في يوم واحد بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. تفاصيل هذه العناوين وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
3: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.
4: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
5: يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغنيات.
4: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار،
5: أهم الأحداث،
4: أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
6: Okay, playing your favorite radio station right now.
4: من العشرة متاع الصباح
5: عناوين قارة
4: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
5: وفي المواضيع والمسائل
4: اللي تهمكم وتشغلكم.
5: وهذه
4: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

الشهر. باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افر معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجهة إذاعة المنستيرة. قولوا ألف مبروك للمريضي بحمام سوسة، عودته للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما تعادل أمام مضيفه نادي حملنف بهدف في إطار الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. سجل الأمل نور ماني ثم عادل نادي حملنف يوسف المطراتي من ضربة جزاء، تعادل كان يكفي أمل الرياضي بحمام سوسة العودة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ماهر المهيري مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد ما أخذ المشعل عماد جبلة كان فرحان برشا بعودة الأمل للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
1: على تتويجنا بعد موسم شيق وتعيب صعيب بالصعود للرابطة المحترفة الأولى. ثاني شيء نشكر الملاعبية على المجهود اللي قدموه طيلة الموسم مش كان اليوم. نشكر الإدارة على رأسها سيمون صار عيسى على الظروف والحقيقة والمناخ الفافوراب اللي وفروه لينا الكل كستاف تكنيك وكام لاعبية باش ولله الحمد وصلنا توجنا مسيرتنا هذه بصعود. بالنسبة للمباراة أكيد ماهيش مباراة سهلة، ماهيش مباراة هينة منها فينال ما بين زوز من احسن الملاعبيه السنه في الرابطه الثانيه لما الرياضي بحمام سوسة نادي الرياضي حمام الانف. كرينا تقريبا من الجوله 11 ولا الجوله 12 ثلاثه كنا نتعاركوا نقولوا احنا بلغه الكوره على الثلاثه مراكز الاولى، اما حمام سوسة حمام الانف واتحاد تطاوين قعدنا يعني نتنافسوا للاخر. اكيد مباراه ماهيش في ارضنا، في ارض الفريق المنافس قدام جمهورهم جماهير غفيره برشا ضغط علينا خاصة اللي احنا يعني الثلاثة جولات التالي كنا تقريبا.
0: كان هذا فرحة المدرب ماهر المهيري مدرب الرياضي بحمام سوسة، وأكيد بعد تعادل ضد نادي حملان في هدف مقابل هدف في المقابل انتصار فريق اتحاد تطاوين بهدف مقابل صفر خلى ثلاثة فرق في المركز الأول، لكن الأفضلية للرياضي بحمام سوسة 51 نقطة. الأفضلية لفريق الرياضي بحمام سوسة، ثم نادي حملان في المركز الثاني واتحاد تطاوين في المركز الثالث. زوج فرق باش تلعب من أجل البراج في المقابل. تعرفنا على الفرق غادرت الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نحكي على الاتحاد بوسالم والملعب الافريقي اللي منزل بورقيبة. هون نعطيكم النتائج، سبورتيك من عروس كان فاز من ملعب الافريقي منزل بورقيبة 6-0. مباراة اتحاد بوسالم وجمعية مقرين تعادل 2-2. جمعية مساكن هلال مساكن هزم تمام هلال الشابة 4-2. مكارم مهدية انهزم محيط قرقن 3-0. بعث بوحجلة انهزم اتحاد تطاوين 1-0. وسكك الحديد الصفاقسي كان فاز امام كوكب عقارب 2-1. اليوم الموعد مع الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية، وأكيد الأنظار باش تتجه لزوز مباريات، مباراة النسر جلمة والملعب الجابسي بإدارة الحكم حمزة جعيد، ومباراة تقدم سقيدير هلال رديف الحكم حسني نيلي. تقدم سقيدير مطالب الانتصار دون الانتظار للمرور لأول مرة في تاريخه للصعود للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تعرفنا على الفرق اللي نزلت بصفة رسمية للرابطة الثالثة، نحكي على فريق نسر جلمة أولمبيك سيدي بوزيد. بقية المباريات الشكلية، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية ملك ماشا، سبورتينج المكنين جمعية أريانا بإدارة الحكم محمد علي الإمام، مستقبل القصرين اتحاد قصور السيف سمير العنلي، الأمر الرياضي ببوشام النادي قربة أمير الحرشاني، وقف الرياضية بقفصة أولمبيك سيدي بوزيد معتز الخليفي. كل المباريات بالنسبة للمباريات اليوم الساعة الرابعة. الرابطة الوطنية تستجيب لطلب النادي الصفاقسي تغير موعد مباراته ضد النجم الساحلي اليوم الخميس في نفس توقيت مواجهة فريق الترجي واتحاد بن قردان. اليوم الموعد مع المباراة الأولى لحساب الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم في برنامجها شبيبة العمران المستقبل يدي بالمرسى. غدوة زوز مباريات النادي البنزرتي ترجي رجيس مستقبل يدي بجابس الملعب التونسي. يوم الخميس كما قلت النادي الأفريقي الأولمبي الباجي مباراة مهمة لل أولمبي الباجي في أسفل الترتيب. النادي الصفاقسي النجم الساحلي مباراة مهمة للنادي الصفاقسي من أجل المركز الثاني. نجم متلوي شبيب القيروانية مباراة مهمة لشبيب القيروانية من أجل البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. واتحاد بن قردان الترجي التونسي مباراة مهمة للترجي كما قلت من أجل المركز الثاني في الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، بعد ما تعرفنا على البطل النادي الأفريقي وصاحب المركز الرابع فريق الملعب التونسي. وكما قلت بالنسبة لزوز فرق نزلت بصفة رسمية، نحكي على مستقبل سليمان والمستقبل رياضي بيجابس. ف في الرابطة الثالثة اكيد نحكي ورابطة الهواة والنادي الجبنيانة المشعل السويسي الفوز السويسي 2-1. ايضا عودة انتصار مهم للملعب السوسي امام كوكب منزل نور 3-2. خطاف القلعة الكبرى كان فاز من اهلي صفاقسي 5-1. الهلالي نادي الهلالي فاز من نصر طولبة بهدف مقابل 0 ملعب صفاقسي. والنهضة الرياضية بجمال الفوز للتروازياس هدف مقابل 0. وقلقنا الرياضية انهزم تمام اتحاد قصيبة المديوني هدف مقابل 0. في المقابل انسحاب مشعل السويسي في مباراة لما الأفق الرياضي بكركر والمشعل الرياضي بالسحليم. الترتيب في أعلى الترتيب الملعب السوسي 51 نقطة، ثم المشعل الرياضي بالسويسي 49 نقطة. الجولة الأخيرة باش نتعرفوا على الفريق اللي باش يصعد للرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم، والملعب السوسي مطالب بالتعادل في المباراة الأخيرة في الجولة الأخيرة أمام النادي الهلالي. ذكركم أن أولمبيك الكيف والنجم الخالدي كان صعدوا بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. أولمبيك مدين بفرق 3 نقاط على 1 قبلي في المجموعة الثالثة. الملعب السويسي فرق 2 نقاط على المشعل السويسي. الجولة الختامية نهاية هذا الأسبوع لمعرفة بطاقتي الصعود الأخيرتين للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش يعوضوا كل من أولمبيك سيدي بوزيد الملعب الفريق لمازن بورقيبة اتحاد بوسالم ونسر جلمة إلى الرابطة الثالثة مستوى أول. نقطة نهاية سبورانفو، نشاركم أسعد ليام، نرجعكم لهذه اللي يكمل معكم بشير الصباح. إلى اللقاء.

0: بمحبة الدنيا كل إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد مستمعينا الكرام والكل من يسمع فينا من خلال مختلف موجات إذاعة المنسير هذه البشائر. وقيت ناخذ فكرة حول حالة طقسنا لليوم والأيامات القادمة مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي، وسعداء جدا باستقبال سي بلال اليحيوي. نهارك سعداء، مرحبا.
1: ولديني مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة المنسير.
0: النجم كان ناخذ بعض المؤشرات الأولية مع الساعات الأولى لهذا الصباح، لاحظنا تراجع طفيف في درجات الحرارة على غرار الأيامات القليلة الفارطة.
1: صحيح، هي البارح معناتها كانت معناتها درجة الحرارة نقول محليا استثنائية، معناتها ارتفاع ملحوظ. والحقيقة معناتها التيارات الهوائية هي كانت العامل المميز والمساهم معناتها في هذا الارتفاع وأيضا في الانخفاض لدرجة الحرارة. البارح كانت التيارات الهوائية من القطاع الجنوبي كما لاحظنا ساهمت في ارتفاع معناتها درجة الحرارة. اليوم تغيرت خاصة معناتها بدأت من البارح آخر الليل وتتواصل كذلك خلال هذا اليوم والأيامات القادمة. تيارات هوائية من القطاع الشمالي على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، معناتها نسمات اللي تساهم في انخفاض في درجات الحرارة. اليوم متوقعين تقريبا معدلات بين 23 إلى 29 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية الجهات، تصل إلى حدود معناتها أقصى درجات 38 درجة بأقصى جنوب التونسي خاصة في ولاية الطويل. عموما الطقس يكون مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد كما قلنا، معناتها الريح من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب. بالنسبة لقوة الريح بتكون قوية نسبيا خاصة في المناطق الساحلية، وأيضا آخر نهار وأثناء الليل في المنطقة الجنوب الغربي في ظهور دوير رملية محلية. البحر عموما معناتها مضطرب. وبالنسبة لي يوم الغد الأربعاء غدوة إن شاء الله كيف كيف التيارات الهوائية مازالت متواصلة من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب، بدي تتقوى أكثر خاصة في المناطق الساحلية أيضا وبالجنوب مع دوائر رملية محلية، وتساهم أيضا في انخفاض طفيف في درجة الحرارة. غدوة القصوى تتراوح بين 21 و 26 درجة قرب السواحل المرتفعات، وبين 26 إلى حدود 30 درجة بالنسبة لبقية الجهات، تصل إلى حدود 35 درجة بالنسبة لأقصى الجنوب. بالنسبة لحالة البحر غدوة بيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالنسبة للسواحل الشمالية، وأقل الاضطراب إلى متموج بالنسبة لبقية السواحل، مع إمكانية أيضا لنزول بعض الأمطار المتفرقة خاصة في الفترة الصباحية بالجنوب، وطقس مغيم جزئيا بالنسبة لبقية المناطق. الأيامات القادمة نهار الخميس وكذلك يوم الجمعة، بالنسبة ليوم الخميس معناتها ثم إمكانية أيضا لظهور بعض الخلايا الرعدية في فترة ما بعد الظهر وآخر نهار بالمرتفعات الغربية وبالجنوب مصحوبة ببعض الأمطار مع استقرار نسبي في درجة الحرارة. ويوم الجمعة أيضا معناتها بعض الأمطار تكون محلية خاصة بالوسط والجنوب، نجم تكون في شكل خلايا رعدية مع ارتفاع طفيف خاصة بيوم الجمعة في درجة الحرارة.
0: شكرا جزيلا سي بلال يحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي حول كل هذه المعطيات اللي تم طقسنا لليوم والأيامات القادمة. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع، خاصة أنه فما بعض المؤشرات والتوقعات لنزول بعض الأمطار في بعض المناطق في الجمهورية. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا من البشائر انطلاقا من ساعتها الثالثة بعد النشرة الإخبارية الأولى اللي تقدمها زميلتنا وصديقتنا مدام نصيرة السكلي. وين ممسكم صوتنا؟ إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يعين الناس كل. هذه إذاعة المنسير، مرحبا بالجميع.
2: إشهار. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

تمام الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا لهذا اليوم. هذه عناوينها: رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحرية. وزارة الصحة تبرمج عمليات جراحية مجانية لإعادة البصر لحوالي 1000 مواطن في يوم واحد بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. إلى تفاصيل النشرة، أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطنية يتوفر للجميع على قدم المساواة. كما أكد رئيس الدولة خلال اجتماعه بقصر قرطاج أمس بكل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تكنولوجيات الاتصال على أن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور لم يكن من قبيل الصدفة، وأن العمل مستمر دون انقطاع حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجال ويتم الإصلاح في كافة مراحل التعليم. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وهي محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية وتؤكد توجه بلادنا نحو فلاحة متجددة. وبالمناسبة، تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية بداية من اليوم وإلى غاية 16 من هذا الشهر خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. في سياق متصل، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أن تونس أصبحت اليوم مدعوة

0: أساسية لأكثر من 70% من سكان المناطق الريفية. في موضوع آخر، تابع وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عمل أمس آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج ليوم السبت 23 من هذا الشهر بالشراكة مع جمعية وانداي واندريما. هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء والأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة. قال وزير البيئة لحبيب عبيد بأنه تم اقتراح 46 مشروع بيئي لفائدة ولاية القيروان ضمن المخطط التنموي للفترة الممتدة من 26 و2000 إلى 30 و2000، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تصنيفها حسب جاهزية الدراسات الفنية. وأشار لحبيب عبيد في تصريح للزميلة نادرة برجب خلال زيارة عمل أدها إلى ولاية القيروان أمس إلى وجود 10 مشاريع بصدد الإنجاز في مجال التطهير بالولاية، من بينها محطة التطهير بمعتمديتي منزل المهري ونصر الله التي سينتفع بها قرابة 14,000 ساكن وستعالج حوالي 2000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي.
1: حاليا نقولوا عندنا اكثر من 10 شوانت موجوده في ولايه القيروان، منهم يخص منزل المهيري ونصر الله، محطه تطهير مش تربط المدينتين مع بعضهم، قرابه اكثر من 14,000 ساكن، تعالج 2000 متر مكعب من المياه، 80% متقدمه ان شاء الله خلال فصل الصيف تنطلق في الاشغال الامتحائيه. كذلك المدينتين ريزو برينسيبال قاعد يتربط بشويه بشويه حتى نربطوا المتساكنين بالريزو هذا. حاليا بالصدد الانجاز عندنا 10 مشاريع في مجال التطهير. بالنسبة 46 مشروع هو المقترح في المخطط التنموي 2026-2030، مقترح هذي قاعدين ندخله فيه، تمت مناقشة المخطط وإن شاء الله في أقرب الأجال تتم المصادقة عليه. نحن شرعنا في تصنيف المشاريع، تم مشاريع للدراسات متاحة مجازة وتم المشاريع اللي طلبوا دراسات جديدة. بالنسبة للمشاريع للدراسات متاحة مجازة إن شاء الله مش نحطوهم في برنامج 27 و28، هذوم الأولويات. كذلك أخلاف للتطهير عندنا المشاريع المساحات الخضراء، بالنسبة لسيدي عارف أحد المشاريع الهامة مصالح البلدية ووزارة الداخلية تنجز في سوق مركزي كبير برشا، احنا قلنا باش يكون حاجة مندمجة، علاش ما نحطوش حديقة بجانبه، وإن شاء الله يمكن الإعلان عليها بمناسبة العيد الوطني للشجرة إن شاء الله ننطلقوا في الأشغال.
0: تتواصل اليوم بمدينة الحمامات الدورة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل التي تحتضنها تونس لأول مرة بمشاركة أكثر من 220 باحثا وخبيرا من 4 قارات. واعتبر رئيس جامعة صفاقس أحمد الحاج قاسم في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن هذه الدورة تعد حدثا علميا دوليا ينظم لأول مرة في بلد إفريقي وعربي، وأوضح أن الملتقى لا يقتصر على تبادل الدراسات الأكاديمية فحسب، بل يهدف أيضا إلى تحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية قادرة على دعم المؤسسات الصناعية وتحسين منظومات النقل داخل المدن.
2: النسخة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل، أول مرة تخرج الملتقى هذية من أوروبا وأول مرة تدخل لإفريقيا، وإحنا شرفنا اليوم كجامعة صفاقس باش نخدينا تنظيم دورة ثامنة. الملتقى خصوصيته هو يجمع الباحثين لكن زاد يجمع الصناعيين والناس اللي تخدم في علاقة بمشاكل التنقل، كيف يجمع الناس اللي هما عندهم خبرة في توسكي سيستيم انتليجون أنظمة ذكية باش نجمو نتطرقوا لعديد المجالات، المجال الاقتصادي، المجال التقني في علاقة بالتنقل. مش نحاول احنا في مستوى الإديسيون هذه نطرحوا عديد المشاكل اللي هما بحثية، ولكن زادة خاصة كيفاش نهزوا نتائج البحث لكم ويقع دعم في مستوى المؤسسات الصناعية اللي هي تختص في المهام هذه. دونك نحاول كيفاش ليفينمو هذه ما يكونش هو بحثي فقط، بالعكس هو مش يكون بحثي ولكن زادة في علاقة بالمنظومات اللي هي لتسيير النقل والتنقل في مستوى المدن. نحاولوا نخرجوا مجموعة من الريكومونداسيون توصيات هذوما، نحاولوا نوصلوهم احنا للسلطة كيفاش نجمو نحسنوا البنية التحتية في علاقة

0: التنقل ترونسبور موبيليتي اللي هما موجودين في مستوى تونس بالطبيعه، ولكن ينجم يمسوا كافه الدول وكافه المدن الموجودين واللي هما شركاء معنا في الايفينمون هذا.
1: في إطار دعم العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، شرع ديوان التونسيين بالخارج أمس في قبول القائمات الخاصة بالأسعار التفاضلية من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج. وأوضح المدير العام المكلف بتسيير الديوان حلمي تليلي أنه حال تسلم القائمات سيتم توجيهها إلى الناقلتين الوطنيتين، الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة، للحجز بأسعار تفاضلية مدعمة.
2: الاجتماع يفرض علينا أن نتعامل أحيانا مع الوضعيات حالة بحالة تنطلق في عملية قبول القائمات. طبعا المقاييس هي معروفة، عائلة محدودة التدخل وتركيبتها هذه ما هيش معقدة العملية. احنا جينا القائمة، طبعا يمكن المعلومة اللي لوج عليها الجالية اليوم هو كيفاش باش يكون الدعم هذا، باش تكون بالنسبة للعائلة 4 أفراد فما أكثر. إذا اختارت العودة عبر الباخرة باش تكون في حدود 80 أورو على الفرد الواحد. العائلة هذه أنها عندها سيارة راهو ليس إقصائي المقياس هذا، حتى بسيارتها عندها الدعم العائلة هذه. بالنسبة للخطوط التونسية باش تكون في حدود 100 أورو على الفرد الواحد للعائلات، وإذا فرد طالب باش يكون الفرد يتمتع يوصل 150 أورو إذا فرد واحد، وإذا هو الحقيقة يتعذر عليه العودة لتونس.
1: حشر دقائق بعد 8 صباحا على موجة إذاعة المنستير، نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحرية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية هيثم والناس ونصير السكلي. بشار الصباح تتواصل مع الهذيل الفتني، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: منكم وإليكم.
5: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.

0: إشهار.
1: القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: كنا نسمع في تباعا جديد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، واللي معها نبدأ وساعتنا الثالثة من البشير. مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم وين وصلكم صوتنا، وتحية كبيرة برشا لكل المتابعين، إن كان من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي منسير بونتيان، وإلا من خلال البث الحي والمباشر، إما من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. شكر كبير لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، هيثم والناس في الإخراج التقني، القائد نجلة عطية بن محمد على مستوى الإخراج الرقمي، مدام علي المنصوري كالعادة في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم، وتحية كبيرة برشا لزميلتنا وصديقتنا مدام نصيرة السكلي في مختلف المواجيز الإخبارية لليوم. نورتنا اليوم مدام نصيرة، وكالعادة البداية تكون من خلال فقرة خبر وتعليق.
3: خبر وتعليق،
4: خبر وتعليق.
2: سعيد جدا انه نجدد الموعد واللقاء مع الاستاذ والدكتور مازري طبقة. نهارك اسعد ايام، مرحبا.
5: بخير خويا لذيذ، بخير للساده المستمعين ونكمل الفريق العمل معك الصباح اليوم.
2: شكرا جزيلا. نبداو بالخبر اللي يتعلق بالنشاط الرئاسي. البارح اجتماع كان بقصر قرطاج، رئيس الجمهوريه اسدى تعليماته بضروره الاستعداد الجيد للامتحانات في كافه مراحلها، ونعرفوا احنا موضوع الامتحانات وقيمه الامتحانات على مستوى الأسرة التونسية، معات الاستثمار بالنسبة للأولياء في نجاح صغيراتهم. إن شاء الله ما نتمناه إنه التوفيق والنجاح لكل الصغيرات لكل المستويات، إن كان على الابتدائي الأساسي الثانوي والجامعي، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. أكد رئيس الجمهورية كذلك على إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص دستوري، معناتها من خلاله ما كانش من قبيل الصدفة، في انتظار أنه يتم تفعيله وتم خاصة أهم النقاط اللي بش يخدم عليها هذا المجلس اللي طال انتظاره الحقيقة. نبدأ معك بالنقطة بالنقطة دكتور.
5: هو على كل حال موضوع الامتحانات كما قلت أنت من المواضيع المهمة بالنسبة للأسرة التونسية وفي العالم الكل. بيسير احنا في تونس عنا خصوصية بالنسبة للمجتمع التونسي في علاقته بالمدرسة وفي علاقته بالامتحانات، ونعرف أن العائلة التونسية عموما تتجند في هالفترة هذه امتحانات في كل
2: بعض التقطعات على مستوى الشبكة. نرجع مع الدكتور مازري طبقة اللي موضوعنا لليوم والخبر اللي يتعلق خاصة بالنشاط الرئاسي.
5: ألو،
2: فضل دكتور نسمع فيك. 5 على 5.
5: أيوة، قلت أن الإشكال مرتبط أساسا بمعناها الغش كظاهرة، لأنه بصراحة هو اهتمام سيد رئيس الجمهورية بالامتحانات الوطنية حاجة مهمة جدا، وحتى في الأطراف اللي استدعاهم في الاجتماع هذا كانت وزارة التربية وزارة التعليم العالي وزارة التكوين ووزارة الاتصال في محاولة وأنه يكون الأطراف اللي عندها إمكانية وأنها تحاول تعطل عملية الغش. ولكن أنا بالنسبة لي وبصفتي كباحث ماذا بي لو كان نتناول فكرة الغش هذا حتى من ناحية اجتماعية، ما أنه الغش كظاهرة في المجتمع التونسي أصبحت مستفحلة ولات عندها وجهة نظر أصلا، معناها فما من يدافع على هالغش هذا، وفما حتى عائلات تساعد صغارها أولادها على عملية الغش، لأنه حتى طلعت مؤخرا لبعض الدراسات الأكاديمية اللي تحدث عن عملية الغش من ناحية اجتماعية، والغش أساسا صحيح الهدف منه تحقيق النجاح، ولكن المنطلق نتاعه أساسا هو الشعور بعدم تكافؤ الفرص. والشعور بعدم تكافؤ الفرص الناس تسمع فيها أكيد عاشت تجارب داخل المدرسة التونسية، تعرف أنه عدم تكافؤ الفرص للأسف في المدرسة التونسية أصبح حقيقة. فالولادات الصغيرات، نقول الصغيرات لأنه طفل أقل من 18 عام يبقى طفل، يلجأ للغش هذا وبدفع ولا بمساعدة من عائلته، لأنه فما شعور بعدم تكافؤ الفرص. اللي عنده فلوس يقرأ إتيود واللي ما عندوش ما يقراش، واللي عنده شوية فلوس يقرأ إتيود بركة، واللي عنده أكثر يقرأ 3-4 إتيودات. هالشعور بعدم تكافؤ الفرص هذا يجعل من الغش وجهة نظر. هك علاش الإصلاح التربوي في تونس يلزم يتناول أساسا عمليات خاصة الدروس الخصوصية هذه اللي أصبحت تكرس مبدأ عدم تكافؤ الفرص، إضافة للتجربة اللي أنا أعتبر هي تجربة فاشلة، تجربة النموذجي واللي راهو في المنطلق متاعها كانش كما وصلت له توا، ولكن أعتقد أن تجربة النموذجي فيها زاد تكريس لعدم تكافؤ الفرص. الغش اللي من بين زاد الدوافع متاعه أو المنطلقات متاعه حالة الضغط اللي يعيشه التلميذ، الضغط الرهيب اللي يعيش الطفل من السنة أولى، راهو شيء يوجع القلب، راهو من السنة أولى التلميذ يزمو يحفظ فقرة فيها ستة وسبعة جملات جمل ويزمو يعبر عليهم ويعبر بالعبارات وفي اللغة. أعتقد أنه الضغط هذا رهيب جدا، إضافة للوسم المجتمعي اللي أصبح يميز الشخص اللي يجيب 14 برك، جيب ولدي 19، نبدأ نحوس ولدي جاب 19 جاب 18، التلميذ أصبح علاقته بالدراسة علاقة أداء مش علاقة محتوى. هو مش يقول لك الناس كل تعرفها كيف نقول التلميذ فلاني قراي، قراي شنو معناها؟ معناها مرتبط الأداء الدراسة نتاعه بالمحتوى وليس بالأداء، هيك علاش لا يلجأ إلى الغش. تلميذنا أصبح مرتبط بالنتيجة أكثر ما هو مرتبط بالأداء، أكثر ما هو مرتبط بالمحتوى. الحديث على الغش صحيح استعدادات ضرورية لازم تكون موجودة، وعملية الغش كيف تصير راهي دائما هي خطأ بشري، لأنه شكون اللي سرب؟ وذول اللي سمعته مؤخرا في أريانا يظهر لي تم محاولة تسريب، ولا محاولة تسريب باك بلون معناها تجريبية، راهي ماش بتزيد حاجة كبيرة،
2: حتى هم حبوا يجربوا زي دكتور في الغش معناها
5: يعطيك الصحة
2: بالوزارة واللي هي مافيا راهي كبيرة برشا، خاصة نحكي على تسريب الامتحانات وكانت معضلة كبيرة في السنوات الفارتة أوك. نحاولوا مثلا معناتها بالقرارات هذه والاستعداد الجيد باش يكون فما مبدأ تكافؤ الفرص وتتعدى سير طبيعي وعادي، هيك علاش التشويش خاصة في الفترة هذه يزيد يقلق خاصة الحقيقة.
5: وراه شوف كما قلت انت عمليه الغش في تونس اصبحت منظمه، فما مجموعات هي التي اصبحت تشرف على عمليه الغش هذه ومنتشره، وراه ما نحبش نقول كلام اسائل عليه قدام القانون، لكن راه فما ناس معروفه في عمليه الغش، راه يلجا كما نقول لك بار اكزومبل بالله يا خويا لهذه لي حاجتي مش عارف شنو، نقول امشي لفلان هكا، راه حتى في عمليه الغش راه امشي لفلان، امشي للبلاصه الفلانيه، امشي للسكوله الفلتانيه، امشي لك البنيه هذيك بنيه في درشنوه اعتقد انه راهو شوف عمليه الغش راهو اذا كان ما يكونش راهو ما يلزمنيش نعاقب التلميذ، ولو انه حتى لانه الحلقه الاخيره هو التلميذ في عمليه الغش، راهو التلميذ كيف نعاقبه انا بخمس سنين ولا بعقوبات سجنيه، اعتقد انه ما صلحت حتى شيء، لانه الطرف اللي قام اللي اسس لعمليه الغش هو تلك المجموعه الاجراميه هذيك اللي خططت ونظمت ونفذت وجابت الادوات من برا اكسترا. دوك اعتقد انه هذا يلزم راهو اي واحد يتستر على عمليه غش والا يعطيها اطار اداري ولا غيره يجب ان يتم محاسبته، لانه هذا اولا هو جريمه في حقه، مش حتى في حق الشهاده متاعنا، جريمة في حق المجتمع، جريمة في حق في حق الأسرة، في حق مبدأ تكافؤ الفرص واللي هو ما يكفله الدستور لكل المواطنين، التكافؤ والعدالة اللي لازم تقوم. دوك أعتقد وأنه شوف الأساس وأنه لازم تكون دولة قوية جدا. أنا كنت أتمنى لو كان وزارة الداخلية كانت موجودة في الاجتماع هذا، لأنه وزارة الداخلية عندها من الآليات ومن الكفاءة في أنه تكشف هالمجموعات هذه، ويلزم التشهير بهم، لازم نعرف مسيو إكس ولا فلتان ولا في البلاصة لاني هو الشيء عملية التشهير بهالمجموعات هذوما، لانه يسمعوا فينا راهو من الصباح راهو في كرهبته ولا في بيروه يسمع فينا قاعدين يتكلموا عليه، هو اللي قاعد يقوم بعمليه الغش هذه والمجموعات هذه ويعرفوا، ولكن هم مطمنين لانه الدوله ساعة في بعض الاحيان تهتم بالتنظيم للامتحانات الوطنيه، ولكن ما نقولوش تتغاضى، ولكن نقولوا احنا ما تلقاش نفس باش تحارب هالمجرمين هذا. على كل
2: الحقيقة معضلة كبيرة برشا كما أكدت دكتور على مستوى سير عملية الامتحان منذ سنوات، وإن شاء الله نتمنى معناتها أنه تتعدى السنة هذه السنة الدراسية اللي قاربت وشارفت على الانتهاء في ظروف طيبة، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الناس اللي باش تعدي الامتحانات متاعها. الحقيقة معضلة كبيرة برشا وضغط كبير برشا خلى
5: رجعت لك يا أخوي لهذه.
2: تفضل دكتور.
5: كنت متحمس شوية كلاش
2: هذا عاد في صلب اختصاص انت بصفتك اخصائي في مجال التربيه يهمك برشا، خاصه كي نحكيوا احنا دكتور على ضرورته كما اكد رئيس الجمهوريه العمل المستمر دون انقطاع منذ فتره حتى ينطلق المجلس الاعلى للتربيه والتعليم في اعماله في اقرب الاجال. طال الانتظار الحقيقة، أما معناتها ما نتمناه إنه حتى كي تبدأ الانطلاقة متاعه على أسس معينة على محاور معينة باش نصلحه من التعليم، خاصة إنه من الحاجات اللي لذت الغش هو طريقة التعليم، التلقين الموجود، إنك بضاعتي ردت إلي، ما عادش فما التفاعل، فما حاجات وآليات بيداغوجية جديدة لازمنا نرجعوا لهم. نشوفوا احنا الدول اللي ناخذوهم امثله، مثلا الدول الاسكندنافيه، رجعوا للورقه والستيل، وراي حاجه راي تغرم الصغير انه يكتب ويتعلم يكتب الصحيح ويناقش، وانه تكون فما التلميذ عنده الحق باش يحلل فيلم ويعملوا لهم سينما ويعملوا لهم مسرح. النوادي هذم والانشطه اللي تخلي الصغير يعبر وتخليه يقوي من المهارات نتاعه، وقتها تنجم تبني جيل مثقف ويكون جيل ناقد على المستوى السياسي والاجتماعي، يكون ناشط داخل المجتمع المدني. تفضل دكتور.
5: الو،
2: نسمع فيك دكتور.
5: كنت نسمع فيك انت، كنت تقول فيه دوك اعتقد انه اساسي لازم نرجع شويه ماده تكافئ الفرص، واعتقد انه لازم وزاره التربيه تتخلى شويه على الجانب الاداري وتعمل شويه على الجانب البحثي وتعمل شويه على جانب اساسا تكافئ الفرص، وبربش نفتح قوس على تكافئ الفرص. راه مش معقول بار اكزومبل في في في الولايات الساحليه احنا نعديو البكالوريا في نفس الوقت يعديو في المناطق اللي في في في الشمال الغربي ولا في الجنوب الغربي الزوز يعديه، ولكن ما فماش تكافؤ فرص على الأقل من ناحية السخانة. مش معقول تلميذ يعدي الباك في 50 سخانة وتلميذ آخر يعدي الباك في مش عارف أقل منها سخانة درجات الحرارة. دوك ماذا بيا ولو كان
2: شنو نعملوا باك في الشتاء وباك في الصيف كيفاش الدكتور؟
5: لا مش باك في الشتاء، لا لا مش لا لا، ولكن يجب على الأقل شوف راهو فما ديكليماتيزور يكونوا متنقلين، نجم نوفروا للصغيرات هذو ديكليماتيزور باش نجموا على الأقل.
2: يا دكتور منشآتنا التربوية ما في هيش دورات مياه باش احنا نطلبوا معناتها مكيفات نتاع هواء، وراه يجي نقول لك فما واجهه في الراي نتاعك، اما نعرفوا الامكانيات وحقيقه الامكانيات نتاعنا
5: باش نجموا سامحني ممكن نتفاعل شويه، ولكن شوف في عوض نعملوا اجتماعاتنا في الويتلا 5 اتوال نمشي ونجيبوا الفليسات هذوكم ونحطيهم يودي حتى نرى مخمش حتى في تعديل الامتحان، نخمم حتى في ظروف المراجعة، وبالتالي شوف مثالش راه وقت اللي فما نتعاملوا ونحاولوا ممكن نعدلوا الكفة شوية مثالش، لأنه مبدأ أساسي لتكافئ الفرص أنه كلهم يعدوا في نفس الظروف، باش من بعد ما نجمش نقولش بي الولاية الفلانية جابت 60% والفلانية الولاية الأخرى جابت 40%، كلهم ولاد تونس وكلهم خيرهم باش يرجع لتونس. دوك نتصور هذا ممكن فتحت قوس صغير نوعا ما من العاطفة فيه، ولكن أعتقد أنه تطبيقه سهل، والسادة الولايات متاع المناطق كي نجموا يتصرفوا ونجموا نجيبوا المعدات الموجودة في مختلف الإدارات ونوفرها للصغيرات باش يقرأوا وينجحوا، خاطر نجاحهم وتميزهم في نجاح تونس، خاصة كي يشعروا بأنه الدولة تحق لهم على الأقل نوعا ما من العدالة. نرجع في الأخر ونسكر القوس، الغش راهو ظاهرة اجتماعية ماهوش التربوي، الغش راهو فشل اجتماعي. تفاقم ظاهرة الغش ماهوش أنه المنظومة التربوية متاعك فاشلة، ورغم أنها فاشلة منظومتنا التربوية، ولكن المنظومة المجتمعية متاعنا، المجتمع متاعنا أصبح مجتمع سامحني في الكلمة فاشل، ومن بين تمظهرات الفشل هذا هو تشجيعه على الغش وتبنيه للغش، هذا المهم حقق للنتيجة مهما كانت الطريقة. دوك اهتمام السادة الجمهورية حاجة إيجابية جدا، وأعتقد أنه فيها رسالة مهمة للسادة المسؤولين، اخدموا شمروا عذرعاتكم، رئيس الجمهورية أعطاكم الضوء الأخضر، ألي فازي فانسي واخدموا جيبوا النتيجة
2: إن شاء الله. هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا دكتور مازي، تبقى على قراءة لهذا الخبر اللي يتعلق خاصة بالاستعدادات للامتحانات الوطنية، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ والطلبة، وإن شاء الله كما قلنا تتعدى في ظروف وسير عادي للامتحانات، وبالتوفيق للناس الكل. احنا مازلنا موصلين معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا، بعد لحظات موعدكم يكون من خلالها في قراءة لآخر الإصدارات بالنسبة للصحف التونسية وأهم المقالات الصادرة في صباح هذا اليوم، من خلال فقرة معرض الصحافة اللي تأمنها وتعدها وتقدمها الزميلة والصديقة مدام نصيرة السكري. خليكم معنا.
0: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
3: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات. في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
6: مع برمجتنا الشتوية
3: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
7: الثامنة ونصف صباحا بإذاعة المنستير، أهلا بكم في الجولة اليومية بين الصحف الصادرة اليوم. البداية بجريدة شروق التي تطرقت إلى موضوع الجلاء الزراعي. بعد 62 سنة من هذا الجلاء غذاؤنا مستورد. 6 عقود مرت على الجلاء الزراعي واستعادت سيادة تونس على أراضيها الفلاحية من سلطة المستعمر المهيمن. ماذا تحقق ولماذا رغم كل هذه السنوات لم تدرك بلادنا الاكتفاء الذاتي؟ في تفاصيل الصفحة 8 من جريدة الشروق يتحدث أنيس خرباش نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر لصحيفة الشروق، ويقول بأن الاكتفاء الذاتي من الحبوب لم يتحقق، فبلادنا أصبحت تستورد القموح وفي أقصى الإنتاج لا يحقق القطاع أكثر من 60% من الاستهلاك الداخلي خاصة بالنسبة للقمح اللين. وبالنسبة لقطاع اللحوم قال إن 85% من المربين لديهم أقل من 10 بقرات يواجهون كلفة مرتفعة تنتهي بهم في النهاية إلى البيع، وهو ما جعل قطيع الأبقار السنة الماضية ينهار بنسبة 50% وقطيع الأغنام انهار بنسبة 40%، ودخلت بلادنا مرحلة التفويت في الأمهات الولود والمنتجة للحوم الحمراء والحليب. هذا إلى جانب الأراضي الزراعية، فبعد مرور أكثر من 6 عقود على الجلاء الزراعي نجد أن 200,000 هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية اندثرت ومنحت هدايا سياسية. كما أكدت صحيفة الشروق استنادا إلى مصادر رسمية بأن صرف الزيادات وملحقاتها في رواتب وجرايات شهر ماي الحالي، وأشارت إلى أنه تلقى آمر الصرف في الوزارات والمنشآت العمومية تعليمات بإدماج الزيادات المقررة في رواتب أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والمتراوحة بين 90 و120 دينار ابتداء من راتب ماي الحالي، مع صرف 4 أقساط متخلدة باعتبار أن المفعول الراجعي للزيادة يبدأ من غرة جانفي المنقضية. في الصفحة الاقتصادية لجريدة المغرب، بين فخ السيولة ومزاحمة الدولة، كيف يهدد تنامي التعامل نقدا مستقبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس؟ تحت هذا العنوان كتبت زمردة دلهومي، تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة أزمة متفاقمة تتجاوز مجرد صعوبة النفاذ إلى التمويل لتتحول إلى معضلة هيكلية تهدد استمرارية جزء واسع من النسيج الاقتصادي، في وقت تبحث فيه تونس عن استعادة نسق النمو وإنعاش الاستثمار. فالتوسع المتسارع في التعامل النقدي خارج المنظومة البنكية بالتوازي مع تشدد البنوك في منح القروض وارتفاع حاجيات الدولة للتمويل خلق بيئة مالية خانقة دفعت مؤسسة كونكت إلى إطلاق تحذير صريح من دخول هذه المؤسسات فيما وصفته بفخ السيولة. هذا التحذير وفق الصحيفة لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى مؤشرات مالية واقتصادية تكشف تحولات عميقة في سلوك الفاعلين الاقتصاديين وفي علاقة المؤسسات بالبنوك والدولة، وسط مخاوف من أن يتحول الاقتصاد التونسي تدريجيا إلى اقتصاد يعتمد أكثر على الكاش. افتتاحية صحيفة المغرب تناولت الحرب الأمريكية الإيرانية، فبتغيير معادلة هذه الحرب لم يعد السؤال المطروح اليوم هو هل تستأنف الحرب بعد أن رفض كل طرف مقترحات الآخر، بل السؤال هو هل الاقتصاد العالمي قادر على تحمل استمرار الوضع على ما هو عليه، أي بهذا الشكل الرمادي لا حرب تحسم ولا سلام يعيد الاستقرار. فاستمرار حالة اللايقين لأشهر أخرى قد يدفع إلى مرحلة ركود تضخمي جديد نحو نمو ضعيف، تضخم مرتفع، بطالة في مستويات قياسية، وتراجع في الاستهلاك العالمي. ومن الضحايا الأكثر عرضة لتداعياته الثقيلة شركات الطيران التي تواجه كلفة تشغيل خانقة وتراجع الطلب، وهو ما ينقل الأزمة إلى القطاع السياحي المهدد بالتباطؤ، إضافة إلى قطاع البتروكيميائيات وصناعة الأسمدة وصناعة الثقيلة التي سترفع كلفة التشغيل فيها ترتفع كلفة التشغيل فيها قبل أن يتراجع الطلب لاحقا. أما بالنسبة للدول خاصة المستوردة للطاقة فهي ستدخل في أزمة عجز في الميزانيات وارتفاع حجم الديون. لهذا قد يكون السؤال الحقيقي اليوم هو من يستطيع أن يتحمل كلفة حرب الاستنزاف أكثر؟ الولايات المتحدة بقوتها العسكرية لكنها المثقلة بكلفة الهيمنة، أم إيران التي تراهن على الصبر الطويل، أم أن العالم الذي يجد نفسه للمرة الأولى منذ عقود أمام حرب لا تنتهي لكنه قادر على إنهاك الجميع ببطء؟ هكذا نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: إشهار
1: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
2: ثمانية واربعين دقيقة من إذاعة المنسير، تحية مجددة لكل مستمعينا الكرام. وصلتوا معنا لفقرتنا الموالية، الكلمة ليك.
3: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: إشهار.
2: ضيفنا لليوم في الكلمة ليك المدير التجاري لفضاء معرض سوسة الدولي السيد أيمن الدوس، باش ناخذ معاه أكثر تفاصيل عن الدورة عدد 11 لمعرض سوسة الدولي للكتاب، واللي انطلقت من يوم 8 ماي ويتواصل إلى غاية 17 ماي الجاري. ناخذ فكرة أشمل مع ضيفنا لليوم. سيد أيمن، مرحبا بك عبر موجات إذاعة المنسير.
4: صباح الورد لك والجميع مستمعين إذاعة المستهل.
2: كما نعرفوا، معرض سوسة للكتاب يعتبر ثاني أهم معرض للكتب في تونس. هي فرصة لحقيقة لاكتشاف أحدث الإصدارات والعناوين الجديدة، إن كان في الأدب، الفكر، الرواية، التاريخ، كتب الأطفال، جو عائلي مزيان. الحقيقة الهدايا، المفاجآت والتخفيضات الاستثنائية ديما حاضرة في معرض سوسة الدولي للكتاب. كناخذ معك أكثر تفاصيل سي دايما. مرحبا.
4: أكيد، احنا كما ذكرت سيادتك بالنسبة لمعرض سوسة للدورة 11 يعتبر ثاني أكبر تظاهرة ثقافية للكتاب على المستوى الوطني، وهي معرض دولي من خلال مشاركة 6 دول معنا: فلسطين ضيف شرف، الأردن، المغرب، لبنان، سوريا، كيف زاد مصر. هذوما الدول المشاركة معنا يمثلوا حوالي 130 دار نشر، 90 عارض يعرضوا أهم الكتب في شتى المجالات الفكرية الأدبية والثقافية وما إلى ذلك.
2: وهي فرصة لعشاق المطالعة والكتاب إنهم يكونوا موجودين، خاصة إنه الحقيقة ما موجود في معرض سوسة إنه يكون فما تواجد كبير برشا للكتاب، إنهم يكونوا يعملوا حفلات لتوقيع الكتب متاعهم، إنهم يتقابلوا معهم ويحكيوا معهم. حاجة أخرى إنه فما دور النشر تحاول إنها من خلال هذه الفرصة إنها تقوم بتوزيع أكثر ما يمكن من أحدث إصداراتها.
4: أكيد، احنا في معرض سوسة الدولي حاضرين معنا بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، ينتظم معناها ندوات فكرية وثقافية وتقديم كتب وعناوين جديدة من روايات وكتب علمية في فضاء الندوات على هامش هذا الصالون. أكيد المهتم بالكتب الجديدة وكل ما هو جديد في عالم ثقافة الكتاب ينجم يزورنا ويكتشف عديد المنتوجات. ونحب نأكد أنه الزيارات بالنسبة للمعرض أو دينار ونص الدخول للكهول، أطفال دون سن 12 سنة أو دخولهم مجاني، الرحلات من كما يقولوا من أطفال ولا تلامذة ولا معلمين ولا أساتذة ولا إطار تربوي أو دخولهم مجاني، هذا في إطارنا في الهدف أنه نحقق كما يقولوا رغبة الأطفال في المطالعة وترغيبهم، ولما لا نأي بهم على مخاطر أخرى.
2: الحقيقة هو حدث ثقافي مميز في معرض سوسة الدولي من خلال تنظيم هذه التظاهرة، اللي الحقيقة الدورة هذه فما مشاركة متميزة لمندوبية التربية بسوسة اللي ساهمت في دعم المعرض من خلال تنظيم رحلات من المدارس نحو المعرض، واللي شفنا إقبال كبير برشا من صغيرات، وحتى من خلال الصفحة الرسمية على الفيسبوك لمعرض سوسة الدولي شفنا صور وشفنا أجواء عائلية نجم نقوله داخل هذا الفضاء.
4: أكيد بالنسبة للزائر باش يكتشف جناح مندوبية التربية فيه حاجات ممتازة جدا كنا نقرأ بها ومازلنا نقرأ بها، هذا بالإضافة زاد إلى فضاء مخصص للأطفال وتنشيطهم، أنا اللي بيجي فيه ورشات رسم، فيه ورشات مطالعة بالنسبة للصغيرات المغرومين ينجموا يجيوا يمارسوا هواياتهم خلال أيام هذا الصالون. لذلك الزائر اللي بيجي بحضنا موش بشكل سواء كان كبيرا أو صغيرا ينجم يلقى ظالته في عالم الكتاب، وينجم يخصص ميزانية ولو بسيطة باش يقتني كتب. هذا زاد في إطار كما قلنا ترغيب الأطفال في المطالعة ونائبي مع المخاطر.
2: الأنشطة الثقافية الموجودة والحاضرة واللي انتم مشرفين عليها بالتعاون مع الاتحاد التونسي للكتاب.
4: أكيد بالنسبة للأنشطة الثقافية تتخللها عديد الإصدارات الجديدة اللي تقوم معناها يقوم كتابها بتقديمها، هذا بالإضافة إلى عديد الندوات الفكرية والعلمية اللي مشانها نضيف لعالم الثقافة وضيف المثقفين. وحضور النخبة معنا أكيد باش يميز المعرض، ونوعا ما كي باش يبرتجيوا على الباج نتاعهم أنه فما برنامج ثقافي، هذا من شأنه أنه يزيد في عدد الزيارات للمعرض، وغير هدف منه كما قلنا نوعا ما نشر الكتاب. وحبينا هذا كشعار لهذه الدورة أنه تكون الكلمة هي جسر العبور، وجسر التواصل بين سواء الأجيال معناها السابقة والقادمة والصغير والكبير، كيف سواء بين الدول من خلال حضور دولي مشرف خلال هذه الدورة، وكيف سواء التواصل معناها الفكري وتلاقي نوعا ما مجموعة من الأدباء والكتاب والمفكرين. هذا ما شأنه كان يضيف للمشهد الثقافي التونسي.
2: هذا ما نتمناه، وبالتوفيق والنجاح لكم سي دايمن. للحقيقة معرض سوسة الدولي في مختلف الدورات هذه يسهر ويحاول يأمن هذا اللقاء وهذا الملتقى في أفضل الظروف، كل شيء موجود ومتوفر داخل فضاء معرض سوسة الدولي.
4: شكرا لكم،
2: يعطيكم الصحة. شكرا جزيلا، بالتوفيق والنجاح سي دايمن الدوس. نحكيه على المدير التجاري لفضاء معرض سوسة الدولي في إطار الدورة 11 لمعرض سوسة الدولي للكتاب، وكما قلنا فرصة مميزة لأحباء الكتب والمطالعة، وحتى اللي مش مغروم انه بالعكس انه فرصة باش يتغرم، خاصة انه العناوين الجديدة وحتى الأقديمة كل موجودة في مختلف الاختصاصات، ان كان ادب، رواية، تاريخ، كتب اطفال، حتى العاب للصغيرات، جو عائلي مزيان، الهدايا والمفاجآت كيف كيف، التخفيضات الاستثنائية من دور النشر الحقيقة موجودة، وفرصة كبيرة برشا بعد في الأسبوع هذا أنه علاش لا العائلة التونسية أنها تتنقل وتمشي وتشوف في أفضل الظروف كالعادة كما عودنا المشرفين على معرض سوسة الدولي. إشهار. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا من البشائر بعد شوية، جولة جديدة مع أسعار السوق قبلها، نخليكم مع حمزة نميرة، هذه إذاعة منستير.
0: إشهار. القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج، العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا بسانك جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباستيتي ب30 دينار كهو.

0: حمزة نميرة نوصلوا معها مستمعين لثمانية واحد وخمسين دقيقة من إذاعة المونستير. نحب نوجه تحية لكل السادة المستمعين والمتابعين اللي تفاعلوا معنا من ستة متاع صباح عبر مختلف موجاتنا وإلا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المونستير. وقيتنا نعمل جولة جديدة مع أسعار السوق مباشرة من مدينة الشبه. وكل صبحية ثلاثة ديما ينورنا سي النصر المكشر. نهارك أسعد الأيام سي النصر.
1: صباح النور، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين. بالبيت حالة منورة بوجودكم بوجود السادة المستمعين معنا، والمعلومة إن شاء الله توصل ضافية وشافية إن شاء الله.
0: إن شاء الله نبدأ معك بدأ مواقع التواصل الاجتماعي سي النصر. أنت تنصورك تتبع وتخرج وتشوف، معناتها الناس تحس أنه فما عدم رضا على مستوى الأسعار الخيالية، نحكيه على أسعار الأضاحي اللي شفنا، معناتها نقرأ في حملات مقاطعة، نقرأ في حملات أنه الأسعار بين عملية والسنان ما بين 350 و 400 دينار، معناتها على مستوى الارتفاع. ونحكي حتى على مستوى ما نقولوش الجودة، ما على مستوى حتى على العلاج، معناتها ما هوش سوم هما ذوكم باش تحط انت تصب لك شهريتك في البنك تمشي تحطها في علوش وكيش باش تكمل الشهر، معناتها باش تحقق الموازنة المالية في هالعيد، ولا أزمة كبيرة برشا للعائلة التونسية والأسرة التونسية.
1: فل هو العيد أضحى ولا تقريبا كابوس حاصر العائلة التونسية، مش لأنه هو المناسبة الدينية، ولكن لأنه ثم ضغط وتكاليف كبيرة أصبحت تتكبدها العائلة التونسية في هذه المناسبة. شوف، هو الجدل تقريبا كل سنة، ولكن دائما الأسعار في ارتفاع، وخاصة أن نحن نشوف أنه في بداية ظهور الأضاحي أنه قاع تركيز أسعار، يعني تقريبا هي نقول الثمن المرجع بريفيكس، وهذا علاش خلات الأسواق اللي يعني كلها مرتفعة، حتى كي تلوج على اختيارات أخرى وكذا تلقى الأسعار ديما مرتفعة. يعني تقريبا نحن إذا كان مسعر هو من 26 حتى 28 دينار الحي، يعني تقريبا الكيلو الصافي بيش يتكلف أكثر من 65 دينار
0: حتى أكثر.
1: علاش معناها هذا؟ علاش ما أكثر أكثر أكثر؟ في بعض الحالات يوصل حتى 100 دينار، خاصة العلوش الرقيق اللي نحن نقول جويد، معناه اللي مش كبير مش بركوس، علوش جويد يتكلف تقريبا 100 دينار.
0: حتى
1: شوف نحن ننتظر ربما الأسبوع المقبل الأسبوع اللي بعده تتحسن الأمور أكثر، يولي العرض أكثر والطلب يتحسن شوي، ربما تكون الأمور أحسن وأفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. وراه الأضحية راي شعيرة من شعائر الإسلام،
1: هذا هو
0: ومرتبطة بالاستطاعة المالية
1: للممكن للممكن للمستطيع.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يرزق الناس الكل، وان شاء الله الناس الكل فرحان، وان شاء الله ان كان بالعلوش والا بلاش، ان شاء الله عيد مبارك على التوانس الكل، ان شاء الله عيد الفرحه والخير في ديار التوانس الكل،
1: ان شاء الله الناس الكل تعيد بحول الله. في الاخير لازم فما حلول ولازم فما معناها امكانيات تتوفر، وبحول الله ان شاء الله الناس الكل تعيد ان شاء الله.
0: وان شاء الله يكون عندنا توجه لحمايه القطيع نتاعنا وتوفير قطيع على مستوى ينجم يلبي حاجيات السوق والطلب، ويكون على مستوى المقدره الشرائيه للمواطن التونسي. ما نكذبوش على بعضنا، المقدرة الشرائية المواطن التونسي لا تتحمل التكاليف متاع أضحية العيد، والحق معناتها حاجة توجع يعني القلب. ماذا بينا الناس كلها تعيد وفرحان،
1: واني من مناسبة المناسبة ما عادش فما نفس مع المواطن التونسي بحق، ما عادش فما إمكانية باش يتنفس شوية، وربما يخليه يحضر روح الموسم القادم
0: ان شاء الله.
1: طيبات الامور ان شاء الله،
0: ان شاء الله تتحسن الامور،
1: ان شاء الله تمشي الامور خير. بالنسبه لنا نحن في اسواقنا اليوميه، يعني تقريبا العلامه المميزه هو الطماطم، يعني اللي ما حبش يتنازل على مكانته وبقى متواصل في سوم الخيل من دينارين و500 ثلاثة دينارات حسب النوعيه وحسب الجوده. بقيه الاسعار الاخرى مقبوله وتنخفض يعني شيئا فشيئا، فلفل من دينار و500 دينار و800، البطاطا دينار و500 دينارين، بصل موجود من دينار و400 دينار و800، فول دينار و500، جلبانه 3 دينارات و800 4 دينارات، فنيل دينارين، الكرم 1500، القرع دينارين، الخس وليتي دينارين، بالنسبه للمعنوس السرخ والمعنوس 500 ملي مغبطه، البروكلي دينارين و500 دينارين، والباذنجان دينارين و200 دينارين. بالنسبه للغلال بطبيعه الحال نحن في بدايه موسم الصيف واخر موسم الربيع، الغلال المعروفة هي الفريز والمشمش والخوخ، هما تقريبا سيد موقف. فما التفاح إذا واصل غالي من 7 دينارات 9 دينارات، الفريز 5 دينارات 500 6 دينارات، البطيخ 6 دينارات حتى ال 5 دينارات، حتى ال 4 دينارات موجود حسب النوعية، الخوخ 5 دينارات 500، المشمش 5 دينارات 500. بالنسبة للحوم الحمراء بطبيعة الحال تبع سوق العلوش بقى في مستواه المرتفع 54 56، الهبرة بقري 44 دينار، كتلة 43، جنب 32 30 دينار، دجاج الحي أيضا بقى مرتفع سومه 5 دينارات و900 6 دينارات، فخذ الدجاج 13 دينار و500، دان 12 و5، ستيك 19، سكالوب 18 و900، بالنسبة للأسماك شوية أسماك نظر للتقلبات الجوية في آخر الأسبوع هذا سردينة 6 دينارات لميلة 10 دينارات شفرات 19 دينار أما الشلبة أيضا 13 دينار الكحلة 13 دينار و500 سردوك 16 دينار شوابي 24 دينار 32 35 دينار 35 دينار القرنية تتعامل بين زوز كيلو 200 حتى لزوز كيلو نص و3 كيلو يعني تقريبا القرنية تتكلف 80 دينار والمسلة 21 دينار نعم
0: واضح يعطيك الصحة سيد ناصر المكشر على كل هذه المعطيات كما تعرف اليوم هو 12 ماي بلادنا تحتفل باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار إن شاء الله يولي هذا واقع يعيش المواطن التونسي وما يقعدش شعارك هاو إن شاء الله ما نتمناه أن المواطن التونسي يستنفع بخيرات بلاده وأنه يعيد في أفضل الظروف في نجم نقول في أريحية مالية ما تخليش أنه التوازنات نتاعو خاطر بحق حاجه توجع راهو يبدا عنده مواطن عنده صغيرات وعائله كبيره برشا انه ما نجمش يقدر بشي شيء اضحيه العيد ويفرح صغيراته خاطر بالحق الواقع اليوم ياكد انه المقدره الشرائيه نتاعنا مع الاسعار هذه اللي غير مقبوله بالمره تخليه انه يتداين وانه يعيش ازمه ماليه في بقيه الشهر. يعطيك صحه سي ناصر المكشر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بلادنا خير ان شاء الله نتمنوا غدوه خير وكهو. نحب نوجه تحيه لكافه الفريق الحاضر معنا في الاستوديو البث واللي رافقني من 6 نتاع الصباح حيث والناس في الاخراج التقني مدام عليا المنصوري في التنسيق والاشراف العام القائده نجلة عطيه بن محمد على مستوى الديجيتال وانت نجم تلقى مختلف فقراتنا واستضافاتنا عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير. بعد موجز الساعه 9 على الاخبار مع مدام نسيره السكلي موعدكم مع برنامج اغلى عندي مع الزميلة والصديقة ربح عبد الله ومتابعة طيبة للجميع وإن شاء الله نهاركم زين.

التاسعة صباحا على موجات إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. تحتفل تونس اليوم 12 من ماي باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وهي محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية وتؤكد توجه تونس نحو فلاحة متجددة تفتح فرصا جديدة. تابع وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عمل أمس آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 من ماي وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. تنظم اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية بالتعاون مع كلية الطب المنستير وبالشراكة مع قسم الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر الملتقى الرابع حول التعليم الطبي المستمر في طب الشيخوخة. اليوم تتواصل بمدينة الحمامات دورة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل التي تحتضنها تونس لأول مرة بمشاركة أكثر من 220 باحثا وخبيرا من 4 قارات ضمن عشرات الجلسات العلمية وورشات العمل بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع النقل والتنقل في المستقبل. دعت وزارة التربية في بلاغ أمس كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان السنة الحالية إلى الدخول إلى الشبكة التربوية على العنوان www.edunet.tn وسحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات يوم الأحد 17 من مايو الجارية. قال موقع إكسيوس الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس إمكانية استئناف الضربات ضد إيران، وذلك بعد أن وصلت المفاوضات مع طهران إلى طريق مسدود. من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن أي مشروع قرار أممي حول مضيق هرمز يجب أن يشير إلى تعرض إيران للعدوان والحصار والتهديد بالقرار.

0: بكم برمجة خفيفة على إيقاع الشتوية من 10:30 نهار في إذاعة المنسير. تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
1: تتعدى صبحيتنا على الكيف
0: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا على الكيف.

0: أغلى ما عندي أغلى ما عندي.
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: صباح النور والسرور لكل المستمعين ولكل متابعين في ما يوصلهم صوت إذاعة المونستير. أهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل أصدقائنا المستمعين في متابعة عدد جديد من برنامج أغلى ما عندي. في زمن أصبحت فيه الشاشات أقرب إلى أبنائنا من كل الأمور، وفي عالم يختصر الصداقة في إعجاب والمعرفة في تمرير سريع والتأثير في عدد المتابعين، يطرح الأولياء والمربون سؤالا عميقا ومقلقا نوعا ما: كيف نحافظ على القيم؟ كيف نغرس في أطفالنا الاحترام، الصدق، الرحمة، الانتماء وسط هذا الطوفان الرقمي الجارف؟ هل أصبحت التربية أصعب من أي وقت مضى؟ وهل تناقش العائلة اليوم هذا الإشكال؟ وهل ما نعتبره تطورا يتحول أحيانا إلى تهديد صامت لهوية الطفل ولشخصيته؟ أسئلة كثيرة نفتحها في هذا العدد من برنامج أغلى ما عندي لنحاول فهم هذا التحدي التربوي الكبير، ولنبحث معا عن توازن ممكن بين التكنولوجيا والقيم، بين العالم الافتراضي والإنسان الحقيقي. وأسعد كثيرا باستقبال ضيفي الأستاذ الجامعي والباحث في علوم التربية الأستاذ بشير بوزويتا. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل السادة المستمعين.
1: أستاذ بشير، حين نتحدث اليوم عن أزمة قيم، هل نحن فعلا أمام أزمة حقيقية أم أمام تحول طبيعي في المجتمع، مش التونسي كهو، المجتمع العالمي؟ لأنه اليوم الأرض قرية كونية صغيرة.
2: صح، هو المعيار اللي خلينا نقوله أنه أحنا اليوم أمام أزمة وإلا هذا تحول طبيعي، هو إدراك الفرد والأسرة والمحيط بهذه التحولات السريعة وهذا النمط والنسق المتغير. يعني لو يكون فما وعي مع هذا وفي نفس الوقت فما مرونة، نوع من الادابتاسيون مع ما يحدث، أكيد يولي ما عادش نحكيه على أزمة، أكيد يولي وقتها نحكيه على تحكم وتمكن في هذا التغير اللي حيت، خاصة نقول ديما الأسرة هي اللي عندها البوصلة، لأنه صغير في عمر معين ما عندوش المسؤولية الكاملة في تكوين قيمه، ولو عنده جزء من المسؤولية، وصغير في فترة عمرية معينة مازال ما يفهمش مصطلح القيم، ومن مسؤولية الأسرة أني تكون وتبني وتغرس القيم هذه خاصة في العشر سنوات الأولى.
1: نعم، ساعات نسمع أين الرب يربي والشارع يربي البيت. اليوم احنا

0: الربيع وربيع، والعالم الرقمي والعالم الافتراضي يربي ربيع واحد اخر.
1: صح، هو تتسمى هذايا في منظومة القيم. اليوم نحكيه على التعدد في المرجعيات.
0: نعم.
1: يعني اليوم الصغير مرجعيته الأولى، تتخيل أنه اليوتيوب، تقول له فش تبع في اليوتيوب؟ عشرات الصغار اللي يعرضوني يجاوبوني على السؤال هذا، أني نتبع في الناس اللي تلعب بالجو فيديو. هي فيش يعمل هو وقتها؟ يحكي. فيش يحكي، فيش يمرر، فيش بنى أسلوب، شنية لغته؟ القيم هي انعكاس للغة.
0: شنية الرسائل اللي
1: شنية الرسائل قاعدة يعني أنت يعني أنت مستهلك مرتين، مستهلك الألعاب الفيديو، ومستهلك ثقافة، ومستهلك لغة، ومستهلك أشياء تعكس قيم.
0: نعم.
1: قيم الشخص اللي أنت تتبع فيه واللي أنت متأثر به. اليوم حتى في عالم في العالم الرقمي ما نحكيوش على مرجعية واحدة.
0: نعم.
1: اليوتيوب، الريزو سوسيو، وتشوفوا صغيراتنا اليوم اللي مولى التيك توك مان على ولده.
0: نعم.
1: أنه يتبع التيك توك.
0: نعم.
1: احنا تلقى التيك توك والله يوم فرحانة، أنا ولدي عنده حساب شخصي في التيك توك. هي فاش يعمل
0: ولدي؟ طاير.
1: هي طاير وليه؟ والأغلب ما هوش في الانتاج، الأغلب في الاستهلاك، قاعدين يستهلكوا. نعم. في شيء قد يكون أخطر من الإدمان، قد يكون أخطر من استهلاكات أخرى، قد يكون لأنه مانيش فايقين. ذاك معروف اللي هو إدمان خايب.
0: نعم.
1: وتلقى اللي يستهلك فيه فاهم، أما صغيراتنا اليوم ما همش فاهمين لذاك نوع من أنواع الإدمان، ولذاك نوع من أنواع غرس قيم مش متاعنا.
0: نعم، توافقني اللي الرقمنة أضعفت سلطة الأسرة؟
1: هو الحقيقة هنا نرجع لسؤالك الأولاني اللي هو يعكس نوع من العمق، اللي هو فعلا تحول طبيعي أن السلطة تتنوع اليوم. تحولات مش كان على مستوى الزمن، حتى على مستوى الفكر. اليوم ما عادش السلطة قادرين نوصلها بالطريقة القديمة. أنا الوحيد المرجع،
0: مسؤولية العائلة معناها أصعب برشة من قبل.
1: هو قلت لك تحول طبيعي.
0: نعم.
1: علاش تحول طبيعي؟ يعني ميزة بار العالم الرقمي اليوم، الانفتاح اللي موجود. صغير قاعد يشوف التلفزة عديد من الأشياء، قاعد حتى الريتم متاع صور متحركة اللي ما فيها حتى شيء، معناها الريتم متاعها يخليه تغير في أدوات الاستقبال. ما عادش عنده مرجع وحيد، غالبا كان عمودي هو صاحب القرار. هو زاد بالنسبة ليه لا يخطئ الأسلوب، زاد كان قبل اللي ما عادش نجموه توا الأسلوب متاع أنه حتى كان بوك كان مسيطر بطريقة فيها شوية عنف، ولا ما عندكش ملجأ آخر. اليوم الصغير تخاف تعمل عليه شوية عنف، وتخاف تعمل عليه شوية سلطة. التغيرات الموجودة قلت خلافا للعالم الرقمي وما فيها، تخلي فعلا الأسلوب الصغير قاعد يعيش في تحول في يعني في اعتباره للسلطة. نجم صديقه يعمل عليه سلطة، ينجم تلفزة تعمل عليه سلطة، ينجم الشارع يخاف من شيء يمثل له سلطة. يعني اليوم بطبيعتها السلطة ما عادش مرجعها واحد،
0: سلطات
1: صغير مع الباسيفيتي اللي هو فيها، وكنا نحكيه على الاستهلاك، مع الهشاشة كما ما كلت اليوم كما ما كلت قبل، كما تربيت اليوم كما تربيت قبل، كما تحميل مسؤولية الطفل اليوم قبل يتحمل مسؤولية التجارة وتحمل مسؤولية العائلة والقضية وأخواته، كما تو معناها اليوم فعلا ولا صغير خاضع المسؤوليات المتنوعة من مصادر مختلفة أكثر من قبل. ما عادش المرجع متاع المسؤولية الولي. هك علاش تقولها برشا أمهات ما يخافش مني؟
0: نعم.
1: ما يسمعش كلامي قد ما يسمع كلام ما عادش صحابه ولا الشارع ولا مشكل. يعني اليوم المسؤولية بتبعتها تحول في
0: تقبل على الأقل نلتجئ للمعلم متاعه ولا معلمته تحسوا بهكا فما نوع من الثقة،
1: حتى سلطة المعلم ما عادش نفس القوة.
0: نعم.
1: حتى يعني مفهوم السلطة
0: بل احنا شكون ينجم يغزر في عينين المعلم متاعه، ولا ترى معلمك متعدي في الحومة تختفي في لمح البصر. هو أنا يناقشه ويحكي معاه ويتمرد عليه
1: هو حتى الاختلاف قبل كي الجد ولا الجدة، فما بالك الأم ولا الأب، كي كان ساعات يفرض المسؤولية بغزرة معناها
0: ما يستنيش
1: بالإشارة، معناها مساج كامل يفهمه شنو يقصد الولي بكل نوع الغزرة ذيك. بكل اليوم بالإشارة وبال يعني قلوها بالدارجة
0: بالهمز واللمز
1: يعني
0: تعملهم الكل وشو
1: ما يفهمش وممكن يعمل بالعاني، لأنه ما عادش تمثلك السلطة، ما عادش عندها نفس الامباكت.
0: نظلموهم كي نقولوا احنا اليوم قدام جيل ربما أقل ارتباط بالقيم، ولا فقط هو قاعد يعبر بطريقة مختلفة؟
1: هو أسئلتك عميقة بصراحة، خطر ما نجموش نقوله بشكل عام أنه هو أقل ارتباط ونحكمه، ولكن للأسف الواقع يقول أنه فعلا قبل تخزن الصغير نجم تربطه بقيمة، تتعامل معاه شوية تربطه بما يسمى منظومة قيم كاملة، معناها مش قيمة يعني توتان سيستيم تحسه ما كل البشاشة اللي أنا اكتشفتها من اللون تخرج الاحترام وتخرج التقدير ويخرج المشاركة كقيمة ويخرج الاهتمام بالآخر كقيمة والأهمية، تخرج منظومة كاملة بمجرد أنك تعامل معه. اليوم الصغير للأسف ما نجموش نلقاه عنده بشكل واضح، قد يكون بشكل ضمني مازلنا ما لقيناش الأدوات باش نكتشفوه، ما بشكل واضح تقول هذا الصغير عنده من القيم كذا وكذا، أصبح صعب يعني أنه نعمل القراءة هذه، لأنه ممكن فما نوع من الانفصال بدل الاتصال على القيم هذه يعني.
0: نعم، أما سؤال يطرح روحه أحنا وين في هذه الكل، مسؤوليتنا نتصورها أكبر برشا وما يلزمناش نسلمه، خاطر يلزمك تكتسب الخبرات والمهارات وتتلقى التكوين إذا لزم باش تنجم ترافق طفلك بطريقة إيجابية يعني وتكسب التحدي هذايا في زمن الرقمنة، تربي ولدك على المبادئ والقيم.
1: هي هو الهدف، هو أكيد هذي هدف برشا أولياء. تبقى اليوم في زمن الرقمنة كما كنت تحكي الخوارزميات تتربي لغتهم قيمهم، اليوم في الشيء اللي قاعد يظهر أوتوماتيكيا
0: يلزمنا نتقنوا احنا استاذ الامور هذه، خطر انك توا تجي قدام طفل اليوم ولا مراهق اليوم مش تكتفي بالنصح وتنصح فيه كما كنا احنا قبل، صعيب ياسر انه باش يمشي معاك وباش تنجح انت في المسؤوليه نتاعك هذه. يلزمك تدخل العالم اللي هو معناه البوابه سهله بالنسبه ليه واللي متاثر بها،
1: وفي عمر معين يزمك تمنع عليه الأشياء هذه. في عمر معين أنا نمن أنه أقل من 14 سنة مهما كان كما كنت تحكي توا أني تدخل معاه وتفهم، رأوا الخوارزميات هذه راهي للأسف نقولها بالرغم هي صادمة، الخوارزميات هذه تفهم أولادنا أكثر منا، الخوارزميات هذه تلبي احتياجات أولادنا أكثر منا.
0: نعم
1: راهي قادر.
0: وإحنا للأسف الشديد أول حاجة نعملوها الطفل مازال في سن مبكرة الهدية اللي قدمه هيلو تليفون
1: بالضبط.
0: ولا طبلات
1: وإلا لم تعلي جو فيديو ولا
0: نعم
1: كلي سوكل ذوكم أنا
0: لبلي
1: أي من حبتي فيهم من حبش حتى نسميه
0: نعم
1: لأنه برمجة والله برمجة. ليه اليوم الصغير ما عادش نحكيه على غرس قيم، اليوم نحكيه على نزع قيم. الألعاب الفيديو هذه عاش قلتك خوارزميات، اليوم يقولك نحب أنا نكون جيل خواف، هذا الأوبجيكتيف من هنا لعشرين سنة كي نلقى صغير شجاع تعتبر كارثة، ما وصلناش للأوبجيكتيف متاعنا. اليوم نحب نكون جيل سارق، راهو ليت السرقة في اللي جو فيديو، راهو هو يستمتع وقت اللي يفك متاع غيره ويكمل يعمل العنف معاه من الوريد للوريد يقتله باش يفكله سيارته. كيف فكيت له سيارته علاش تعلم معها في العنف؟ وكي انت فكيتها على الاقل برا استثمرها وبيعها بعد ما يفكها يمشي يقتل بها العباد في التروتوار. معناها يبدا واحد ماشي على الرصيف عادي يبدا مستمتع صغير عمره 8 او 7 وحتى 14 يبدا مستمتع كي راكد ممات على البارابريز نتاع الكهرباء اللي هو سرقها ومن بعد في الاخر يرميها في الخلاء ولا يطيشها في البحر وعنده استمتاع كي طيشها في البحر. هذا شنو المعنى اللي قاعد يوصل؟
0: شنو نستناو من جيل يتربى على مشاهد كيما هكا وعلى ألعاب كيما هكا؟
1: نستناو أنه جيل عنده قيم من نوع آخر. اليوم القيمة ولات تعطى للأشياء السلبية كيما كنت نحكي، القيمة ولات تعطى للسرقة، القيمة ولات تعطى للعنف، ولات علاش نلوم عليهم؟ بعد صغير كي يلقى هو روحه في قسم ما هوش فرد شغف وسرعة. رو اليوم نحكيه السرعة اللي موجودة في الفيديوهات عليها كالسكرولينج هذاك، رو قادر في 3 ثواني يفهم كل شيء. السرعة الموجودة في الصور اللي في الجو فيديو، السرعة الموجودة في كال شي يسميوها هما الادرينالين، يعني يطلع بشكل كبير يصنع نوع من الدافعية الكبيرة اللي من بعد المعلم مهما عمل مجهود كيفاش تحبوا يتبعوا وكيفاش تحبوا يغرس قيمه وكيفاش تحبوا يعلموا الصبر فيما مشى. يعني شيء بعيد على بعضه، كي تجي تقارن انت كريت مذاك بالصبر والاحترام وانك يكون عندك نوع من الأهمية للأحداث وللأشخاص اللي من حولك، ما عادش عندهم أهمية ومش يوفروا له في نفس النسق اللي قاعد يعيش فيه بكل جوارحه. فالمعادلة صعيبة. يعني احنا في مفارقة بين نقيضين. شو يحاول؟ يعني انا من رأيي قد ما نوخر
0: كان نشعر باليأس، شنو مش نعمل؟
1: بالنسبة لي كبار وما نجموش رواحهم، يعني ما نجمش أنا نحطه في منظومة. الريتم تاعها قوي، خوارزمياتها قوية، ما ننساوش أنه أوبجكتيفها، يعني اليوم فما هدف لغرس قيم سلبية. ما نجمش نحط روحي في منافسة مع الأشياء هذه الكل ومن بعد أنا نقول والله باش نعدي له العمق وباش نعدي له القيم الايجابيه.
0: ما نجموش هكا نعملوا له مقارنات من صميم الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه، مثلا بين الفارق، يلزم يعرف الفارق مثلا بين الحريه والانفلات والفوضى.
1: انا
0: من خلال الرقميات معناها نستثمر الحاجه اللي هو قاعد شغوف بها ويحبها ويتبعها.
1: أنا متعسف في النقطة هذه. كل حاجة عمرها
0: معناها ترى الحل الوحيد
1: نمنعوه. أنا طبعا كنقول نمنعوه اللي سنس ولده ما تروحلوش متحزن في ليلة ونهار، رأو فما ما يسمى بالتغير التدريجي. معناها نبدأ ما تقولش والله ميسالش هو عدني ساعة تيش فيها كن تيدي تعب هك تشوف الريتم القالوا أي حاجة أخرى وامشي معها بالأوبجكتيف. معناها بشوي بشوي رانا ماشيين
0: حل القدوة اللي مستنسين ديما ندعو له، راه يلزم فما قدوة في الدار. قدوة المعلم قدوة ما عادش ناجع هذا، ما عادش
1: هاو المربين يسمعوا فينا، هاو الجار يسمع فينا، هاو العائلة الكبيرة تسمع فينا. الجدة واللي تغش ما عادش يحترمني، المعلم يلقى روحه ما عادش عنده السلطة اللي كنت تحكي عليه ما فماش. علاش؟ على خاطر اليوم نعاود نقول القدوة. شنو هي القدوة؟ هي القدوة هي ستيون ريف، معناها مرجع معين عنده أشياء إيجابية يوفرها لي، أنا باش نقتدي بك الخطوات هذيك. والقدوة راي مش معناها يكون عندي قدوة واحدة، القدوة تصنع. يعني ناخذ باهي من بابا، ناخذ باهي من أمي، ناخذ باهي من الجار. اليوم وين عالمه صغير فاش قاعد يعيش؟ يعني علاش نقول راو انا كاتيجوريك في الحكايه هذه؟ لانه كبار وتحصل ويدخلوا في مجالات راو اكثر من ادمان. يعني فما اللي خسر حياته
0: الطفل اللي راه في ام وابوه هما بيدهم غارقين في الاجواء هذه نتاع الرقمنه. والله بالحق معناها هذه حاجات من الواقع الراهي
1: والله
0: معناها جيت تنصح في ولدك وعليه والتليفون ويأثر عليك ويعملك بيرتورباسيون ما يخليكش تقرا ويضعف لك تركيزك ويعلمك حاجات
1: ما تنجمش
0: نعم في بيدك معناها التليفون ما تنجمش تفارقه وتبدا تطيب في الفطور والتليفون في
1: دي. مش مقنع مساجك مش مقنع اذا انت ولي وتقول له معناها نحي التليفون ماكش واعي انه حتى لو فات انك تحط في التليفون والصوت عالي شوي وولدك ماهوش يخزر معاك في التليفون فمن بالك اللي يبدا عنده سناست انه هو يتفرج وولده عند راسه معناها انت اللي تسمح لروحك تشوفه من ريتم من عنف من ساعات رانا احداث العالم معناها اللي انت تراها عاديه وهذا موجود في العالم هو يتاثر بها اكثر واكثر فما بالك انه ماهوش يتفرج معاك وقادر انه يفك شفرات الفيديوهات اللي انت تتبع فيها دونك ما نجمش تلزمه انه يعمل حاجه وانت ماكش تعمل فيها تليفونك تسبب انه يتشرج استنى حتى يرقدوا موش يرجونس اسو بوانت حتى يعرفك تخدم الاحسن تشد مكان معين تابع الخدمه وتخدم بالتليفون خير من اللي لمة العائلة كل واحد في تليفون وبعد نفرض عليه ما نجمش نفرض عليه فغدو وقت اللي انت تحب تخرج وتحب تاخو ولا في لمة العائلة تحب تاخو نوع من الأريحية يولي ما يسكت لك وما يقل ما يقلقكش إلا ما تعطيه تليفون لأنه وقتها بالنسبة ليك مش عنده يعمل بلا يخليه في التليفون هك تشوف فيهم اليوم
0: باش ما
1: حشمنيش قدام العائلة وأكثر من هك خارجين نمشيو للمكان مفتوح نمشيو للمكان تلم فيه العائلات نمشيو باش نعمل كل واحد تليفون وانت خاسر فلوس على الماكله ولا على الخرجه ولا على غير الفلوس الوقت اللي ماشيه البلاصه مزيانه معناها كل واحد في تليفونه
0: نعم للاسف نعم. شديد بدلت. الاسره معناها تحسها فقدت دورها المدرسه كذلك فقدت دورها وليت فقط مجرد فضاء للتلقين حتى ما نقولش تعليم
1: هو للأسف بدأت المدرسة بفضاء للتلقين والمفروض تتغير خاطر اليوم فاش قاعدين نلقنوا في معلومات واليوم احنا في عالم الرقمي كله معلومات يعني صغير ما عادش حاجته بيك انت باش تقول له راهو
0: نعم
1: واعمل كذا هو ملف
0: المفروض
1: ملف
0: تلعب دور التربيه اكثر
1: صح. نعم. هو الملف اليوم المفروض فيه معلومات يمشي للبيبلينات يقول له خرج لي ملف حول كذا لي فور اللي كنا نعملوا فيه في البحث والتصنيف وترتيب المعلومات ما عادش يعمل فيه صغير يقول لك المعلومه هي موجوده
0: مالا في رايك المدرسه شنو الدور اللي لازمها تلعبه في ظل هالتفجر الرقمي
1: المفروض هو التربيه التوجيه تعديل السلوك مرا ونعاود نقول يعني اكيد الكثير من المربين يسمعوا فيه شوف الصغير بعد العطله مش هو بيدو اللي خليناه قبل العطله برمجه كامله تبدلت عليه خاطر سمح له وبأكثر أوقات كيتحيط الولي ساعات تبقى ولي واعي ويقول لك والله صحيح وملاحظتك في بلاصتها وساعات تلقى ولي يقول لك كل عادة معناها ما هوش معاك ولا يوعدك أنه بالحق مش نخدم على النقطة هذية وما فماش فهم بالك العطلة الصيفية هاي جاية راهو مش برمجة راهو قادر مش هي صغيرك يتحول علينا كمنظومة كاملة كأسرة انت كولي احنا كإطار تربوي ايش معنى يتحول ماهوش القيم اللي غرسناها لسنوات ماهوش السلوك اللي تعودنا به ماهوش الشخصية شخصية اخرى على جو واحد فما بالك انت 10 و20 جو كل واحدة والهدف متاعها وكل واحدة اش صار فيها من غرس لك القيم السلبية
0: نعم احنا بطبيعة نذكر السادة المستمعين اللي نجموا يتواصلوا معنا كما العادة على رقم الهاتف 73 460 800 باش يعطيونا من واقع تجاربهم اليومية وينجموا زادة يخليوا لي كومنتير متاعهم من خلال البث الرقمي المباشر على صفحة راديو المونستير من خلال ستريمينج يتابعونا صوت وصورة يخليوا الملاحظات متاعهم مرحبا بالجميع استراحة ثم نعود

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي. ابني

0: أغلى ما عندي. أغلى ما عندي
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: نعود مجددا على إيقاع هذه الضحكات البريئة لنواصل حديثنا في الموضوع اللي اقترحناه اليوم في هذا العدد من برنامج أغلى ما عندي، واللي نحكيه فيه على تحديات مهمة نعيشها اليوم، وهي غرس القيم والمبادئ في ظل العالم المرقمن إن صحت العبارة. أحمد بوهليل يسأل، هل البرامج التعليمية الحالية تهتم فعلا بالتربية على القيم؟
2: شو يقصد البرامج التعليمية؟
1: محتوى البرامج المدرسية اللي تدرس في مؤسساتنا التربوية.
2: عاود لي بالله، سامحني السؤال. أنا فهمت البرامج التعليمية اللي موجودة في الـ في الـ في الـ في العالم.
1: لا، يقصد هل البرامج التعليمية الحالية الموجودة في مؤسساتنا التربوية تهتم فعلا بالتربية على القيم، على قليلة في مواجهة لما يراها الطفل في العالم الرقمي؟
2: التربية على القيم وكل ما هو مهارات وكل ما هو خروج على إطار المعلومة كمعلومة، فما اجتهادات معناها كبرنامج رسمي. مثلا تلقى في البرنامج الرسمي يزمك تعلم 15 مهارة في المرحلة الابتدائية من المهارات الحياتية، ولكن فين مش تعلم؟ في درس اللي فيه ضغط المعلومة، واللي فيه وفي قسم فيه ضغط العدد، وفي نسق كبير ياسر مع تحديات كنا نحكيه فيها توا، أنه صغير اللي قاعد يشوف فيه في العالم الافتراضي يخلي روحه يحس أنه بيئة الدرس وبيئة القسم بيئة مملة.
1: نعم.
2: وما فماش حتى ثقافة تكوين المعلم على غرس القيم عند يعني اليوم كي نسأل معلم عادي متخرج معناها ولا مبتدأ، نقول له كيف نغرس القيم اللي باش نحكيهم بعد على بعض الأدوات والحلول، غالبا ما عندوش الآليات معناها. فما بالك أنه هو مطالب أنه يغرسها في حصة العربية ولا في حصة العلوم ولا في حصة
1: تربية بدنية
2: حاليا تتسمى علميا السؤال هذا نجاوب عليه، أنه إذا فما غرس قيم قاعد يصير باجتهادات فردية أو من بعض المؤسسات التربوية، ويعتمد فيها المربي يما على خبرته يما على هو تكوينه الشخصي ومبادرات خاصة.
1: نعم.
2: أنه القى في تكوينه العلمي ولا في تكوين المستمر القى ما يهم هالموضوع هذا، أو من خبرته. تلقى بعض المربين الخبراء من خبرته يقول أنه أحسن وسيلة قد ما جربت وعملت باش نعدي فيها قيمة الاحترام هي الوسيلة التالية. إذن اليوم كان حكينا على واقع تونسي بعد شوية في غرس القيم.
1: نعم. نأخذ أولى المكالمات الهاتفية. ألو، صباح النور.
3: ألو صباح النور.
1: مرحبا.
3: بالله من فضلك حبيت نشكركم ساك على الموضوع، موضوع هام جدا
1: يعيش.
3: في تربية النشأ القادم، والنشأ القادم معناها نجم نخلقوه من الآن، معناها أن أكل التلامذة الصغار، الأولاد الصغار اللي عمرهم من كذا سنين إلى ما فوق، أذيكم يظهر لي نتلهوا بيهم ونغرسوا فيهم ما نريد أن نغرسه من قيم.
1: المشكلة قادرين باش نقوموا بالمهمة هذه ولا في ظل التفجر الرقمي؟ هذا السؤال وهذا التحدي.
3: اسمعني.
1: نعم.
3: احنا كهيكل تعليمي وكهيكل اجتماعي وكهيكل لو مش نعملوا مجلس معناها
1: نجمو نتعرفوا عليك، شكون معنا؟
3: علي من دار شعباء.
1: مرحبا بك.
3: او قلنا مش نعملوا معناها يعني
1: مجلس اعلى للتربيه
3: وندرا شنو وكذا. اللي فات اللي كبروا هذوك ما عادش فيهم دواء، اللي مش فكروا التليفون تويكا صغير عمره 3 سنين ولا عامين ما عادش تلقى معاه حل. واللي والكبير ما عادش تلقى معاه حل، لان شيء استانس به واصبح يعني جزء من حياته.
1: نعم.
3: يعني اذا كان حتى مش تعمل له حد شيء احتمال يرجع بضد. ولذا انا دعوتي للمجتمع ودعوتي انه من نتلهاو بالنشأ الجديد اللي عمره من 3 سنين الى ما فوق، جماعه الروضه اللي في الروضه واللي في المكتب واللي في الليسي، هذوك نعملوا فيهم معناها يعني نعملوا برمجه كيفاش بعد عام بسنوس ونعمله بس أنا أقول أشني القيم اللي نقصروها نقصروها باش بي بي احنا كنا بكري نقص اللي كنا نقرأه كنا نعمل درس قراءة ودرس قراءة فيه معناها فكرة عامة وفيه معناها يقولوا يعني حاجات من جملتها مثلا احنا كنا صغار قرينا في كتاب اسمه الرياض معناه يعني درس محفوظات فيه هي محبة الوالدين مثلا محبة الوالدين هذه فيها يعني فكرة عامة وفيها يعني هدف كبير هو محبة الوالدين وطاعة الوالدين فهمني حتى أقولها لك ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين ما بقى الكون إلا بحنان الأبوين أبو الله أبو الإنسان بعد الله أولى بالمحبة كل من يغضب أما أو أبا يغضب ربه فأحبوا والديكم لتعيشوا سعداء وابذلوا الروح في دوام تجدوا الخير جزاء هذا درس قريناه وإحنا سنة رابعة ابتدائي وإحنا صغار في قيم كبيرة كبيرة كبيرة دسمة ليش لمحبة الوالدين ولطاعتهم والاحترام وغير ذلك اليوم الشيء ذاك ما عايش يلقنوه ما عايش يعملوه في درس قراءة ولا معناها في برنامج انت هذا يعني ولا التوجيه معناها متاع تلمذة يعني ولا في شيء آخر ولا أكثر ما يكون من العلوم لكن التربية والقيم الأخلاقية النبيلة اللي معناها العطاء وخدمة الغير والتسامح وحب النفس وحب الخير للغير ما كل ما عايش نقرأه فيهم ما عايش نعمله فيهم وتويك الأستاذ أستاذ أستاذة أستاذة تعطي ولدها التليفون في دي باش يأكل هو يأكل وهو يتفرج في التليفون قال لك إذا كان
1: موجود
3: إذا كان عليه التليفون ما يأكلش
1: نعم
3: هو يأكل عليه في التليفون وسنانه يهرس في الماكلة وسنانه الشيء هذا يا إحنا
1: نعم
3: وأمه معلمة وأستاذة
1: نعم صحيح
3: يعني الأمور ولات يعني شيء كبير راهو المجتمع الكبر وفاء الكبر ما عادش كيما احنا نقولوا العود إذا كان كبر ولا مايل صعب باش نسقموه يعني صعيب باش نسقموه أنا را الدولة والمجتمع يحرص باش يعمل برامج جديدة هادفة إلى مواضيع معينة في القيم الأخلاقية النبيلة في التسامح وخاصة في خدمة الغير وفي التسامح اليوم ما نلقاوش شكون يحب يشدنا مثلا مسؤولية كذا يعني ولات ناس تهرب المسؤوليات ناس لأن يعني ولات حشيك معناه يعني اللي يعمل الخايب هو باهي
1: نعم
3: معناه ولات الأمور ولات الأمور كل شيء تقلب كل شيء تقلب
1: للأسف نعم
3: يعني ولذا أنا را من الصالح نخمه في المجتمع الجديد اللي شغلقه جديد كما قال ابن خلدون إذا كان معناها حبيت تخلق قيمة أخلاقية فانتظر 20 سنة نعم. فانتظر 20 سنة
1: نعم شكرا
3: كما احنا نقول بتحب تخلق قيمة التسامح ولا قيمة كما احنا نقول خدمة الغير ولا قيمة كما احنا نقول العطاء ولا غير ذلك همني يزمك معناها كيفك الشجرة لكن اللي تزرعها وتقعد لها يباها 20 سنة باش وقت اللي يولي شاب في معناها توخذ الباك معناها 19-20 سنة يولي شبعان بقيم الأخلاقية النبيلة حتى يولي معاه يسرق
1: مش بالسهل واحد يجيب صغير راهي رسالة نبيلة ويلزمه يبذل الغالي والنفيس من أجل أنه يوصلها لبر الأمان بغرس القيم مهما كانت التحديات كبيرة نعرفوا العملية مش سهلة
3: لا الدولة مسؤولة اسمعني الدولة مسؤولة بدرجة أولى في توجيه رياض الأطفال وتوجيه معناه يعني يقولوا التلميذ نورمال مو خلق ربي بس 6 سنين يبدأ يقرأ اليوم من حين اللي عمره 5 سنين وقل من 5 سنين يقرروا فيه حتى في الحساب وحتى معناه يعني في معناه في كل شيء تقريبا معناه حنقول بشي معناه بيشربوا عام ولا وخاصة إذا كانوا يظلوا والديه هم شيء اختصاصيين بس يعلموا الكتابة ويعلموا شو الفرق بين الباء وبين الناء هذه نقطة الفوق وهذه نقطة اللوطة أحيانا يعني الأولياء ما يعرفوش يقرروا
1: واضح أستاذ يعطيك الصحة على المداخلة اللي فيها برشة إشارات عميقة لما يجري اليوم في واقعنا المعاش أستاذ بشير
3: حال بارك الله فيكم وسامحيني
1: يعيشك. مرحبا بك.
3: أطلت عليكم.
1: لا مرحبا بك بالعكس.
3: وإن شاء الله تأخذوا هذا والمجتمع يأخذ هذا بعين الاعتبار.
1: إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لك.
2: هو تأكيدا اللي كان يحكي فيه الأستاذ أهمية أنه اليوم نحكي على فعلا بطريقة غير مباشرة عن طريق كان يحكي مثلا محفوظات عذر التو حافظها من السنة الرابعة بطريقة يكون فيها دافعية التعلم والرغبة للتعلم عالية قادرين مروا عديد من الرسائل ما يكونش الدرس جاف مجرد معلومة مجرد أسئلة تطرح الإجابة عنها بل يكون فعلا فيه إسقاط للواقع يكون فيه روابط تخلي صغير يرسخ القيمة ذيك بطريقة عملية ميدانية. النقطة الأخيرة فقط مهم أن نعقب عليها اللي هي يقول مسؤولية الدولة. اليوم كان نحكيه مثلا على رياض الأطفال كمثال ممكن من أقوى ما عنا في مجال المراقبة والمتابعة هو مجال الطفولة المبكرة.
1: نعم.
2: معناها الولي بيدو يراقب فما بالك بالوزارة وبالمتفقدين وبال فالحالات اللي يحكي عليها أنه تلزم صغير أنه يكتب ويقرأ في الأربع خمس سنوات قد تكون موجودة ولكن موش هو الشيء الشائع وزيد خلينا نقول فضاء الطفولة المبكرة وأنا هكا علش حبيت نعرج قد يكون اليوم فضاء غني وأثرى بموضوع غرس القيم. نعود نرجع راهو المدرسة الابتدائية والإعدادية ومن بعد نقاو يلقى روحه صغير في المعهد التركيز أكثر على المعلومة والبرنامج في حين أنه اليوم الأنشطة اللي تقدم في رياض الأطفال والتخصص التربوي اللي موجود عند العديد من المربين والهياكل التربوية في الروضات متاعنا فعلا فيه موضوع القيم بشكل عملي أفضل بكثير من المساحة المفتوحة للمربي في المراحل المتقدمة.
1: نعم فما مدام منيرة حسين الويتي تقول لك صغير في عمر 4 أو 5 سنوات الوالدين منعين عليه التليفون وتابلت والخالة والجدة يسخفهم ويعطيوه هالقنبلة الموقوتة شنو الحل وكيفاش نتعاملوا معاه بطريقة بيداغوجية وعلمية علما وأنه صغير ذا عنيد ورأسه صحيح.
2: قد يكون العناد عنده علاقة بموضوع التليفون كما ينجم يكون عنده علاقة بحاجات أخرى وغالبا ولا نعمم الصغير اللي يكون عنادي هو موجود في بيئة تعاند.
1: نعم.
2: فإذا صغير زاد باش يحس بأنه ذاك فرض يعني مهم أنه وقت اللي ماماته تعطيه التليفون يكون عنده عقل ناقد واعي رافض لهذا المبدأ. أنا نحكي من تجربة شخصية ولدي عمره 9 سنين ممنوع التليفون يوصلوا حتى أصحابي ولا عائلتي ولا خوذ أو بوك مش هنا لا أنا ما نحبش هل ما يعرفش يستعمله لا يعرف يستعمله يبدأ تسمعه يحكي مع الذكاء الاصطناعي يعمل فيه هندسة الأوامر مش مجرد بحث عادي معناها طريقة الصياغة العلمية اللي اليوم يقراوها حتى في الجامعات في موضوع الذكاء الاصطناعي يعمل نوع من المحاكاة لها بطرق واضحة وواعية تبقى التليفون ياخذه بشكل فردي
1: وعشوائي
2: مش حتى عشوائي ممنوع في يده معناها وحدي وتركنت ومشيت ونسيناه هذه هي الكارثة وين معناها فإذا فما معناها إذا فما بعض التجاوزات من العائلة الكبيرة خاصة إذا هو مش عايش في بيئة عائلة ممتدة يعني اللي كانت تحكي عليهم الخالة ولا الجدة ما يسكنوش فرد دار ميسالش معناها عين رات وعين مراتش ساعات ما يوصل للصغير النقطة اللي كنا نحكي عليها أنه هو يلزم يرفض.
1: نعم.
2: ما كانش ممكن العناد علاش قلت ساعات عنده علاقة بالعالم الرقمي ممكن العناد خاطر يحس أنه الحاجة ذي كوالدي عاملين عليه نوع من الفرض ما فيش حتى كما نقولوا نسبة صغيرة ليه مقتنع أنه ذاك مضر له.
1: نعم، مدام مونيا سعيدين تقول هي أنا كمربية أرى أن المهمة الأساسية للمربي هي المساهمة في غرس القيم، ولا أقبل شخصيا أن أفصل بين تقديم المعلومة وترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية. لكن المعوقات هي اللي أشار لها الأستاذ، ثقة للبرامج، لهفة التلميذ على تحصيل العدد، ونسأل الله أن تتغير المحتويات ويخف الضغط، وهذا ليس مستحيل ولكنه صعب في الفترة.
2: أي هو والله ذيك المعضلة الكبرى، يعني هو حتى كان قرر يعني المربين يعرفوها النقطة هذه، يقول لك أنا اليوم دخلت باش نقري موضوع عندي الدرس محليه يحكي اليوم على التعاون. من أقوى الحاجات اللي أنا حسب خبرتي الخمس سنين ولا عشر سنين الأخرانين، أنه وقت اللي عملنا لعب أدوار وحطيتهم في وضعية مشكل يخمم في الوضعية هذه كيفاش يزمو يتصرف في الحياة، يعاون ما يعاونش، كيفاش يقرر المصلحة الذاتية والقيمة الذاتية ولا القيمة الخارجية، ولقيت أحسن وسيلة هي ذيك. وبعد يلقى روحه بضغط الوقت بمهمة التركيز على السلوك اللي أكيد عنده علاقة بالقيم، ولكن ولينا في الجستيون ديرجانس اليوم، ولينا السلوك أتينا هنا والآن، منيش نخمم في بناء سلوك يعكس قيم معينة. موش صغير يهتم أنه يقعد عاقل خاطر يعرف أن يذيك رصانة وحكمة وتريث وصبر وعندها علاقة بعد منظومة كاملة من القيم، لا يزم يقعد عاقل بش أنيستي ما تغشش ولا بش ما نتعقبش ولا بش ما توصلش لأمي ولا بش ما نخذش عدد خايب. فذي هو للأسف الموجود حاليا في إدارة الطوارئ أكثر من غرس شيء بعيد المدى ومستمر وأعمق اللي هو غرس القيم.
1: نعم، مدام مهاب رقيبة تقول مشكلتي مشكلة، ولدي عمره 12 سنة، إذا نحيت له تليفوني ولي عدويني برشا، كيفاش نتصرف معاه؟ وبنتي تقلد كل ما ترى على تيك توك حتى في طريقة الكلام واللباس، هل هذا طبيعي؟ وكيف أراقب أبنائي رقميا من غير ما نحسسهم اللي أنا قاعدة نجس عليهم؟ مشكلة
2: هو
1: مشكلة.
2: هو سؤال إنكاري هذا، هل هذا طبيعي؟ ما نعرفش، حتى السادة المستمعين كانوا يقولوا لك أو يسمعوني نقول أي راهو طبيعي، أنا نقول حتى باش ما نقولش كارثي ونلطف الأمور، أنا نقول راهو معناها منظومة صعيبة مع خاصة اللي ولادو خذوا السكة متاع التليفون، خذوا السكة متاع البلاي، خذوا السكة، ما عادش سهل. معناها اليوم حليت لو انتي تيك توك، معناها رانا كنا نحشمو احنا كبار نحشمو، بس أننا نستعملوا التيك توك في أول مظهر نحشمو ولا نحشمو،
1: والله صحيح
2: راو ما هوش معقول. راو
1: ساعات اليوم بينك وبين روحك تنجمش،
2: يا ودي عبارة راو موقع محظور، راو عبارة قبل أول ما طلع الخمس سنين تو لينا تطبعنا. علاش أنا شديت راسي حتى كان السادة المتابعين لذاعة المونستير راهم شافونا في الصفحة، يعني كيفاش نقول تيك توك أنا بنتي راي تتأثر، بالطبيعة تتأثر، شيء أقوى منها
1: تبع وتقلد،
2: ما تنجمش ما يودي. حتى كان أنا قررت ما نتفرج كان في محتوى معين يظهر لك محتوى آخر على الفيسبوك اليوم وعلى المواقع العادية،
1: أنت تعدي أنت تتصفح وتجي قدامك حاجة أنت غير رغم فيها بالمرة.
2: الخوارزميات راهو اللي موجودة، ادخلوا الانترنت وشوفوا اللي موجودة في التيك توك للعالم العربي مختلفة على العالم الأوروبي، مختلفة على أمريكا، مختلفة على اللي هم رافضينها. الأمريكان رافضين التيك توك، اللي هو أولا منتج بالنسبة لهم جاي من بلاد معينة اللي هم ضده، غير هذا عارفين اللي هي الغزو يبدأ من غادي، عارفين اللي هي البرمجة تبدأ من غادي، عارفين اللي عاتينهم نوع من البرمجة خاصة بهم، هم يشوفوا شنو الاحتياجات والنقائص والأشياء اللي كي تنزل عليها يصير نوع من التلاعب فهما يخدموا عليه.
1: نعم.
2: شنو الحاجة اللي قاعد تمشي في العالم العربي؟ حاجتين في التيك توك ولا غيره، اللي هو كل ما هو حركات ورقص وغنيت، وكل ما هو زاد تأثير واهي كالتحديات اللي عملوهم وكبس وتأثير واهي، معناها ما فيش محتوى فارغ من القيم.
1: نعم، ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو صباح النور.
0: ألو صباح النور.
1: مرحبا بك
0: جمال من قصر علان.
1: مرحبا بك سي جمال، تفضل.
0: والله الكلام اللي قاله ضيفك الكريم كلام علمي بالحق ومنطقي، لأنه رأي العائلة هي النواة الأولى وهي المنبت، هي البيبينيار، هي اللي تبدأ. مش كل حاجة، أنا منيش على الدولة، لا لا على الدولة ولا ضد الدولة كذا، علاش تقولوا الدولة الدولة؟ الدولة هي الشعب الكل، الحكومة حاجة والدولة حاجة، إنما احنا نبداو الانيشياتيف، المبادرة تبدأ منها، كل حد يربي ذراريه ويربي فيهم القيم، خاطر احنا مسلمين ما نشر غير ذلك، لا كل شيء اللي يحبك حاجة أخرى، إنما احنا نربيه ذرارينا على القيم وعلى الأدب وعلى التربية. وش به هي احنا وزارة التربية والتعليم، كانت التربية قبل أن تكون تعليما، ورغم أنهم زوز مرتبطين بعضهم نعلمهم، ولكن تقول لي بعد 3 سنين ما عش نجم، فأقول شجرة 20 عام الطفل نجم من أبواه وهو يدانيه ومزيشانه ونصيرانه يولد على الفترة، والفترة هي الإسلام. نعم. إنما احنا نربيه ونعاون مع بعضنا، ورغم الجو العائلي أو المحيط العائلي كيبدأ نظيف راه يخرج ناس باهين.
1: نعم.
0: يبدأ المشاكل ويبدأ كذا، وعن الاستقلالية استقلوا برش عائلات، مش الكل، التنسيب تصويب والتعميم تعتيم، برش عائلات استقلوا، والله ذراري صغار في الشارع لا عنده حتى من القيم، قبل يقول لك صباح الخير، يقول لك السلامة، يقول لك السلامة، كيرى المعلم نتاعو يحشم، مش قلنا باش يخاف منه، إنما طو ما عادش فما البش الكل
1: البحر.
0: إنما الحاجة نحب نقولها، راهو احنا نسيب الحبل على الغارب ونقولوا احنا منا، معناتها نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، أيأكل الذئب لحم ذئب ونأكل بعضنا ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
1: يعطيك الصحة سي جمال،
0: حد يبدأ من داره.
1: شكرا من داره. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة،
0: الله فيك وفي الضيف الكريم، كلام معسل،
1: يعيش
0: بارك والمخرج،
1: يعيش. أستاذ بشير، إحدى المستمعات تقول كيف نغرس قيمة الحوار في طفل تعود على التواصل السريع والمختصر، ومتدخل آخر يقول ابني متفوق دراسيا لكنه منعزل جدا ويعيش فقط عبر الألعاب الإلكترونية، هل في هذا خطر بما أنه متفوق؟ معناه مثالش المتفوق مسموح له نخليه يلعب بالألعاب هذه، وهل تحديد ساعات استعمال الهاتف يكفي لحماية الطفل وخلينا قادرين على غرس القيم في الطفل هذا؟
2: راني أنا
1: أنت ضد؟
2: أنا ضد، أنا صغار نقعد دهش فيهم، يبدأ مغروم والله العظيم في المؤسسات التربوية اللي نتعامل معها، يبدأ مغروم بالألعاب الإلكترونية، ونقول له راني باش ناخو معاك تحدي، وراني باش يعاوني الولي أنا باش نمنعو الهاتف، يقولوا لي كيفاش قنعته، يقولوا لي شبيه التوى معناها معاك فما تفاهم كبير، نقول لهم صدقوني والله صغير اليوم واعي بخطورة الهاتف أكثر من الولي. طبعا كي تحكي معاه كيفاش أنا اليوم الولي مهما كانت نتائجه صغير متفوق سلوكه باهي نستنى حتى تحدث، شوف محلها الكلمة قبلة موقوت، ما تعرفش عليها وقتاش يصير الانفجار، نستنى حتى تحدث حاجة قوية تكسر القيم اللي بنيتها عندي سنوات، يعني حتى تعبك تبني 10 سنين في قيم واثناش واربعتاش، تجي لعبة تعلموا العنف اللا محدود. فاليوم ما فما حتى حجة، اللي يسمعنا بصراحة، اللي يسمعنا اليوم في البرنامج وما ياخذش قرار باش ما يعملش نوع من الانقطاع الجذري، يعمل انقطاع متدرج نحو الانقطاع التام للهواتف الجوالة وخاصة الألعاب الفيديو للأطفال اللي قبل 14 سنة، عبارة يسمع فينا زايد.
1: نعم
2: بصراحة، يعني
1: في رأيك مازال بالإمكان يعني تربية أبنائنا بتوازن يعني أخلاقيا إنسانيا رغم كل هالتحولات والتحديات اللي حكينا عليها؟
2: الناس اللي تسمع فينا باش تفهم قيمة الوعي متاعهم يجاوبوا في بلاصتنا، قاعدين يحكيوا على حاجة أو سؤال إنكاري، سؤال إنكاري، يعني ما نجموش في ظل الكلمة اللي لوج عليها يزمى تكون شوكانت، معناها في ظل الانجراف التدفق الكبير راو حاجة غير عادية، راو رانا ما نشوعين اليوم، احنا كبار مناش واعيين، تدخل أي معلومة للذكاء الاصطناعي تطلب منه مقال مفصل، تطلب منه بحث علمي دقيق يخرجه لك في 4 ثواني، راه تطلب منه يعمل تحليل الأربع ملفات بمئات الصفحات في ثواني يجاوبك، راه مش تدفق، راه مش انغماس، راه مش بير غارق، راه حاجة ما زلنا ما استوعبناش خطورتها. إذا ما تعرفش تستعملها احنا ككبار ندخلوا في مجالات غالطة، فمن بالك طفل صغير ما تحطوش في هذا الانجراف هذا، ما تحطوش في السيلان هذا، ومن بعد تقول انا باش ننقذ ولدي. ولدك عبارة حطيته في
1: مجرى
2: كبير متاع واد ولا متاع، وتقول والله ميسالش انا نعرف نعوم تواني قاعدة نعس عليه، هذا مجرى قوي ياسر ما نجموشي. فالاحسن اني ما نحطوش في اللي بروف هذي.
1: نعم.
2: الأحسن أنه نتأكد أنه قاعد يتعامل مع التلفزة العادية هي الساعة قبل ما نوصلوا للأشياء الأخرى بشكل واعي، نوصلوا على الأقل نوع من النضج. هو حتى 14 والله بعيد عن النضج.
1: نعم.
2: مازال هش في النفسية وسريع التأثر، ومازال في عقله ما صارش نوع من المناعة المعرفية والمناعة الذهنية، فسهل يتأثر سهل حتى النوم ما عادش يشبع به.
1: نعم. وصلنا تقريبا إلى ختام اللقاء، الوقت تعدى فيسع فيسع، ربما لا يمكننا إيقاف العالم ولا منع التكنولوجيا من دخول بيوتنا، لكن يمكننا أن نمنح أبنائنا شيئا أهم من كل الأجهزة، اللي هو الوعي، الحب، القدوة، الإحساس بالأمان والانتماء، لأن الطفل الذي ينشأ على الحوار والثقة والقيم الحقيقية باش يعرف كيف يستخدم التكنولوجيا من غير ما تبتلعه، من غير ما تضره. شكرا جزيلا على
2: كل كلمة بركة نقولها. في الماضي كنا نخافوا على الصغير من الشارع، اليوم العالم مش الشارع فقط، دخلنا لدارنا.
1: نعم.
2: فعلموا ثقافة التعامل مع العالم هذا، وخلي هو يعرف أنه ذيك خطأ أحمر يلزم يبعد عليه.
1: شكرا لكم جميعا، ونلتقي دائما.
4: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي.

0: أغلى ما عندي.
1: صباح الخير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: خلال جلسة عمل انتظمت مساء أمس بمقر ولاية سوسة، تم النظر في وضعية المركب الفلاحي بنفيدة، خاصة الإسراع في تقليع وتعويض أشجار الزيتون المتيبسة، وتدعيم المركب بطبيب بيطري وتقنيين اثنين، إلى جانب أحداث 13 متجنة، وتجهيز المعصرة وتهيئة محطة معالجة المياه المستعملة بمركب المداجنة. أفاد رئيس المنظمة التونسي لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي بأن أسعار الأضاحي بعيدة كل البعد عن الواقع، حيث سجلت خلال الثلاثة أيام الأخيرة زيادة ب 150 دينار، كما يحقق القشار ربحا يتراوح بين 400 دينار و 500 دينار، واصفا الأسعار بأنها خيالية. خلال جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 من مايو الجاري، بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم، وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء، بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانًا. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف بأن أي مقاربة لا تأخذ بالحسبان حقوق الشعب الإيراني، كما وردت في المقترح ذي النقاط 14، ستكون عقيمة بالكامل ولن تؤدي إلا إلى فشل تلو الآخر، ولا يوجد بديل سوى القبول بحقوق الشعب الإيراني. تأتي تصريحات قليباف بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرد الإيراني. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مساء أمس تقريرا نقلا عن مصادر مطلعة، أفاد بأن دولة الإمارات شنت ضربات عسكرية سرية على أهداف داخل إيران، مشيرة إلى أن الهجوم وقع في مطلع شهر أبريل الماضي. قبيل انعقاد قمة كوبنهاغن للديمقراطية، دعا الأمين العام السابق لحلف الناتو أندريس فوغ راسموسن إلى تشكيل تحالف جديد للدول الديمقراطية يكون قادرا على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب.

0: لخدمتكم.
1: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
2: كبارنا في عينينا،
3: تجربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
2: كبارنا في عينينا مع عواطف جبالي.
4: صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية، صباح الناس اللي تسمع فينا وين ما هي موجودة، وين ما هي يعني هكا مستمتعة بوقتها، ولا تخدم، ولا اللي عنده هكا شوية ريفيزيون يحب يسمع معنا شوية إذاعة المنستير تونسو، للنساء اللي في الكوجينة، الكبار السن اللي هذية فضائهم، وطبعا هذا برنامجهم كبارنا في عينينا، اللي لا فقط رسائل إيجابية في علاقة بالتوعية الصحية والنفسية لكبار السن، وإنما هو أيضا فضاكم أنتم. إذا كنت حابوا تتواصلوا معنا على 73 460 800، باش نكون للمرة الثالثة ولا الرابعة يظهر لي على التوالي معاكم في هذا البرنامج، في تعويض لزميلتي عواطف جبالي نحييها. حبيت نبدأ ببيانات جمعت في أكثر من 145 دولة بين عامين 1973 و2017. الدراسة تقول أنه برشا من اللي بلغوا بداية الستينات على مستوى رضا عن الحياة تضاهي أو تتجاوز ما شعروا به في العشرينات من عمرهم، يعني كان فسر وقت اللي يوصل العتبة الستين، وقت اللي ينطلق في مشواره وفي حياته متاع الراحة بعد التقاعد، الإحساس اللي يحسوا بالسعادة أكثر بكثير والرضا عن الحياة أكثر بكثير ما عاشوا في العشرينات من عمره. هذه الدراسة كما قلت اتعملت في 145 دولة، نعش تونس معاهم وإلا لا، وانتوكا احنا عقليتنا مختلفة شوية، احنا عقليتنا ربما في تونس ونناقش الموضوع هذية تبعنا اليوم في حصتنا مع ضيوفنا. لكن دراسة ميديوس الأمريكية تابعت بالغين تتراوح عمرهم بين 25 و75 سنة على مدى عقد كامل. الدراسة بينت أنه الرضا عن الحياة بقى مستقر نسبيا حتى الأربعينات، قبل ما يسجل ارتفاع ملحوظ حتى الستينات اللي توصفت بأنها ذروة الرفاه النفسي عند الكثيرين. ورغم أنه هذه النتيجة بدأت غير متوقعة في ظل تراجع الصحة، خليني نقول، لكن هذية يعني ما كانش حتى استقرار الدخل، مش كان فقط الصحة في المرحلة هذه من العمر، لكن الباحثين وصفوا ظاهرة هذية بمفارقة الشيخوخة وتتحسن التجربة الذاتية للحياة رغم تراجع بعض الظروف الموضوعية. موضوعنا بالنسبة لليوم قريب شوية من الدراسة هذية، أو خليني نقول في علاقة بهذه الدراسة. حابين اليوم نطرح موضوع احنا نقولها حتى في سير الأيام، احنا نقوله أنه العمر ليس إلا مجرد رقم. أنت يا عمرك 50 60 70 تجم تكون إنسان مختلف تماما. مش نحكيه على قصص النجاح بعد 60، هل التقاعد هو نهاية العمل أم هي بداية جديدة؟ واليوم باش نقول لكم مع شهادتي اللي تكون حاضرة معنا ومع ضيوفنا أنها بداية جديدة. ما أكثر شيء يحتاجه كبار السن باش يستعيدوا الحماس الموتيفاسيون، باش يقول انا توا باش نبدا حياتي الحقيقيه، حياتي الجديده بعد ما كبرت الصغار، بعد ما ربيتهم، بعد ما وصلت لمرحله عمريه فيها هكا راحه نفسيه، وكيفاش العائله تنجم تدعم طموحات المسنين، كلكو سوا الابناء، الاخوه، العائله المقربه، العائله الموسعه، الى اخره. مجموعه من الضيوف يكونوا حاضرين معنا، المختصه في الامراض الشيخوخه الدكتوره مهام علم حشيشه باش تكون حاضره معنا بعد شويه، باش تكون عندنا شهاده مسجله مع سيده مدام حليمه البراق من القيروان، باش تحكي لنا على تجربتها في أنها بديت مخر صحيح، لكن بديت وانطلقت واليوم تعيش الإشعاع في علاقة بالعالم ممتاحة، عالم الحلويات وعالم أيضا السياحة في القيروان. شهادة مباشرة بشكون معها السيدة الرسامة التونسية أمينة بطيب، تتكتشفوها شخصية مزيانة برشا، خذيت الريشة بعد 60، خذيت يعني المجال هذية ولا الاختصاص هذية بعد ما اتقاعدت. باش نحكي أيضا مع الكاتب يوسف الشهد اللي عنده كتابات عديدة، ويقول الكتابات ما حبتش توقف، انطلقت زادة هي في مرحلة عمرية متأخرة. اليوم نحب نقوله أنه حد شيء ما هو مستحيل، حد شيء ما هو صعيب، راهو ركيباتك توجع فيك، ساقيك مش معاونينك، بتدخف مع عوامل صحية مش كيقبل، لا مش صحيح هذا الكل، أنت تنجم تغيره، لا يأس مع الحياة والسعادة ترتفع مجددا بعد سن 60. كيفاش هذا الكل؟ مش نحكيه فيه بعد شوية مع روبرتاج أمنتهونكم صديقتنا هدية. والبداية باش تكون مع صوت صبر الرباعي، يغني لكم ما شاء الله عليها وما شاء الله على الناس الكل اللي تفكر بهذه الطريقة. محمد سيديا من قدم الكونسولات، نجلة من

في تأمين البث الرقمي طبعا في الباج أوفيسيال راديو مناستير لايف. معنا علي وتا كالعادة في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفية. مروة زيدي تسلم عليكم وتقولكم أهلا وسهلا ومرحبا.

0: معكم مكملين. مرحبا بكم من الناس الكل كما كنتوا تسمعوا ما شاء الله عليها. نقولوها اليوم الكل شخص قادر على أنه ينطلق ويعني يبدأ حياة جديدة بعد 60. العمر لا يمنع النجاح والخبرة كنز لا يقدر بثمن، والدعم النفسي والعائلي أكيد باش يصنع الفارق، والإنسان ينجم يبدأ من جديد في أي مرحلة كانت، وخاصة إذا كانت تكون في مرحلة التفرغ. سعيدة بأنه باش ننطلقوا في هذا الموضوع مع جانب خليني نقول أكيد صحي نفسي، لأنه قيمته كبيرة ياسر. حبيت نبدأ به هو على خاطر مهم ياسر. احنا ربما العذر الرئيسي والكبير اللي يقولوها يعني الناس اللي تاخو الغوتريت وتخرج من العمل متاعها، تقولك الصحة خليتها بيا، ما عادش نجم، كبرت، بدني مش مطاوعني، إلخ إلخ إلخ، في الوقت اللي تثبت الدراسات انه الصحة اذا انت تخدمها واذا انت ما تقعدش هكاكا معناها قاعد وتسلم تعطيك بالعكس نتائج اخرى. هذا اللي نحكي فيه مع الدكتورة مهام علم حشيشة، الأخصائية في أمراض الشيخوخة. مرحبا، صباح النور دكتورة.
1: نشكرك على الاستضافة.
0: يعيشك، مرحبا بك. إذن موضوعنا اليوم كما كنت تسمع باش نحكيو فيه على لي سكسس ستوري ولا على قصص النجاح بعد 60، وحبيت كما قلت لك ننطلق مع الجانب الصحي. أنتم أكيد في عياداتكم في معاينتكم ولا في حديثكم مع الفئة العمرية هذه بعد التقاعد بعد 60 باش تبدأ مرحلة جديدة على الجانب الصحي، هكا ولا؟
1: والله فيه شوية صحيح وفيه شوية معناتها خليني أقول لك صحة متواصلة. هي يعني هو الواحد بش يدخل في حياة جديدة، هو نظام اللي الحياة بش يتبدل شوية، أما الحياة هي متواصلة يعني من سن 40 من سن 30 من سن 20. خليني أقول لك اللي احنا ديما كاتب شيخوخة نقوله مع التحذير للمرحلة هذه ما بعد الغدخات وما بعد يعني سن خليني أقول لك العمل والاجتهاد وكل شيء، راه يتحذر من بكري، يتحذر حتى معناتها من سن ما قبل 40 سنة، وساعات نقولوا حتى من سن الطفولة. يعني إذا كان احنا نطمحوا باش نكونوا عنا حياة جيدة ما بعد يعني 60 سنة، يجينا نحضروا لها على بكري، بمعنى أنه ملي احنا صغار ماذا بينا نكونوا عنا نظام غذائي صحي، ملي احنا صغار يجينا نكون عنا يعني حركة وعنا رياضة تكون يعني متوازنة وتطابق الجهد متاع الإنسان هذيك. يعني رياضة معينة في سن 20 سنة، واحدة أخرى في سن 30، واحدة أخرى في سن 40، يعني حياة تكون متواصلة نحضروا لها. كيف كيف إذا كان عندي أمراض مزمنة يعني فقت بها في سن مبكرة وهزيتها معايا إلى سن 60 سنة وهي متوازنة ومتعدلة، وأنا يعني نقوم بالاتباع متاعها ونباشر الطبيب متاعي ونقوم بتعديلها وكل شيء، نراه بطبيعة نخلط العمر هذيك وأنا لبس عليها. مش كما أني من سن أنا صغير وما نحضرش روحي للعمر هذي، ما نواظبش على نظام غذائي صحي، ما نواظبش على معالجة الأمراض اللي عندي، ما نواظبش على يعني مباشرة الأطباء، بمعنى أنه نحاول الأمراض المزمنة اللي عندي تكون متوازنة، أني نحافظ على صحتي باش ما يظهروش أمراض أخرى يعني في سن يعني متقدمة شوية، خصوصا إذا كان عندي أرضية يعني في العائلة فما نوع متاع وراثة وإلا نوع متاع سمنة وإلا نوع متاع يعني نظام غذائي ولا صحي وإلا يعني متبع في العائلة الكل أنا ما نمشيش عليه. نحاول نكون يعني عندي علاقة بالكل ما هو يعني مبشرين في الصحة، باش ناخذ هكيك النصائح اللي هي تخليني في سن هذية اللي بعد 60 سنة ندخل لها وانا لبس عليها. بالطبيعة فما حياة جديدة وفما نمط حياة جديد بعد سن 60 سنة، وماذا بينا احنا ديما نقول وراه يزم الانسان المسن يحافظ على الحركة، على النشاط اليومي، يحافظ على النظام الغذائي متاعه. ما الدنيا مفيدش بعد 60 سنة، بل بالعكس يعني فما حياة جديدة تبدأ، يعني فما حاجات أنه ساعات نكونوا أحنا يعني خليني أقول لك نكونوا قبل أصغر ونخدموا معناش وقت وكل شيء. فما حتى بعض الهوايات ولا بعض الممارسات اللي ما نلقاو ليش وقت بعد سن 60 سنة باش نلقاو لها وقت. يعني كان إنسان مسن مغروم مثلا بالجارديناج ولا مغروم بالمطالعة ولا مغروم بالتياتر ولا مغروم بالميوزيك، باش يمشي يتعلم غناء جديد، باش يمشي يعمل نشاط بدني جديد، يعني باش يلقى أكثر وقت وأكثر أريحية باش يقوم بها. راهو بالعكس هي تبدأ حياة خلينا نقول لك مغايرة وحياة جميلة جدا، واللي نحاولوا احنا نحافظوا على الحركة البدنية وعلى النشاط البدني والنشاط الذهني اللي هو مهم جدا على خاطر فما برشا عباد بعد سن الستين، وإذا كان هما معناتها يوليو كما نقولوا ما عندهمش يعني نوع من الأهمية بين ظرفين، ولو هي الأهمية راهي ما نحبهاش برشا أنا، أما الأهمية في الدومين العملي نتاعهم يحسوا رواحهم يعني ينجموا، يحسوا رواحهم يعني مكتئبين وإلا ما عادش عندهم قيمة هكا كبيرة، وهو راهو بالعكس يعني يلزمنا نكون واعيين اللي القيمة متاع الكبار نتاعنا بالليستواغ اللي عندهم في مخهم، بالشيء اللي عندهم في الخبرة متاعهم في الحياة، يعني دورهم مهم ومهم جدا. هذاك علاش من بعد سن الستين يجبنا نحافظوا على الجسد متاعنا باتباع نظام غذائي، نواصلوا النظام الغذائي الصحي اللي قلنا نبدأوه على بكري، نواصلوا في النشاط البدني اللي هو نبدأوه على بكري، وإحنا on parle d'activité physique adaptée à la personne âgée، يعني نظام نشاط بدني
0: يتأقلم مع
1: يتأقلم صحيتك، على خاطر ديما زيدا نقولوها هذه في طب الشيخوخة، احنا والسادة المستمعين يعرفوها بالكده، نقولوا لا بوبولاسيون جيرياتريك اللي هيتروجين، اش معناتها بالعربيه؟ يعني انه الفئه العمريه هذه فئه عمريه مختلفه جدا، ونجموا نلقاو فيها ناس يعني 60 سنة أما عمره البيولوجي الغيال راهو 40 ولا 30 سنة، على خاطر حافظ على روحه بكري.
0: الشباب في القلب زادة دكتورة، حتى كي تقنع روحك بالفكرة فقط أنك تقول أنا معناها أنا مازلت شباب، كي تقولها حتى المخك برشا مرات راهي عندها قيمتها، مش كيما ليه والله تعبت، ليه والله كبرت، ليه والله ما يخي أنا توا نجم ننجح، أنا توا بربي توا وصلت للعمر هذي باش نقوم توا بعد ما شاب هزول الكتاب. داخلة في ثقافتنا نوعا ما، داخلة في عقليتنا، احنا راهو سن اليأس نسميوه من 50 سنة عند المرأة وما عند الراجل نعتبروها انطلاقا من الغوتخات متاعو. يعني حتى احنا كي نقارنوا روحنا بدول أوروبية ولا بدول أجنبية تلقاهم راهو في 80 وفي 90 وتلقاه على كرسي متحرك ويجي ويزور ويخرج ويحوس ويتفرهد ويمشي يركب في الطيارة ويسافر، يعني يعملهم الكل. دونك احنا ليه احنا العقلية متاعنا مختلفة شوي.
1: اي صحيح كلامك صحيح، وذيك علاش احنا سن اليأس ما عادش نحكيو عليه عند المرأة، ماذا بينا نعتبدوا عليه جملة معناتها، وسن ما بعد الرتخات عند الرجال كيف كيف ولا حتى عند النساء، خاطر تو النساء كلها تخدم وتشتغل، ماذا بينا ما عادش نقولوا هالكلام. وراهو حاجة مهمة جدا باش نحاولوا نغيروا العقليات، واحنا مع بعضنا الناس الكل نحاولوا بالفعل بالفعل. كلامك مهم جدا على خاطر حتى انسان مسن، نعطيك انا انسان مسن عمره 80 سنة وعنده يعني مرض اللي هو ينجم يأثر على القدرات الإدراكية متاعه، وإلا ما عندوش، وإلا هو طريح الفراش ولا طريح الكرسي المتحرك، وإلا اللي هو احنا نحاولوا ديما نوعيه، والعائلة ودور العائلة مهم جدا باش يحسوه بالقيمة متاعه. يا بابا والله ايش قولك الموضوع هذية، كي يعطيه رايه والله يا بابا نشكرك، كي ما جيتش انت راني ما عرفتش كيفاش نتصرف في الموضوع هذية، يا امي انت كيفاش نعمل هذية، كيفاش نطيب هذية راني نسيت، انت تطيبك بنين، انت كيفاش، يعني نحاول نحسس الانسان الكبير اللي في العائلة متاعي بالقيمة متاعه، ونحسه اللي دوره في الحياة مازال حتى ولو مازال عنده نهار في الحياة راهو حاجة مهمة جدا، على خاطر هذيك الراحة النفسية وذيك معناتها الإنسان شنو هو، ما هوش يثبت بالحياة يقول لك أنا مازال عندي دور في الحياة، مهم ياسر. إذا كان أنت العائلة ما تحسسش الإنسان المسن اللي هو يعني عنده مازال عنده دور في الحياة، أنا نحكي لك راهو يعني في المراحل المتقدمة، ما نحكيوش في سن الستين ومازال يعني عنده، وتو راهو معناتها معدل الحياة في تونس وفي العالم الكل راهو كبر برشا، يعني 60 سنة راهو مازال شباب، راهو احنا فوق ال 65 سنة، يعني نصنفوا العباد المسنين ونقسموهم الى ثلاثة مراحل، يعني من 65 سنة ل 75 سنة نقولوا الانسان المسن الصغير، يعني مازال صغير، فوق من 75 سنة ل 85 سنة هو الانسان المسن، وفوق ال 85 سنة هو الانسان المسن جدا، يعني فوق 60 سنة اللي هو سن الريتريت في تونس راهو مازال صغير، راهو مازال وين عادك. ودايوغ ديما قولوا لهم ماذا بيكم تقعدوا، اذا كان عندك عمل ولا نشاط تواصل فيه، تنجم حتى تعملوا انت طريقه يعني ليبرال خاصه، معناتها اذا كانك انت مغروم ما نعرفش ولا دومينك مثلا الانفورماتيك ولا الحساب ولا الرياضيات ولا اللي هو، ماذا بيك تكمل في النشاط نتاعك الذهني والبدني حسب طاقتك، ملائم للطاقة متاعك، تستشر طبيبك المباشر شنو اللي تنجم تعمل شنو ما تنجمش تعمل. فانت حاجة مهمة برشا الرياضة، المشي، السباحة، فما حاجات نجمو نعملوهم في عمر هذيك، فما حاجات ما نجموش نعملوهم وحسب الحالة الصحية متاعنا، كيما قلنا نمشي ونعاودو، يعني كل كبير سن مواش مشابه لكبير السن واحد آخر، يعني كل حالة راهي مختلفة، كل واحد حسب الطاقات متاعه البدنية والنفسية. وذلك علاش احنا في طب الشيخوخة ديما نحكيه على التقييم الصحي الشامل، يعني عمرنا ما نعالجه إنسان فوق 65 سنة ما غير ما نعمل له التقييم الصحي الشامل شنو راه انا شنو لي ريزيرف اللي مازالوا عنده شنو القدرات اللي مازالوا عنده الذهنيه والبدنيه والجسديه والاجتماعيه والماليه. دونك هذا مهم برشا باش ناخذوا في عين الاعتبار باش الانسان المسن هذاك يواصل بالقدرات اللي مازالت عنده في 65 سنه وفي 70 سنه وفي 75 سنه وفي 80 سنه وفي 85 سنه.
0: وينجم يكون هو دعامه كبيره باش يطول معناها العمر هو عند ربي, اما يقول لك افراز هرمونات السعاده عنده قيمته الكبيره في جسم الانسان. ما نتصور انت انسان يتحرك ويخرج ويعمل رياضه كما قلت انت ويخدم وكذا, عكس الخامل اللي قاعد في دارك اللي كل وحده اما جاني حد ما طلع عليه حد ستريس راكب نهار كامل هو يلوش في طريقه. باش نسمع بعد شويه في الريبورتاج تقول لك عمر التقاعد عمر القهوه مصباح الليل وهو في القهوه الى اخره, ولا المراه تلقاها من دار لدار ولا من دار جاره لدار اخرى ولا قاعده وحدها في الدار. هذا الكل معناها قد ما تكون الحركه بركه وقد ما تكون فما خدمه والعمل عباده قد ما تعمل حاجه هكا تعمل فيها بلوس الا وتعطي هرمونات للبدن وتكون فما منافع صحيه كبيره هكا ولا
1: بالضبط. هرمون السعاده يجي ضدها معناتها نقص الهرمونات اللي هي تؤدي للاكتئاب. واحنا الاكتئاب بالنسبه للمسنين راهو موضوع مهم وكبير وشيك برشا, ونقولوا ديما اللي هو ينجم يكون هو سبب في برشا امراض منها حتى يعني قله الماكله ودينيتريسيون ايتيغا ايتيغا. دونك ضد الاكتئاب باش احنا نحاربوا الاكتئاب بالطبيعه نحاربوا بهرمونات السعاده وبالموجات الايجابيه, ونحاولوا الانسان المسن ندخلوه في الدوره الاجتماعيه في الدوره العائليه. تكاليش ديما ننصحوا احنا كان عندنا حتى عندنا كبير السن في المنزل ندخلوه معانا في كل ما هو يعني في المنزل, ما نهزلوش ماكلته البيت ونخرجوه معانا ياكل على طاوله الاكل, ندخلوه في يعني تحضير الطاوله في التطيب في غيره في غيره في غيره. يعني مهم برشا الحركه, مهم برشا الاتصال يعني والتواصل الاجتماعي. وذاك علاش تو نعرف الناس كل تخدم الناس كل تخدم, عندنا برشا مسنين عايشين وحدهم في الدار وهوني ديما نقولوا الحمد لله ثم وسائل التواصل الاجتماعي توا يعني تخليك صوت وصوره. يعني انت كانك عندك امك ولا ابوك حتى بعاد عليك من مدينه لمدينه تفقدهم الصبح تفقدهم خمس دقائق تليفون ابل يعني بالوسائل التواصل الاجتماعي يشوفك تطمن عليه وتطمن عليك تنجم تعاود هذيك زيدة في الليل. يعني التواصل مهم ومهم جدا كما قلت انت جيران الحمد لله مازال موجود راهو في تونس مازال موجود وحنا نشوفوه
0: اللحمة الاجتماعية هذيك والعلاقات
1: الحقيقة صدقني انا احنا نشوفو فيها في عياداتنا كل يوم على ساعات تمشي تزور مريض وتحكي تحكي تحكي تسخايب والابن والابنة وفي الاخر تتلفت يقول لك لا راهو الجار والجارة وراهو الصديق. يعني
0: نحافظوا عليهم هذم الحقيقة مهم مهم يواصل هكا معناها اللحمة الاجتماعية هذه والعلاقات الطيبة ما بين كما قلنا احنا الجيران ولا الأصدقاء ولا غيره على خطر تحب ولا تكره هذيك هو بالحق الدعامة النفسية الكبيرة اللي تنجم تقوي كبار السن وتقوي الناس كل. أي
1: بالضبط إن يمكن كان تسمح معناتها نحب نقول اللي معناتها ماذا بينا احنا اللي دايرين بالإنسان المسن الكل باش نخليه يعيش هالحياة الجديدة والجميلة ما بعد 60 سنة نشجعوه. راهو التشجيع حاجة مهمة, ما نقولوش لا ما تنجمش, ليه راك تنجم راك تنجم وانا نعاونك وانا معاك. دونك مهم جدا. ريت انا ساعات نشبه برشا يعني سن المسنين هذي الكبير في العمر كيما الصغار, الصغار احنا بدو نحرصوا ونشجعوهم وأي وتنجم وإتي بفاغ وأني معاك وأني
0: ما قولنا صغار وعقابنا صغار ما سلتونسي معروف معناها
1: كيف كيف يزمني نعطي التشجيع النفسي هذيك والدعم النفسي راه مهم برشا باش أنا بالعكس راه باش يريحني باش يخليني نشوف كبير السن اللي في العائلة متاعي سعيد ولا بيس عليه ويعمل على روحه. حاجة مهم برشا هذي نسينا ما قلنا إيش وزينا نقولوها كل ما عندنا كبير سن نجم يعمل اي حاجه نفسه نخليها له. ما نقولوش لا لا لا خلي غادي تبع عمليه لك انا يا بابا يا امي لا لا لا
0: خاف عليه لا يطيح ولا خاف عليه لا يعثر ولا خاف عليه لا لكن الخوف المفرط كي كانك على بيبي
1: خاف عليه اوكي, اما اذا كان هو في مستطاعه باش يعملها نخليه يعملها وحده وانا نراقب. انا بحذاه ينجم يقوم بتنظيف الجسد نتاعو بالاستحمام ينجم وحده نخليه وانا نراقب. ينجم يلبس ثياب من وحده نخليه على خاطر كي انت تفكله تفكله تفكله يلفيني بار نو ريان فير وهيكم لي كونيكسيون سيريبرال اللي في الدماغ اللي تخلينا احنا ديما الدماغ نتاعنا نشيط وشباب واللي معاش تخدم
0: صحه. ربي فضلك دكتوره, شكرا لك على النصائح اللي قدمتها مهاب مع المحشيش اخصائيه في طب الشيخوخه حضرت معنا اليوم وان شاء الله ما تكونش المره الاخيره في الايام القادمه ان شاء الله تكون حاضره في برنامجك برنافع. يعني تحياتنا ليك. نهارك زين.
1: يعيشك
0: بارك الله فيك. شكرا لك. انتم معنا مكملين راجعين باش نحكيو مع شهادات ومع تليفوناتكم مع 73 460 800. باش ناخذوا مجموعه من الضيوف الحقيقه حبيتها تكون ساكسس ستوري، حبيتها تكون قصص ملهمه للناس اللي قاعده تسمع فينا واللي قادره انها توصل رسائل ايجابيه. نبعد شويه على سلبي، نوصلوا الرسائل اللي بالحق فيها تجربه وخبره. نحب نقولوا للناس الكل انه راهو النجاح ما يبداش معناه كان في عمر صغير، ومش مرتبط فقط بالشباب، حتى وانت بعد الغوتريت تنجم تفتح مشاريع صغيره، تنجم ترجع تقرا، تنجم تستخدم التكنولوجيا وتغير بها واقعك ولا عالمك اللي داير بيك، تنجم تبدا مشاريع معناها بسيطه لكنها تتطور بشويه بشويه، وتنجموا زيادة تتعلموا انكم تقرا وتغني ترسموا إلخ إلخ إلخ. هذا الكل بشكون حاضر معنا اليوم في برنامج كبارنا في عينينا. مرحبا بمشاركاتكم، مرحبا بشهاداتكم إذا كان عندكم، ومرحبا بكل حاجة تحبوا تقولوها في هذا الموضوع. راجعين بعد غنية كلمتها بركة تعلمنا نحبوا رواحنا ونحبوا الدنيا. علمتيني أحب الدنيا، علمتيني أحب.

0: نقولوا
1: نهايه كما حنا نقولوا شهاده تاع انسان خدم مكرس حياته في العمل دونك جات مومو باش يرتاح فيها الوغ تو وقتها حال قاعد قدام باش يحب ياخو بوز يشوف حياته يشوف بدنه يعمل غبو فهمت ومن طور نجم تقولي نجم بدايه حياته وقتاش نقولوا احنا بدايه حياته تاعو جديده وقت اللي يبدا مثلا الشخص معناها تقعد كما احنا نقولوا في مومون تبقى معناها سن مبكر حاجه فعل خرج مبكر نجم يقول وقتك سي بون لا اني مازال صحتي سي بون صافا لازمني نعمل حاجه في حياتي نعمل بروجي مثلا نعمل دي حاجاتك باش نخدم ايديا بدنيا باش مثلا ما يتهونش في التقاعد في دار واللي وقتك مسكين في امراض معناها وقتها مثلا سي بون فور ديزيام شوز معناها وقت الانسان يخرج في التقاعد في عمره نجم يقول سي بون اني لازمني باش نرتاح توا ما عادش نجم نخدم ويقول سي بون حياتي هذه وقفت توا ما عادش يلزمني نخدمك هاو سي بون حان الوقت باش نقعد في داري نتفرغ لداري لدويرتي لزوجتي لاولادي سي بون كاو اما اذا كان سن مبكر ومازال سافا وعنده القدره ولاباس عليه ينجم يخدم ينجم يلقى صحته تسمح له سي بون سافا معناها احنا ديما نمشيو على الصحه معناها نتاع البدن سي بون عنده معناها طاقه وانرجي باش معناها باش يعمل دي بروجي فوالا معناها ينجم سي بون كي سوا معناها هو في سن مبكر والى سن كبير نرجعوا لنا مدام للصحه فهمت سينو سي با لا بين باش يرتاح في دويرته سافا سي بون سافا وقت هو اسمه تقاعد سي بون وقت باش تتقاعد سي بون عندي شهريه تجيني سافا لاباس الحمد لله شد دويرتي ودويرتي ودويرتي ورايتي وليدي فما فن واحد نعرفو اني فن خدمت في بوزا عمل مثلا كيما احنا نقولوا بريكولاج ولا حل سوسيتي خدم مع دي بيرسون يعني فما
2: بالعكس بعد الستين ولا بعد الريتريت حياة أخرى تبدأ فما طموح أخرى نعرف واحدة حبيبتي كانت تخدم ساشفة كي خذت الريتريت دخلت هي مغرومة بالخياطة دخلت قرات الخياطة قداش من عام و بالقدي بالقدي تعلمت ومنها وليت حلت اتليه ومعها بنيات ومع بالعكس وليت فرحانه وتقول عليها عمرها ما خدمت ومشروعها كبر وعملت اتليه باهي وفرحانه بيها معناها نحسها كي راها نحسها الفرحه اللي عندها تقول عليها عمرها لا خدمت قلت لك هي من النوع اللي تحب هوايتها الخياطه عاودت حياه اخرى ومشروع اخر ودنيا اخرى في الكبر ده تو ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها
0: الحقيقة في المجتمع التونسي إنسان ما خرج تقاعد كما هو تقاعد من الدنيا الكل الصحة على قدها والأمراض المزمنة تبدأ تهد عليه وشد القهوة هذاك هو اللي ريت واري
3: هذي انت شنو وريت مدام شنو وريك الحاجة المختلفة شوية شنو وريك حاجة غير كما يقولوها نوريك البارتي الثانية أو النظرة الأخرى لمرحلة ما بعد التقاعد كما قلت انت قلت القهوة وقلت صحة تخليها بيها أما احنا اليوم باش نقول لك انه فما ناس تخطات حاجز الزمن وحاجز العمر وقالت لي للراحة ولي للقهوة ولي خليني نقول الحياة المملة والرتيبة باش نحكيه مع مجموعة من ضيوف وسعيدة جدا بأنها تكون حاضرة معايا فنانة تشكيلية وعصامية واسم نحبكم تتفكروه ونحبكم تقعدوا ديما تحكيوا عليه وتتفرجوا حتى على يعني إبداعاتها السيدة والأستاذة إمينة بطيب مرحبا عصامة مرحبا بك في برنامج كبارنا في عينينا
4: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة
3: يعيشك احنا
4: باب المستمعي إذاعة المستير
3: يعيشك يا للا احنا دردشنا شوية البارح وحكينا وانا وياك هكا قلت لك البروفيل هذا اللي نحب نوصله للناس ونحب الناس تعرف تفاصيله بتدخل ربما ينجموا يعرفوا عليك حاجات من خلال لتابلو وكذا لكن كان نغوصوا شوية للعالم الشخصي كان نرجع بيك التالي انت البارح واحنا ندردش وقلت لي قلت لي مروة أنا محذرة للمرحلة هذية المرحلة محذرت لها أما مانيش فايقة ساخن نحكي وشنية المرحلة هذية المرحلة هذية هي أنك بعد الغوتخات مباشرة خذيت الريشة وانت قبل عمرك ما عمرك ما تلهيت بحاجه اسمها
4: ولا شديت ريشة من السكوندير نتاعي لي كور نتاع الديسان من وقتها حتى باش خذيت الريشه في الوقت التقاعد ولا عمري كنت نستخير روحي باش ندخل في عالم البانتور عالم الرسم. ما كان واحد قالها لي من قبل نقول له امبوسيبل
3: اي هو نقول لك حاجه كي تقول لي امبوسيبل معناها نجم نفهمك بالحق انك انت عمرك ما خممت فيها اما ما كانش فما موهبه مخبيه معناها ماكش فايقه بها ما رسمتش حتى شويه قبل في صغرك ما قالولكش يعطيك الصحه في حاجات
4: الموهبه كانت موجوده فيها وانا مش فايقه بها كيفاش بعد معناها كي قعدت نخمم انا مغرومه برشا تشتي ابداع ابتكار مثلا ناخذ قبل ناخذ بيبلو ونصنع منه أباجور وناخذ هكا نزينه نصنع لي جوي لبناتي انا بناتي قبل ما نشرو لهمش لي بوبي نعملهم وحدي ودي بوبي كبار معناها مش تحكونين معناها تقول هذوما مشريين بخيط انا نشري ساعات حاجات من الفريب وردهم حاجه اخرى
3: معناها عندك سويبعات فما لمسات
4: عندي لمسات اون بلوس فما حاجه تريز امبورطون تقولني هي يمكن زاد غذتني غذاء روحي هو شغفي بالمطالعه ياسر ياسر ياسر ملي انا صغيره نقرا الكتب وزاد يمكن زاد تكويني الفلسفي عملت ميتريز دو فيلو دونك هذا الكل ساهم في خلق في اني يعني ندخل زي الدومين نتاع الرسم بشويه بشويه
3: خلطه سحريه عجيبه هكا تلموا كلهم مع بعضهم باش يخرجونا نتيجه مزينه اما معناها تقولي عمري ما مسيت ريشه وبعد تعمل لي بورتري يعني حاجه جميله ياسر الحقيقه نحكيوا على معناها دي بورتري نتاع شخصيات معروفه اسماء كثيره تو نحكيوا عليها كيفاش صارت هكا نقولوا هاك الترانزيسيون ولا النقله النوعيه هذيك بعد اي 60 اي
4: والله مغامره صارت لي انا من الاول كي قربت الغوتريت قلت يلزمني نلقى حاجه نعملها ما غير ما باش نحضر متهيئ للغوتريت من غير ما نقلق قلت علاش لا انا نقول لك فتك بالحديث زوجي الله يرحمه هو اللي ديما يشجع فيه يقول لي أمينة راك أنت فنانة عندي زادة زوج أختي نجيب بالمناسبة نحييه ديما يقول لي أمينة توي أون أختيست كي راهو هكا شنو نعمل شنو في الديكور شنو فهمت يقول لي راك فنانة بقى أنا نضحك مانيش مصدقتهم دونك قلت هي برا كي قربت الغوتخيت قلت هي برا نعمل ديكور دو بانتور ونشوف فهمت عملت جبت في عوض
3: عملت ديكور دو بانتور يعني مشيت عملت تكوين
4: جبت اتوديان بانتور علمني لي برانسيب دو باز الحاجات الفريمون اسونسيال وش على روحه يمكن مدة عام كيكا فهمت ما هوشي معناه ما دخلتش الكلوب أكاديميك ولا فهمت كي مرة مش أقول كيفاش البداية معناها باش تفهمني مرة خذيت عملت بورت وقت اللي الشهيد محمد البراهمي توفى
3: الله يرحمه
4: أنا وقتها تأثرت برشا ديجا معناها مصدومة من موت شكري بالعيد الله يرحمه بتكمل البراهمي خذيت ورقة وقلم وهكا وبديت نرسم في البورتري نتاع البراهمي ماهوش رسم خارق العاده هو رسم نتاع واحد يتعلم فهمت حطيته في الفيسبوك اونتر بارونتيز الفيسبوك راهو ساهم برشا في اني ندخل للواحد هذا
3: هو سبب الشهره مع نوعا ما
4: هو اللي سبب التشجيع نتاع العباد وقت اللي حطيتك البورتري انا صورت البراني وصورتك حمامات قاعدين يطيروا كيف اللي الحريه مشات على روحها كيف اللي فهمت استخيلت هكا حاجه ما نحكي لكش على اللي بختاج نتاع الأصدقاء ما نحكي لكش حتى التشجيع
3: خاصة وقتها الناس ما زالت سخونة وهكا ومتحيرة ومتقلقة ولقات حاجة
4: اللي عجبهم مش الكاليتي نتاع البورتري أما الرمز نتاع البورتري زيد أنا فكر الوقت هذاك أنا متعدية بالصدفة قدام التلفزة ورأى في سيدة مباركة زوجة المرحوم البراهمي قاعدة تتكلم في شارع الأنباء والجورناليست والله أنا هكا واقفة ومتعدية الجورناليست عمل هكا غو بلان على التابلو اللي بحذها إبان مدام البراهمي حتى التابلو متاعي خرجته من فيسبوك لا تعرفني لحد شيء وحطت له في كواترو وحسيله
3: ملا صدفة
4: اللي عمل غو بلان مكتوب من لوطة أنينة بالطيب أعرف صحة فرد صيحة قلت سي با بوسيبل معناها أخي أنا تشهرت لهالدرجة هي حسيله تلموت أثرت بالحكاية هذيك مشيت التابلو هو كبير معناها مش كما عملته هي صغير جولي انكادري عملت له كوادر مشيت لوجت على دارهم ما نعرفش قالوا لي في حي الغزالة قعدت نسأل دقيت على باب دارها وقلت لها هذه هدية مني تعرف وقتها قداش عزيت بها دخلتني ولت هكا نوعا من صداقة وحطته في الصالون تاعي وهذاك فخر لي أنا كرا لتابلون تاعي معناها يشكروا فيهم نراه باش نفطك بالحديث نعم أكثر لي
3: بورتري تاع
4: الشخصيات
3: اللي احنا كنا نرجعوا حتى نشوفوا نلقاو اسماء عديده على غرار طبعا الزعيم بورقيبه برشا برشا برشا الحقيقه انا تو قاعده نتفرج ونكلم فيك ونتواصل معاك ونشوف في نفس الوقت وتنجموا حتى انتم مستمعين تدخلوا للي تابلو تاع الرسامه امينه بالطيب الحقيقه انت هنا حكيت على نقطه مهمه ياسر في علاقه بالموضوع هذا الموتيفاسيون ولا التحفيز نتاع العائله والاصدقاء في العمر هذاك وانت معناها سكرت باب حياتك المهنيه اللي هي حياة مليئة معناها كما نقولها بالتعب وبالجري وبالصغار وكذا وكذا واللي هو عايشين برشا ناس في الوقت هذاك وبديت حياة جديدة من شوية تحفيز وبرشا صدفة وبرشا غرام زيدا معناها تلموا الكلهم ببعضهم باش خرجوا اليوم اسم كبير في المجال وقاعد يعمل في خطوات جميلة ويحضر في المعارض ويحضر في معارض وأيضا موجود مؤخرا في معرض الكتاب إلى آخره هذا الكل كيفاش لقيتوا أثر عليك مدام أمينة وإحنا نحبوا اليوم نعملوا التحفيز اللي صار لك اللي كنتي نعملوا للناس اللي تسمع فينا واللي تقول أنا غدوة مازالي موان تخوا ولا مازالوا لي عامين على الغدخات أي ربي شنو مش نعمل فما اللي تقول لك أنا تو نشد الدار وهوكا شوية هكا وشوية هكا شوية أكتيفيتي ونقعد أنت شنو تقولهم
4: أنا الدخلة هذه للميدان الفني ما عندك فكرة قداش جابت لي سعادة قداش جابت لي راحة نفسية قداشني قبل كنت نجري كنت أستاذة متاع فرنسية وبعد وليت مستشارة في الإعلام ونربي في صغار في بناتي كنت ديما الوقت يجري بي يجري بي يجري بي وأنا من للتربية متاع بناتي فهمت ما عنديش وقت الروحي
3: وكان يقولوا لك وقتها خذ الريشة تقول ما عنديش وقت ما نجمش ما نخلطش وقتش
4: بلا بالمستحيل نعمل ضربات هكا متاع خياطة فهمت لكن مانيش متفرغة كنت الكتاب الحقيقة ما يفرقنيش ذاك معناها كلكو سوا لي بروبليم من الظروف اللي مريت بهم الكل عمره ولا الكتاب معناها نحيته هذيك شغف الداعي هذيك هو شغف الداعي لكن ما كنتش معناها نستخير روحي نهار مش نعمل الوقت ودونك وقت اللي تقاعدت نلقى روحي أنا نحقق في ذاتي أنا ذاتي معناها ما تليتش بها قبل ما كانش عندي وقت باش نخمم في روحي نلقى روحي متفرغة وهذاك فيه متعة وسعادة ما نحكي لكش ستون تغابي هو راحة نفسية وقت اللي تبدع وقت اللي حاجة أخرى أنا حاجة اللي نحبها أكثر من كل شيء هو التعلم لو بليزير دو لابرونتيساج راني وقت اللي نوصل نتعلم حاجة جديدة راهو فيها نوع من الصبر راهو ماهوش سهله مش سهله فيها تركيز فيها بيرسيفيرونس فيها انك تعطي من مجهودك تعطي من وقتك لكن تخلط بنتيجه ومن بعد يقولوا لك العباد يعطيك الصحه تنسى التعب الكل
3: نعم
4: معناها ثم متعه هو انك البحث البحث على ثنيه جديده البحث على نتيجة توصل لها ويمكن تلقاك وانا نبحث ساعات نشك في روحي نقول مثلا مانيش باش مانيش مش نخلط باش نعمل ساعات يظهر لي طابلو صعيب مانيش نعمل هكا لكن اكسراع مع روحك هذاك فيه متعه.
3: نعم شخصيات كيما صغير بلاد أحمد كيما علي دعاجي كيما محمود المسعدي كيما نور الدين صمود كيما البشير خريف رموز يعني البلاد التونسية ومثقفين وتاريخ بلادنا خلينا نقوله أنت اهتميت بهم هما أكيد فما رسائل تحب توصلها للشباب للناس يعني اهتمامك بالبعد الإنساني والأدبي للشخصيات اللي ترسمها وخاصة الكتاب والمثقفين راهو ماهوش هكاك من باب الاعتباطية بالعكس هو فيه رسائل كثيرة تحب توصلها كيما اليوم نحب واحنا نوصلوا رسائل للناس اللي تسمع فينا. نعم
4: انا نبدأ بشخصية الحبيب بوركيبة. نعم. معناها الحبيب بوركيبة بقطع النظر عن الدور اللي لعبه في تونس وانا مؤمنة به.
3: نعم.
4: رغم اللي هو ما هوش اني بطق فيه وغلط اغلاط ومانيش توا انا مش نقيمه.
3: نعم.
4: انا كون ذيونا بورقيبة داخل في جزء من الوعي متاعنا.
3: صحيح.
4: بورقيبة سينو انا نحس فيه او بلو بروفون دو موا ميم معناها هو داخل في الشخصية متاعنا مش عارفة باش نفسر لك. دونك وزيد تصور متاع بورقيبة نبدا نغزر لهم والله تعرف ما عندكش فكرة قداشني نحب نغوص في الأعماق نتاع الأعماق نتاعه. ياسر عنده نظرة وعنده وقفة هكا وصلابة وهيبة ما تلقاهاش عند الناس أخرين.
3: صحيح صحيح.
4: معناها ما غير ما نشعر نحب تعرف قداش من تابلو عملت والتوا توا قاعدة أكتوالمون نخدم في البورتري نتاع بورقيبة توا في الوقت الحاضر عملته من جميع لي تكنيك. عملته بالتنتور الويل عملته بالأكواغيل عملته وعدة صور مختلفة وقد ما نعمل قد نظهر لي نزيد قاعدة نغوص باقي نزيد في دونك الشخصية هذه أثرت فيها برشا. ونحكي لك على صغير ولد أحمد معناها ما نحكي لك قداشني معجبة بالشعر متاعه وقداشني نحس فيه زاد حتى هو عنده أثر كبير فينا. مرة معناها أنا عملت له البورتري متاعه ومشاركة به في إكسبوزيسيون ونسمع اللي هما في البالماريوم بالماريومي لا في المسرح البلدي عاملين له تظاهرة كبيرة وقت مازال ما توفاش في آخر المدة اللي هو مريض كانت من عارش تتفكرها تظاهرة كبيرة لصغير ولد أحمد. سمعت بها بالصدفة إبا مشيت ناحية التابلو من الإكسبوزيسيون بالمعرض وقلت هذا باش نهديه للصغير ولد أحمد. تفرجت على هذا التابلو نتاعي مانيش عارفه اش باش يصير. انا مع ما بين المتفرجين انت وهذا التابلو نتاعي طلع صغير ولد أحمد والقى شعر وعملوا له برشا تكريم وكل شيء. في اخر التكريم نعمل هيك ونطلع من تالي على الركح وهو عاتب ظهره لي انا قاعد يغزر للجمهور طبطبت له على كتفه ومدت له التابلو ما نحكي لك الفرحة اللي ريتها في عينيه ما نحكي لك تعرف
3: جست يسر مزيانة يعطيك صحة
4: جاتوا فوش اي اخذها وعطيته التابلو وروحت لا يعرفني شكون لا يعرفني شفما لا من غدوة عمل كتب في الفيسبوك شكوني السيدة
3: اللي جابت لي تابلو اي
4: من بيها نتعرف عليها واحدة من صديقاتي عطاتو نمرو البورتابل نتاعي كلمني وصدعاني وكان لقاء محلاه محلاه.
3: نعم.
4: برشا حاجات صاروا لي في الذية كي دخلت للميدان الذية
3: هذه تعتبرها البداية الجديدة معناها مدام أمينة سمحني على المقاطعة هذه تعتبرها البداية الجديدة لحياة جديدة ومختلفة معناها أنا كان نقولك اليوم أختار ما بين حياتك اللي عشتها البارتي الأولى والبارتي الثاني شنو تختار أنت؟
4: بارتيسانية.
3: الحاضرة
4: بارتيسانية الحاضرة لقيت فيها روحي.
3: أي أي
4: عندي مغامرة مغامرة كبيرة راهو فيها مثابرة فيها كما قلت لك متعة التعلم.
3: وانت تحكي فرحانة النفسي. من صوتك معناها مدام أمينة صحي تتوازن النفسي هذية اللي انت وصلت له وقت اللي وليت تعمل في الحاجات اللي تحب عليها مش باغ اوبليغاسيون مش بالإجبار ولا على خطر يلزمك تعملها أما على خطر تحس روحك مرتاحة هكاكا. وهذه الرسالة اللي نحب نختم بها معاك مدام أمينة للناس اللي تسمع فينا توا نقول لهم معني خاصة من كبار السن ولا من الناس اللي على مشارف الستين ولا في مرحلة التفرغ مش ما نحكيوش على العمر خاطر قلنا احنا في الاخر هو مجرد رقم اما في مرحلة التفرغ هذية شنو ننصحوهم كيفاش نقول معني ساعات الواحد يقولك انا كيفاش نلقاها روحي كيفاش نلقى ذاتي شنو توا باش نقوم انا توا في العمر هذا شنو نقوم ندور من كلوب لكلوب ولا باش نمشي نكتشف ولا شنو نجم نعمل. انت قلت محض الصدفة وهذه سبحان الله معني خدمتك برشا حاجات خليتك من محض الصدفة تتشجع وتتحفز وتلقى روحك في انفيرونمون مختلفة. الناس الاخرى شنو نقول لهم شنو تنصحهم
4: الساعة قبل كل شيء حتى قبل خدك مش الناس كل بتاتر عندهم المواهب هذه متاع نجم فما حاجات أخرين فما الرياضة
3: أي.
4: أنا مثلا مواظبة على على على الرياضة أما المشي وإلا ندخل الكلاب متاع رياضة مع وزاد العمل الجمعياتي أنا داخلة في جمعية اللي هي الشرط الأساسي متاعها من 60 لفوق معناها الكلنا عمرنا معناها من 60 لفوق وعاملين برشا بوكو دو كلوب عندنا داخله في الكلوب تاع سكرابل نتاع الليكتور نتاع فما عندنا حالات عندنا رياضه عندنا عده سكرابل غرمت برشا بالسكرابل دونك ثم مش المجال نتاع الرسم بركه ثم برشا مجالات ثم حتى تعمل مشروع صغير معرفش انا تو كيما كانت تحكي سمعتها تو السيده معناها حتى هكاك حلويات ولا ما نعرفش انا اي مشروع اللي انت تحس فيه قاعده تتحرك مكش قاعدة على كنابي وتستنى وطاح الليلها وجا السباحة وفهمت الموناتونية هذيك خايبة
3: نعم
4: انا ديما يقولوا لي خاطر انا نسكن وحدي ديما يقولوا لي خاطر زوجي توفى وبناتي تزوجوا بعد عليا شويه ديما يقولوا لي اخي ما تخافش من الوحده ما انا بالعكس انا مع ساعات يظهر لي نهار 24 ساعه شويه انت تلمع عندي حاجه
3: حاجتك بس ويعطينا اخرين باش تكمل فيهم بقيه الليل ممتاز جدا يعطيك صحه مدام امينة الحقيقه كنت سعيده جدا بالحديث معاك ودرت شهاديه وان شاء الله ما تكونش المره الاخيره ان شاء الله تكون فما لقاءات قادمه نزيدوا نستفيدوا اكثر وناخذوا فكره بالطبيعه على حياه مغايره ومختلفه هذه شهاده حيه من واقعنا احنا التونسي دونك هذه عقليتنا احنا اللي نحبوا نزرعوها ونغرسوها في الناس الكل وفي الشباب خاطر هذه كما قالت قبيله الدكتوره ما هي قالت راهو خدموا عليه من الصغرى مش معناها من نهار اللي توصل لل 50 ولا 60 تقول اي والله طب باش نبدا نخدم على ذاتي ولا لا لا بالحق فما ارضيه يلزمك تحضر لها على بكري. شكرا لك يا لاله يعطيك صحه
4: عايشك مرساليك مروه
3: يعيشك تحياتنا ليك معك انت ومعك كلامك المزيان هذيا مع التحفيز هذا نوصلوا معكم لتوقيت 10:56 دقيقه نسمع صوت لبنى نعمان كبي الفولاره وراجعين باش نكملوا معكم بعد 11 مع طبعا بقيه الشهادات في برنامج كبرنا في عينينا

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم التنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن شغل ولفائدة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبين في بعث مشاريعهم أو تطويرها أو توفير رأس المال المتداولة. أفادت مصادر صحفية بأن مواطنا تونسيا مقيما بمدينة نيس الفرنسية تعرض لإصابة بالرصاص في الهجوم الذي جد يوم أمس بمنطقة لومولان وأسفر عن وفاة شخصين مغربي وإفريقي الجنسية وإصابة عدد هام من الأشخاص. وأوضحت ذات المصادر أن حالة التونسي الصحية مستقرة ولا يوجد أي خطر على حياته. يتعزز المشهد الإعلامي والمعرفي في تونس انطلاقا من اليوم بإطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة، هي الأولى من نوعها في بلادنا وتهدف إلى دعم القطاع الفلاحي وتحديثه من خلال تقديم محتوى مبسط وعملي يساعد الفلاحين والمهنيين على مواكبة التحديات الراهنة، وفق المدير المؤسس للمجلة أحمد بوريكا. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية نفذت عملية شمال نهر اللايطاني وعملت في أطراف قرية زوتر الشرقية مدة أسبوع كامل، وأن عدة اشتباكات وقعت مع عناصر حزب الله أسفرت عن إصابة عدد من الجنود الصهاينة. وأضاف الجيش الإسرائيلي بأنه قتل أكثر من 350 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار. كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل بشكل متزايد نحو استئناف الأعمال العسكرية ضد إيران لانتزاع تنازلات نووية. صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن طهران قد تدرس داخل البرلمان رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% في حال تعرضها إلى هجوم أمريكي جديد. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عبارة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
3: كبارنا في عينينا،
4: تجربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم

0: وانا مليت الحب العادي، وانا مليت البروفيل العادي. نحب نحكيه على شخصيات قادرة على انها تغير الحياة وتغير نظرتها الحقيقة للحياة. نحكيه في الوقاية هذية مع شهادة ثانية، بعد ما كانت معنا سيدة أمينة طيب من الرسم الى عالم الكتابة والابداع، ولذلك من اكثر المجالات ولا الاختصاصات اللي يلقى روحه فيها الانسان وقت اللي يتفرغ هي انه يكتب يدون. فما ناس تكتب مذكراتها، فما ناس تكتب حكاية ياما قصص وروايات كتبت في فترة ما بعد يعني التفرغ هذيك الزمني اللي يلقاه الإنسان. من بينهم شخصية من الشخصيات تشابه في الأسماء ما عنده حتى علاقة راهو. اليوم نحكي على الكاتب يوسف الشاهد. مرحبا، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين إذاعة نسير.
0: إيش نحوال الصحة ساس يوسف؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: حاليا في تونس يضلي تمشي وجيه بين
1: حاليا في تونس وغدوه نرجع لفرنسا.
0: ترجع لفرنسا ان شاء الله. مقيم غادي؟
1: مقيم، ما انا تو في فتره التقاعد، ما انا نعمل بين تونس وفرنسا.
0: نعم، باش تحب نبداو نحكيو على الاعصار، نحكيو على بقيه الكتاب الكتب، ولا تحب نبداو معك انت مع تجربتك الشخصيه؟ احنا اليوم اكيد حكينا في الموضوع وكنت اسمع فينا مع مختلف الضيوف، نحكيو على التحول اللي نجم يعيشه الانسان في مرحله عمريه قد تبدو للبعض مرحله مظلمه، مرحله كئيبه، مرحله حزينه، مرحله فيها الوحده، ولكن زادا تنجم تكون مرحله مزهره وفيها برشا صور ايجابيه. اليوم نحب ننقلوها للناس، نحكيو على تجارب النجاح مع طبعا الناس اللي عاشتها بعد سن الستين. تجربتك انت يا سي يوسف نحكي عليها.
1: تجربتي انا صحيح تو في الكتابة، ما انا كما ذكرت الاعصار وهو كتاب رقم 14، ما انا هو خرج بالفرنسية لوغاغان. كتابة جت متأخرة، ما انا تم ظروف اللي لازتني باش مشيت للكتابة.
0: نعم،
1: وهذاك جات كلها بعد الستين. صحيح بعد الستين.
0: نعم بعد الستين خممت تكتب، أو فما ظروف دفعتك أنك تكتب، وإلا فما ظروف منعتك من أنك تكتب قبل؟
1: الظروف اللي منعتني باش نكتب هو في الأصل أصيل أنا من هوايه الموسيقى والشعر، نكتب أغاني ونكتب واللحن ونعزف شوية على العود. ظروف اللي أجبرتني باش نترك حتى الشعر والغناء والعديم هي أني كنت متهني بالقداء، كنت متزوج، جبت صغار. المرحومة ما كانش جوها العود. أنا بصراحة تقول لي كسرت راسي، إذن بطلت تلهيت الحق بالعائلة.
0: بطلت على خطرها؟
1: على خطرها، على خطرها. أي خطر
0: هذاك الحب دي.
1: الحب هنا الحب الحب نخوف الكتب نتاعي كلها.
0: أي
1: ما ديما تلقي اللفتة للحب في الكتب.
0: أي
1: عام 2008 غادرتنا اللي هي كانت اسمها هادية.
0: نعم،
1: ودائر بعثت كانت أغنية منها.
0: أي شفت أي. صحيح.
1: أي عد كيف غادرتني هادية، ما أنا خلتني رحلت عليا، نقولوا رحلت عليا بالتعبير نتاعي انا هذا. صدفة لا سورس دانسبيراسيون، معناها المنبع نتاع الواحد، رجعت لي الموسيقى.
0: نعم،
1: وجدت الاغاني، كتبت برشا اغاني على هي هيك. ومن بعد هذا 2008 2009 حتى 2010 الواحد يقول لك قعدت عندي انتي سيركل من الناس يسمعوا في الاغاني ومعجبين بهم، اما لقيت روحي قلت الانسان يقول لك اللي يغني وجناحه يرد عليه، يا اخي لقيت انا حتى جناحي ما ردش عليا جمله، فديت من نوع من نوعا ما
0: معناه ما لقيتش الصوت اللي يشجع ولا اللي يعاون ولا اللي تبع.
1: هو هي فتره الفراق كانت صعيبه نقصه درجه، اللي حتى من اصدقائي قالوا لي يزيك من النوع الاغاني هذوما راك طايح في ميلانكولي كبيره ياسر ورد بالك وكل شيء، معناها وبرا شوف مختص وغير. قلت لهم انا طبيب نفسي.
0: خافوا عليك من الاكتئاب، من الضغط النفسي اللي عشته بعد مرحلة الفراق معناها.
1: فعلا. وصدفة مرة لقيت قصيدة صغيرة معناها أبيات كتبها أنا وانا عمري 17 18 سنه.
0: ايه
1: وتحكي على طفل صغير كان عاش في جربه معناها ومن بعد خرج من جربه اللي هو انا. ما اني وليت عندي احفاد خاطر جوست كي رحلت عني هاديه جاتني هاديه واحده اخرى هي بنت ولدي. فرد وقت معناها شهر بيناتهم في الولاده. قلت وليت عندي معناها وليت جد. ومعنى جد حاجه كبيره ياسر. لقيت لك الابيات هذوك وقلت وحدي وحدي خممت قلت نهار من النهارات مش حتى نهار من النهارات بعد سنين وبعد عشرات السنين باش يقولوا الاحفاد اللي في فرنسا عايشين في فرنسا ولا غيرهم واحفاد احفادي باش يقولوا منين جاء اسم الشاهد في فرنسا. على معناها الراتين نتاعو والجذور نتاعو. وليت حولت هك الابيات هذيك الى كتاب يحكي على جستما على الطفوله هذيك هو في ديفونس ولا ميموار بارونت هو ولات اول تجربه في الكتابه. وخرجت الكتاب هذاك انا كتبته عجب وكان في الاصل اصير راهو كنت باش نخليه كن للعائله والاحفاد باش ما تقعد الاطراس. انا في مخي انا نقول الكبر معناها يندثر بعد مدة طويلة إذا يتهجر والناس ما تمشيلوش كل شيء. أما نخلي حاجة تراثي كريتي تقعد عبر الزمن أنا حاجة هذاك هو الهدف نتاعي.
0: معناها بداية تفكيرك كانت خروج من أزمة نفسية قوية بسبب وفاة معناها زوجتك، ثم معناها الحافز الثاني هو أنك أي شنو نخلي لهم خليهم باش يتفكروني. هذو مزوج حاجات اللي بالحق راهو مهمين، أسئلة ساعات يطرحوهم راهو الناس كيفنا الكل. معناها يقول لك أنا سامحني توعشت وعديت عمري الكل، وكما قلت أنت بعد نجموا ينسيوني، نجموا ينسيوا الجد، نجموا ينسيوا العم وملوا اللي تعبوا عليه ويتغشوا ويحزنوا ويبكي، وأما بعدها معناها يمشي على روحه الكل، تنسى كأنك لم تكن.
1: فعلا كأني ما توجدت الجملة. خليت معناها ستين تراس معناها باش خليها تراس. كتبت كتابة ذاك كما قلت كان في الأصل موش للنشر يا أخي عجب النشر. تنشر وليت بعدين قلت به يزي كذا بعدين وليت خلاص كتبت الثاني هو يحكي على المهاجر. أنا هاجرت لفرنسا عمري أقل من 20 سنة وعندي 56 سنة في فرنسا. كتبت كتاب الثاني ومن الثاني ولد ثالث بعدين ولد نقولها بالدرجة ولد دودة معناها بريمان ولد واحد قوي ساسي فري. حتى مثال بعد الاعصار قلت كهو ما عادش باش نكتب حتى كتاب يا اخي، جيت روحي كملت كتاب واحد اخر. ما ينجمش انسان وهي باهي علاش خاطر لو كان ما جاتش بالنسبه لي انا نحكي ديما شخصيا كان ما جاتش كتابه هي اللي تاهي فيا وتعطيني وكل شبا كيفاش واحد وحده عايش وحده كسوا غادي في فرنسا ولا هنا في تونس وحده بين اربع حيوط عنده كم تلفزه هكا هو يتفرج فيها وما يعمل في حتى شيء. وثاني حاجة لازم الإنتاج معناها يعمل حاجة الإنسان في حياته مش خاطر كمل الخدمة كمل الواحد وكل يلزم يبطل ويعمل وكل شيء ويستسلم معناها.
0: صحيح بي خلينا نحكيو شويه على الغرام هذيا شنو غير فيك. معناها انت وقت اللي عملت هذا الكل صحيح عندك اهداف معينه ولكن اكيد راهو شغلك وقتك عبالك نهارك غير لك نظرتك للحياه، ربما كنت تغزر لها بسوداويه وبمأساويه وبحزن على الفراق وعلى انك كبرت وكذا، لكن بعدها تغيرت النظر.
1: تغيرت وما تغيرش هي شفت الطقس انتم هاو هنا في تونس في مي هاو نهار مسحب النهار مش كذا ولا كذا راهو فعلا حتى الانسان راهو كذا راهو ثم اوقات وين يلقى روحه في عزله يلقى روحه وحده كل ولكن كي نبدا غاطس صحيح كنت نبدا غاطس في الكتابه ولا غاطس في حاجه ما عادش موجود في الكون هذا نمشي في عالم اخر انا في عالم الادواء الكتابة نبدأ فعلا تأخذ ذلك. ثم أوقات راهو إنسان وقت يكون هم بعض الكبار والمتقاعدين ولا غيرهم عندهم تكون دايرين بهم الأحفاد والفاميليا والواحد كل هكا يتعدى الوقت بين كلام وضحك ولعب ولا حاجة ولا حتى تصيح أقعد في التعمل كذا. أما أما لي واحد وأنا شكون باش نقول له باب تسكر ولا عمل يلزم لحسن، ما عنديش شكون حتى باش نقول له يلزم لحسن.
0: نعم واضح. هو الحقيقة في كلامك فما برشا معاني لازمنا نستخلصوها، كلمة أنك وحدي ولا أني ما معايا حد ولا رأي، هذية فيها جوانب نفسية قوية ياسر، على خاطر وقت اللي تكون الدنيا مليانة بالناس اللي دايرة بيك وبعد تلقى روحك وحدك ماهيش سهلة حتى تعرف. دونك رفيقك يكون وقتها الكتاب، رفيقك يكون ربما الفن العزف، كل واحد واهتماماته، كل واحد واختياراته. أستاذ يوسف نختم معاك ونسألك هنا برسالة اللي تحب توجه بها للناس اللي تسمع فينا واللي من خلال تجربتك انت شو تحب تقولهم؟
1: بالنسبه للمتقاعدين نقول عدم الاستسلام. انا واحد ما يسيبش فوطا بيسيلي بغا وما معناه يسيبش روحه للشيخوخه وما يكونش يحسب في السنين المتبقيه، خاطر التصاعد ايامنا معدوده والناس كل ويلزم النشاط في اي ميدان اللي هو يعطي للمتقاعد قوه باش ويكفي. معنى الانسان باش يقول انا عشت ودير من احسن اغاني اللي بالفرنسيه تاع ميسي جي فيكو تاع شارل زافور بو، ان الحظ كان يصاحبني في كل خطوه وما كنتش نحلم ابدا اني باش نخلط العمر هذا، خاطر انت وقت نحكيو على العمر والعمر هو شنو العمر يفرض علينا تاريخ الولاده بقي، خاطر هو مجرد رقم اعداد معناها ما تجاوزش العددين معناها.
0: نعم.
1: والوصول للستين والسبعين في نفسه هو حلم تحقق، لانه ما يكون الانسان لما يكون الانسان في عمر الشباب نتاعه ما يفكرش ابدا. ما انا بنفسي من حكي عمري فكرت في التقاعد ولا في، والتقاعد هو حصيله سنين طويله من عمل الباقي شيء. والتقاعد البعض يعتبروه راحه والبعض بدايه نهايه المطاف. والتقاعد بالنسبه لي انا هو شبه الغروب، وعندما يأتي الظلام وما نعرفه حتى شيء من اللي جاي نفاك الظلام ذاك أنا ما نعرفوش شنو ينتظر وما نعرفوش بالضبط اللي احنا على نهاية الطريق.
0: نعم.
1: وصول إلى السنين هذو 60 و70 وكل شيء هو حظ كبير ياسر.
0: نعم معناها الفت أنك توصل لعمر هذا هو حظ بالنسبة لك أنت.
1: بالنسبة لي أنا حظ، خاطر وقت اللي كنت صغير أول 10 و15 تالي وقت مشيت نحضر في أوراق الرثريات نتاعي واحد بعد قلت هبطت وقتها باس، قلت ولا عمري كنت نتخيل أني نوصل نهار نجي نكز الرثريات ونعمر الأوراق وكل، خاطر ولا عمري خممت هذاك وبارشا ما يخموش في هذاك. أنا حظ أنصتني الحظ. وبالنسبة لل يلزم العائلة ولا ينتظر المسن ولا من العائلة ولا اللي هو صحيح، أنا العائلة يلزمها ما تنظروش للمسن بنظرة أنا يسخف ولا تطهير، يلزمها شيبا يلزمها تتفاهم تساند تساعد الوقوف إلى جنب. وفي في حسب رأيي معنا العائلة والأحفاد وكلهم هم العكاز اللي باش يتك عليهم المسن معنا، لأنه أبار العكاز اللي باش يتك عليها الحمد لله أنا مازال متكاش على العكاز. أما العكاز تعبير مجازي شي مكان شراكين وتفوي.
0: نعم بالضبط هذا هو. يعطيك صحة سي يوسف، شكرا لك، هذه كانت شهادتك في هذا الموضوع. سعيدة جدا بالحوار معك وإن شاء الله ربي متعك بصحة وبالعمر وبالكتابات القادمة إن شاء الله
1: والإبداع. إن شاء الله إلى اللقاء القادم ونجيكم أنا وكم جيت
0: مرحبا بيك.
1: خاطر مسافر غدوة كنت نتنقل من طبعا نتنقل من الإذاعات لو كنت نجيكم.
0: مرحبا بيك
1: إن شاء الله نزورك.
0: طريق السلامة إن شاء الله ليك وإن شاء الله ربي يوفقك في بقية المسيرة الأدبية خلينا نقول، وتقديم هكا العطاء اللي ما يوفيش، لأنه بالحق العمر كما قلت أنت هو مجرد رقم، ولكن الكتابات هذية تخلي تراس، تخلي أثر كبير في نفسك أنت وأيضا تخلي تراس للشخص بعد ما يتوفى بعد عمر طويل. شكرا جزيلا يوسف، شاهدنا حياتنا ليك وإلى اللقاء بعد شوية. باش تكون معنا أيضا حليمة البراق من القيروان، هي حفيدة الشيخ علي البراق الله يرحمه وينعمه، ابنة محمد البراق، وباش نحكيه معها زد هي على حلمة بديتها مخر، بديتها في عالم الحلويات، مشروع صغير بعدها طورته إلى مشروع معني بشوي بشوي ولا مشروع سياحي وميزاندات وغيره. هذا الكل في عمر كبير، قصة أخرى من قصص النجاح باش نحكيو عليها بعد شوية. سلام وكلمتكم على 73-460-800 في برنامج كبرنا في عينينا. كملوا مع الموسيقى محمد.
2: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم. ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: نصر الله الوسلاتية، حاجب العيون على الموجة 97.3.
0: 97.3

صغرت عمري يا صمرة من اللي نورت اليدية صغرت عمري يا صمرة من اللي نورت اليدية كأني علقت الجمرة وقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة

بيضة عرايا وخلا ورقي تفل بين ايديا عرضة عرايا وخلا ورقي تفل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري

0: هو حتى الاختيار هذا مش اعتباط ترى ولا خطر. احنا نسمع في كلمة عمري ضاع ورايا وخلى وراقي تذبل بين يدي وربط العمر ديما بأنه هكا كانوا خريف معنا يمشي على روحه. لكن وقت اللي حب ها شجرة عمر ورجعت حياة. وقت اللي تحب أي حاجة في حياتك لكيد باش ترجع شجرة العمر تحيا. نحكيه على العطاء المتواصل للناس اللي تخدم، الناس اللي تقولك يا سيدي أنا منيش باش نقف، مش باش نوقف عمري ولا نوقف حياتي على العمر ولا على عوائق عديدة تنجم تعترضني، بالعكس أنا باش نبدأ من جديد حياة جديدة. للي عندهم اهتمامات عديدة كما مثلا السيدة حليمة البراقي اللي تسمعوا توا التسجيل معها، اللي تقول أنها كانت لاهية بالوالد وكانت عايشة حياة عادية لكنها بعدها اكتشفت في روحها موهبة ما كانتش تعرفها. نسمعها مع بعضنا ونقول لها مرحبا أهلا وسهلا بك مدام حليمة البراقي.
1: شنو احنا نقولوا نهايه كما احنا نقولوا شهاده تاع انسان خدم كره صحيته في العمل، دونك جات مومو باش يرتاح فيها. الوغ تو وقتها
2: بالفرحان الميراثيه في الحلويات التقليديه، وكي تقول قروان تقول مقروض معناتها زاد سبيسياليتي مقروض، وتسكي حاجه زمنيه موروث نتاعنا القروي الزمني اللي موجود في غروان. عملنا احنا بعض الحلويات دونا، دونك الانسان كي معناتها احنا حبينا هو الموروث زاد الموروث الاخر في المكان وفي معناتها في تفاصيل المكان. هو العلي نتاع الشيخ علي البراق متواجد في باب جديد في قروان، حولته انا الميزوندوت، حبيت نوظف فيه توسكي حاجه موروث معناتها قديم اللي تتصور في بالك معناتها بادق التفاصيل. وعملت حاجة مزيانة وإن شاء الله تجيوب حذنا وتشوفوا
0: إن شاء الله. حليمة براق بنت
2: الشيخ محمد بن علي البراق،
0: بن علي البراق بن رموز
2: التلفزيون الشيخ علي البراق. هو أنا كنت ملازمة الولد متاعي معناتها كبر في العمر، وكنت أنا معناتها وين يمشي أنا نكون معاه، وكان هو يخدم سلامية معروف هذا، ودجا عندكم تسجيلات انتم في ذات المسجد التسجيلات متاعه. هو كي توفى الوالد ولا عندي وقت، معناتها كنت انا لهي ليه ما عنديش وقت. كي توفى الوالد وعندي زاد غرام، هو غرام قديم مصغر يود حي اللي هو صنع الحلويات مغرومه بالحلو والكوجينه وملا شيء نعمل في الحويجه، وعادتنا وتقاليدنا فك العيد وفي المولد وفي العريس كانت تتحل سنة البقلاوة والغريبة والمقروض وكل هذوك كلهم أنا وقتها تحيروا في بعد وفاة الولد. قلت أنا علاش لا ما نرجعش للميدان اللي أنا نحبه، هو العمل عبادة عندي كي بيستخدم وتنوي اللي أنت عبادة باش يمشي في المساق ذاك فهمني. والإنسان أنا والله نلاحظ حاجة، أقول أنا توريس ساعات كتاها أنا نخدم مع توريس نحكي في هدرة أخرى بي في بروغرام آخر جيك واحدة مرة 82 سنة ولا 86 سنة شق البرور والبحور بتجي تكتشف البلاد نتاعك، شوف قروان وشنو ما وشنو اللي فيه، الدور جمالي كبير تمشي معناتها تشوف المعالم الأثرية نتاع قروان وتاكل ماكلتنا وتشوف طبيعتنا، هما شو شي يعملوا واحنا ما نعمل في حد شيء.
0: احنا كيفاش نفكروا مدام حليمة؟
2: احنا نفكروا نقعدوا في الدار نطيبوا نغسلوا الصابون نعملوا فهمتني الامور الروتينيه نتاع كل يوم، نتلهوا بالصغار نتلهوا بالولاد. هو ما فيها بيت راهو الانسان باش يتلهى بصغاره، مش معناها الانسان يحاول كل الجوانب الكل يكون فيهم موجود، ما يسلمش دويرته ما يسلمش صغاره ما يسلمش في حياته حتى هو شخصه. اما بالحق هي الخدمه من الاول انا دخلتها بضحك ولعب معناتها بديت خاطر بكونتيتي صغيره فهمت كي نخدم كونتيتي صغيره توا ولات الكونتيتي قد ما تتعرف قد ما الكونتيتي تكبر وتولي مسؤوله اكثر وتولي لازمك تكون معناتها في كيفاش تغزل لك العباد لازمك تكون انت فك الميزان هذاك اللي ترافيك به العباد دونك مسؤوليه ما نكرش هذا مسؤوليه ساعات تشيد شويه على جانب تسلم في شويه في دارك في امورك في واحد انا تحس اللي حب حاجه يبدا شيخ بها انا راهك موجوده انا موجوده نقول انا موجوده عملت حاجه انا حققت حاجه حتى روحي حتى فهمتني خير من انسان قداش باش يقايل قداش باش يرتاح قداش باش يقعد قداش باش يمشي من دار لدار من بلاصه لبلاصه فهمتني باللي باللي هذوك معناتها حاجات ما نعرفش الناس كل تعمل يتحقق هذا في نفسك وفي ذاتك وتقول انا والله عملت حاجه وتكون فخوره بها وتدخل بها زادت على الخير للوالدين انا هذا كون نقول لهم احلى
3: العمر مجرد رقم
2: العمر مجرد رقم وانت تعرف سمح جانب اخر انا نقول انا اللي نعمل فيه طفله بنت 20 سنه ما شافش عنده
3: كيفاش فسر
2: احنا الماكله يمكن اللي كليناها والعيشه اللي عشناها صحيا وبدنيا نكونوا ما نعرفش انا معناتها تركيبتنا الصح ساعات نجيب طفله مثلا مش تخدم معايا عمرها 20 سنه ولا 16 سنه معناتها مش تخدم تعاوني نحسها فارغه ما تنجمش تعمل اللي نعمل فيه انا فهمتني اكل الاكتيفيتي واكل الحركيه وكل ما تنجمش تعملها كيما نعملها انا ونقول لهم انا والله الوقت تبدل يمكن خاطر ياكلوا في الماكله اللي غير صحيه في التنفس غير صحي الموجود توا اكثر في الناس كل تاكل في الليل والشفاتي وليك وليك وليك كنا ناكلوا احنا خبز قمح وكسكسي قمح والمحمص وليك تو ما عادش تاكلها العباد نقول فاتني ترا ما فاتنيش ترا فما ناس تقول لك فات ترا وصعيك معناتها اللي فما صار وش مازال في عمري فما الناس هك فما ناس سلبية وتراها يزي وكهوة ونشدوا السبحة والمخدة والفرش ونتاكلوا ما فهمتني ماذا بيا ما نعمل حاجة قداش باش تقعد ايجا نقول لك احنا حتى والدينا ما ننكروش قبل ما كانوش يخدموا
3: اي
2: فهمتني وكان تتبارك الله كانوا حتى كي يخدموا صباح بكري بكري يفزوا يصليوا الصبح والفجر وفما ناس تخدم الزربية بالنسبة للقروان فما ناس تطرز طريزة نتاعنا هذا اللي كان دالج موجود في القروان فهمتني يخدموا يعاونوا رجالهم وفما ناس تخدم فهمت ما نعرفش توا العقليه تبدلت حتى العباد ما عادش تحب تخدم برشا شفتوا حاجه الصعيبه راهي خدمه اليد صعيبه برشا مش سهله معناتها حتى كي يكون تكمل بها دي وفما ناس مثلا راجلها توفى ما عندهاش مورد رزق هي كيفاش باش تكمل حياتها اذا ما تخدم على روح عندها صغار وعندها مسؤوليات وعندها كراه وعندها فهمتني يلزمها هي تخدم باش توفر باش تخلص كراها باش تخلص ضوها باش تخلص ماها باش تخلص ما نعرفش انا يسود صغارها مستلزمات الحياه الموجوده هو راهو انا نامن بها الانسان كي يبدا عنده غرام بحاجه ثم انسان هكاك دوناتور معناتها يكون
3: بخلي
2: بخيل حتى يخدم حتى كي يخدم بخليره يمشي ويجي بالصفة عليه يفهم إنسان آخر دون شور تلقاها معناتها يتحرك وعنده أنشطة ويخدم وينجم يكون مشارك في جمعية ينجم يكون ما نعرفش أنا يعمل حوايج أخرين يعمل سبور يعمل موسيقى فما تولت نادي الموسيقى معناتها ظاهرة جديدة بالنسبة للنساء الموجودين فما نادي الموسيقى فما برشا نوادي نادي رسم فهمت هذا الكل باش الانسان يتحرك وهي وهو في حد ذاته معرفة الناس ساعات يقولوا الخطة مش هي فهمتني معرفة الناس كنوز فهمتني انت ساعات فك الهدره هذيك توتيك تعرفك الشخص هذاك وانت حش هو حشتو بيه ثقه بيا انت حش بيه ثقه بيا ساعات حتى المعرفه في حد ذاتها محلاه
3: صحيح يعطيك صحه
2: تتعلم منه زاده
3: يعطيك صحه يا للا شكرا
2: لك
0: شكرا لها وشكرا لكل من يفكر كيفها وشكرا لكل من يحاول انه يقتدي بالتجارب هذه اللي احنا حابينها تكون اليوم حاضره في برنامج كبارنا في عينينا التجارب الناجحه لسكسس ستوري اللي عندها علاقه ب طبعا موضوعنا بالنسبه لليوم. واصلوا مع استقبال مكالماتكم الهاتفيه وسعيده باستقبال سي جمال. مرحبا بك, اهلا وسهلا.
4: مرحبا بك يا مروة, عايشة بنتي, يعطيك الصحة.
0: خليك عايشك. مرحبا سي جمال, شو حال صح؟
4: يعطيك كل والله الحمد لله بنتي, ديما نقول الحمد لله.
0: الحمد لله.
4: حاجة نقول لك عليها, السيدة قالت كلمة, قال السن هو رقم.
0: ايه
4: والله الشيخوخة في الشباب ولا الكهولة في الشباب في القلب يا رب, في العقلية وفي القلب.
0: أي.
4: وإلا الشباب في القلب, معناتها الإنسان بروحه اللي هو حادث ماشي يتحرك وماشي هو في العقلية نتاعه في النفسية نتاعه هو معناتها وصل روحه لك الدرجة. كلنا هو مر ما تنعيشوه, حتى حد ما يعيش مرتين حد مش عمر غيره، لكن كل المتدخلين باهين، خاصة المتدخل الأولى تبارك لك الأستاذة الفرنسية.
0: نعم.
4: بالحق بالحق الناسيونال تحفيز تبارك الله. وإحنا كما قلنا نجاحنا في تجاربنا، نتعلم من تجاربنا، ما نقولش من فشلنا، حتى مش باهي حتى نتعلم، لا نجرب حتى نتعلم.
0: نعم سي جميل، كان نقرب لك أنت شوية لحياتك أنت اليومية من تجربتك أنت، ما زلت عايش نفس التفاصيل متاع الصغر ولا قاعدة تغير، قاعدة تعيش في تفاصيل جديدة؟ معني يقولك سبحان الله الحياة مراحل، المرحلة العمرية تفرض عليك برشا حاجات، المرحلة العمرية اللي أنت توا فيها سي جميل حاسس بالراحة النفسية، حاسس بالقلق، شنو حاسس بالضبط وكيفاش تحاول تغير الواقع متاعك؟
4: الله يحس براحة عادية على خاطر ماشي خوغة إلا هي مرحلة كما نعم. كان الصبا والشباب والكهولة والشيخوخة والله نعم. نقول تواضع ونقول مع ربي أنا متعاقد مع الله ولست متقاعد، نعم. متعاقد مع ربي، وقت ربي يفسخ العقد تمت لما تقير كل والله لنوقفه ونمشي نتحرك وكل تواضع والله يخذ مستهى بشيخوه، لكن نقوم ديما بأعمال خيرية وأعمال اجتماعية.
0: نعم أي العمل الخيري والعمل الاجتماعي قديش ينجم يغير هكا من حالة الحالة النفسية للشخص، خاطر وقت اللي تعطي تحس براحة غير عادية، معنى وقت تعاون غيرك مثلا ولا وقت تقوم أو تشارك في المجتمع المدني قيمتها كبيرة ياسر في تعزيز الشيخوخة الإيجابية.
4: يودي سعادتي قبل سعادتهم ولي أبني سعادتي على سعادتهم.
0: نعم.
4: ولا أبني سعادتهم حشاك.
0: نعم.
4: كي أنا نشوف للناس مادية وعينية حشات طفيفة كثيابة وكنقود وكزيت مع كل مدي فترة نعملوا كل كوليكتا كل نجمة وفما ناس ولد حلال كما الوجوه طيبة تسمى ذات منهم أني يعطي مساعدات ولكن ثقة وكل نعم. إنسان أعطني حاجة ويقول لهم يوم القيامة يأخذ من دمي مستحيل مش من ناحية حاجة وخاف نزيد عليه من عندي يعني باش نخلص من ذا
0: نعم.
4: من أخوش، ولكن الحاجة انت كي تسعد الناس كالفقراء ولكن الناس اللي من عاجزين والله تشعر بسعادة ولا تتفرح ولد صغير راه ولي يسعد ولد صغير ولا عائلة ولا امرأة منتها أرملة ولا امرأة مطلقة وتعاونهم بولاد الحلال باش
0: نعم.
4: ما نقولش
0: نعم.
4: المنح لله، لكن ديما نحسك بنشاط ونمشي ونحوس ونتحرك ونمشي ونجي وحتى نحب حتى نعمل حاجات في الطريق
0: نعم
4: قد باش متولي شيء إعادة أني أزيل الأذى على الطريق نلقى حتى عود في شجرة باش ميجيش في عين حق وحط من نلقى حجرا بعدها وعلمت ذري وليداتي وليد أعمل كل حاجة دي أقل حاجة شيء واحد يلقى كل كما نقولها قال زرعوا فأكلنا ونزرعوا فأكلوني، خليك البذرة الباهية علاش يقول فما ناس يقولوا بكل لطف سمعني الكلمة يقول والله تجعلني جرة، لا
0: أيه.
4: الله يجعلني جرة لكن
0: في الباهي في الباهي في الخير
4: خير قول الله لا تجعلني جرة شو باهية ما تقول وديما نعلم وديما نحب والله ونعاون حتى أقل حاجة والله وقت يجي إنسان مش عارف ما نقولش الظال أي ما يعرفش لم يهتدي البلاصة نمشي نوصو
0: نعم
4: ونمشي معاه ونوصو ونهار ثلاثة احنا قصرا لأنك معروفة وتعرفها ثلاثة ما تجلس تتعدى منها حتى على الدقيق
0: نعم.
4: يجيو سمير مارك نمشي معاهم اللغات باش تعدوا البلبل المكرين
0: نعم.
4: نمشي باش تعدوا الجمال معناتها وقت تقوم بحاجة وتتحرك على الأقل يكون عنصر إيجابي
0: نعم
4: ثم بعد إذنك باش من كفرسك الحكمة عجبتني برشا
0: أي.
4: واحد ديما لا تلعن الظلام ولكن أشعل شمعة
0: نعم بالضبط
4: وراء كل نفق نور
0: أكيد
4: عاد شوفوا فما واحد هما يحبوا شعون كيما الأسد وعنده كل قوة وكذا
0: أيه.
4: هو ملك الغابة عاد يلقى عصفور قاعد وهز سقيه هيك شد شوية رقد على ظهره قالوا باش تعمل يا عصفور قالوا اسمي باش تطيح قلت خل نحضر شدة قالوا أنت العصفور قدك بتشد قالوا أنا عملت الآلية وأعمل أنت الآلية
0: أي بالضبط هذا هو نعم شكرا لك سي جميل يعطيك الصحة هو تصديقا لقولك مصطفى صادق الرافع يقول الناس ينسون الكلام لكنهم لا ينسون الأثر، وخير الناس طبعا من نفع الناس. يعطيك الصحة. أنت هك بالحديث على الجانب الروحاني نوعا ما، ولا على الجانب جانب العطاء، جانب أنك تمد يد المساعدة للآخرين، هذاك زاد يعبي برشا الوقت ويخلي الإنسان يحس براحة نفسية وينظر نظرة إيجابية للتقدم في العمر اللي يحدث صحيح تغيرات فيزيولوجية ونفسية دقيقة، ولكن هذا ما ينفيش أنه لازمنا نصنع بيئة تشجع على الشيخوخة الإيجابية وعلى المرحلة العمرية هذه الإيجابية. الحقيقة مش دور الفرد كهورة وحتى دور العائلة والأسرة وهذا اللي حكينا فيها اليوم، دور كبير ياسر في أنهم يعني يعيشوا مع الشخص تفاصيل حياته المتبقية ويقولوا لا للكبر ولا للهرم والشيخوخة، بالعكس خلينا مع الشباب وخلينا نفكروا بطريقة إيجابية. نختموا طبعا بحديثنا في هذا الموضوع باش نقولوا أنه الشيخوخة ليست محطة للتراجع بل هي فصل جديد من النضج والاتزان. شكرا جزيلا سي جمال، يعطيك صحة، يعيشك، إلى اللقاء. ومعك أنت باش نختموا مشوارنا في برنامج كبرنا في عينينا اللي كنت فيه اليوم في تعويض زميلتي عواطف الجبيلي. تحياتي للإكيب الكلها اللي مرافقتكم وتواصل معكم المشوار، عليا في التنسيق، تحياتي ليك نجلة في تأمين البث الرقمي على الباج أوفيسيال غاديو مونستيغ لايف، شكرا ليك محمد سيديا من قدم الكونسوليت، مروازيدي حلارة تسلم عليكم، تعطيكم موعد جديد في بودكاست من زاوية أخرى كل نهار جمعة، أنا وحسام نوار من مدي ساعتين حتى المدي ثلاثة، شهية طيبة. وبش نختم بصوت عادل سلطان يغني لكم مش الدنيا فلوس، خاطر فما برشا ناس للأسف شديد تحسبها فلوس، تحسب الدنيا مال، تحسب الدنيا ثروات، تلوج على الميراث وتلوج وتلوج، لكن ما تعرفش انه كما كان يحكي سي جمال قبيلة الأثر الطيب هو اللي يبقى وكل شيء زائل. نختم بالنغم هذا، نتمنى لكم لقاء ممتع مع بقية برامج إذاعة المنستير، إلى اللقاء.

0: كبارنا في عينينا،
1: تجاربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
2: انتصف النهار على موجاتنا. تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. في اليوم الوطني للفلاحة، رئيس النقابة التونسية للفلاحين يدعو إلى إنصاف المنتج ودوائر الإنتاج عبر إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالقطاع. عميد المهندسين التونسيين يؤكد على ضرورة تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية عبر التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. وزارة التشغيل تنطلق في عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين. إلى تفاصيل الأنباء. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وهي محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية وتؤكد توجه تونس نحو فلاحة متجددة. وبالمناسبة، تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية بداية من اليوم وإلى غاية 16 من مايو الجاري خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وبالمناسبة، دعا رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميدان الضوئي إلى إنصاف المنتج ودوائر الإنتاج عبر إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالقطاع، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل وتسوية الوضع العقاري بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي.
3: السيادة الغذائية راهي تتمثل في قرارات أنه ننصف المنتج ودوائر الانتاج، والتعريف من هو الفلاح باش ما نخلوش الخلط بين كل الأطراف، لأنه نحن قانونا وتشريعيا ما نعرفوش الفلاح تو ما نعرفوش قانونا، وبناء على ذلك لازمها قرارات من ضمنها هي قرارات تشريعية. الساعة هتنجدوا القوانين باش ننهضوا بالقطاع، وكي نجدوا القوانين بما فيهم المال والمال وقوام الأعمال، التمويل في القطاع الفلاحي غايب، التسوية العقارية غايبة، وعليه يعني نبعدوا على العناوين ونحاولوا أن نجسموا على أرض الواقع، وعلى اعتبار أن الأمن الغذائي هو حاجة رئيسية في البلاد، والأمن الغذائي هو يصب في الأمن القومي. وبناء على ذلك راهو كي احنا باش نقول الفلاح، رانا آليا رانا قوينا دائرة الانتاج، وكي قوينا دائرة الانتاج نمتلك القرار وما نبقوش في تبعية حتى الواحد في وثقافة الاستيراد نبعدوا عليها، وبالعكس أن نتبنوا ثقافة الانتاج.
2: من جانبه، أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أمين بن عياد خلال ندوة حول تأهيل مسالك التوزيع في القطاع الفلاحي، أكد أن الوسيط وما يعبر عنه بالقشار ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار المواد الفلاحية حسب الدراسة التي تولى المعهد إعدادها، بل أن إعادة تأهيل مسالك التوزيع هي الحل الأمثل للمشاكل العديدة التي يعاني منها القطاع الفلاحي.
4: قشارة وكهو معناها مشكلة هيكلية، حتى كده تشوف نص ساعة وتجارك هاو تمس الفلاحة تمس الرقمالية تمس البنية التحتية ومشاكل تراكمية، الجيباية في الفلاحة تسبب من مشاكل، حكاية الأسواق البلدية تسبب من مشاكل، البرمجة الفلاحية معناها ماهيش كل شيء مشكلة مثل التوزيع. بالطبيعة فما مشكلة في التوزيع، لكن احنا حبينا نخزروا الموضوع لوحيه الكل ونشوفوا كان فما حلول جذرية وتبديل هيكلي يخلي بالطبيعة فلاح لازم يستقاد من خدمته، والوكالة نجيه سعر معقول، وهما الزوج اليوم ضحايا اللي قاعد صاير اليوم. ونغزر زيادة التجارب مقارنة حتى في البلدان العالم كل حكاية اللي الأسواق كلها قاعدة تتنحى، قاعدين يوليو دي سنترال داشا دي كوبيراتيف، نجموا حتى نستعملوا مثلا شركات الأهلية نجموا يوليو كيما دي كوبيراتيف ويخدموا في الموضوع هذا. فما اقتراحات في الدراسة اللي عملناها، وماهيش مشكلة مجرد كلمة قشار، فما قيمة مضافة، فما منتوج لازم يتخزن. الفلاح ما عندوش كيفاش يتنقل، ما نجمش يهبط كل صباح للسوق الفلاح بالثانية نتاعو، ولذا ما نجمش نشيطنو مدخل واحد، فما برشا مشاكل، لكن لازمها نظرة عامة ونغزرها من الفوق ونغزر ونحط كل شيء على الطاولة.
2: نظمت اليوم جمعية فاعلون من أجل التنمية بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للسياحة بالمناسيرة يوما تقييميا تبعه مدير النزل بالجهة والهيكل الصحية وعدد من فلاحي الجهة، وذلك لتقييم وعرض نتائج تجربة نموذجية انطلقت سنة الفايتة ترتكز على تثمين فواضل النزل الخضراء وغيرها القابلة للرسكلة والتثمين وإعادة استغلالها كعلف أو كسماد عضوي. حليمة فايلة.
5: عندما تتحول نفايات النزل إلى سماد وعلف تكريسا لفلاحة مستدامة وبيئة نظيفة، تلك هي أهداف برنامج الضيعات الدائرية التي انطلق تنفيذها في المناسير منذ سنة 24 و2000. محمد دمق عن جمعية مواطنون فاعلون

0: في تقليص كلفة الإنتاج.
1: نقص من العلف ياسر، يعني خاصة في الصيف القرط يبدأ غالي وتبدأ ما فماش مرعى وما فماش واحد، يعني حاجة خرق العادة، حاجة بها ياسر.
0: بعد تقييم إيجابي للتجربة جاري العمل على تعميمها لتشمل ولايتي سوسة والمهدية بهدف خلق ضيعات نموذجية يمكن توظيفها كوجهة للسياحة البديلة.
2: في 2026 إن شاء الله مع البرنامج الجديد يحبوا نزيدوا نكبروا ونرجعهم 20 فلاح منتفع، وكما الوتلة قبل كانوا معنا 8 وتلة نحبوا نكبروا أكثر، معناتها النومبر الوتلة توا في مستير، ومش نحاولوا إن مش تتعمم في ولاية سوسة وولاية المهدية، باش يكونوا معناتها فريمون ريجيون ساحل الوتلة الكل، معناتها يكون يثمنوا النفايات. والهدف الرئيسي اللي في كل ولاية من الولايات الثلاثة هذوما مش نعملوا اون فيرم بيلوت، معناتها مزرعة نموذجية للاقتصاد الدائري اللي نجموا معناتها السياح ولا لي زابرونون ولا الفلاحة الصغار انه يقتدوا بالفكرة هذه.
3: في بقية متابعتنا، تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم بالتعاون مع لجنة الفلاحة صلب مجلس نواب الشعب يوما دراسيا تحت شعار من الأزمة إلى الفرصة، ويهدف هذا اللقاء وفق عمادة المهندسين إلى تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية من خلال التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي والمزيد.
4: إذا كان ما ناخدوش الأمر بجدية وطريقة إباقية ونعطيه الحلول للفلاح من الجني إلى العصر إلى التخزين، خاصة التخزين كل باش تكون القيمة متاع الزيت معناها التونسي ما تتغيرش ويكون اللابال التونسي هو المتواجد أكثر في العالم، الفلاح التونسي ما نجمش يواكب اللي قاعد صاير معناها في البلدان الأوروبية كما إيطاليا وكما إسبانيا. دونك احنا كمهندسين نظرة استشرافية، حلول استشرافية، إن شاء الله اليوم معناها نعطيو حلول عملية للفلاح التونسي، والهدف منه أنه لولابال تونيزيان تاع الزيتون اللي العالم كامل معناها يحب يحضروا، اللي من أمريكا لأستراليا الناس الكل تحب الزيت الزيتون التونسي، لكن حبوه بعلامة جودة تونسية وبجودة معناها كبيرة برشا. هذا ما نجم يكون إلا طرق علمية، طرق تكنولوجية من الجني إلى العصر إلى التخزين.
3: أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي بأن أسعار الأضاحي بعيدة كل البعد عن الواقع، حيث سجلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة زيادة تتراوح بين 100 و200 دينار، واصفا الأسعار بأنها خيالية، مما خلق فرقا شاسعا بين الكلفة الحقيقية للإنتاج والسعر المعروض للمستهلك.
4: فما شطط كبير في أسعار الأضاحي، تقريبا فما زيادة في الأسبوع هذا تقريبا بالقدر بمئة 150 دينار توصل حتى 200 دينار على الأسعار اللي موجودة في الفترة السابقة. لاحظنا كون فما زيادة تقارب بين 15-20% مقارنة بالسنة الفاتت، والشطط هذا رغم اللي تأثر سعر تاع الكيلو في الرحبة معناتها بالميزان، لكن مش موجود في جلب 43 نقاط، وهنا نلقاو شطط كبير في الأسعار، وهنا نداء إلى القشارة اللي قاعدين يحاولوا كيفاش يبيعوا بأقصى حد ممكن، هنا باش على الأقل عقلنة الأسعار باش تبدا أسعار معقولة. تعرف أنت عند الجزار السعر ما بين 50 و55 وأكثر، وبالتالي نحن مفهوم عكسي للسعر. علاش؟ على خاطر نحسبوا الجزار قداش يبيع، وعلى الضوء هذيك نمشيو للرحبة، بمعنى 50 55 نزيدوهم هما تقريبا 10 و15 في الكيلو، تروح تمشي في 60 65 كيلو، معناتها 30 دينار الكيلو لحم حي، وهنا كي نلقاو الشطة هذا كبير كبير برشا مقارنة بالكلفة الحقيقية اللي ما نعرفوهاش بالضبط قديش، لكن حسب اللي نشوفه فيه العلفة اللي نقصت وحسب المناخ وحسب عديد المعطيات الأخرين نلقاو اللي أسعار بعيدة كل البعد على الواقع.
3: أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرة الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل يتم انطلاقا من اليوم لفائدة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبين في بعث مشاريعهم أو تطويرها وتوفير رأس المال المتداول، ويهدف هذا الخط التمويلي إلى مزيد دفع الاستثمار الخاص وتحسين الإدماج الاقتصادي من خلال توفير آليات تمويل وامتيازات تفاضلية تساعد أصحاب المشاريع على ترسيم أفكارهم وتحقيق ديمومة مؤسساتهم.

0: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا لنا تذكير بأبرز عناوينها. في اليوم الوطني للفلاحة، رئيس النقابة التونسية للفلاحين يدعو إلى إنصاف المنتج ودوائر الإنتاج عبر إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالقطاع. عميد المهندسين التونسيين يؤكد على ضرورة تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية عبر التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. زميل حكيم الصنبولي يأتيكم بعد قليل بآخر أخبار الرياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير إشهار.
3: معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

مرحبا بالجميع، تاني موعد لهذه المجتدعات المنستيرة. اليوم افتتاح الجولة الأخيرة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بمباراة شكلية بين شبيبة العمران المستقبل يدي بالمرسى، الحكم بديس بن صالح حكم الفار دورساف الجنواتي. المباراة هذه منقولة الوطنية الأولى بالنسبة أيضا لنفس الإطار، الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والجولة الأخيرة، والرابطة تستجيب لطلب نادي الصفاقسي، وتم تغيير موعد مباراة النجم الساحلي ليوم الخميس أي في نفس توقيت مواجهة الترجي واتحاد بنجردين. ذكركم غدوة النادي البنزرتي الترجي جرجيس المستقبل يدي بجابس الملعب التونسي، والدفعة الأخيرة من مباريات يوم الخميس 14 ماي الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان مباراة شكلية، نادي الفريق الأولمبي البيجي مباراة مهمة للأولمبي البيجي من أجل البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نفس الشيء للشباب القيروانية في مواجهة نجم متلوي في ملعب البلدي بالمتلوي، ومباراة من أجل المركز الثاني بين اتحاد بنجردين والترجي التونسي والنادي الصفاقسي النجم الساحلي. نحكي الرابطة المحترفة الثانية لكل قدم، وبعد ما تعرفنا على الفريق الأول اللي صعد بصفة رسمية للرابطة المحترفة الأولى، نحكي على مرضي بحمام سوسة اللي تعادل مع مضيف نادي حملان بهدف لمثلي في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى. سجل أمل نور ماني ثم عدل نادي حملان في يوسف المصراتي. مرضي حمام سوسة يصعد مباشرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم في المقابل نادي حملان والفريق اتحاد تطوين باش يلعبوا من أجل البراج. اليوم باش نتعرفوا على صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الأول في مباراة تجمع تقدم سقيدر والهيرديف بإدارة الحكم حسين نايلي. المباراة هذه منقولة وطنية ثانية، ونذكر تقدم سقيدر يفوز يصعد مباشرة دون الانتظار للمواجهة الملعب الجيبسي والنصر جلمة في ملعب جلمة بإدارة الحكم حمزة الجعيد، بما أنه صاحب المركز الأول تقدم سقيدر 53 نقطة والملعب الجيبسي صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة. بقية المباريات الشكلية، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية الحاكم مالك ماشا، سبورتينغ المكنين جمعية أريانا محمد علي الإمام، مستقبل قصرين اتحاد قصور السيف سمير العنلي، أمل بوشام نادي قربة الحكم أميل الحرشاني، والقاف الرياضية بقفصة أولمبيك سيدي بوزيد الحكم معتز الخليفي. قلت مباريات شكلية بما أنه تعرفنا على زوج فرق اللي نزلت بصفة رسمية، نحكي عن نصر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد. كل المباريات بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية والرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم تنطلق الساعة الرابعة. آخر الأسبوع باش يكون الموعد مع مباراة المؤجل لحساب الدورة الثمانية لكأس تونس، باش تجمع نجم متلوي بالترجي التونسي يوم الأحد 17 ماي الجاري بداية من الساعة 3:30 في ملعب البلدي بالمتلوي، باش يواجه المتأهل من هذه المباراة في الدور ربع النهائي فريق بعث بوحجلة في بوحجلة. في بقية المواجهات ربع النهائي باش يلتقي ترجي رجيس النادي البنزرتي في قمة هذا الدور، بينما يستقبل نادي الصفاقسي فريق الملعب الجيبسي، واحتضن تقدم صغير مواجهة فريق شبيبة العمران في الدور نصف النهائي، باش يلتقي الفائز مواجهة النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي مع المتأهل مباراة الترجي الرجيسي ونادي البنزرتي، في حين باش يواجه المتأهل من لقاء تقدم سقيدار وشبيبة العمران الفائز مباراة بعث بوحجلة، والمتأهل مواجهة فريق نجم متلوي والترجي التونسي. نذكر مباراة الدور ربع النهائي لكأس تونس باش تقام يومي 20-21 ماي الجاري في المقابل باش يجرى الدور نصف النهائي يوم 24 ماي، في المقابل الدور النهائي باش يكون يوم 31 ماي الجاري. نهاية الأسبوع الدور النهائي للكرة الطائرة بين الترجي ونجم الساحلي نهائي كأس تونس الساعة 4 في قاعة رادس، قبل هذا الساعة 1 النادي الأولمبي بالكرم والنجم الرادسي قدم اللاعبين الساعة 1 في المقابل مباراة من أجل البقاء والصعود بطولة الأكابر بين الآ وب في قاعة مساكن الساعة 5 جمعية الصلاه صفاقس وبومهل البساتين. نختم بكرة اليد، المنتخب الوطني التونسي للأواسط لأقل من 20 سنة لكرة اليد في منافسات دورة الهادي مالك الدولية للعبة اللي باش تحتضنها القاعة المغطاة محمد مزالي بالمنسي من 14 حتى 16 ماي الجاري بمشاركة منتخب السعودية إسبانيا والنمسا. نعطيكم قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي للأواسط باش يكونوا حاضرين في منافسات هذه الدورة. في حارس المرمى إلياس برجي من نادي كرة اليد بجمال، آدم شبشوب بنادي سقيدة زيد، معتز صفر من مكارم هدية، منسق اللعب ريان بن فرج أمل حمام سوسة،
قاسم الأحمر أيضا محترف في فرنسا، بشار الحيمي نادي سقيت الزيت، مهدي تبر من الترجة التونسي، لاعبين دير علي العربي بعث بني خيار، مصطفى جمور سبورتينج المكنين، محمد فتح الله النجم الساحلي، ظهير أيمن يتشتالي بعث بني خيار، محمد شعيب سبورتينج المكنين، ظهير أيسر آسن المثلوثي مكان المهدية، فهد درغام أمل حمام سوسة، محمد عزيز حافار بعث بني خيار، جناح أيمن علي بناوي بعث بني خيار، وجهادي عليات الترجة التونسي، قاسم درويش نادي كرة يد بجمال، وجناح أيسر حمز البحري أمل حمام سوسة، وراءة حافار بعث بني خيار. بالنسبة لبرنامج مباراة الدورة الخميس 14 مايو النمسا إسبانيا الساعة 6 والساعة 8 تونس السعودية، يوم الجمعة السعودية إسبانيا الساعة 3 تونس النمسا الساعة 5، يوم السبت 16 مايو النمسا السعودية نص نهار وتونس إسبانيا انطلاقا من الساعة الثانية. نقطة نهاية سبرانفوشا، هي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: إشهار باش تعمر الدار، حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي، نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضوحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة.
0: مدخل الحديقة.
1: أحدهم قال: لو كنت تاجرا لما اخترت على العطر شيئا، إن فاتني ربحه لم يفتني ريحه. دخلت الحديقة حين ازدهت وأبدت مفاتنها للنظر، وفاحت روائحها الزاكيات بأنفس عاطرة تنتشر، وأدنت عطاءاتها اليانعات بأجمل مأكولة تنتثر، وعابثت الريح بعض الغصون وهن تغازلن ماء النهر، وليذ أطرافه الزيزفون لترفق في لمس ورد حذر، وأدركت الطير ما قد جرى فلم تخف سرا ولم تنتظر، وباحت به في رؤوس التلال وغنت به في رؤوس الشجر. كلام العقل. تخيل معي أننا لا ننسى تجارب الأحزان والهموم والفقد وأخبار المصائب والحروب والكوارث ومشاهد الظلم والقهر والجريمة وصور القتل والجراح ولوحات الانكسار والدموع. ترى هل سنجد في هذه الدنيا ما يكفينا لنضمد به تلك الخدوش والندوب والآثار التي تتركها تلك التجارب في أنفسنا وعلى أجسادنا؟ لا أظن. إذن لا بد أن ننسى، بل يجب أن ننسى. وآهن لمن يذكر كل شيء، دع الذكريات تتداعى وحدها، فالشيء بالشيء يذكر، والوفاء والحنين لن يدعاك تنسى كل شيء. انسى أمسك لتسعد بيومك، ولا تفجع بضراء غدك أو تتكئ على سرائه. انسى لكي لا يتوقف عطاؤك، انسى لكي تبدع وتأتي بشيء جديد، انسى لتفسح في ذهنك مساحة لما يستجد من حولك، انسى لكي لا تكره من أساء إليك. فقديما قالوا: لولا الإغضاء والنسيان ما تعاشر الناس لكثرة الضغائن. انسى أجل لتعرف أنك إنسان يعتريه النقصان، وأنك عبد لرب لا يضل ولا ينسى.

0: همس القوافي.
1: همس القوافي.
0: دعينا من الأمس، كنا وكان، ولا تذكر الجرح، فات الأوان. تعالي تعالي نسامر عمرا قديما، فلا أنت خنت ولا القلب خان. وقد يسألونك أين الأمان، وأين بحار الهوى والحنان، فقولي تلاشت وصارت رمادا، لتملأ بالعطر هذا المكان. رسمنا عليها جراحا وحلما، كتبنا عليه ضحايا الزمان. ورقة من دفتر قديم. يدفع الرجل المرأة أحيانا للاكتئاب، حين ينسى حقها في الترويح عن النفس، في أن ترى أمها وصديقتها وجارتها والسوق والشمس والهواء. يقول لها: لا وقت عندي، انتظري في البيت. تقول: مللت الجدران، أحتاج لصديقة تسمعني، تفهمني، تخفف عني. يقول: صداقة النساء كلام فارغ، لديك زوجك وأبناؤك. تصاب الزوجة بالاكتئاب، ويخجل هو من عرضها على طبيب، ويقول: إلا الطبيب النفسية معناها كبير. يرفض هو أن تتهم زوجته في عقلها، يحرمها حق العلاج والتحسن، ثم يفاجأ أنها بدأت تكرهه، تشعر أنه السبب في مأساتها. يقول هو: لماذا؟ هل ينقصك شيء؟ لماذا تغيرت من المرح القديم إلى الاكتئاب المقيم؟ تكتئب هي، وتفضل الصمت اللفظي والعاطفي. ويسألها: لماذا لا تتكلمين؟ الجواب: لا جواب.

0: من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: حملت في وسط الظلام حقيبتي، وعلى الطريق تعددت أنغامي، وأخذت أنظر للطريق معاتبا كيف انتهت بين الأسى أيامي. شرفاتك الخضراء كم شهدت لنا نظرات شوق صاخب الأنغام، والآن جئتك والسنين تغيرت وغدوت وحدي في دجى الأيام. وعلى الطريق هناك بعد وداعنا رجع الفؤاد محلقا بسماك، وأتيت وحدي، كنت أنت رفيقتي بالدرب يوما كيف طال جفاك، وهربت من طيف الغرام. تساءلت عيناي عنك وكيف ضاع هواك. وعلى الطريق رأيت طيفا هاربا يجري ورائي هاتفا كالباكي، طيف الهوى يبكي لأني قلتها، قد قلت يوما ربما أنساك. وعلى الطريق هناك ضوء خافت ينساب في حزن الزهور الباكية، فأثار في قلبي حنينا قد مضى لشباب عمري للسنين الخالية. وعلى رصيف الدرب حامت مهجتي حيرة تحدق في الربوع الغالية، فهنا غرسنا الود يوما، هل ترى حفظ التراب رحيق ذكرى بالية؟ فرأيت آثار اللقاء ولم تزل فوق التراب دموع عين باكية. وعلى الطريق رأيت كل حكاياتي، هل أترك الدرب القديم ينادي وأسير وحدي والحياة كأنها نغمات حزن صامت بفؤادي؟ طال الطريق وبالطريق حكاية بدأت بفرحي وانتهت بسهادي.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أطلقت شركة ديبسيك الصينية نموذج جديد من ديبسيك في فور بعد طول انتظار في خطوة تمثل تحولاً بارزاً في سوق الذكاء الاصطناعي، لأن هذا النموذج يجمع بين أداء متقدم يقترب من النماذج الرائدة عالمياً وكفاءة تشغيلية عالية وفي الوقت ذاته تكلفة منخفضة، إلى جانب اعتماده على نموذج المصدر المفتوح اللي يتيح استخدامه وتعديله على نطاق واسع. ويعتمد ديبسيك 4 على بنية الخبراء المتعددين، إذ يضم إصدار الفي 4 برو 1.6 تريليون متغير مع تفعيل 49 مليار فقط أثناء التشغيل، بينما يأتي إصدار الفي 4 فلاش بإجمالي 284 مليار متغير مع تفعيل 13 مليار. ويتيح التصميم هذا تشغيل الأجزاء المطلوبة فقط من النموذج بحسب طبيعة المهمة، ما يحقق كفاءة عالية في استهلاك الموارد دون التأثير على الأداء. ويدعم الإصداران طول سياق يصل إلى مليون رمز، ما يسمح بمعالجة كمية ضخمة جدا من البيانات في طلب واحد، كما تحليل قواعد بيانات كاملة أو أرشيفات نصية طويلة. ويستند النموذج إلى بنية متطورة تعتمد على مجموعة من الابتكارات الهندسية، أبرزها آلية الانتباه الهجينة اللي تضغط المعلومات غير الضرورية وتركز على العناصر الأكثر أهمية، إلى جانب تقنيات تعزز استقرار النموذج وتساهم في تسعير التدريبات. وانعكست البنية المتطورة للنموذج على كفاءة التشغيل، إذ انخفض استهلاك الموارد بشكل كبير، إذ لا يحتاج النموذج سوى 27% من القدرة الحسابية و10% من الذاكرة مقارنة بالإصدارات السابقة، بينما تحقق نسخة الفلاش كفاءة أعلى بانخفاض الاستهلاك إلى نحو 10% من القدرة الحسابية و7% من الذاكرة. وجرى تدريب النموذج على أكثر من 32 تريليون رمز من البيانات عالية الجودة ضمن عملية متعددة المراحل، تشمل تدريب خبراء متخصصين ثم دمجهم في نموذج موحد مع توفير أوضاع مختلفة للاستدلال تتيح التوازن ما بين السرعة والدقة. ومن حيث الأداء، يحقق نموذج V4 Pro قفزة كبيرة مقارنة بالإصدار السابق، ويقترب من مستوى النماذج المغلقة الرائدة، كما يتفوق على عدد من النماذج مفتوحة المصدر في مجالات البرمجة والرياضيات. وأظهرت التقنيات متاع المطورين إلى أنه أكثر من 90% يفضلوا ديبسيل كالرائد الجديد لمهام البرمجة، ما يعكس نضج عملي واضح. ورغم هذا، لا يزال النموذج أقل قليلاً من أحدث النماذج المغلقة كما GPT 5.5 وCloud 4.7 في بعض المؤشرات، لكنه يقترب منها بشكل ملحوظ، خاصة في مهام الاستدلال والعمل متعدد الخطوات، وهو ما يجعله منافس فعلي في السوق. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.

0: الواحدة بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفادت القنصلية العامة لتونس بباريس في بلاغ لها اليوم أن ديوان التونسيين بالخارج يضع على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبين في العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة تذاكر سفر مدعومة على متن الخطوط التونسية وباخرتي شركة تونسية للملاحة قرطاج وتانيت. حصل المركز الوطني للجلود والأحذية على شهادة اعتماد لمخابر التحاليل والتجارب، وذلك وفقا للمواصفة الوطنية ميمتا 110-200 نسخة 2017 والمواصفة الدولية إيزو إيوسي 17025 نسخة 2017 ولمقاييس الاعتماد المضبوطة من قبل المجلس الوطني للاعتماد من الفترة الممتدة من مايو الحالي إلى أفريل 31 و2000. مثل تعزيز التعاون بين سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو والقسم الدولي للقناة التلفزيونية الوطنية اليابانية شبكة فوجي للتلفزيون إحدى أبرز القنوات التلفزيونية في اليابان محور لقاء انعقد اليوم بمقر السفارة في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان. على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية الملتئمة تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، التقت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمقر إقامته بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحضور سفير تونس بجمهورية كينيا أنور بن يوسف. ختاماً، تنظم الجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية من 20 إلى 23 من مايو الحالي بمركز المؤتمرات بديار مدينة الحمامات من ولاية نابل فعاليات المؤتمر الدولي 34 للبيداغوجيا الجامعية في تظاهرة علمية دولية تعود إلى تونس للمرة الرابعة والأولى بعد غياب دام 20 سنة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحيه لكم وين ما كنتم، التحيه توصلكم من قصر المعارض بالساحل، تحديدا معرض الاثاث بالساحل وين نحن موجودين من توا حتى المطلثة متاع العشية بإذن الله. مرحبا بكل متابعينا، كل مستمعينا، نكملوا معكم لقاء هذايا سويعتين من زمان نحكيه على المعرض هذايا ونحكيه على كذلك أنشطة أخرى جانبية إلى جانب المعرض.

شاء الله تسمعوها الأغنية هذه مستمعينا اللي باش تكون أولى أنغامنا لمنوعة دروب النجاح. اليوم موجودين في قصر المعارض بالساحل كما قلنا تحديدا معرض الأثاث بالساحلين من 8 حتى 18 مي. أجواء رائعة، أجواء كبيرة، تنظيم رائع، في الحقيقة صورة جميلة على

يكون في معرض الأثاث بالساحل اللي هنا تلقاو أرقى الموديلات، وصراحة زاد الأثاث الفاخر جدا، ومع الشركات أكيد نجموا تحكيوا في اختياراتكم. مرحبا بكل مستمعينا. الفريق حمدي النقبي، أحمد بسبيس، شوقي الحمادي، مش نكون معكم في تعويض لرفقة زناتي اللي إن شاء الله تعود قريبا لدروب النجاح. الغناية هذه كذلك زملائنا، شكرا لك محمد سيدية في استوديوهاتنا المركزية، ومع هويدة بن ساسي في التنسيق. الغناية هذه لكل عائلة تونسية تعيش على إيقاع توديع حجيجنا الميامين، ضيوف الرحمن، إن شاء الله يمشيوا في الأمان ويرجعوا بإذن الله غانمين سالمين بإذن الله. ليهم الكل النغم هذايا، وخصيصا الصديقي وأخي وزميلي سعيد البريشني اللي باش يكون إن شاء الله قريبا من ضيوف الرحمن، كذلك الأم زميلتنا نجلة عطية حرم زميلنا المرحوم محمد عطية، إن شاء الله ربي يبلغ المقصود، ولكل العائلات التونسية اللي هي على إيقاع توديع حجيجنا الميامين.

0: بيوصلهم سالمين كل حجاجنا الميامين، وما زالت الرحلات ان شاء الله باش تكون موجوده من مطاراتنا التونسيه ضيوف الرحمن في امان الله باذن الله، ودعواتهم لهذا الوطن العزيز ان شاء الله يا ربي بالرفاه وبالرقي. معرض الاثاث بالساحل موجودين فيه سمعتين من زمان، ان شاء الله حصه اليوم تكون لكم هكا افونغو قبل ما تجيوا هكا وتشوفوا المعرض. كما قلنا ارقى الموديلات، الاروقه جميله منظمه، اجواء كبيره، الفرجه مضمونه، الموديلات زاد فما الذوق وفما الابتكار. وبالطبيعه نحن بلادنا طبعا شويه تسمعوا انها بلادنا راهي رايده في المجال هذايا. مرحبا بسي شكري شويخ مدير معرض الاثاث بالساحل. سي شكري اهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا باذاعه المونستير المحبوبه اللي عودتنا معناها بمتابعتها لمثل هذه الانشطه اللي عندها معناها دور في المشهد الاقتصادي وعندها معناها جدوى لاعلام الناس بالجديد. واحنا اليوم في الدوره التاسعه لمعرض الاثاث بالساحل اللي انطلق يوم 8 ماي ويتواصل إلى غاية 18 ماي بقصر المعارض بالساحل في مدينة الساحلين المونستير. والحقيقة معناها ما يخفى حتى على ملاحظ وحتى على مشاهد المنحة النموذجي اللي خذاه معرض الأثاث بالساحل ووراه يعني قصر المعارض بالساحل الحاضنة الأولى لمثل هذه التظاهرات. يعني المنحة النموذجي هذا يتمثل أولا في انتقاء العارضين اللي هما نخبة من أحسن الصنايعية يعني من أقطاب صناعة الأثاث في تونس، يتمثل زادة في الأجنحة المشخصة واللي فيها معناها ذوق ديكور جذاب، معناها يقعدوا مدة يبنيوا فيها حتى يقدموا للحرفاء ومش يشريوا الموبل ومش يطلعوا معناها على قطاع الأثاث، معناها أحسن ما يمكن أن يشوفوه،
0: أحسن تقريبا صورة
1: بالحق يعني أحسن
0: وحتى
1: صورة.
0: حتى الجولة مريحة يعني تنجم تشوف الأروقة الكل مهما يكون الاكتظاظ موجود، رغم باش تلقاو راحة كبيرة في التجول بين الأروقة.
1: بالفعل هو معناها المعرض تعمل وفق مخطط أو مخططات وضعوهم معناها مهندسين متاع ديكور ومتاع أميناجمون دي ستاند حتى يحطوا معناها اون فالور، يحطوا اون ريليف لو برودوي موبل نتاعهم اللي كيما قلت لك هما معناها بكلهم دي نوفيل كوليكسيون اللي الصنايعيه يغتنموا الفرصه السنويه هذه باش يوريوهم معناها للزوار المعرض. واليوم الحقيقه زوار متنوعين، نقاو من عامه الناس، من المقبلين على الزواج، من الناس اللي عندهم حج ولا حاجه باش يبدلوا الاثاث
0: نتاعهم. هو مدروس جيدا، ونحن كما نقولوا كواحد من الناس يقول لك معناه ونحن عايشين معاهم العائله التونسيه والمجتمع التونسي تقريبا الفتره هذه اللي باش يغير الديكور احتفالا بمناسبه عائليه اللي باش يعرس اللي ينتظر في نتيجه البكالوريا اللي عنده حاجه مروح باش يحضر له صالون مزيانه باش يستقبل فيها اللي عنده وليد باش ياخذ الباك ولا وليد باش ياخذ سيزيام باش يفرح بيه بتنوم مزيانه. تقريبا هذا هو الاختيار على المناسبات.
1: وكذلك زادا معناها موعد باش يجيو فيه تجار يقابلوا الصنايعية، فما خاطر تجار متاع موبل معناها، وهذا الجانب المهني الاحترافي متاع المعرض، لأنه فرصة اللي يقابلوا فيها الصنايعية الموجودين في المعرض يتقابلوا فيها مع التجار اللي يجيو يشوفوا معناها لي دارنيير كرياسيون لي دارنيير توندونس في الموبل، ومعناها يتفقوا معهم على شراءاتهم السنوية.
0: هذايا العرض هو الموجود، أكيد هو الاتفاق مع الحريف، وتقعد مدة معينة لين تحضر له معناها القطعة اللي هو أخذها. إلى جانب أنه المعرض أهميته، وعلاش نقوله للناس فرصة أنها تجي للمعارض، لأنه فما تخفيضات اللي سمعت الناس تحكي، فما تخفيضات حتى 20%.
1: 20% يمكن شوية، هي تخفيضات ترويجية سنوية، كل فضاء عرض معناها كل أنساني عاملة معناها على مجموعة الأثاث المعروض تخفيضات، فما توصل 40%، فما اللي تخفيضات معناها على الباك، فما التخفيضات اللي على معناها المنتوجات المنفردة، يعني أنواع وأشكال. هي فرصة متميزة، ندعو معناها كل مستمعي إذاعة المنستير وكل معناها المهتمين من عامة الناس والحرفيين والمحترفين اللي عندهم معناها غاية بالأثاث باش يجيوا يغتنموا الفرصة هذه، باش يطلعوا على الأثاث المعروض، على التخفيضات، على الموديلات الجديدة، على الأجنحة الجذابة، على معناها كل شيء فيه إغراء الحقيقة.
0: واليوم كل وسائل النقل تؤدي إلى معرض الساحل بالساحلين. اليوم نحكي على وجود المعرض على الطريق يعني الساحلين سوسة، نحكي على تقريبا كل الحافلات اللي تمر انطلاقا من مهدية حتى لين يعني مهدية جمال بن حسين زرمدين، تقريبا كل الحافلات نجم توقف بيك لهنا قدام معرض الساحل، يعني لوجستيا الأمور مدروسة
1: بالفعل.
0: موقع المعرض مش تكري ولا لوجستيا الأمر سهل جدا، وهذا يخدم المعرض صراحة.
1: بالفعل موقع المعرض هو سهل جدا، يقع على الطريق الرئيسية الرابطة بين ولاية المستير وولاية سوسة، يعني قلوا مدخل الساحلين، وهو بجانب الملاحة، معناها كما قلت لوجستيا وسائل النقل كل تتعدى من قدامه، اللي ما عندوش سيارة واللي عنده سيارة ينجم يجيب كل سهولة، كسواء معناها من الساحل أو حتى من صفاقس ومن تونس، خاطر لاحظنا زادة برشا زوار قاعدين يجيوا للمعرض من الكابون، من تونس، من الوسط، من الجنوب. مرحبا بالجميع في
0: الفضاء مغري صراحة الساحل. فضاء مغري بالزيارة، اللي يجي سواء بوسائله الخاصة أو حتى من المقاوي يقرؤونها حسابها موجودة ومتوفرة ومؤمن كذلك سلامة السيارة متاعه، وسائل نقل عمومية مترو الساحل وإلا حافلات وإلا نقل خاص تقريبا كله متوفر. مرحبا بكم في المعرض، معرض الأثاث بالساحل. اليوم المعرض يظهر لي ماهوش تجاري فقط، مش ترويجي فقط، المعرض زاد يهتم بمنظومة كاملة، نحكي على منظومة صناعة الأثاث في بلادنا، التغير والمتغيرات حتى من الذكاء الاصطناعي اللي نجم يدخل في المجال هذايا المهم. قريتوا له حسابه سي شكر.
1: بالفعل معرض الأثاث بالساحل يتجاوز معناها واقع عرض المنتوج وبيعه معناها للزوار، إلى رؤية كاملة وشاملة وفق استراتيجية معناها انطلقنا في تجسيمها منذ سنة 2017 اللي بدأ فيه قصر المعارض بالساحل في النشاط، والاستراتيجية هذه ترمي معناها إلى فتح آفاق جديدة لقطاع الأثاث وتمكينهم من فرص إضافية للتعريف بمنتوجهم، وكذلك فرصة ليتجمعوا فيها عبارة على ملتقى كل دورة نعملوا معناها حاجة أكاديمية اللي تفيد العارض وتفيد حتى الشركات اللي ما عرضتش، لأنه مفتوح كما اليوم مثلا كنا في ندوة تفاعلية حول الذكاء الاصطناعي في خدمة معناها صناعة الأثاث من التصور إلى الترويج. وكما تعرفوا معناها وهي مناسبة باش نشكروا معناها لبارتنير متاعنا في معرض الأثاث بالساحل اللي في كل دورة معناها يكونوا موجودين وهم يرسموا معنا التصور العام للمعرض، الديوان الوطني للصناعات التقليدية وعلى رأسهم سي كاظم مصمودي مندوبية المنستير اللي باش يكون حاضر معنا إن شاء الله، كذلك الغرفة المهندسين الداخليين بالمنستير، مركز الأعمال بالمنستير، المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير، إذاعة المنستير كرائد إعلامي مهم ولا غنى عنه في توصيل المعلومة معناها الصحيحة والشافية والضافية للمستمعين. وهي مناسبة زادة باش نشكروا فيها العارضين المشاركين على المجهود اللي قاموا به، هم الحقيقة كل دورة يقوموا بمجهود، ولكن السنة هذه الدورة هذه معناها عملوا مجهودات إضافية على مستوى إخراج الأجنحة متاعهم، على مستوى التخفيضات، وعلى مستوى القبول الحسن للزوار، وفرصة زادة باش نعتذروا لبعض الشركات اللي حبت تشارك معنا في الدورة هذه وما تمكنناش باش ناخذوها نظرا لمحدودية الفضاء. إن شاء الله الدورات القادمة يكونوا موجودين معنا، وإحنا نوعدوا الناس كل كونه معرض الأثاث بالساحل بقصر المعارض بالساحل يكون وفي الأهداف دائما، ويكون متنفس للقطاع، ويكون جزء لا يتجزأ من المشهد يعني الاقتصادي لقطاع الأثاث في تونس، وفرصة لتطوير هذا القطاع. وشفنا بعض الأجانب اللي زاروا المعرض، وهذه فرصة معناها لفتح آفاق نحو التصدير، لأنه العارضين المشاركين برهنوا بالفعل على سعة قدراتهم على معناها مواكبة الموضة العالمية، وعلى معناها صنع معناها تشكيلات راقية جدا من الأثاث. والذكاء الاصطناعي أكيد، وبحضنا أستاذ خبير في الذكاء الاصطناعي كان معناها يبين أو يعطي في فورماسيون معناها للحاضرين، عنده دور في
0: تطوير القطاع.
1: ونجدد الدعوة لكل مستمعي الإذاعة للناس
0: كل متابعينا على صفحة الفيسبوك لزيارة معرض الأثاث،
1: يغتنموا الفرصة هذه بالساحل. السنوية باش يجيوا يشوفوا الجديد في معرض الأثاث بالساحل ويتمتعوا بالتخفيضات الترويجية،
0: وهي فيه متعة التسوق ومتعة الفرجة حتى اللي ما ينجمش ربما يشري سنة يشري العام الجاي، تكون عنده أفكار يعرف شنو جديد شنو الموديلات شنو هي الألوان، لأنه كنا حكيوا على شركات كبيرة راهو راهم خبراء كاملين وراهم ناس تصنع في الذوق العام. شكرا لك سي شكري شويخ. المعرض مفتوح حتى 18 مي والدخول من 11 حتى 8 متاع لي. شكرا لك، إن شاء الله موفقين كل عادة ديما نقولوا المعرض بهجة الساحل، يعني كل محل المعرض إلا وتشوف البهجة الألوان الجميلة تشوف الناس وتشوف الحركية. شكرا لكم موافقين بإذن الله. نمشي ضيفنا خوفني برشا بصراحة، كنت في مأمن كانت عندي أفكار هكا مسلمة، فاليوم هز العرش متاحة الأفكار ذي تنقلك ببساطة مانيش جهبذ متاع التفكير. أما اليوم واني نسمع في الأستاذ والمهندس هيثم النجار يحكي على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي نحسه غبي لا يفكر، عنده مجموعة من المعطيات يتصرف فيها، إذا كان يخرج على كل المعطيات هذيك فإنه لا يمكن إنه يكون يعني يكون فيه روح ولا يكون فيه شارم وإلا ربما يكون جاف. كنت نتصور اللي مهن كما هذه الخشب والحرف في مأمن عن الذكاء الاصطناعي، يعني صراحة فما برشا مهن وبرشا أنشطة تضررت بشكل كبير إذا كان حد ما ينكر هذيرة. أما كنت نتصور اللي بعض القطاعات باش تكون صامدة، يظهر لي هوا هذا الصرح اللي كان أقل شيء كان في مخي كان في تفكيري. مرحبا بك أستاذ، يعطيك صحة،
2: بارك الله فيك
0: على الحضور الجميل، على سلاسة الأفكار، على كل الحس التفاعلي مع الناس الحاضرين معاك. كيفاش إنسان ينجم يقوم بدورة تدريبية نحكي للناس مش ثلاثة أربعة من ناس خمسة من ناس تقريبا قرابة 30 إذا كان مش أكثر في جو خرجت الناس الكل منه مستفيدين. يعطيك الصحة وموفق إن شاء الله. أي علاقة للذكاء الاصطناعي بصناعة الأثاث في بلادنا والخشب والديكور وكل ما هو حاجة حسية نلمسوها حاجة نستعملوها؟
2: بارك الله فيك مدام على الاستضافة.
0: عفو سيدي.
2: حبيت نقول لك لي سؤالك فيه عديد وعديد الجوانب وعديد الجوانب المشوقة في الطرح. حبيت نشكر أولا إذاعة المستير، خاطرني كانت عندي عديد المشاركات في إذاعة المستير لحديث عن الذكاء الاصطناعي ومؤسسات الصغرى والمتوسط. فما زوز نقاط كبار ومهمين. أولا الفرق ما بين توا في الوقت الحالي ما بين المؤسسة اللي باش تتميز والمؤسسة اللي باش تقعد واقفة في محلها هي استعمال الذكاء الاصطناعي. تقولي علاش؟ أنت تقولي مثلا فما مهن تمست بالذكاء الاصطناعي، راهو أنت ماكش باش تعوض في المهنة متاعك، أما باش يعوضك شكون يعرف يستعمل الذكاء الاصطناعي. نزيد نفصل. اليوم الذكاء الاصطناعي عنده القدرة انه يتدخل في كل سلاسل القيمة الانتاج، وخاصة في مهن الاثاث، وخاطر مثلا اليوم كما شفنا في الدرس التكويني بتاع اليوم في الحصة التكوينية بلوتو بتاع اليوم اللي كيفاش بدينا من فكرة، الفكرة بديت انه من تصوير انسان قاعد في قهوة حرفي قاعد في قهوة صور قطعة اثاث بالورقة وستيلو بيده
0: اللي هو هذاك العادي
2: هو قاعد. احنا بديت الفكره انه السيد قاعد بعثي لي خذينا التصويره اللي صورها بيده، انتجنا الصوره ثلاثيه الابعاد بالذكاء الاصطناعي، انتجنا المواد المستعمله، الالات المستعمله، طريقه الصنع والترويج. دونك نحن في حصه تكوينيه غطينا مراحل الانتاج الثلاثه اللي هي من التصميم والانتاج والتسويق. شو يميزك لنهاية الذكاء الاصطناعي في اشياء مهمه لكن تكون فارقه، وفي بعض المؤسسات قد تكون قاتله؟ انت تعرف اللي مثلا اليوم في عديد الدراسات تقول لك اللي نسبه 70% من المؤسسات اللي تحدث في في بعض الولايات 70% منها من كم 3 سنين. الذكاء الاصطناعي قادر انه يوفر لك اجابات سريعه ويربحك وقت ويربحك فلوس. مثلا كما في مراحل التصميم يعطيك التصميم مباشره يربحك في الوقت، مراحل الانتاج يعطيك المواد الاوليه ومراحل وخفض الكلفه، تحسين الجوده، وفي مراحل التسويق هي خاصه في مراحل التسويق والنجم يعاون برشا الذكاء الاصطناعي في الترويج، انتاج المواد الترويجيه من فيديوهات من صور من نصوص، استهداف الحريف ولا سكون ابل باير بيرسونا، كيفاش نعرفوا شكون نستهدفوه وقتاش نستهدفوه. هذا كل عملناه في حصة تكوينية في ساعتين من زمان.
0: يظهر لي المشكل في الذكاء الاصطناعي في حد ذاته، في طريقة استعمالنا وفي البحث عن وسائل أنجع.
2: أكيد هذا هو.
0: إذا كان ما نقولش البحث عن وسائل مدفوعة الأجر.
2: احنا في مثلا عملنا تحدي اليوم في الحصه التكوينيه نتاعنا ان استعملنا ادوات ذكاء اصطناعي مجاني. الهدف شنو هو؟ الرساله شنو؟ انه راهو مش الفائده في شنو هي الاداه اللي تستعمل فيها قد ما المهم انت كيفاش تستعمل الذكاء الاصطناعي. دونك العبره اللي ديما نقولوا بها راهو نقول لهم ديما في عصر الذكاء الاصطناعي احسن استثمار يعملوا الانسان يعملوا استثمار في روحه في تكوينه.
0: كيفاش نوصلوا للتكوين هذا طبعاً؟ خاطر نحن مش يحضر معنا مركز القطاع للتكوين في مهن الخشب، خاطر نجي تقول لي من توا هذا يتعلموا، لانه هذوما الوليدات هذوما اللي يتكونوا فيهم برشا ان شاء الله باش يكونوا اصحاب شركات، يلزمهم من توا يتكونوا. اما شركاتنا اللي عندها اسم وربما يعانيوا من صعوبات في الترويج ويعانيوا من صعوبات ربما في استمراريتهم في السوق، ما الحل حسب رايك انت وانت الخبير في هذا؟ شنو حلهم الشركات هذوما؟
2: الذكاء الاصطناعي اكيد ينجم يكون هو احد الحلول على خاطر يوفر لك النجاعه ويوفر لك ربح الوقت. اكيد هو راهو معناها ما فماش حل 100% باش انك انت تنقذ مؤسسه، وذا نعرف عندي خبره سنين وشاركت في مؤسسات المجتمع المدني، وخاصه كنت مشارك في برنامج في مسانده المؤسسات الصغرى والمتوسطه ذات الصعوبات الماليه. لكن من المجال هذاك علاش وليت الرافي اكثر وعندي فكره اخرى على الذكاء الاصطناعي، انه تمكننا بفضل الذكاء الاصطناعي وانا خدمتي خاصه كخبير، انه مكننا المؤسسات منها هي حتى كان مؤسسات فرديه. راهو نجم يكون حرة في وحده تكون عنده الخبره تاع 5 و6 من الناس يخدموا معاه فرد وقت. تقبل كنا نحكيو كيما كنا نفتنا فما وقت نحكيو على الرياليتي فيرتويل، كنا نحكيو على الواقع المعزز. اليوم نحكيو على المستثمر المعزز، نحكيو لونتربرونور اوغمونتي. لونتربرونور اوغمونتي هو المستثمر اللي عنده يعرف يستعمل ويوظف ادوات الذكاء الاصطناعي في مصلحته. اليوم في الهاتف نتاعك في جيبك عندك مستشار اقتصادي، مستشار تسويقي، مستشار صناعي، مستشار تقني، عندك مستشار في التكوين. قبل راهو المؤسسات انت صاحب مؤسسه قبل كي تعمل اغلاط يكلفوا لك نقدا فلوس من كاش. اليوم تنجم تنقص من الاغلاط هذيك وتنجم تحسن من الانتاجيه نتاعك كل يوم.
0: اليوم يظهر لي الذكاء الاصطناعي ماهوش اختيار، اليوم ضروره.
2: بارك الله فيك على الملاحظه، هذه هي النتيجه اللي خرجنا بها. راهو اليوم ما بين المؤسسه اللي تنجح والمؤسسه اللي تقعد هي حسن توظيف الذكاء الاصطناعي. تقريبا نحن نقولوا الذكاء الاصطناعي ولا اللي ديفوني ترانسفيرسال. شنو معناها ترانسفيرسال؟ في المؤسسات، في الديار، في التعليم، في العمل اليومي، في الصحة، في التكوين، اللي الذكاء الاصطناعي موجود في كل شيء. شخصيا كمكون وكناشط في المجتمع المدني وكان لي الشرف اني قريت عديد الحصص التكوينية مع مركز الأعمال، مع الصناعة التقليدية، مع الاتحاد الجهوي، مع الاتحاد الجهوي للأسرة. شخصيا أناضل انه الذكاء الاصطناعي يتقرى في التكوين المهني وفي المعاهد الثانوية. الذكاء الاصطناعي راهو ما عادش باش يولي اختصاص، باش يولي مهاره موجوده عادي كيما تتكلم لغات.
0: أيه.
2: كيما تتكلم الذكاء الاصطناعي
0: يولي مهاره حياتيه.
2: البنك العالمي يقدر انه من هنا ل 2000 وثلاثين 70% إلى 80% من المؤسسات في العالم هي اللي باش تكون مؤسسات اللي تستعمل مستخدم الذكاء الاصطناعي. راهو مهما كان النشاط نتاعك، احنا اليوم نحكيو في إطار معرض الأثاث بالساحل، واللي كان فرصة ونشكرهم لعطونا فرصة باش مشينا عملنا حصة تكوينية وقابلنا المهنيين ومباشرة ويجبنا حل. لكن راهو باش يكون عنده استعمالات من الأثاث، وإحنا عملنا بروجكسيون بعد على المجالات الأخرى كل.
0: كل اليوم إن شاء الله نكون جامعتنا التونسية بالمنظومة متاحة، لأنه شكون باش يقرينا وليداتنا الذكاء الاصطناعي في التعليم الثانوي وفي التكوين المهني إذا كان ما نكونوش عندنا خبرات خريجي الجامعات التونسية اللي يلزمها تكون حاضرة زادة.
2: هو ماهوش تحدي تونسي، هو اليوم عالمي. السؤال هذه متحدي عالمي،
0: وفما أنا كيفاش بلادنا تكون حاضرة للتحدي هذا؟ هذا هو اللي يهمنا نحن أكثر.
2: التكوين. احنا بلادنا كانت في عديد الميادين متميزه بالتكوين، وعندنا تجارب تعود الى عشرات السنين، من تجارب التكوين المهني الى التكوين الجامعي في الطب الى التكوين في الاعلاميه، لين وصلنا كوننا خبرات ولينا نصدروا فيها.
0: وهو كذلك، وقادرين ان نكونوا ونصدروا زاد الخبرات هذه.
2: اثبتنا نجاعتنا في الاعلاميه وفي عديد الميادين الاخرى. نتصور الذكاء الاصطناعي كيف
0: والعقل التونسي عنده تاريخ في سوق الشغل العالمي، حتى حد ما ينكر بصمته واضحه.
2: أكيد
0: باذن الله. شكرا لك استاذ،
2: بارك الله فيك.
0: الاستاذ والمكون هيثم النجار على حضورك. شكرا. اليوم معنا، ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا، نسمع اغنيه ثم نرجع نكملوا مع شركاء معرض الاثاث بالساحل، نحكيوا على معرض الاثاث واللي نحن موجودين في هذا الفضاء الانيق الجميل. كل مره ندخل المعرض نلقى شكل جديد. سالته سي شكري فين باش نخدم، في البلاصه اللي خدمنا فيها قبل في ذات مسير، قال لي لا تبدل المعرض. بالحق المعرض تبدل كي تدخل رؤية أخرى. أثاث جميل، أكبر الشركة التونسية المنجة للأثاث موجودة لهنا في المعرض، والمعرض مفتوح من 11 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. مرحبا بكم في قصر المعارض بالساحلين.

0: مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم في معرض الأثاث بالساحل. نذكركم المعرض من 8 ماي يتواصل حتى 18 ماي في قصر المعارض بالساحلين. مرحبا كذلك بضيفنا، صديقنا صراحة، هو مش ضيف، هو ولد الدار، سي كاظم المسمودي المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بالمنسير. سي كاظم أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا.
1: مرحبا بك أختي حياة، ومرحبا بحمدي وبشوقي وكل أصدقائنا في إذاعة المنستير، ومرحبا باللي زاد المستمعين واللي شاهدوا فينا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير وكل صفحات التواصل الاجتماعي على المباشر.
0: وشكرا زاد قصر المعارض بالساحلين على حسن الضيافة والاستقبال. اليوم أهمية المعارض هذه أنها توصل للناس، اختيار التوقيت. اليوم كنشوفوا شركات، أكبر الشركات موجودة منتصبة مجمعة في نقطة واحدة. اليوم زاد كي نلقاو تقريبا كل الشركاء، خاصة ما نلقاو المتكونين في مهن الخشب نلقاوهم حاضرين وموجودين في دورات تكوينية. هذا الكل ما نجم كان يقدم بالقطاع.
1: بالفعل المعارض هذه المعارض المختصة تلعب دور كبير في ترويج المنتوج التونسي وتقرب، أنا أعتبرها معارض القرب لأنها تقرب للمستهلك، أنه ديما احنا بلقاءاتنا بالمواطنين، احنا كمواطنين عاديين يقول لك أنا ماذا بيا يقرب لي المنتوج التونسي ونحب نجي ونشوف ونزور. هذه فرصة معناتها باش المستهلك في ولايات الساحل والولايات القريبة أنه يلقى المنتوج هذا، يلقى آخر مصدر في منتوج الأثاث والتأثيث والموبيل، لأنه الحقيقة كما قلت أنت عندنا العديد من الكفاءات في عدة مجالات، عندنا المتكونين المدربين، عندنا المهندسين، عندنا أصحاب المؤسسات، عندنا الحرفيين، لأنه احنا زادة كيف حرفي الصناعة التقليدية، تعرف القطاع هذا قطاع الصناعة التقليدية، عندنا اختصاص الأثاث اللي فيه النقش على الخشب، الخشب المخروط، عندنا كل ما يخص الخشب التقليدي والأثاث التقليدي، عندنا التزويق والدهن على الخشب اللي تعرفوا معناتها عندنا برشا حرفيين مختصين في التزويق على الأثاث، عن المفروشات اللي عندها علاقة بالأثاث والتأثيث.
0: أكيد.
1: اللي باش يزور المعرض باش يلقى الأثاث ويلقى الديكور نتاعو ومستلزمات الديكور اللي منها المفروشات التقليدية والمفروشات العصرية. دونك تونس تسخر بالكافيات، وكل مرة وكل دورة راهو الناس باش تتفاجئ معناتها بحاجات جديدة بليتوندونس جديدة، وحتى في الجودة معناتها ما شاء الله معناتها المنتوج التونسي ولا يزاحم أكبر الماركات العالمية، باعتبار أنه التونسي ولا يحرص على الجودة، وأصحاب المؤسسات قاعدين يعملوا معناتها في مجهود باش يحافظوا على الجودة هذه وباش يطوروا المنتجات وتكون حتى الأسعار معناتها نعرفوا معناتها المقدرة الشرائية متاع التونسي، يحاولوا باش المنتوجات هذه تكون معناتها متلائمة مع القدرة الحرفي. وذاك علاش معناتها كل معرض يكون معناتها قريب، قد ما يكون قريب للمستهلك، قد ما يكون قريب للمشتري،
0: ديما المعارض سمتها التخفيضات،
1: التخفيضات وتكون حتى
0: الناس نعرفوهم مقدرتها الشرائية صراحة، معناها ربي يعينهم المقبلين على الزواج، الناس اللي باش تأسس ديارها من جديد راهو مستهلك.
1: هو المؤسسات هذا كيف معناتها يلزم يراعيوا المقدرة نتاع التونسي ويقدموا معناتها التخفيضات ولا طريقة الخلاص بالأقساط ولا هذه معناتها اللي تساعد التونسي باش يقتني ولا باش يجدد الأثاث نتاعو، وزيد حتى في المواعيد معناتها يكون قبل الموسم الصيفي، تعرفوا الاقتناء بعض المنتوجات كما الأثاث يكثر معناتها قبل الموسم الصيفي، دونك هذه فرصة باش معناتها حتى التوقيت يكون يناسب رغبات المستهلك، وإن شاء الله معناتها نعرفوا احنا معناتها الساحل اللي هي فيها عدد كبير من معناتها
0: برشا عندنا برشا معتمديه تعتبر اقطاب في صناعه الخشب، قلت تبلبة، قصر هلال،
1: جمال صحيح معناتها اقطاب، ثم المؤسسات، ثم باعثين جدد وقاعدين يبعثوا المؤسسات في المجال هذا، وهذه فرصه لهم باش يعرفوا بمنتوجاتهم وباش يقربوا، لانه كما قلت معناتها حتى المواد الاوليه اللي نستعملوها تو في الاثاث ما عادش المواد الاوليه التقليديه فقط، تمام، يمكن تو بعض الخيان اللي مختصين اكثر في المجال يحكيوا على الجانب هذايا معناتها على استعمال المواد الاوليه والتقنيات الحديثه في صناعه الاثاث اللي هي وليت معناتها تستجيب لمتطلبات الحياه العصريه، ومعناتها وتكون تو نحكيوا على الاثاث صديق للبيئه ومنتوجات معناتها اللي هي زاده كيف تستجيب لكل الرغبات والأذواق.
0: اليوم حتى الأثاث في في في في في المقاييس نتاعه ولا يتماشى والمنزل الضيق، لأنه صراحة كي نشوفوا المترو باك الحسبة نشوف العائلات تقريبا معناها تكتفي ببعض الأمتار باش تعيش فيهم، فحتى الأثاث ولا يتلائم والمنازل هذه اللي وليت ضيقة شوية مش بالاختيار ما على غالب ذلك اللي تفرض
1: بالفعل
0: علينا.
1: بالفعل هو توا كما قلت أنت المنازل وهذه هذه خدمة الحقيقة المصممين اللي هم توا قاعدين حسب المساحة متاع المنازل حسب المساحة متاع الصالون. احنا عنا زادة في ولاية مستيرة وسوسة والمهدية عنا سوق كبيرة اللي هي السوق السياحية
0: أكيد.
1: اللي هي زادة كيف كيف تنجم تستقطب معتها معتها نسبة هامة من المنتوج هذا وتوها شفنا معتها النزل والحمد لله ما عادش تعتمد بكثرة على المنتوج الأجنبي والمورد توا بلات معتها تقتني المنتوجات وأصحاب النزل معتها قاعدين يزوروا
0: ولو انه ساعات كي تمشي النزل وبعد ترجع له بعد سنوات تحس نفس الصالون نفس مش كلهم
1: صراحة لا هم عندهم
0: إلا ربما المقتدرين
1: لا هم عندهم فترة يجدوا فيها التجهيزات متاعهم
0: بروبليغاسيون
1: معتها ويزم يكون باش يحافظ على مستوى الخدمات متاعه على عدد النجوم كسوا في لي شامبر معناتها دي بيرجمون ولا في لي صالون ولا في لي ريستورون ديما يحاول يبحث على حاجه اللي تكون افيك لي توندونس ومعناتها وحتى السائح معناتها ثم السياح كي يعمل معناتها ريزرفاسيون في اوتيل من الوتل راهو
0: كيف
1: عنده قيمه أكيد عنده أكيد قيمه وين يلقى الراحه نتاعو في
0: معناتها في كازم اليوم نحكيو على الذكاء الاصطناعي اليوم كي تقول لي على الصناعات التقليديه تقول لي على حاجه تخدم بالروح تخدم بالفن تخدم ببرشة ذوق تخدم باليدين وقول إني على أي ذكاء اصطناعي يتحدث معناها ينجم يضيف ينجم يمس معناها القطاع هذا يخرج ماكل ربما لأنه هذا يتصنع بالماكينة حاجة أخرى باليد راه
1: لا هو الذكاء الاصطناعي مش باش يدخل في التقنية الانتاج معناتها انه باش نتخلاو على العمل اليدوي ولا العمل الفني لا بالعكس معناتها هو باش يسهل العملية الحرفية خاصة في التصميم احنا ديما نطلبوا من الحرفيين نتاعنا باش تكون حاجة مستوحاة من تراثنا إعادة استعمال معناتها التقنية القديمة ولكن بطريقة حديثة المواد الأولية معناتها وتعرف عنا الأثاث اللي قاعدين نستعملوا فيه خاصة في الجنوب اليوم من خشب النخيل ومعناتها يقع إعادة توظيفه ومعناتها حتى الخشب الريسيكلي عنا منتوجات من خشب الزيتون نستعملوها حتى في الأثاث ومطلوبة على المستوى الدولي بكثرة احنا توا أكبر منتوج يقع تصديره منتوجات خشب الزيتون تقريبا 70 مليار سنويا خرجوا فيها معناتها من تونس اللي هي من خشب الزيتون دونك احنا ماذا بينا الخشب هذا يقع تثمينه وتوظيفه حتى باش تكون عنده بلو فاليو اكثر دونك الذكاء الاصطناعي يعاون على التصميم على الابتكار منتوجات جديده يعاوننا على التسويق لانه تو التسويق المنتوجات الصناعيه التقليديه ما عادش تعتمد على الطرق التقليديه لكن تو يلزم طرق عصريه البحث عن اسواق جديده دونك معناتها العمليه هذه
0: لا
1: خوف لا, لا لا لا ما عندناش خوف من الناحيه هذه لا بالعكس
0: من روح المنتوج بقدر ما يكون اداه للترويج واكثر من
1: الترويج احنا تو ولينا حتى مع بعض معاهد العليا للفنون والحرف ولا معهد الموضه عملنا معناتها حتى حلقات تكوينيه ولا كيفية تأثيث منازل باستعمال التقنيات الحديثة وخدمنا آخر مرة معناتها كيفاش يقع التزويق ميزون دوت معناتها دار ضيافة تكون سياحية لكن باستعمال أثاث يكون مستوحى من تقاليدنا وتصاميمنا باش تعطي إضافة لل وهذا معناتها استنشون معناتها مجال كبير للبحث ونخدموا عليه برشا معناتها ديما نحاولوا باش تكون الأثاث نتاعنا التونسي مستوحى من تقاليدنا وأصالتنا وديما فيها التوشما وفيها معناتها التقليدي ديما نلقاوه علاش تلقى في بعض النزل تلقى السقف التقليدي المنقوش المدادين العربي في الجنوب احنا حكينا على توزر معناتها خشب النخيل حاجة ضرورية وأساسية للتزويق النزول ودور الضيافة لأنه هذاك هو اللي باش يعطي الإضافة
0: عندنا المواد اللي تخلينا مختلفين واللي تخلينا عندنا خصوصية في الأثاث نتاعنا في السياحة نتاعنا في تراثنا هذا كله يثمر
1: خدمة كبيرة على مبلومون معناتها تو عندنا منسوجات يقع يدويا ولا بطريقة حتى تقليدية اللي هي نجموا نستعملوها في الأثاث في الستائر اللي يريدوا في التأثيث في التغليف هذوما معناتها يقع ادماجهم في الاثاث اللي نستعملوه معناتها بصفه دوريه ومستمره.
0: باش نختموا معاك من معرض الى معرض ربما نلتقي معنا في معرض اخر قريبا.
1: ان شاء الله بالطبيعه هو المعرض في ولايه مستير حاجه طيبه انه اكثر ولايه تنظم معرض على مستوى الوطن. معناتها عندنا تقريبا اكثر من 53 تظاهره اللي شاركوا فيها الحرفيين وعندها علاقه بالصناعه التقليديه. ان شاء الله بون فرصة طيبة مع إذاعة المستير اللي هي ديما ترافق فينا وتعرف بالمعارض كنا معناتها في شهر التراث مع مندوبية الثقافة العديد من التظاهرات نظمتها دور الثقافة ومعارض باش يقع اختتامها في لمتة، ودعوة للناس كل باش يزوروا معرض لمتة من 14 ماي حتى 17 ماي في لمتة، وأكثر من بين 80 و 100 عارض في كل ما هو منتوجات العولة، اللي يحب يتزود
0: بالبسيسة
1: وبالهريسة العرض وبالمنتوجات العولة إن شاء الله باش تكون معتها في لمتة، وهو معتها معرض وطني خاص بالحرفيات اللي يخدموا في المنتوجات هذه، وإن شاء الله كيف كيف إن شاء الله نقطة تزود نقطة بيع منتج مستهلك بمثابة شهر بمثابة عيد الأضحى المبارك زادة كيف كيف ولاية المنستير، فرصة هذه باش من خلال مختلف الأطراف باش تنظم ولاية المنستير في معرض المنستير الدولي نقطة بيع منتج مستهلك باش يكون فيها منتوجات اللي عندها علاقة بعيد الأضحى المبارك، سواء خضر غلال مواد تنظيف.
0: حدد الوقت إن شاء الله ولا
1: إن شاء الله ابتداء من يوم السبت القادم يوم 16 ماي حتى قبل العيد يمكن بيوم واحد،
0: ما فيش العلوش نلقاوه البارح
1: ان شاء الله، لا مش العلوش الحي هذاك في نقاط البيع الخاصه به، اي لكن مش نلقاو مواد غذائيه باش نلقاو معتها منتوجات اخرى، وان شاء الله ان شاء الله يكون موجود
0: هاو كنحضروا نحن كان شرينا علوش وكتب ربي هاو
1: ان شاء الله
0: هنيئا اللي ما شراش ينجم يقضي
1: بالفعل ان شاء الله، معناتها هي فرصه باش تكون اسعار من المنتج الى المستهلك، معناتها باش تكون اسعار منخفضه مقارنه باللي موجود على في السوق العاديه، باش تكون فيها كل المنتوجات والمواد اللي عندها علاقه بالعيد الاضحى المبارك ان شاء الله.
0: ان شاء الله موافقين، وكل المعرض هو راهو كما نقولوا بهجه في المدينه، يصنع بهجه المدينه
1: بهجه ومعناتها
0: ويضفي اجواء اخرى،
1: وزاد كيف كيف التحكم في الاسعار، تعرفوا انتم مسالك التوزيع اللي المعارض هذه تنجم معناتها تساهم في التحكم في الاسعار،
0: تقصر المسافات على المستهلك انه ياخذ تقريبا الحاجته به مباشره من المنتج، وهذا مهم. شكرا لك سي كاظم المصمود، يعطيك الصحة على حضورك معنا المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بالمنستير. الجميلات مرحبا، اللي يصنعوا جمال المنازل وجمال المكان حاضرين مجملين المكان، أهلا وسهلا مرحبا بكم. هلا شقير وانتصار الديباج، والديباج هو الحرير هكا ولا
2: كل شيء ما هو مربوط بالزينة،
0: بالزينة كل ما هو زينة.
2: الديباج المقدمة الحسنة في الرسالة
0: يظهر لي معناها حاضرة بالجينات وبالاسم، معناها لجمالية المكان
2: قلبا وقالبا
0: ودراسة.
2: مرحبا بك،
0: مرحبا
2: انتصار،
0: عايشك. مرحبا بك هالة اليوم،
2: وبك أكثر عايشك.
0: كي نحكيوا على واقع الأثاث في بلادنا ما يكفيش أنه هما يصمموا، يلزم زادة نعرفوا كيفاش نوظفوا في منازلنا،
2: يعني
0: هذا مهم، يعني الاختصاص هذا يعني الهندسة الداخلية.
2: اي بالطبيعه ديجا احنا علاش نقولوا ديما راهو الهندسه الداخليه ولا الاركتيكتور دانتيريور اون جينيرال، عرفت نعرفوا نوظفوا كل حاجه في بلاصتها. كما قلت انت تو باغ اكزومبل، ينجم يجي اي حريف يقضي من معرض تعجبه حاجه وما تتمشيش مثلا مع الامبيونس اللي عنده في الدار، ولا هو سا ديبون شنو التيم اللي خادم به مثلا، كونتينيتي كامله لازمها تكون، والا ما نعرفش اني ياخذ مثلا شومبرا كوشي من موديل وياخذ مثلا صالون تبع موديل اخر تبع تيم ولا تبع ستيل اخر جمله واحده.
0: ساعات تعجبنا حاجه هكا شريتها وكا وبعد نروح بها نحطها في الدار نلقاها لا تتماش، اما كهو خذيتها لازمك
2: يعني ما نجمش الاثرياء باش مش تعجبني في الاخر لازم معناها
0: كيفاش نجم نشاور مثلا والا نستشير، ما نعرفش نجم يكونوا موجودين غدوه في المعارض هذوما ناس كيما هكا، معناها نلقاو خبراء موجودين على ذمتنا. نحكي كاستشاره هما موجودين سي شكر. اي ميكرو سامحني. نحكيوا على انه يكون فما استشاره مثلا للحريف، عندي دار ما نعرفش اني قداش من متر عرض قداش طول، عندها شباك عندها باب، ولا نصورها نجيبها، ينجم هكا يخلي الحريف يشري هو مطمئن.
3: بالفعل هو معرض الاثاث بالساحل معناها منذ تاسيسه عمل معناها شراكه مع الغرفه الجهويه المهندسين الداخليين، وفي كل دوره معناها يكونوا حاضرين معنا للإضافة وللاستشارة، معناها موجودين على ذمة الزوار متاع المعرض اللي يحب كما قلت معناها على استشارة، أو يحب معناها عنده تزويق متاع منزل ولا متاع فضاء ولا متاع نزل ولا متاع ميزون دوت، معناها هم على ذمته باش يعطيوه الاستشارة اللازمة باش يصاحبوه. وكان لهم معناها زيارات من خلال المعارض السابقة مع الحرفاء باش وجهوهم والحقيقة حتى معناها على مستوى التعريفة متاعهم خاطر هما معناها في الأخر منتصبين في مكاتبهم للحساب الخاص بمناسبة المعرض يعملوا تعريفات معناها أكاد أقول رمزية تتماشى مع معناها
0: جو المعارض, مع
3: جو المعرض ومع الشراكة اللي عاملينها مع معرض الأثاث بالساحل.
0: تكسح هذا والحبيت نبحث عليه كنجيب نشري معناها نلقى شكون ينجم يعاوني بالاستشارة, وهذا راهي مهم جدا اليوم كي نحكيه على قطاع الخشب في بلادنا. بالنسبة لك أنت كخبيرة في المجال صراحة إيش نجم تضيف لنا في المجال هذا, لأنه رؤيتنا نحن ربما تقعد سطحية, سالة هذه عجبتني على الآخر محلاها وكذا, أما أنت تتماشى والمقدر الشرائي وتتماشى والذوق العام ويعني كيفاش تقيمه عموما القطاع قاعد يتطور؟
2: هو قاعد يتطور, وكل مرة فما حاجة جديدة وكل مرة فما برودوي جديد قاعد يخرج للمرشي. وبالنسبة للخشب راهو كما قلت انت اول حاجة زاده حتى كي نحكيه مع لي كليون نشوفوا البودجي متاع الكليون شنو وننصحوه باكزامبل شنو النوع الخشب اللي يمشي معاه مثلا مع ديغابيليتي متاعو متاع مع الفونكسيوناليتي متاع الاسباس مع الديزاين اللي موجود في الاسباس متاعو, فهمت؟ مش هكيك وبرا نقول له مثلا هو حب يخو الموديل هيك نقول له اوكي, لا فما دراسة كاملة معناها باش انه هو يختار نوع الخشب هيك والا التكستور زادة بتاع الخشب هيك والا حتى فما تو با اكزامبل فما في اللي سرتي فيه في اللي تكستور وبيان فما حتى في البانتور فما برشا حاجات تو فما زادة بديل الخشب عش قلت لك فما برشا حاجات قاعدة تتطور معناها موجودة في المارشي قاعدة تعطي معناها صبغة ياسر
0: واصلة للناس هذاك
2: بيان سور
0: بيان
2: سور احنا ديجا علاش هما علاش الاركتيكت دانتيريور الحقيقة مهم برشا باش يكون
0: موجود في الحلقة هذه
2: ولا موجود كما قلت انت
0: باش يوجه اكيد
2: فما برشا ناس ما يعرفوش سامحني جوست فما برشا ناس ما يعرفوش شنو الماتريو اللي باش يخدموا به
0: حاجة مغلفة هو ما شاف شيء مش كيما يبدع معاه خبير
4: هو سمحني مش نعلق جسد على كلام هالة
0: كلام
4: سي شكري راه هو معناه قطاع الخشب أكثر القطاعات اللي صار فيه تطورات بحكم أنه أول حاجة معناها احنا كان لاحظتوا اللي ما عادش فما الخشب الرزين بتاع قبل هو النوبل في برشا حاجات أول حاجة ساعة
0: أول حاجة بربي أول حاجة ما عاد صحة للهزينك تخشب أول حاجة باش نقلوا من بلاصته ما عادش فما صحة صح
4: لا مش هذا صح أول حاجة ساعة الشجرة ما عادش عندنا أشجار الديوريت في متاحة اللي باش تتقص حتى وانت طويل هيك علاش ولينا احنا ناخذوا جوست القشرة البرانية وتلصق معناها أنت حتى تستعمل حتى التصويرة البرودوي هو زاد معناها تكنولوجيا زاد تطور اولا باش يبدا ارخص واقل رزون كما انت قلت وحتى يوالم زاد يمشي مع البيدجي نتاع التونسي زاد هو البلاكاجي ما في وفما حتى التصوير هي ديجا ما تفرقهاش انت جا الميليماليزي فهمت انواع هو اكثر ساعه قطاع هو راه تطور هو الخشب
0: خشب
4: اكثر قطاع تطور وتوا الكليون راهو عينه محلوله ولا يدخل عما شنية هو يبدا يعمل ريشيرش نتاعو ويشوف وكل شيء اما نرجع ونقولوا ديما راهو لابيل للاختصاص كي نقولوا اعطي الفول اللي تعطي الخبز الخباز وعندها قيمتها راهو
0: اكيد اهل الاختصاص
4: على خاطر راهو هو اللي باش يعمل حتى يبديش معناها يكون هو اكاديميك في اي دومين اخر لكن هو مش ينجم يشري حاجه كما قلت تعجبه ويراه هي نوبل وباش تعطيه اسباس وش نورمال لكن ما تتوالمش مع المود دو في نتاعو اول حاجه هو الاركتيك دانتيريور اول حاجه لازم يفهمها يفهم بسيكولوجي نتاع
0: يفهم حريته صالو والعائله
4: بسيكولوجي نتاع الاسباس نتاعو شنو لي بيزوان نتاعو بالحق هو شنو البيول نتاعو شنو تحس خاطر كل واحد فينا عنده معناها بيول ديسباس اللي يرتاح فيها زون دو كونفور نتاعو نجم تكون الزون دو كونفور نتاعو مش في ماتيريال نوبل راهو يكون في حاجه اخرى وفي نفس الوقت
0: تخدم نفسيته هو شي يحب
4: اي وتعطيه توش ارتستيك باش ما تبداش انت عندك حاجه كيما الناس الكل صحيح لانتيليجونس ارتيفيسيال تعطيك هي حاجه
0: تعاونك تقرب
4: تعاونك لكن انت اسكو هي تنجم تكون انت فيزابل ابليكابل في الاسباس نتاعك ولا لا؟ احنا سؤالنا تو عشان نقولوا ديما نرجعوا للاهل الاختصاص والاختزون راهو عنده مازالت عنده قيمه حتى التطورات الكل اللي صارت مازالت عندنا عنده قيمه معناها التوش نتاعو
0: به. عذرا الجميلات المهندسات باش نرجعوا لاستوديواتنا المركزيه عندنا موجز ماضي ساعتين وباش نرجعوا باش نكمل معاكم وباش يحضر زاده معنا مازالوا حاضرين مدير مركز القطاع للتكوين في مهن الخشب وسي علي عبد الله وكذلك مدام حنان مبروك.

0: الثانية بعد الزوال ودقيقة واحدة على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرة الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من وزير التربية نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد اليوم عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية بداية من يوم الخميس 21 من مايو الجاري بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس. تحتضن مدينة العلوم بتونس يوم الأربعاء 20 مايو الجاري فعاليات افتتاح اليوم الوطني الأول لصحة الأمة تحت إشراف وزير الصحة، وذلك بمبادرة من وزارة الصحة ممثلة في إدارة الرعاية الصحية الأساسية. تنظم سفارة تونس ببلغراد بالشراكة مع الديوان الوطني التونسي للسياحة تظاهرة أيام تونس في صربيا، وذلك من 14 إلى 16 من مايو الجاري بقصر الفنون مادلينا بالعاصمة الصربية بلغراد. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 592 تدخلا، من بينها 157 تدخلا في مجال النجدة والإسعاف بالطرقات. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس، حيث يكون بقية هذا اليوم مغيما جزئيا على كامل البلاد مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع عارف قزناتي.

يبيلنا وديناكم إن شاء الله يا ربي. حويجة هكا كنت على كيفكم في الوقيت هذية. الفنان القدير اللي ربي يعطي صحة عدنان الشواشي, وإحنا معكم من إذاعة المنسير. أهلا وسهلا, تسمعونا في الأجندة اليوم الثلاث 12 ماي 2026, اللي وافق 25 من ذي القعدة من سنة 1447, بخطى ثابتة باش هكا نقربوا من الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا ربي مبارك عليكم الكل, على أمة سيدنا بعلوش من غير علوش. ديننا أكيد دين يسر, هذا شيء مؤكد, وكل واحد والإمكانيات متاعه. قديش معرش أنا قديش نسبة اللي عندهم اليوم الإمكانيات متوينسة بش يقدروا سنة على شريين علوش العيد بالأسوام الموجودة بالتونسي. نقولوا نحنا على قد الحافك مد رجليك, وحديثنا بطبيعة قياس. أكيد زيد الفترة هذية فترة قصدوا فيها جزء من الحجاج للميامين السعودية استعدادا لقضاء مناسك الحج, وجزء آخر مازال إن شاء الله منا الآخر الرحلات اللي بش

0: يكون نهار 21 ماي. ونفكر زادة أنه رحلات العودة تمتد من 1 لـ 14 جوان، وإن شاء الله يربي حجزنا يتعدى في ظروف طيبة ويمشي كل حجاجنا ويروحوا إن شاء الله على خير وسلامات وربي يتقبل منهم. شوي آخر باش نبدأ أول لقاءاتنا، لكن اليوم عنا سؤال جاوبونا عليه على 73 460 800، سؤالنا بخصوص عرض باش ينتظم نهار 16 ماي 7:30 متاع العشية في المسرح البلدي بسوسة. يركزوا معايا مليح حدا توا. السؤال شنو يقول؟ يسأل احنا نسألو على عنوان العرض هذا. هو عرض مسرحي بطولة لطفي بنتقة، فوزي كشرود، خضرة حرب. سؤالنا شنو عنوان المسرحية؟ كساهل ماهل، يا هل ترى يصير عن سي، يصير على رجال، وإلا يصير علينا الكل؟ تكلمونا على 73 460 800. هويدا في استقبال تليفوناتكم، وراهو العرض برعاية وليد فواياج، وإن شاء الله محور حديثنا في ساعتنا الثانية باش يكون الشريك متاع إذاعة المونستير واللي رافقنا في شهر سيدي رمضان أجانس وليد فواياج، اللي تهدي اليوم بطبيعة لتيكي هذوما للمسرحية اللي نسألوا عليها شنو عنوانها. يصير عن سي، يصير عرجيل، وإلا يصير علينا. لكن قبل ما ناخذ تليفوناتكم ان شاء الله نستقبلوها في الجزء الثاني من لقانا، باش نهدي لكم الكل صوت انغام، وبعدها وجهتنا باش تكون لمطة الجميلة. لكن قبل هذا الكل، تحية خاصة جدا العفوفة، العزيزة الغالية على قلبي برشا، الصديقة والأخت عفاف تقطق البجاوي. طريقك إن شاء الله يا عفوفة سالمة وآمنة، وتوصل سلامات لوين قاصدة ربي، وربي يقضي الأشوار. وتحياتنا للعائلة في صفاقس المزيانة، في تونس، لهنا في سوسة، وين ما كان إن شاء الله يا ربي نتلقاو ديما في ساعة خير أنت وكل مستمعينا. 3:14 نتمنى لك عفيف برشا خير انت وكل من يسمع فينا.
1: أجندة.

0: ونواصلوا معكم لقانا في الأجندة ما 23 دقيقة. وجهتنا في الوقت هذية لمطة الجميلة ونحكيه على مهرجان التراث الغذائي بلمطة اللي بشان تضم من نهار 14 ماي حتى 17 ماي دورة 25. والحقيقة هو مهرجان اليوم ولا عنده صيت تجاوز حدود لمطة للساحل الكل لتونس ككل, زادة مهرجان في بعده الغذائي الثقافي السياحي الاجتماعي من تنظيم جمعية صيانة مدينة لمطة. والأكثر تفاصيل معنا مدام ذوكي جرفيل مدام ذوكي جرفيل رئيسة جمعية صيانة مدينة لمطة. مرحبا, أهلا وسهلا بك مدام
1: ذوكي. مرحبا بك مدام ألفا, وشكرا لإذاعة المنستير على الاستضافة. وإذاعة المنستير هي الشريك المساند الرسمي للمهرجان.
0: مرحبا بك, احنا نتلقاو من العام للعام رغم أنه تبارك الله جمعية صيانة مدينة لمطة ناشطة عام 12 شهر هكا, نشاط في إطار زادة شهر التراث. نحكي
1: هو المهرجان هذايا يتنظم في إطار شهر التراث, مهرجان تراثي, مهرجان التراث الغذائي بلمطة تحت عنوان أفضل أكلة بسيسة في الجمهورية, خاطر فيه المسابقة متاع البسيسة, ينتظم على مدة 4 أيام من 14 كما قدمت مدام ألفا, من 14 إلى 17 ماي 2026, الدورة 25 اللي هو من تنظيم جمعية صيانة مدينة لمطة وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية, المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمونستير, المندوبية الجهوية للسياحة, مندوبية الصناعات التقليدية, وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية, وكيفة السلطة المدعمة للمهرجان هذا كيما بلدية لمطة كيما ولاية المنستير, دار الثقافة لمطة زاد الشريك متاعنا, البريد التونسي, وكيفة المدعمين الخاصين اللي نشكروهم على دعمهم الدائم للمهرجان والجمعية.
0: برشا هما
1: هما مش برشا أما ولاد لمطة أكثريتهم نحب نشكرهم الحقيقة, هما مدعمين من مدينة لمطة اللي هما ديما يدعموا الجمعية, نحب نشكرهم بصفة خاصة.
0: كي قلت مش برشا فما هكا قلوا احنا حاجة في القلب في علاقة بالجانب هذي, خاطر اليوم نحكيه على مهرجان قاعد يتطور من العام للعام, مهرجان للموروث الغذائي تسمى على البسيسة وخرج بالبسيسة من إطار تقليدي, نقولوا احنا الموروث كامل ومتكامل, ونقولوا احنا موروث ثقافي وسياحي لهالدرجة, ما طوروش الناس اللي أمنوا بالفكرة متاع المهرجان والأهداف النبيلة متاعه خاصة.
1: هي الحقيقة الجمعية من جمعية صيانة مدينة لمطة بالذات محبوبة برشا في لمطة واخذ صيت, معناتها فما الدعم مش برشا الحقيقة المتعمين أما موجودين
0: معناها, خلينا نقول بالضبط رغم أنه لمطة الجميلة راهو عندها كل المقومات باش تكون مدينة سياحية بامتياز.
1: اني كيما حكيت حتى صباح وفي برشا برامج راهو احنا من خلال مهرجان تراث غذائي راه نحب نوصلوا رسائل. هو المهرجان صحيح مهرجان تراث غذائي ومعروف بالبسيسة, اما راهو من خلاله نحبوا نسلطوا الاضواء على المتحف اللي مسكر
0: 7 سنين. المتحف مسكر
1: 7 سنين ومازال مش فماش حتى رؤية اللي هو ممكن يتحل, معناتها تقول معناتها هما تو الاشغال جاريه بالمتحف قاعدين يرموا في الفسيفساء ان شاء الله.
0: نحكيو على نوادر راهو نحكيو على الفسيفساء في متحف لمطة, نحكيو على نوادر معناها حاجات اونيك في
1: لوحات فسيفسائية كما قلت اونيك وموند, ونحكيو زاد كيف على الكنيسة المسيحية اللي هي لا بروميير في شمال افريقيا, اول كنيسة معناتها مكتشفة مسيحية في شمال افريقيا وثالث كنيسة مسيحية في العالم اللي هي مازال الموضوع العقارات ما تحلش لتوا مع المعهد الوطني للتراث.
0: سامحني شنو سبب التأخير 7 سنين راهم لا عام لا 2 لا 3؟
1: الماديات تمويلات اللي مخصصة للمتحف كل ما توخر في التمويلات كل ما كل شيء يغلى, معناتها الميزانية اللي تخصص له ما تكفيش, معناتها الأقساط اللي تتخصص معناتها لصيانة المتحف لصيانة لوحات الفسيفسائية لا تغطي كما نقولوا كافة المصاريف. والمتحف كما نعرفه جاء على شط البحر, يلزمه برشا تهيئة من ناحية الرطوبة كما نقولوا تهيئة
0: الترميم
1: بالضبط ترميم البناية وترميم اللوحات الفسيفسائية.
0: انتم داركم كجمعية صيانة المدينة أوش نرجع لك المهرجان ما فتحت لي قوس مهم
1: جدا عليها. احنا الجمعية تساند المتحف تحاول التعاون باللي تقدر من خلال المراسلات من خلال المشاركة معهم, معناتها أكثريته من خلال المراسلات للسلطات المعنية كدعم للمتحف معناتها باش يحل, خاطر مهم جدا كما قلنا كجمعية صيانة مدينة لمطة وكبلدية لمطة كونه تكون عندها بلدية سياحية ما ناقصها حتى شيء لمطة المقاومات لكل الموجودين باش نجم تكون بلدية سياحية وهذا الحلم إن شاء الله يتحقق.
0: والله العظيم مانيش نجامل ولا نبالغ، فما بلايس في اليونان ما يفرقوش برشا على مدينة لمطة راهو، هيك شكون يفهم وشكون يعرف يستثمر في هالدرجة.
1: احنا حتى الرباط الاثري بلمطة، الرباط اللي هو مقر الجمعية مازال مش مفتوح للعموم، مازال تحت اشراف المعهد، ماهوش مفتوح معناتها مكتب انت اللي مبدا، ماهوش تحت اشراف الوكالة، مازال تحت اشراف المعهد. كيف كيف زادا يلزم فما ترميم، يلزم فما مذابين لو كان على شلال الرباط يولي مفتوح للعموم كيما رباط المنسير كيما رباط سوسة. هنا قلت لك لمطة ما ناقصها حتى شيء،
0: حتى شيء بالعكس، لا والله زايدة في برشا حاجات زايدة، مثلا في هال نقول وحنا الحركية اللي خلقها مهرجان التراث الغذائي بلمطة أكيد، ولا عنده الموردين نتاعو ناس تجيه من خارج لمطة من الساحل من تونس ككل. شنو جديد في الدورة 25 سنة؟
1: هي الدورة 25 كما يقولوا عنا البعض المغاربي، عنا الاشتراكات من الجزائر ومن المغرب من ليبيا، سامحني من ليبيا مشاركين،
0: مش أول مرة
1: للجزائر هي وفية للجمعية كل عام تجيب، كل عام. ليبيا هذه ثاني مرة اللي تحضر ليبيا معنا كمشاركة في المهرجان. عنا المحاضرات العلمية، الندوات العلمية اللي هما تحت إشراف جامعة منوبة والمخبر اللي هو يشرف عليه كان يشرف عليه سي الحبيب بن صالح الرئيس الشرفي للجمعية ومؤسس تظاهرة البسيسة اللي زاد كما قلنا كيف جاي أسس فيها التظاهرة هذه، العباد استهزأت بالفكرة شنو هذا مهرجان البسيسة من بعد الحقيقة توا ولا مورد رزق يستنوه ولا مورد رزق معناتها العائلات في لمطة ومش كان لمطة معناتها برشا عباد واللي تخمت في مشروع البسيسة وتخدم البسيسة وتطورت البسيسة من البسيسة التقليدية إلى أنواع أخرى متاع البسيسة، البسيسة
0: على كله، على شوكولاتة هوا
1: أو شوكولاتة هوا فرامبواز
0: أنواع وشكل،
1: وفهم البسيسة زادة الصحية اللي سنة مثلا عنا مشاركين اللي هم خدموا على الجانب الصحي الهيلثي كما يقولوا. أيوة. البسيسة اللي ما غير سكر اللي مثلا اللي مرضى بالسكر ينجموا يشريوا النوع من البسيسة.
0: تسمعوا ولا مستمعينا ها فما اللي يهتم بالصحة متاعو ماذا بينا الكل نهتموا بصحتنا أكيد. فما البسيسة الهيلثي
1: شفت حتى النقاط البيع في لمطة واللي يبيعوا البسيسة بالسكر والبسيسة بلاش سكر قبل اللي كانت البسيسة مبسيبل تتعمل بلاش سكر الناس كل بالسكر توا واللي بالسكر وإلا بلاش معناتها وانت تختار تشري بالسكر وإلا بلاش
0: واضح
1: وعن الورشات الحية اللي هما ورشة البسيسة ورشة الصوف ورشة الغربير خاطر الغربير من المكونات متاع البسيسة عن العروض الموسيقية عنا عرض موسيقي إن شاء الله نهار الخميس بفضاء الرباط لمجموعة نسيم الملوف والتراث مع عرض أزياء، عنا نهار السبت نحكيوا على الجانب الفني يعني نهار السبت عنا عرض في الليل الفنان هشام سليم إن شاء الله مرحبا بهم الناس كل بحذنا، عنا الكرنفال تعلمت عملنا عمناول الدورة
0: ثاني مرة
1: هذه ثاني مرة ولا كان الدورة ناجحة عمناول الحقيقة برشا عبيد معناتها استحسنوا الفكرة وإن شاء الله ننجحوا في تنظيم كرنفال خير من بتاع عمناول ونقدموا به من عام إلى عام
0: مختلف السنة معني
1: أكيد فما فيه جديد أي مش يكون كيما عمناول أكيد كل عام كيما نعمل كرنفال
0: مش كيما دورة أولى كيما دورة ثانية
1: بالطبيعة
0: ثم تخدموا على التطور أنا حسب ما لاحظت مهرجان ككل
1: عندنا ندوات اللي هي زادة كيف المخصصة للحرفيات اللي هي تحت إشراف المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية اللي هي تسويق الصناعة التقليدية من منتوج تقليدي إلى علامة تجارية هذه مخصصة للحرفيات عملناها دونك ثاني نهار في المهرجان هكاك خاطر النهار الأول الناس الكل باش تبدا اللي هي تركز في المعارض نتاعها وكل ثاني نهار إن شاء الله باش نلقاو الإقبال باش نحاولوا احنا لهنا من خلال الندوة هذه ندعموا الحرفيات باش يطوروا في المنتوج نتاعهم ويحاولوا يسوقوه بطريقة اللي هي تنجم توصلهم الى يوليوا يعملوا يخدموا التصدير لما لا يخدموا على الباكاجينج على معناتها على الامبلاج على الكونتينو وينجموا يصدروا. نحب جزء اني بكري حكيت على الملتقى العلمي المواني والاواني ما ذكرتش اسمه هو الملتقى العلمي المواني والاواني والمحيط النظيف اللي هو لهنا اخترنا الجانب البيئي كيما نقولوا بور ان فور اي بلاستيك باغي لهنا انطلقت منه فكره قفه لكل مدينه
0: باش تخلصوا من البلاستيك
1: باش نتخلصوا من البلاستيك نحبوا نخدموا قفه مدينه لمطه قفه مكتوب عليها لمطه المبادره هذه ان شاء الله قاعدة تتخدم إن شاء الله نوصلوا من هنا اللي هو المهرجين أنتو كم أنتو بدي سي بالضبط
0: إذا كنا خاطئ ما بديتوا حتى نشاط قبل يظهر لي الفترة الأخيرة
1: أخدمنا يوم المدينة العتيقة أخدمنا يوم 9 مايو نهار سبت يوم المدينة العتيقة في إطار شهر التراث بالطبيعة وفن معناتها شعار شهر التراث اللي هو فن التراث والعمارة هذيك أي كما قلت لك معناتها الجانب البيئي هذا مهم جدا نحب نخدموا عليه ونطوروه. ما نحبوش كان الجانب الغذائي التراث الغذائي ها هو...
0: معناه باش يجي يقضي حويجات من المهرجان بسيسه
1: نحاولوا باش نوفروا لهم القفه
0: نتاع
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: تتكلف يا المحل
1: تتكلف افكتيفمون بالضبط فهمت. اما هني قلت لك حتى نبداو بشويه نبداو ب 20 قفه بعد نطوروا كل عام نطوروا كيما نقولوا اكثر. كيف كيف عندنا زاده تاسيس ولا مسلك البسيسة الصحي اللي عم ناول صارت الانطلاقة ذالي من قدم إذاعة المونستير اللي هو من روسبينا إلى البتيس سنة زادة كيف كيف باش نعاودوا التظاهرة باش تعاود باش يولي كيما نقولوا عادة مسلك البسيسة الصحي معناتها بالدراجات الهوائية
0: واضح
1: والله. هذا نهار السبت ويكون الانطلاق نتاعهم من المونستير روسبينا الاسم التاريخي تاعها روسبينا الى لبتيس باش يكونوا وصولهم مع الكرنفال باش كيما نقولوا باش نثمنوا لكت هذا نتاع المسلك البسيسه الصحي سميناها هكاك مسلك البسيسه الصحي. كيما قلت لك نحاولوا نخدموا الجوانب الكل الجوانب الصحيه الجوانب البيئيه
0: الادوات العلميه
1: الثقافيه السياحيه. اكيد عندنا اليوم الصحي نهار لحد إن شاء الله اللي هو تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير الدائرة الصحية سيدة لمتا بحجر. نشكرهم على التعاون نتاعهم معناتها الحقيقة في تأثيث معناتها هي مش قافلة صحية أما هو يوم استقصاء اللي كما يقولوا من الأمراض المزمنة. وعنا فقرات أخرين كيما اليوم تظاهرة الفسيفساء اللي هي بشكون كامل يوم الجمعة 15 مايو اللي هي بالشراكة مع دار الثقافة لمتا مع مدام أميني بصريح تحت عنوان تراث وفن العمارة باش يكون فيها معارض محاضرات ورشات ومسابقات.
0: كما عودنا بسم الله عليك لطف عليك في الهواء الطلق يعني
1: في الهواء الطلق هو راهو المعرض لمتا من أكبر المعارض في الهواء الطلق الجمهورية التونسية ان شاء الله الطقس عادي شي مويتي
0: ان شاء الله ان شاء الله هو عمل يسخن الطقس راهو من المفروض طقس سخون من هنا لاخر جمعة والله هو اعلم. قداش من حرفي وحرفية سناء
1: عنا في البسيسة وصلوا 35 مشارك ومشاركة الصناعات التقليدية 70 مشارك ومشاركة
0: أكثر من دولة
1: قاعد يتزيد من عام لعام. الإشكال كونه إحنا ما عادش عنا بلاصة ونتوسع في المعرض الحقيقة هو الطلب كثير جدا
0: نتصور
1: أي معناتها أما ما عادش عنا وين نجموا نتوسع في المعارض.
0: تخموا باش تقراوا حساب الشيء ذا في دورات جايين ما عارفش مساحات فضائية أخرى
1: تخموا عنا فضائيات أخرى هو مش بحث الريبات نتاع لمتا أكيد معناتها يلزم تكون التهيئة نتاعو أكثر معناتها وإن شاء الله وإلا زاد الطريق الشط كيما احنا الكورنيش نتاع لمتا أما الحقيقة يلزموا برشا تهيئة خدمنا فيها قبل أما صارت لنا مشاكل معناتها
0: في الوقت علاقة بشنو؟
1: معناتها في علاقة بالتقص بالمطر بالواحد معناتها مش متاع معارض الحقيقة دونك حاولنا
0: يلزم التهيئة نتاعو يلزم التهيئة نتاعو تتماشى مع اللي نقولوا احنا ظروف
1: خاطر انت في الاخر تعرف في غذاء
0: صحيح
1: اي يلزم فما معناتها
0: مينيموم تاع
1: النظافة وحفظ وكل شيء بالضبط
0: مهم برشا نتمنوا لكم العام للعام ان شاء الله انكم تتطوروا والمهرجان هذايا لما لا ياخذ بعد عالمي علاش لا جايز انه نحلموه تسميه بالجزائر المغرب تخلنا للمغاربيه العربيه لما لا وان شاء الله
1: عندنا ضيفه شرف اللي هي المجمع الحيره في ست نفيسه المشتيه بجبنينه لانه في اطار تبادل مع الجمعيات هذوما ان شاء الله باش يجيو بحذرنا من نهار الخميس يقعدوا اربع ايام باش يورونا كيفاش تصنع المشتيه لهنا كيما قلت لك هما احنا
0: نوريو
1: اللي هي كيما نقولوا احنا المنشف الصوف اللي تتغطى به العروسه اني من الاول كيف تفرش نحسبه كل كليم اما هو معناتها تو طوروه ما تتغطى به العروسه تخرج به العروسه
0: ريفيزيتي
1: ويصنعوا به زاد لي ساك فوالا حاجه هكيكة
0: عندكم تشوف
1: اي وعنا المسابقه نتاع افضل اكله بسيسه بالجمهوريه اللي هي بشراكه مع معهد التغذيه زهير قليل. المسابقه هذه تصير كيما نقولوا نعملوا الكوليكت نتاع البسيسه اللي هي هنا المسابقه بسيسه القمح وتصير المسابقه تصير عمليه التذوق بطريقه سريه وبكل شفافيه وكل نزاهه اللي مشكك فيها حتى حد بعد النتائج في بلدي تلمت مع خبراء تغذيه راهو معناتها ماهيش عشوائيه مش يذوق
0: ومش اول مره راهو
1: مش اول مره
0: مصداقية ديما
1: مصداقيه موجوده
0: في الدورات اللي
1: مهم جدا المصداقيه نتاع المسابقه
0: ما مرهنين عليها وصلتوا لها اكيد ان شاء الله كل التوفيق لكم. ما تنسيوش الموعد من 14 ل 17 ماي مهرجان التراث الغذائي بلمطة من كل ما هو في علاقه بالبسيسه الموروث الغذائي وايضا مختلف الحرفيين اللي
1: بيكونوا
0: حاضرين والصناعات التقليديه من خلال هذا المهرجان. شكرا لك مدام ذكاء قرفيل رئيسه جمعيه صيانه مدينه لمطة تحياتنا لك وان شاء الله كونوا في المتابعه
1: ان شاء الله اكيد المنستير. اكيد
0: نشكرك برشا وتحياتنا لك ولكل القائمين بالمجهود الكبير هذا على انجاح هذا
1: نشكر اعضاء الجمعيه الكل على وقفتهم اكيد اكيد على الوقفه معايا ونشكر عائلتي الخاطر مضحية معي أكيد.
0: مش لقيتك وقت للي تتفضلكم بعد ما ينجح المهرجان كيف ما كل عام. نشكرك برشا مدام ذكي، ربي خليك. معطيتا 37 دقيقة في إذاعة المنسين، موصين معاكم الأجندة حتى للخمسة. أجندة.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: 95.7.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
3: أحوال الطقس.
4: بالنسبة لليوم نهار الثلاث، معناتها تقريبا الطقس بيكون مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد. كما قلنا تغيرت التيارات الهوائية اليوم، اللي أصبحت من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي لمناطق الوسط والجنوب، اللي بتكون قوية شوية خاصة في المنطقة الساحلية، وأيضا آخر نهار وأثناء الليل بالجنوب الغربي مع دوير رملية محلية وضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. بالنسبة لحالة البحر كما قلنا، معناتها تقريبا مضطرب إلى قليل الاضطراب خلال هذا اليوم. انخفاض طفيف في درجة الحرارة، تتراوح القصوى لليوم بين 23-29 درجة في المنطقة الساحلية وأيضا بالمرتفعات، وبين 30 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية الجهات، تصل إلى حدود 38 درجة بالنسبة لأقصى الجنوب. هذا بالنسبة لليوم الثلاثاء. يوم غد الأربعاء، معناتها ثم بعض الأمطار المتوقعة خاصة في الفترة الصباحية بمناطق الجنوب، ثم الطقس يكون مغيم جزئيا على أغلب المناطق. تتواصل التيارات الهوائية من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب، تساهم أولا معناتها في ظهور معناتها دوير رملية محلية خاصة في المناطق الجنوب الغربي، وأيضا في اضطراب حالة البحر خلال اليوم الغد، يكون مضطرب إلى شد الاضطراب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب ثم متموج ببقية السواحل، وساهم أيضا في انخفاض أيضا طفيف في درجة الحرارة خلال اليوم الغد، تتراوح القصوى بين 21-26 درجة على المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 26 إلى حدود 30 درجة بالنسبة لبقية الجهات، أقصاها في حدود 35 درجة بأقصى الجنوب. بقية الأيامات إن شاء الله، يومي الخميس والجمعة، بالنسبة ليوم الخميس الطقس يتواصل أيضا مغيم جزئيا على أغلب المناطق، تتكثف السحب تدريجيا خاصة من آخر نهار في المرتفعات الغربية ومناطق الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية. الريح من القطاع الغربي على مناطق شمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، اللي بتكون قوية شوية خاصة في المنطقة الساحلية وفي الجنوب، وضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات مع استقرار نسبي في درجات الحرارة. ويوم الجمعة ثم ارتفاع طفيف بالنسبة لدرجة الحرارة، ومتوقعين بعض الخلايا الرعدية المحلية اللي تنجم تكون في مناطق الوسط والجنوب خاصة في فترة ما بعد الظهر.
3: أحوال الطقس
5: أجندا.

0: تباعا تباعا، هذا جديد شيرين في إذاعة المنستير، وترجع شيرين تباعا تباعا بشوية بشوية إن شاء الله ترجع لشيرين البداية، تختانا من مشاكل الزوجية والنفسية وغيره. شعرنا فيه شكون صوت مصر الأول، هي صوت مميز وذي ما فيش شك بالكل. تحية ليكم وتباعا، واصلوا معكم احنا بيدنا سلسلة لقاءاتنا في الأجندة، ونحكي في الوقت هذا على نشاط المكتبة الجهوية بالمنستير، سواء كان في علاقة بشهر التراث وإلا زاد ضمن الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات. لهنا نحكيه على الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي اللي ينتظم تحت شعار خطى صغيرة نحو عوالم كبيرة من 10 ل 17 ماي. أول خطوة كانت في المدرسة الابتدائية أولاد منجة إذا كان نهار 10 ماي، وثاني خطوة باش تكون نهار 7 ماي، والتفاصيل مع مدام معالي الشتوي مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير. مدام معالي أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: يفضلك يا للا، مراوحة بين أنشطة متنوعة في علاقة بالاحتفالات بشهر التراث، أيضا الأيام الوطنية للمطالعة، برشا نشاطات،
1: برشا أنشطة في جميع المكتبات العمومية وعلى مستوى وطني. هم أنشطة تتزامن بين شهر التراث والأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات.
0: شنو اللي تعدى شنو اللي مازال؟ اللي تعدى ما يصيرش نلخصوه وكهو.
1: تعدوا برشا أنشطة يتعلق بالشهر التراث. خدمنا يوم المدن العتيقة في عديد المعتمديات، شاركت في عديد المكتبات العمومية من خلال ندوات وحلقات نقاش ومعارض. والأيام الوطنية هي انطلقت من 15 أبريل 15 ماي، أتعدى منها الكثير من الأنشطة في فضاءات مختلفة، فضاءات داخل المؤسسات التربوية وداخل المؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، وفيها شراكات مميزة على مستوى جهوي ولاية المنستير. كل معتمديات كل شركة فيها المكتبات بأنشطة نوعية ومتميزة، ومنهم نشاط المكتبة الجهوية والمكتبة المتنقلة اللي هو الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي في دورة 12 تزامن صحيح بالأيام الوطنية. هو الأيام الوطنية سنة شعارها المكتبات العمومية عدالة ثقافية مجتمع يقرأ. من هذا المنطلق اخترنا شعار للملتقى الجهوي هو خطى صغيرة نحو عوالم كبيرة، ويتنزل في إطار التمكين الثقافي لسكان المناطق الداخلية. يعمل على نشر ثقافة المطالعة والكتاب خاصة في الوسط المدرسي، وهي أحد المدارس الزوز هما أحد نقاط المكتبة المتجولة اللي تغطيهم المكتبة المتجولة بجولاتها الشهرية طيلة السنة. احنا عندنا المكتبة المتجولة أو المتنقلة نجم نقوله، تغطي عديد النقاط الداخلية داخل المناطق الداخلية من مدارس ونقاط في الأحياء لنشر ثقافة الكتاب وإيصال المعرفة للصغيرات ولا حتى الكبار الموجودين قديك. هو عبارة عدالة اجتماعية، هذا المنطلق كان إن احنا نوفر للصغار اللي هم ما يتمكنوش من زيارة أو ارتياد المكتبات العمومية القارة، كان هذا المنطلق إن نوصلوا لهم بأنشطتنا وأفكارنا والورشات اللي الحق مليئة بالإبداع والمتعة، جمعت بين المتعة والتعليمي عن طريق زوز محطات مهمة في الملتقى. كنا يوم 10 ماي بالمدرسة الابتدائية أولاد منجة، وإن شاء الله يوم 17 ماي باش نكونوا في المدرسة الابتدائية السميرات.
0: السميرات باش شنو باش يكون في البرنامج إن شاء الله نهار 17 ماي باش تمشيو للمدرسة الابتدائية السميرات؟ شنو يستنى في الصغيرات غديك إن شاء الله؟
1: إن شاء الله باش يكون عندهم عروض فرجوية، وباش تكون فما ورشات موازية، ورشات نجمو نذكروا بعض العروض باش يكون عندهم الحكاوية رايدة القرمازي وعرض تمشيتي لمجموعة عمي زيزو، وباش يكون فيها ورشات فيها مختلف الشركات من نذكروا من بينهم ورشة بشراكة مع قصر العلوم بالمنستير تحت شعار ولا عنوان الرياضيات والفلك، باش تكون فيها جسور إبداع والمطالعة بين الأم والطفل تأطرها الأستاذ أحلام بن عائشة، ثم ورشة الجداريات للأستاذة دلندا الفرجاني، ورشة صنع شخصيات من قصة الأستاذة سهام جمعة، وورشة اللي نتعلم ونبدع في عالم الرقمنة إشراف الأستاذة حنانة بن عثمان، وورشة التوعية البيئية إشراف الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وورشة تحسيسية حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ورشة الطفولة المبكرة إن شاء الله باش تأطرها رئيس مصلحة المكتبات بالمكتبة الجهوية السيدة ريم السهيلي. عندنا ورشات متنوعة في الفنون التشكيلية لدار الشباب عمارة التوازرة، وعرض مسرحي من إنتاج المدرسة الابتدائية السميرات.
0: به فكرة التنقل بتبيعها للصغار وين ما كانوا بتبيعها، وحنا نحكيه على أيام وطنية للمطالعة والمعلومات اللي بالحاجات اللي كيف منهكة والبوادر اللي كيف منهكة، يعني تقرب للناس، نهزوا الكتاب، الأنشطة على اختلافها للصغيرات هذوما، والناس الكل والصغار الكل بتبيعها تكون ليهم القراءة والمطالعة متاحة من خلال البوادر هذه اللي ما نجمو كن نثمنوها. معاك مدام معالي الشتوي مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير، ثم حاجات هكا في الأفق إن شاء الله تحضروا لها بخلف هذا؟
1: إن شاء الله. ديما احنا عندنا الانطلاق البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الخامسة، انطلقت منذ 25 شهر الفارط وتتواصل حتى لديسمبر. البطولة ظهر لي غنية عن التعريف،
0: أكيد منتظرة وليت
1: اي منتظره، ويشاركوا فيها حقيقه عديد العائلات، مع عائلات تو احنا في المكتبه الجهويه عندنا عائلات بالكامل منخرطه من الوالدين والتلاميذ، معناها ابنائهم، عندنا عائلات بالكامل، معناها ثم عائله مشتركه بالاب والام وتلاميذهم واولادهم. عندنا انخراط عديد القامات، احنا نحبوهم كقدوه لصغيراتنا. البطوله الوطنيه تلامي جميع الفئات العمريه، عندنا إن شاء الله باش يكون برنامج مشترك مع السجن المدني بالمنستير. إن شاء الله عندنا عديد الملتقيات، إن شاء الله سنة حافلة بالأنشطة يا رب، وموفقين إن شاء الله في إيصال الكتاب وعوالمه الإبداعية الكثيرة إلى جميع روادنا في مختلف مناطق المنستير.
0: من باب الأرقام، سنة أكثر على مستوى المشاركين؟
1: احنا سنة الانطلاقة نجم ان شاء الله نقوله مميزة، هي انطلقت منهاش جمعة البطولة ان شاء الله يا ربي ما تكون فيها احصائيات في اخر سنة. احنا المناتير عمناو الراهي الاولى وطنيا، حصلت 5 جوائز وطنية و60 ميدالية وتكريم لذوي ضعيفي وفقدي البصر.
0: إن شاء الله سنة تكون التتويجات أكثر، ونشكرك برشا مدام معالي الشتوي.
1: احنا عمناو رغم التتويجات مميزة، احنا من الولايات اللي حصلنا المرتب الأولى والثانية في فئة الدفتر الرمادي من هم فوق 40 سنة. معناها من أهم المميزات إن احنا في الدفتر واحد معناها حصلنا على المرتبة الأولى والثانية خلال البطولة الوطنية للمطالعة، خلص فوزنا في عديد الدفاتر الأخرى، الدفتر البرتقالي والدفتر الأصفر والدفتر الأخضر. الحمد لله إن شاء الله سنة نمشوا على نفس النسق يا رب، ونتتوج ولاية المنستير بعديد الجوائز الأخرى
0: إن شاء الله، والفايزين يجوا بحضنا بإذن الله. وتحياتنا ليك مدام معالي الشتوي مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير، كل التوفيق لكم، حضروا رواحكم بطبيعة في المدرسة الابتدائية السميرات، ثاني خطوة باش تكون نهار 17 مايو، وكيف ما سمعتوا برنامج ثري في إطار الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي من تنظيم المكتبة الجهوية بالمنستير. نشكرك برشا، إلى اللقاء بعد شوية. نرفع الأذان، أذان صلاة العصر في حدود الرابعة، الوقت 3:57 في إذاعة المنستير.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة المتجددة للأخبار.
3: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
2: أعلنت المجموعة العالمية لاب الألمانية والرائدة في صناعة الكابلات الكهربائية عن فتح مكتب دراسات هندسية تابع لها في سوسة. ومن جهتها اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هذا الاستثمار مهم، وأشار إلى أنه يستجيب لطموحات الشباب التونسي وخاصة أصحاب الكفاءات العالية. أكد رضا الصغير مدير إدارة المشاريع بالديوان الوطني للتطهير أن محطة التطهير بمنزل المهيري سينتفع بها قرابة 14,000 ساكن بمعتمديتي نصر الله ومنزل المهيري، حيث ستعالج المحطة حوالي 2000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا. في موضوع وطني آخر، أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أمين بن عياد خلال ندوة حول تأهيل مسالك التوزيع في القطاع الفلاحي أن الوسيط أو ما يعبر عنه بالقشار ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار المواد الفلاحية حسب الدراسة التي تولى المعهد إعدادها، بل أن إعادة تأهيل مسالك التوزيع هي الحل الأمثل للمشاكل العديدة التي يعاني منها القطاع الفلاحي. في العالم، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ارتفاع كلفة عملياتها العسكرية ضد طهران إلى قرابة 29 مليار دولار. ومن جهته تحدث الرئيس الأمريكي ترامب عن وجود اتصالات مباشرة بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. شوقي الأحمدي يلتقيكم بعد قليل مع أبرز أخبار الرياضة. السلام عليكم.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. استقالة جمعية في النجم الرياضي الساحلي، بعد شوية نعطيكم التفاصيل، لكن قبل ذلك تلعب اليوم مقابلة من الجولة الأخيرة في دفعتها الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تجمع في ملعب الشاذلي زويت بين شبيبة العمران ومستقبل مرسى بديم الأربعة العشية. بعد شوية أول كانت انطلقت المقابلة هذه، تحكيم لبديس بن صالح مع عبد الصف القنواتي وأيمن الرياحي في غرفة الفار. بالنسبة لحكام الدفعة الثانية غدوة في المقابلات بدايه الاربعاء متاع العشيه، كذلك في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت النادي الرياضي لبنزرتي مع ترجي الجرجيس، التحكيم بسيف

حندوس، وبناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي لجمعية نجم الرياضي الساحلي، قررت الكتابة العامة استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت 30 مايو الجاري، وفتح باب ترشحات حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للنجم الرياضي الساحلي، مع إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كان مع انعقادها يوم 13 مايو، وحفاظا على مصالح النجم الرياضي الساحلي. الكتابة العامة تعلم بالتزام أعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الجمعية إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية كما قلنا الموافق لتم تعيينها ليوم 30 مايو الجاري، كما تدعو الكتابة العامة جميع المحبين والداعمين إلى الالتفاف حول الجمعية وعلى مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. الرابطة المحترفة الثانية تلعب اليوم في دفعتها الثانية للمجموعة الثانية، بداية من الأربعاء متاع العشية، يعني منذ قليل انطلقت المقابلات هذه حسب ما هو تم التعيين متاعهم. المقابلات هذه نلقاو القلعة الرياضية تستضيف جندوبة الرياضية التحكيم لملك ماشا، سبورتينغ الموكلين الآن في ملعب الموكلين يواجه جمعية ريان التحكيم لمحمد علي الإمام، نسر جلمة يستضيف الملعب الجيبس التحكيم لحمزة جعيد. مقابلة هذه مهمة على مستوى أعلى ترتيب الملعب الجيبسي اللي يراهن من أجل لعب لورقة الصعود للرابطة المحترف الأولى، شأن تقدم سقيط الدائر، في حين منافس الملعب الجيبسي اليوم اللي هو نصر جلمة يلعب أمام جمهوره على أرضية ميدانه، فإنه كان نزل لبطولة الرابطة المحترف الثانية الرابطة المحترف الثالثة للمستوى الأول، في حين مستقبل القصرين هو الآخر المراهن على اللعب من أجل الصعود، فإنه يستضيف اتحاد قصور السيف التحكيم لسمير العنلي. تقدم سقيط الدير كما قلنا اللي باش تلعب ورقة الصعود بينه وبين الملعب الجيبسي اليوم، تقدم سقيط الدير يستضيف هلال رديف تحكيم لحسن النايلي، أمل بوشما يستضيف النادي القربي تحكيم أمير الحرشاني، وقواف القفصة يستضيف أولمبيك سيدي بوزيد تحكيم لمعتز الخليف. في أولمبيك سيدي بوزيد كان غادر بطولة الرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة للنتائج اللي كانت حصلت يوم الأمس ونذكر بهم في الرابطة الثانية، المجموعة الأولى سبورتينغ بن عروس فاز أمام ملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة 6-0، نادي حمل الأنف تعادل 1-1 مع أمل حمام سوسة، ونتيجة تعادل هذه كان اكتفى بها أمل حمام سوسة وحقق بها الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، وتهنينا مجددا للأمل الرياضي بحمام سوسة ولكافة منتسبيه بمناسبة تحقيقه للصعود هذا، في حين يواصل نادي حمل الأنف اللعب مقابلات البراج من أجل الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نتائج يوم الأمس كذلك اتحاد بوسالم تعادل 2-2 مع جمعية مقرين، هلال مساكن نهزم أمام هلال الشاب 4-2، مكارم مهدي نهزم أمام نادي محيط قرقنة 3-1، بعث بوحاجلة نهزم أمام اتحاد تطاوين 1-0، وسكير حديد الأصفاقسي كان فاز أمام كوكب عقارب 2-1. بالنسبة للترتيب في المجموعة الأولى نذكروا بها من جديد، أمل حمام سوسة المرتبة الأولى ب 51 نقطة، ومعه نادي حمام الأنف بنفس العدد من النقاط، وكذلك اتحاد تطاوين. نادي حمام الأنف واتحاد تطاوين باش يلعبوا مقابلات البراج، في حين كما قلنا اتحاد بوسالم والملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة يغادروا بطولة الرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة لمقابلات البراج، نادي حمام الأنف باش يواجه مستقبل القصرين في انتظار التعرف على الفريق الثاني باش يلعب البراج اللي باش يواجه اتحاد تطاوين، اما سقيط الدير والا تقدم سقيط الدير والا الملعب الجيبسي كما قلنا في انتظار مقابلات اللي انطلقت في الاربعاء نتاع العشيه. بالنسبة للكرة الطائرة، فانو نهائي كاس تونس باش يتلعب يوم السبت 16 مايو، يوم السبت القادم في الاربعاء نتاع العشية في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس، باش يجمع بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. الختام عالميا من خلال مقابلات ليغا الإسبانية، في الستة متاع العشية اليوم سيلتا فيغو تقابل مع ليفانتي، في حين في السبعة متاع العشية ريال بيتيس يتقابل مع إلشي، وفي الثمانية ونص متاع ليل أوساسونا تقابل مع أتلتيكو مدريد.
نهاية الأخبار الرياضية. أجمل تحية هويدا بن ساسي حسام قدري وتحية مقدم الكرو شق الحميد. إن شاء الله نتقابل معاكم في أخبار الرياضة في حديثنا سبور من 7 حتى 7:30. نرجع شوية لربيط الهوات وأيضا أخبار

الرابطة المحترفة الأولى بقيت الرابطة الثانية ومختلف الاختصاصات الرياضية الأخرى بأكثر تفاصيل. ديما تابعونا على صفحتنا راديو منسير سبورتس على الفيسبوك. ونذكر ديما من جديد ببلاغ النجم الرياضي الساحلي كان نصدر منذ قليل عن الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي. تلقيها استقالات جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المتبقية وهما السادة فؤاد قاسم رئيس النادي، أحمد القبسي وأنيس الحندوس، وبناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي للنجم الرياضي الساحلي، فإنه تقرر استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت 30 مايو 2026. أيضا فتح باب الترشحات حسب النص عليه النظام الأساسي للنجم الرياضي الساحلي. أيضا إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادها يوم 13 مايو، وحفاظا على مصالح النجم الرياضي الساحلي فإن الكتابة العامة للجمعية تعلم التزام أعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الجمعية إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي تم تعيينها كما قلنا يوم 30 مايو الجاري. كما تدعو الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي جميع المحبين والداعمين إلى الالتفاف حول الجمعية وإعلاء مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. أجمل تحياتي شوقي الحمادي، إلى اللقاء.

0: Agenda.
1: Agenda.
0: Agenda مع ألفة الجمالي.
2: Agenda.

0: من رواقة عمرسي جميل عزيز ألحان محمد الموجي أكدب عليك وردة الطرب نرجع بها نواصلوا الجزء الثاني من لقانا معكم في الأجندة. احنا معكم مواصلين حتى للخمسة وتسمعونا من إذاعة المنستير إن شاء الله متونسين معنا مع مختلف الاختيارات الموسيقية. نعتذر على المسابقة اللي الحقيقة أعلنت عليها في بداية لقانا لأسباب خارجة على النطاق متاع فريق الأجندة بطبيعة الحال. نوجه لكم تحية مستمعين هنا معكم مع مختلف استضافاتنا ونحكيه في الوقت ذي على تظاهرة ينظمها نادي الأجيال بالمنستير نهار السبت 16 مايو في المدرسة الابتدائية المستقبل بني حسين انطلاقا من 10 متاع الصباح. تظاهرة بعنوان نظافة الأسنان صحة وأمان. هو برنامج صحي متكامل يحكينا عليه السيد رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير سي فتحي بسباس. مرحبا أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعين إذاعة المنسيق.
0: مرحبا. جمعية بركة الله ديما ناشط عندي الأجيل ديما ناشط. المرة هذية النشاط عنده بعد أي ميلا شركي ديما متواصلين مع بعضنا سي فتحي كل التوفيق لكم إن شاء الله. نهار السبت الوجهة بني حسين إن شاء الله.
1: جنيحة مستقبل بني حسين.
0: جنيحة مستقبل
1: بني حسين داخل الولاية في نطاق المركزية الصحية نتوجه أكثر من نصف المناطق اللي صعب باش يتحولوا لها كما يقولوها لي باتيون واحنا نقربوا لهم وذي في مشروع. هو المشروع هذا هو مقاومة التسوس في الفضاء المدرسي. الجمعة اللي فاتت كنا في بمبلة في مدرسة الخضراء فيها تقريبا 300 تلميذ أسس نقل 50% في زون دي كاري وذي تعادنا بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير باش نكون العلاج نتاعهم يكونوا ما بين مستوصف مستشفى بمبلة. ونشكر المديرة اللي قبلت باش نتعاونك و باش تكون زاد اذا صعبت الحكايه باش تكون في كليه طب الاسنان
0: باهي برشا. الدعوه مفتوحه للجميع ان شاء الله باش يكونوا حاضرين.
1: اي المره هذه 16 كما قلت سيادتك باش نتجهوا للجنيحه. الجنيحه ما فيهاش برشا تلمذة فيها من قارب من 100 تلميذ لكن باش نحاولوا نعملوا لهم كشف شخصي وذايا باش نقوموا نفس الشيء إذا مقطعهم عندهم التسوس باش نقوموا بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة ومستشفى بن حسين خاطر أقرب نقطة لهم معالجتهم. هذايا يكون هي جمعية نادي الأجيال كل من جمعية نادي الأجيال والإدارة الجهوية للصحة مع التعاون مع المندوبية الجهوية للتربية وكلية طب الأسنان بالمؤسسة وكشافة التابعين لكلية طب المنافير اللي باش يمكنوهم من عدد من البروسادون ومن فرشات أسنان ومعجون أسنان. لكن احنا باش نشدوا ياسر على العملية التحسيسية وبطلبنا من السيد المدير يستعدينا الأولياء لأن الأولياء هو يلزم نكونوهم مش دام زلات حاجة أخرى لأن الولي يعتمدوا على الولي والنصحة يجب أن تمشي للولي كيفاش في الصباح كيفاش يتناول ولي. أنا صارت لنا مش لازم نحكي لك نادرة هي صارت فما أم عندها أربع أولاد واحد السنة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة أعطيناهم كاسب برسة دونش عملت خذات الأربعة أعطيتهم واحدة برا قتل من في الكبيرة الثمانية الأخرى الثمانية ونص الأخرى هي يا مدام يا مدام يا ديك ربي راهو شخصي هذا
0: ما صدقش
1: هذا باش نركزوا ياسر على عملية تحسيسية سيرتو للأولياء.
0: دي مهم برشا مهم برشا أكيد. وراهو المشاكل الصحية في علاقة بالأسنان ونظافة الأسنان واللثة راهو تنجم تكون عندها تبعات حتى على أمور صحية أخرى باش نستفهم معناها.
1: أنت تعرف أستاذة تو حتى واحد باش يولي بروفيسيونيل أنجوير بروفيسيونيل أول حاجة كنت جاي نقول نجيب راپور دونتير راهو لي دون هما عملية الصحة.
0: اي مش فقط جانب جمالي هو في نهايه الامر صحي نحكيه على الصحه وذي موضوع مهم برشا بربي سي فتحي خاطر مش اول تظاهره من نوعيه هذه عندها صبغه صحيه مع جمعيه نادي الاجيال بالمنستير. ثم اقبال معناها على الابواب الصحيه المفتوحه هذه والعيادات المجانيه وغيره
1: في المدارس الابتدائيه فما لا فما العدد احنا ناخذه نحاولوا عمل سيد مدير حتى نهار السبت ما يقراوش يجيوا فما قبال. علاش خلينا القبال؟ لأن يعني المعلمين هما اللي يحسوهم بالحضور.
0: باهي باش.
1: كلهم يجيو. صدقني المدرسة فيها 397 قوازم ولا 390 هكا ما يقال 390 تلميذ. لكن فما قبال. أما غلطة من ناحية نصبنا نصيب مقيس دعينا الأولياء. أنا كان نحتاج نلقاو 50% ديكاري. راه طلبنا استدعاء الأولياء ربما تكون عندها أو لكن احنا حسسناهم فهمت. وفما السيدة الممرضة اللي بالشؤون المدرسية هي باش تبعهم من وذيك وذيك هو دخل لفرحنا تهنينا ان شاء الله كي نرجع لهم العام الجاي نلقاو يا بلو دو كاد كريم.
0: ان شاء الله كل التوفيق لكم ودمتم على نفس هذا النشاط سي فتحي بسباس نادي الاجيال بالمنستير ديما شركائنا وين ثم جديد وان شاء الله المعلومه توصل المره هذه لكل المعنيين بالامر نهار السبت 16 ماي اللقاء ان شاء الله باش يكون بعنوان نظافه الاسنان صحه وامان في المدرسه الابتدائيه جنيح المستقبل في ابني حسين انطلاقا من 10 متاع الصباح. نشكرك برشا سي فتحي وديما موافقين ان شاء الله
1: مشاركه 12 طبيبه اختصاص اطفال
0: اي كلهم بشكل مجاني متطوعين.
1: لا والله ما يعطيهم الصحه
0: اي
1: ونشكر زاد وزاره الجهويه للصحه والمندوبيه الجهويه سيد مندوب اللي وفر لنا باش ندخلوا المدارس هذه وهو بيدو اقتنع بالتظاهر هذه بالمشروع قال لي استوى احنا السنه الثانيه عملنا عملنا 12 مدرسه سنه نفس الشيء لكن تو امتحانات ما عادش نجموا نعملوا حتى شيء اخرناه هو حضر معنا الاسبوع هذا قال خليه بعد رونتري سكولير في سبتمبر
0: ان شاء الله
1: نكمل المشروع نتاعنا في تقريب 15 مدرسه ان شاء الله.
0: مهم برشا كل التوفيق لكم سي فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير. يفضلك يفضلك هذا واجبنا هذا واجبنا إن شاء الله المعلومة وصلت عبر موجات إذاعة المنستير. يا سيدي شكرا ليك لأربع 31 دقيقة في إذاعة المنستير. زاد الحقيقة تظاهرة نجم تهم برشا منكم إن شاء الله باش تصير نهار 5 و6 جوان. طبعا عاودوا نفكروا بالموعد هذية في بين نهار 5 و6 جوان في قصر العلوم بالمنستير باش تنتظم محاضرة علمية موجهة للعموم باش تقراوا حسابكم من توا خاطر قادمين احنا بطبيعة على امتحانات وطنية من الباك للنوفيام للسيزيام في الإطار هذية 5 و6 جوان الموعد مع أيام علمية موجهة لتلاميذ السنة 9 من التعليم الأساسي الموعد في قصر العلوم بالمنستير وإن شاء الله مجموعة من الأساتذة باش يكونوا حاضرين في هذا الإطار أساتذة في علوم الحياة والأرض اللغة العربية الرياضيات اللغة الفرنسية مبدئيا خذوا عندكم الموعد 5 و6 جوان وأكيد نعاودوا نفكروا لكم بالموعد هذا نتمنى لكم إن شاء الله الخير النجاح الناس الكل ده كيف كيف تحياتنا وإيمانينا بالتوفيق لتلمذتنا لطلبتنا بالخصوص كل من هو قادم على امتحان وطني توعد تلمذة الباك على قدم وساق من امتحان الامتحان الباك سبور الباك بلون الباك انفو إلخ وإن شاء الله ربي معاكم ويجيبكم في الصويب فقط ما تحملوش الأمور أكثر من اللي هي تحتمل وتفكروا أنه ما هو إلا امتحان من برشا برشا امتحانات باش تخذوهم في الدنيا هذه إن شاء الله يا ربي ربي معاكم. نواصل معاكم لأربعة وثلاثة وثلاثين دقيقة. شنو اخترني لكم في الوقت هذي؟ اخترني لكم غنية مش متاع الصوت ليش تسمعوه توا مش تسمعوا ملحم زين بشي غني واحدة من روائع أرزة لبنان الخالدة ودي عصافي ويلي لو يدرون.
2: أكودة هرقلة سوسة علموجة 99
3: 99 من خريطة وطن إلى عين على الجهات من خارج النص إلى تحت المجهر في بواكير نكتشف الجديد ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساءً بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: واحدة من أجمل أغاني الصوت الخالد وديع الصافي بصوت ملحم زين معه نخلته للأربعة وتسعة وثلاثين دقيقة في إذاعة المناسيرة كعنده مما في لبنان تبارك الله أنواع وأشكال من الفنون معناها العتابة والميجانة والمويل تبارك الله ألوان لا تحصى ولا تعد. احنا في تونس ده عنا الفنون متاعنا عنا تراثنا الفني الموسيقي الشعري في الإطار ذي باش نحكيو على خصوصية من الخصوصيات التراثية في تونس ممثلة في مهرجان عريق اليوم ولا عنده الرواد متاعو دورة 28 لمهرجان جديرة مهرجان يحمل عبق التراث والهوية وهذه مجسد في فن الأدبة والشعر الشعبي من 14 ل 16 مايو هذا الموعد الخاص بالدورة جديدة لمهرجان جديرة ومعنا الأكثر تفاصيل الشاعر الكبير سي مبروك عبد المولى المنسق الإعلامي لمهرجان جديرة للأدب الشعبي والتراث بالمكنين المكنين دار الطابع أتقلنا عليش تسميت هكا سي مبروك أهلا وسهلا مرحبا بيك
1: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين ومستمعات لذاعة المنسق أينما كانوا خاصة اللي تابعوا في طبعا اخبار مهرجانات نسمي ان شاء الله احنا توا في شهر التراث وبعد شهر التراث مباشره ستكون لنا لقاءات ولقاءات عديده في جل المهرجانات واذاعه المنستير هي مشكوره طبعا دائما تتابع من خلال برامجها لتغطية كل التظاهرات الثقافية وهذا يحسب لها
0: هذا واجبنا يا سيدي
1: ولمستمعيها
0: مرحبا أنا قلت المكنين دار الطابع مشاكة تتسمى
1: أي هذا سميت من القدم المكنين دار الطابع ومن لا يعرف يغني ومن لا يعرف الشعر لا يغني في المكنين
0: إذا الطابع الطابع متاع الشعر الشعبي كي طابع الذهب معناها من المكنين
1: لأن كل مواطني ومواطنات المقنين خاصة الساحل هم مطلعين للأدب الشعبي والشعر الشعبي وناس تسمع ناس تفهم ناس
0: تسمع وتفهم وتقول قويلة وحتى هكا بالاستماع يعرف يقول
1: حتى كي تقرأ قصيدة قدامهم ويبدأ فيها غلطة يقولوا لك راك غلط
0: أيواش
1: هذا علاش وكانت قبل الناس جاها من كل شعراء يجيوا من كل الولايات واللي غني في المكنين ويسمعوه ويعطيوه شهادة هذاك الطابع هي سميت دار الطابع
0: واضح ذوق 24 أما في الـ في الـ الأدب الشعبي ومع الأدب أكيد
1: أي. الأدب الشعبي وهذا علاش مهرجان جديرة وقت نقوله مهرجان جديرة حتى الجمهور اللي يجي ويسهر معنا ويواكب أنا طوى عندي سنين معاهم في هالمهرجان هذا ساعات نشوف جمهور من دار جمعية من الحنشة من سيسب من كروان من كل الأماكن وما نستغربش لأن ثم ناس تحب الأدب هذا وتحب الشعر وتحب الغناية ويجي ويسهروا ومرحبا بالناس كله طبعا
0: شنو يستنى فيهم الناس اللي بشيجيوا للدورة 25 شنو جديد السنة سي مبروك
1: إن شاء الله السنة هو الحاجة الباهية وأنه ساعة في مهرجان الديرة ديما المهرجان ما يخرجش على السياق متاعه ألا وهو الأدب الشعب لكن يقع تجديد من سنة إلى سنة في اللي نستضيفوه حتى نسمعوا برشا ألوان في الدورة هذه إن شاء الله في مش يكون عنا طبعا يوم 14 مش يكون عنا الاستعراض والافتتاح بطبيعة بمشاركة الفنون الشعبية ومشاركة الطبالة ومشاركة الخيالة مع مروحات شعرية من الشاعر مبروك عبد المول
0: باش سمعنا حويجه مالا في الختام في ختام المداخله ذي راهو ليه من مفر
1: نعم
0: باش سمعنا حويجه ايواش
1: ومش تكون عندنا السهره ابتداء من الساعه 8 ليلا هذا يوم 14 مش تكون مع الاديب صالح صيادي ابن المقري وابن الاديب الكبير نجيب الصيادي اللي نقولوا كل المحبه لانه واكب المهرجان لسنين عديده مش يكونوا معنا أيضا الأديب المتألق على الدوام الفرجاني حمزة من منطقة فيها اسمها الكشاكسة تطبع سيدي ألوان وزردة. ومش يكون عنا الأديب مروان بن ضياف أشليلي ابن الأديب المرحوم ناصر أشليلي ابن أولاد الحناشي تحديدا شربان. ثلاثة من العيار الثقيل كما نقوله. ومش يكون معهم طبعا منشط سهرة ومدخلات شعرية للشاعر مبروك عبدالله. ثم اليوم الثاني يعني يوم 15 ماي مش يكون عنا سهرة الأدب أيضا مع الأديب عبد الفتاح الخالدي. عبد الفتاح الخالدي من ملولش ولاية المهدية. ومش يكون معاه الأديب محمد أدلنسي لأن برشا ناس تغلط حتى تسمع يقولوا الأندلسي، لا محمد أدلنسي من طينة صفاقس ولقب أو شهر باسم أمريكا.
0: أمريكا
1: أمريكا
0: ويقول معناها في الفن الشعري واسمه أمريكا هكا ما تقبلش بعض
1: السادة المستمعين في العرايس في الأفراح يقول له مثلا برد على شكون عربان في العرس ولدك يقول لك جايب أمريكا
0: أمريكا بيه عاشت لساني هذا في النهار الثاني بيه
1: ومش يكون إلى جانب الأديبين مش يكون معاهم أيضا الشاعر الكبير والمتألق على الدوام ابن المزونة ابن سيدي بوزيد الشاعر المولدي هضب. ومش يكون معاه الشاعر أحمد العباسي من مازل بن عباس ولاية اليسري. هذا بالنسبة لل
0: 15 مايو
1: الليلة الثانية من مارس. الليلة الثالثة هو ليلة الاختتام مش تكون مع أديب من عيار الثقيل أيضا أي من حنين من أرشارشة ولاية المهدية حتى في السن صغير مازال معناها شباب
0: جيل جديد معناها في الشعر الشعبي والأدبة والغنية نتصور
1: بالنسبة للأخرين يسمى جديده ومعه أيضا شاعر زاد ابن المنطقة لكن من الشبان زاد جديد لكن يشق في طريقه بثبات أديب ذو صوت رهيب جدا جدا شيء كبير وربي يشده بصح جدا ألا وهو الأديب شمس الدين العويان. إلى جانب ذلك ما نسيناش العنصر النسائي في الشعر. باش تكون معنا الشاعرة الشعبية فوزية الحرابي من بني خداش ولاية مدنين. ومش يكون طبعا التنشيط مع الشاعر مبروك عبد المول. خذينا تقريبا من ما نقولش كل الولايات لكن من أماكن عديدة ومتفرقة. إلى جانب هذا مش يكون معنا إن شاء الله في الليالي الثلاثة مداخلات للفنان هو أديب لكن فنان في لغته باللغة البدوية مش يكون معنا منير الصيفي من الحامة وحسين الزمزمي يرافق وزادة من الحامة مش يكونوا هذوما الثلاثة الياري مش يكونوا موجودين هو مش تكون عنا طبعا كما يشارك في فعاليات المهرجان ضيف الشرف الأديب الكبير الكبير الكبير ابن مدينة المكنين اللي اسمه لا يخفى على أحد الأديب الحبيب اللمطي. هذا هو محتوى تقريبا ثلاثة ليالي
0: محتوى ثري ومتنوع توا سي مبروك كل واحد يجي من نقول احنا من مكان في ربوع تونسنا يجيب الخصوصية متاعه في القوالة في الفن الشعبي في الأدبة
1: هو هو هو حتى الأدبة اللي يكونوا من برا أو الشعراء هي نفس اللغة هو نفس الشعر نفس لكن يتبدل المنطق من جهة إلى جهة
0: وهو كذلك واضح ولا خوف على الفن هذية توسميت لي برشا من الجيل الجديد تورث كيف ما يلزم الشعر الشعبي فن الأدبة متهنين عليه مع الجيل الجديد ولا باقي ناقص
1: لا هو توا ما نخبيوش وما نتقيوش احنا نسميش بالغربال.
0: قول.
1: الشعراء قاعدة تنقص. ما شفناش جيل كبير جديد كما قبل نشوفوا برشا شعراء وتتزاحم وتكتب
0: وتتنافس.
1: ما تماش برشا. لكن الحاجة الباهية وما ننساوش اللي الأدبة ذوما اللي سمتهم لك حتى باش تعرف أنت وباش يعرف السادة المستمعين، الأديب هو قليل فيهم اللي يكتب الشعر، هما ناس ياخذوا الشعر من عند الشعراء ويحفظوه يغنيوه هما يلحنوا، هو الشعر الملحو الشاعر يكتب والأديب يلحن ويغني. وثم أدبة بعض الأدبة مش كل
0: شوية
1: اللي عندهم محاولات وحب طول التجربة يولي ينجم
0: واضح. من 14 ل 16 مايو الموعد مع دورة جديدة، دورة 28 لمهرجان عريق اللي هو مهرجان جديرة. الفعاليات وين باش تصير بالضبط سي مبروك؟
1: نعم
0: الفعاليات وين باش تصير بالضبط؟
1: الفعاليات الكل مصير في ساحة 5 سبتمبر أمام دار الشباب في المقنية في قلب المقنية. وكل عام احنا ان شاء الله تكون إذاعة المنستير متواجدة وتواكب التظاهرات هذه على مدة 3 ليالي. الجمهور هو الأبرز يا سهرة تضوم، لأن يكون كما قلت الجمهور غفير وغفير جدا
0: إن شاء الله. العكاظيات المكنية بخصوصية مهرجان جديد، منافسة خاطر ثم منافسة راه، وانت تعرف معناها أجواء خاصة جدا يخلقها هذا المهرجان في المكنين. حويجة هكا نسمعها من عندك سي مبروك،
1: حتى المنافسة تكون حتى بين شعراء لمشي أحد.
0: هذا هو هذا هو هذا هو
1: أي. كل حد يوري معاً،
0: نعطيك الصح،
1: يظهر بوجه خير من غيره،
0: وهذا يخلق متعة خاصة حتى عندكم أنتم شعراء مش فقط الناس اللي تحضر باش تتفرج. شكون يقول خير؟ شكون يقول خير؟ أي أنت باش تقول لنا اللي باش تقوله باش يكون خير يا سي مبروك، اللي باش تقوله توا في المباشر باش يكون خير، وما نجمش تكون أنت معانا ما غير ما نسمع حويجة هكا من عندك سي مبروك عبد المولى شاعرنا والأديب بطبيعة الكبير والمنسق الإعلامي اليوم لمهرجان جديرة للأدب الشعبي والتراث. خلي نختار ونسمعوا من عندك هكا حويجة من عبق نقولوا احنا الهوية والتراث الشعري.
1: احنا ما دمنا في شهر التراث وفي فن العمارة انا نسمع ونقول معمارنا يشهد على ماضينا، رمز الأصالة فينا نصون فنها ونعلم ذرينا، معمارنا من أصله جيد وعنده فن متخصص له وفن العمارة العقل يتربص له، وكل درس فيه دروس منا ولينا وتراثنا معروف أصلا وفصلا، به نفتخر في وين ومشينا، به تفتخر أمتنا ومهد القصص هو كنزنا وثروتنا، اليونسكو تشهد على حضارتنا عبر السنين المارة تنبينا، العالم الكل يعرف مدى صفتنا وقرطاج بيها وباسمها تحبينا، العالم الكل يعرفنا وين ما مشينا نشرفوا بموقفنا بتراثنا، ارسمنا رسوم هدفنا على الصح بالمكشوف ما ظلينا، وكل شبر فيها الارض هو شرفنا نحموه ما يشبه درك وغبينا، كل شبر عنده معنى وتاريخنا شاهد على طبعنا، في وين برج الفاطمي يجمعنا رغم القدم بملام ويحكينا، معلم يغذي الروح يا سمعنا يعرف أجيال القد من خزينة، معلم وصفة تحلى ومن كل شيرة البحر يتوضح له، ورحلات تاتي للسقيفة الكحلة وكل الدول تعزم حذانة جينا، وغير شوف لقطة أثارها تشبح للرومان فيها حط يا صغينا، الخيام بقيراهم لم شو لا غابوا ولا نسيناهم، وجبال ما تماطل صوت القاهم ومغاور لتحكي بإرثنا اللي يبغينا، وكل عين تتمنى تحب تراهم، ومهبول من ينسى عوايد زينة، مهبول يا عرافة وفن العمارة فن ما يتلافى، دمس فن ومعرفة وظرافة. الناس اللي تقد مشوا غابوا علينا، والكمر يبهج فيه منه شافة، ومنظر القبة يفكرك تدوينة، منظر يزين شموخة في همسة الصوبين مرسوخة، وكل دار يظهر بابها بالخوخة، ومن حلقته تبين الخمسة رضينا، وحتى الشبابك بينا منفوخة رسامها رئيس الكل سفينة، رسامها متعلم وفي نقشها زين وقد ولم على فنها. نوصيك ولدك علم وقري على الماضي في تكوينه، حني شعب حني شعب في تراثنا ما نسلم اللي جدنا على منهج رب مربينا، حني شعب له غربي ولهوش وسط الهاوية متدربي، كي تخش في وسط البلاد العربي تنبيك على المضمون ودواوينا، الفارس الما هوش صندي حربي شلزة على دعكات مرشينا في الخيمة في الخاتمة، نحييكم
0: ونحيوك،
1: وكل درس ينجح من صدى ماضيكم، وتراثنا عليه علم وذريكم، وفرحنا ونورنا وعينينا المبروك، نهدي الورد مني ليكم ويا رب حسن الخاتمة ورينا.
0: بفضلك سي مبروك عبد المولى ويسلم لسانك، وشرهتني في لقاء مباشر في إذاعة المونستير، إيش قولك مبرمجوها؟ يفضلك سي مبروك، إن شاء الله كل التوفيق لكم، ونستنى لقاء إن شاء الله في إذاعة المونستير، بشدك بصحتك. تحيتنا لكم مستمعين، احنا معاكم نوصلوا لآخر لقانا في الأجندة في الخمسة إن شاء الله الهدي عزيز في وقفتنا الإخبارية، بعد عميد العوني في بالتوقيت المحلي، نفس الفريق يكمل معاكم الرحلة، حسام قدرية هويدا بن ساسي ألفة جمالي رفقتكم في الأعداد والتقديم، كان مازال في العمر بقية، نتلقاو غدوة في جولة الأرشيف من 8 للعشرة متاع الليل، وقت أجمل تحية ونجيت عطية اخترناها في مسك الختام. سلامة أجندا.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أعلنت مجموعة عالمية رائدة في صناعة الكابلات الكهربائية عن فتح مكتب دراسات هندسية تابع لها في مدينة سوسة، وقد اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ هذا الاستثمار بالمهمة، مشيرا إلى أنه يستجيب لطموحات الشباب التونسي وخاصة أصحاب الكفاءات العالية. وسنعود في نشرة الساعة السادسة بأكثر تفاصيل لهذا الموضوع. تتواصل بمجلس النواب أشغال الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. هذه الجلسة تأتي للحسم في مصير هذا القانون الذي تقدم به أكثر من 130 نائبا منذ شهر ديسمبر 2023، وتمت إحالته من قبل مكتب مجلس النواب على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية في سنة 2024. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لإحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. وذكر الاتحاد في بلاغ صادر عنه بمناسبة إحياء العيد الوطني للفلاحة الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى 62 لعيد الجلاء الزراعي، بالدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني. أذكركم أن اليوم 12 من شهر ماي، وفي كل عام تحتفل تونس بالذكرى الجلاء الزراعي، وهي المعاهدة التي تم توقيعها في 12 ماي سنة 64، وتم توقيعها من قبل رئيس الزعيم الراحل حبيب بورقيبة مع الدولة الفرنسية. استعادت بموجبه تونس كل الأراضي الفلاحية وأخرجت كل المستوطنين الفرنسيين، وقد تكفلت الدولة التونسية أنذاك بدفع تعويضات مادية لهم حتى لا يطالبوا أبدا بتلك الأراضي إلى أبد الأبدين. وقد تم أيضا إحداث قانون يمنع تماما ملكية الأراضي الفلاحية على غير التونسيين. التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام. التقت بعدد من الباعثين الشبان التونسيين بالخارج، أصحاب شركات ناشئة ورائدة في عديد المجالات ذات قيمة مضافة عالية، وذلك بمناسبة مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الذي تحتضنه جامعة نيروبي في كينيا. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، والآن يأتيكم برنامج بالتوقيت المحلي مع عماد.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير
3: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
4: في شتى المجالات.
3: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
4: سياسيا
3: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
1: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
5: بالتوقيت المحلي،
6: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم عماد العوني.
7: بالتوقيت المحلي.

مستمعين الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي برنامج بالتوقيت المحلي اللي ينطلق معكم الآن ويتواصل إلى غاية الساعة 7 من مساء هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر مايو 2026. لقاء يؤمنه حسام قدرية في إخراج فقراته. هويدا بن ساسي كما العادة في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة. محمد وليد الجموسي في العدد العام. عماد العوني يتمنى لكم متابعة إن شاء الله مفيدة وشيقة لمختلف أركان برنامج بالتوقيت المحلي. واللي كما العادة باش تكون شوية آخر بعد الزوم من خلال خريطة وطن مع الأستاذ محمد علي سخيري واللي باش نحكي فيها عن الجلاء الزراعي. هل حقق الجلاء الزراعي الأمن الغذائي المنشود؟ عين على الجهات اليوم من نابل مع فاطمة بن عثمان ثم بواكير مع محمد أحمد مخلوف. بعد نشرة السادسة مساء خارج النص مع محمد وليد الجموسي ثم نستضيف في إطار فقرة تحت المجهر دكتور حمادي الفخفاخ رئيس ودادية جراحي الكلى والمسالك البولية بصفاقس باش يعطينا فكرة عن نشاط الودادية وأيضا باش يعرفنا على روبوت طبي جديد تم استخدامه لإجراء بعض العمليات الدقيقة. آخر فقرة من فقراتنا بشكون كما العادة مع غدا العيشي من خلال أسماء ومسميات.

سبع دقائق بعد الخمسة زوم متاع اليوم باش نتحدث فيها وبإيجاز كبير زيادة عن المسؤولين في تونس، سواء وزراء ولا ولاة ولا مديرين عامين. وديما نحب نقول راهو المسؤولية شرف ورجولة وكفاءة وأيضا تضحية. أعتقد أنه حان الوقت لإنشاء هيئة رقابية لمتابعة أعمال وأدوار المسؤولين في الدولة ومراقبتهم، فأعطى حقيبة وزارية أو سلطة ولاية أو إدارة عامة للفاشلين لا يمكن أن ينتج إلا الفشل. فبعض المسؤولين بدل أن يعالجوا المشاكل صاروا هما جزءا من هذه المشاكل وسببا رئيسيا فيها. بعض القطاعات في البلاد بقات على حالها، بل حتى أمورها تدهورت. بعض الوزراء

0: تقيد فعلا وقيد للغربلة وتنظيف بعض المواقع الحكومية وإقالة البعض والبحث عن كفاءات وشخصيات قادرة على الفعل لا على النفاق والمداهنة لأجل امتيازات المناصب. الأمثلة على الفشل عديدة ونلاحظها يوميا بأم أعيننا: غلاء الأسعار، المضاربة، الاحتكار، ضحي العيد هكما تراو كيفاش، المهازل الرياضية اللي قاعدين اللي يحضوا فيها من مناسبة إلى أخرى، المخدرات اللي متفشية في كل مكان واللي الحصول عليها ولا أسهل من أنك تتحصل على باكو دخان مستورد، معناها على الطرقات شيء ولا. وهذا أكيد دليل على فشل البعض في معالجة مثل هذه الظواهر اللي قلنا سابقا أنها تنخر المجتمع التونسي في عمقه في قلبه في كيانه. أيضا مجال السياحة، نذكر تونس خاصة الساحل بشكل عام، المدن السياحية كيفاش السياحة كانت تشكل المصدر الأساسي للدخل من العملة الصعبة. كانت السواح اللي جينا لتونس من جنسيات كبيرة برشا وناس تجيب برشا فلوس معاها وتدور دولاب في البلاد، كانوا الألمان، كانوا الإنجليز، كانوا الاسكنديناف، البلج. توا حتى السياحة إذا كان موجودة راهي مش بالكيفية اللي كانت عليها، ونلاحظوا أنه عدد كبير من النزل في البلاد اللي سكر. علاش؟ لأنه مثلا سياسة سياحية قادرة باش ترجع الوضع السياحي اللي كان في تونس للبلاصة نتاعو. وغيرها من القطاعات والمجالات، سميت بعض القطاعات ما سميتش مسؤولين، معناها مركزوا معايا ما سميتش مسؤولين، حكيت على بعض القطاعات لأنه الواحد بالحق ولا خايف ينقد مسؤول ولا يسميه ترسيله، معناها في مشكلة متاع ثلب وقذف، راهو من حقنا باش ننقدوا، هذه خدمتنا، هذه واجبنا، هذه مسؤوليتي ومسؤولية الناس اللي تحب تخدم الإعلام وتحب البلاد، لأنه الميكرو هذية اللي قدامي أمانة، والإعلام رسالة غايتها إبراز المشاكل والخنن من أجل معالجته وإصلاحه، وإلا فمكاننا وبلاستنا مش لهنا. حان الوقت باش تتبدل برشا ناس وتشد ديارها وتجي ناس أخرى قلبها على البلاد. رانا نعيشوا مع الناس ورانا من رحم الشعب هذية، ونعرفوا كمية الضغط اللي مسلطة على المواطن خاصة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي. وخليني نقول احنا التوانسة ديما مغرومين بالمؤامرات والأكشن وعنا خيالات كبيرة برشا، إذا كان ثم ناس متأمرين راهم بعض المسؤولين، إما عن قصد وإما عن غباء وحمق. على فكرة ديما جيني اتصالات من بعض المواطنين يحبوا يبرزوا المشاغل والمشاكل اللي عندهم في المدن متاعهم في الأحياء متاعهم، الحقيقة نسمعهم. بون المجال والوقت ما يكفيش باش نحكي، لكن وعد مني أني كل موضوع اطرحتوها عليا وكل مشكلة حكيتوا عليها إن شاء الله يجي الوقت ونحكيوا فيها وإن شاء الله تتصلح الأمور، وديما الأمل يبقى قايم، ديما الأمل يبقى قايم. يقول ابن خلدون: إذا دخلت إفريقيا، يقصد تونس، فوافق أو نافق أو غادر البلاد. مع احترامي الكفائد ابن خلدون ومع احترامي الخبرة مقدمة ابن خلدون وأفكار ابن خلدون، نقول الكلام هذا مردود عليك. فالتونسي الحر على الجهل والخطأ لا يوافق، ومع حبه لأرضه لا ينافق، ولن يغادر البلاد.
1: إشهار. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

شي عين غدر طلعت فيها مثل الأسد خليك بالحزات صرخت بطل عين.

0: خارطة وطن. موضوعها في خارطة وطن هو أنه نعيش المدة هذه ذكرى الجلاء الزراعي. الجلاء الزراعي اللي نعرفه الكل هو وقتها أنه الدولة بعد الاستقلال أخذت الأراضي اللي كانت مملوكة من عند الفرنسيس المستعمرين، عوضت لهم فلوس واسترجعت الأراضي هذيك. هذا هو إجاز معناها مفهوم الجلاء الزراعي. الجلاء الزراعي هذا هل ترى بعد ما تحصلنا عليه واخذين الاستقلال خليني نقول الزراعي واسترجعنا أراضينا حققنا المنشود وهو الاتفاق؟ الموضوع هذا باش نناقشوه مع الأستاذ محمد علي السخيري. محمد علي مرحبا.
1: مرحبا بك سي عماد، مرحبا بالفريق العامل وكل المستمعين والمستمعات.
0: الأمن الغذائي المنشود واللي العالم الكل تقريبا يحاول، كل دولة تحاول أنه تحقق الأمن والاكتفاء الغذائي متاعها. نحن في تونس ساعة حققناه وإلا مازلنا؟
1: هو سؤال كبير وتوب نشوف احنا شنو الاجراءات اللي خديناها احنا. صحيح تو تحت احتفلت تونس اليوم بالذكرى 62 للجلاء الزراعي اللي عود سنه 1964. هو قرار تاريخي لاستتم استرجاع 700,000 هكتار من الاراضي الفلاحيه الخصبه اللي كان يستغل فيها الفرنسيين
0: انذاك. الفرنسيين
1: والطليان زادوا الفرنسيين والطليان، وهو استكمال للسياده الوطنيه بعد الجلاء العسكري نتاع اكتوبر 1963.
0: عيد الجلاء.
1: نفس المناسبة احنا اليوم زاد كيف نحتفلوا باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري. والشعار متاعه ديجا في نفس السياق هذا، السيادة الغذائية قرار وليس خيار. وهنا نجم نفهموا اللي ما زلنا ما عملناش، بما انه هو قرار ما زلنا نحكيوا على خذينا قرار، ما زلنا
0: نحاولوا
1: نلهثوا وراء الامن الغذائي هذا.
0: هو نسطر تحت نلهث
1: صحيح
0: نلهث.
1: تونس ما زالت تلهث وراء الاكتفاء الغذائي هذا. وهنا صحيح ربما في الشعار هذايا وباش يقع التركيز على التحول الفلاحه الذكيه، باش نحاول نمشيو للفلاحه الذكيه البيولوجيه والمستدام. هو مشروع كما نقولوا نموذجي فضفاض باه ان شاء الله نجم نعملوه. وهنا عبر شنو باش يكون؟ عبر تعزيز دور البحث العلمي خاصه نحن في الميدان الفلاحي والابتكار، وتجديد وتحديد وتجديد القطاع ما نقعدوش من الفلاحات الكلاسيكيه القديمه، والتكوين والتشغيل والمحافظه على انها ركيزه من ركائز الاقتصاد التونسي. من المفارقات احنا نحكيو اليوم على الفلاحه في تونس، كاش نحكيو رحنا تونس كانت في وقت من الاوقات مطموره روما،
0: لان هي كانت مطموره روما. روما كانت تجي لتونس وتاخذ منها كل انواع القموح والبذور وغيره باش تعيش روما وباش تاكل روما،
1: تعيش خاطر هي وقتها هي مخزن كما نقولوها للاحتياطي الغذائي للامبراطوريه الرومانيه وما ادراك. توا احنا ولينا نجري وراء الاكتفاء الذائي الغذائي. هو الحقيقه
0: نجري ونحن ورا كل شيء،
1: نجري ورا كل شيء
0: الغالب
1: هذاك قدرنا. دونك هنا هو راه مشكل نتاع الفلاحه راه مش جديد.
0: قصه حديثك مش قدرنا
1: الظروف، احنا نقول الظروف
0: مش الظروف، لان مانيش خدامه سي محمد علي.
1: صحيح. دونك لهنا المشكل نتاع الفلاحه راه ماهوش وليد السنين الاخرانيه ولا كيما نقولوا الالفيه القديمه. دونك هو راه من وقت من السبعينات من بعد التعاضد، مشكله التعاضد وقت اللي جاء 1970 وجاء الهادي غيره، وقع تغيير في المجالات الاقتصاديه. ما عادش كنا قبل مركزين على الفلاحه اللي هي كانت عائليه وتقليديه فقط. دونك وبعد ذلك نحكيوا على الصناعه والسياحه والخدمات والبنوك الى غير ذلك. وفما ربما فما ظروف حتى مناخية كانت قاسية في الوقت ذاك، وفما برشا اللي هربوا من الفلاحة واتجهوا للمدن السياحية ولا تهجرة داخلية. هذاك
0: علاش؟ أو النزوح.
1: النزوح احنا نهذبوها شوية ونقولوا مش أنه خطر الناس ولا تهرح الشباب ولا ما عادش يحب الفلاحة ولا يحب الخدمة القارمة مشاو للمعامل والسياحة إلى غير ذلك. هاك علاش؟ دونك لهنا أشوا اللي احنا مع الأسف احنا مشكلنا في تونس، احنا نستورد تقريبا 63% من احتياجاتنا. احنا 63%
0: وقت احتياجاتنا الغذائيه،
1: غذائيه نحكي غذائيه توك نحكيو كان حبوب هكا مش حاجه اخرى. دونك وهنا ومع الاسف هذوما احنا يلزمنا تقريبا 3 مليون طن من الحبوب، احنا ما عندناش تذاك على الشغلوم. وتونس تصرف 1.4 مليار دولار كدعم للحبوب. لهنا في العشر سنين اقل من 15 عام الاخرين عشنا صعوبات، المناخ صعيب، ما شح المياه، الجفاف الى غير ذلك. وحتى وقت اللي جات الصعبة موقعش التعامل معها بكل إيجابية. من جملة الحاجات اللي تعرضنا لها وتعرضت لها الصابة وهي مثلا قبل كانت حرق الكثير من المساحات في الوقت
2: نهض ونذكر كليها الحمام زيد
1: هو ما هوش نوصلوله هو مش نوصلوله
2: أيوة.
1: ده الحرق وهنا المساحات المغروسة وفي الحبوب وفي الشمال الغربي وكل فما حاجة أخرى زيد كيف هل هو بفعل فاعل أو هكاكة من الطبيعة حبة هكاكة. الحاجة الثانية اتلاف كميات كبيرة أثناء عملية الحرث على خاطر قالوا أنه الآلات فك في الوقت هذا قبل سنة ما موقعش تعديلها فما برشا قمح يقع تشتير ويمشي مع الديشي نقولوا احنا
2: وتو هذا كليم
1: شوف احنا نسرد وبعدها ونجيوه تقولوا ربما الحاجة أخرى برشا راهو تقريبا 10% من الصابة كانت تمشي سواديزون
2: القمح
1: سباهلة تمشي مع القرط وتمشي مع الديشي هذاك. الحاجة الثالثة هو خلط الحبوب خاصة احنا عندنا الغالب نخلطوا الباهي والخايب ومش نخزنوه مع بعض لكن تصير مشكلة كبيرة. وهنا وكذلك غياب التحذير المسبق لمراكز التجميع والخزن احنا في وقت من الأوقات كميات كبيرة من القمح ربي يعطيه خيره وإذا بي ما لقيناش وين نحطوه حطيناه في الهواء التلق يتنفسه يخي اللي في جاء مطر فسد واللي كلاه الحمام كلاه الحمام.
2: وعليش ما عندناش بقايا نخزنوا فيها؟ علاش ما خممناش حتى توا انه نعملوا اماكن اللي خزن الحبوب هذه اللي كلاها الحمام واللي حرقت واللي
1: هو توا سنين انا على حسب توا الصابه نتاع سنين
2: الحمام لما
1: الصابه نتاع سنين نقول احنا ان شاء الله هي صابه قياسيه تقريبا 2 مليون طن مع عندنا مطر باهيه جات عندنا زياده 20% مقارنه بعبناول. دونك هنا ان شاء الله باش هذا ما يمنعش راه رغم الصابه هذه وتونس باش تستورد 100,000 طن قمح صلب 100,000 طن قمح حلين وعملت مناقصه في فيفري. لهنا وزاره الفلاحه عندها برنامج كامل قاعده تحضر فيه تو عنده يجي شهر البرنامج هذا باش نحاولوا نتفاداو ما صار قبل. اولا تجديد الحراسه على المساحات المزروعه هي حاجه باش منا تفاديا الحاجات اخرين
2: الحرائق
1: بخلاف الحرائق الى غير ذلك كيف تفاداها ونقل المحاصيل ومعناتها والتثبت بالجوده نتاعها. اولا
2: نعملوا الخايب
1: مع الباه نقص هذاك وتهيئه مراكز التجميع والخزن تهيئه معناتها نقول واحنا لوجستيه باهيه اللي كل ما هو كل بعد كل تجميع يزم يقع تخزينه وعندنا تبارك الله عملوا برشا مجامع جديده للتخزين وهك علاش معناتها ان شاء الله احنا نقولوا ثم مجهودات من وزاره الفلاحه ان شاء الله تعطي اكلها وان شاء الله يكملوها كيف اكثر من هيك مشاهم باش يعملوا كما نقولوها عمليات بيضاء تطبيقيه في صوره طوارئ في صوره مثلا جاء حريق ولا في سبت مطر ولا حاجه كيما هيك
2: كيفاش يدخلوا كيفاش
1: يتصرفوا في هذيك. هنا دونك الحلول احنا اذا كان باش نمشي ونقول شو النجم باش نجري ونحصلوا شويه وننقصوا شويه من التبعيه الغذائيه للخارج دونك اولا يلزمنا نعرف وكما نقولوا نفيقوا الفلاحين بالبذور الممتازه حتى ما نقولوش الفلاح ياخو اي بذور ينتجها.
2: عندنا بذور نتاعنا نتذكر حتى في الدلاع ابسط
1: الاشياء
2: كان عندنا الدلاع نتاعنا
1: قبل ما يجيبوا لنا قبل امريكا
2: وين الدلاع هذيك اكل فيه تبدا وحده كحله على جنب النوارق
1: والله النوار هذيك
2: وين الدلاع هذيك عسل
1: يلزم يقضيوا عليها باش ينجموا يستوردوا اخر باش فما ناس اخرين تتمعش من العمليه.
2: يعطيك الصحة معنيها احتيال
1: احتيال فما حاجة أخرى كيف هنا التعديل توا الآلات بكري قلنا فما برشا ديشي في القمح وقت الحصاد توا هنا الوزارة عملت تعديل تقريبا لجل الآلات الحصاد هذه دونك زيادة كيف زلنا نزيدوا في المساحات مكافحة الأعشاب الطفيلية ودعم خاصة مراكز البحث العلمي
2: هذه أمور تقنية المفيد نحن سنين إن شاء الله معنيها الصابة خير من العام فات وقاعدة تتطور لكن في نهاية المطاف على مستوى الحبوب ما عندناش الاكتفاء الذاتي ناكلوا من وراء البحار من أوكرانيا وغير أوكرانيا اللي صدروا لنا في الحبوب. نجي للحوم وخاصة نحن توا على أبواب عيد إضحى على أبواب عيد كبير نتذكر معنيها اللحوم والكباب والكباش والعليلش كانت معنيها سارحة في الغابات تبارك الله تاكل في الحشيش تاكل في العرعار تاكل علاش عنا أزمة توا علاش ولات عنا أزمة متاع اللحوم.
1: هو أنا نحب نزيد حاجة برك بربي يلزمنا قلنا بكري يلزم تونس تنتج البذور متاعها معاش خاطر توا قاعدين ديما نستوردوا في براس 90% توا يلزمها تقول ويكون عندنا مخزون من البذور الممتازه باش احنا ما عادش خاطر المشكله اللي صار في وقت من الاوقات يقع استيراد بذور متدنيه الجوده وبعد ما يجينا حتى شيء. لهنا نرجع لهنا، احنا مش كنا رغم اللي تو احنا ناب علينا ربي بالمطر سنا وعم ناوي وعنا الصابه وعنا كل شيء، لكن راهو الكرم الطبيعه التونسي ما تمتعش به. علاش؟ خاطر تو يمشي للمارشي
2: كان صبت
1: تندبي
2: وكان صحت
1: تندبي، هذيك هي مشكلها. دونك هنا كان فما مطر كل شيء غالي، كان ما فماش مطر كل شيء غالي. لهنا شنو اللي صار؟ هو ربما من المفارقات واللي لازمها الدوله تتدخل فيها. تو احنا عندنا العلوش اللي تربى سنين راهو ما شراولوش كونسونتري، راهو عن القرد بما فيه الكفايه، عن الحشيش وقت تمشي في الشمال الغربي الحشيش راهو 50 و70 سنتي، وبكلهم يعرفوا راهو الفلاح يقول لك احنا سنين ما صرفناش على الكونسونتري، العلفه نتاع العلوش ما شريناش ولا نتاع القرمه ما شريناش. لكن هنا شوف اما هنا غالي، علاش؟ على خاطر احنا عندنا مشكل الفلاح مازال الحلقه الضعيفه، فما الوسطاء القشاره المحتكرين هذوما يدخلوا يغري الفلاح بالفلوس.
2: الوقتاش باش نرتاحوا منهم هذوما اللي قاعدين يخنقوا في المواطن وفي القوت نتاعي، وقتاش نرتاحوا منهم؟ تو راهو الحبر العجانه كل عام نجدوا الموضوع القشره والمضربين والمحتكرين وين نهار كل ايه. وقتاش؟
1: وقت اللي الدوله تطبق القانون وفما يلزم فما.
2: وعلاش الدوله ما تحبش
1: وعلاش قويه اراده باش هل هالمحتكرين تبقى لهم اقصى القوانين باش يكونوا عبره؟
2: دونك الكلام اللي قلته في بكري في الزوم عنده في عندي فيه الحق. فما مسؤولين مش معبين بلايسهم يا اخي، اخرج.
1: فما ناس تخاف من تطبيق القانون.
2: علاش تخاف؟ شو تخاف من تطبيق القانون؟
1: بالنسبه له هو خاطر هذا اشكال كبير واحنا قاعدين نقاسي فيه والمواطن قاعد يقاسي فيه. معناتها ما تحس حد شيء، ما تحسش عن نصابه. دوك مطر صبت وعن نصاب. الخضره غاليه، الغله غاليه، الحم غالي، الفلاحه. وهنا شو يلزم
2: على المواطن مسكين
1: نقول واحنا يلزم نحاولوا كيفاش ندعموا الفلاح حتى كان الزم باش نعاودوا التعاضد بطريقة جديدة ولا بطريقة جديدة. دونك ناخذوا اكسيغار الفلاحين يعملوا كما نقولوا
2: مؤسسات او مجمعات مع بعضهم
1: ولا تعاضدية ولا شركة فلاحية ولا حاجة، ونعطيهم فلوس باش هو الفلاح وقت اللي ينتج يهز للسوق الجملة مش قاعد هو الإشكال. الإشكال شنو؟ الفلاح ينتج مثلا الغلة متاعه ولا خضرة ولا علوش
2: يبيعها
1: يغريه بالفلوس الحب، يقول له هاو هذا العلوش تو نعطيك فيه مليون يخبيه. والإشكال هو وين راهو؟ هذوما هالوسطاء اللي يحتكروا تاعش يعمل الري قطرة قطرة. شو معناته؟ يشري السلعة الكل ويخبيها ويقعد يهبطها في السوق شوية بشوية خاطر فما العرض والطلب باش الناس يشوفوا فماشك السلعة ذيك يتهافتوا عليها. احنا مش كنا راهو القدر نتاعنا ويلزم الحل اكثر حل هو ندعموا الفلاح باش هو يهز سلعته لسوق الجبلة لسوق الجملة ونعاود نعطيوه التمويل الموسمي. خاطر مشكل الفلاح ياخو توا فلوس لكن ما ينجم يرجع للبنك كان وقت الموسم. دونك هيك علاش احنا نقولوا ماذا بينا نعاونوا الفلاح راهو في صالح المواطن باش نعاونوه، والخضره والغله
2: وهذا وقتها باش يصير
1: يلزم قرارات يلزم ناخذوا احنا قرارات كيما قلت لك يلزم اراده راهم فماش
2: هو تعرف قرارات شنو تقول معناها
1: احنا تعرف باش نقول لك حاجه سي عماد مش كنا في تونس تعرف شنو احنا اللي سمحوني با الوزراء ولا المديرين اللي عندهم بوفوار وعندهم سلطه
2: يسامحونا ما يسامحوناش لانهم هما مش قاعدين يخدموا في خدمتهم
1: يعملوا كيما يقولوها لي زوبيراسيون كورونت العمل اليومي ما فماش استراتيجيه. فما احنا خاطر مش كنا ما احناش ندخلوا في وزراء ولا دي بي دي جي افيك كونترا بروغرام. يعني واحد باش دخل بي دي جي تونيسير ولا قفصه ولا حاجه
2: اعطيني برنامجك شنو ناوي تعمل؟
1: ولا نعطيه الضمان والامان خاطر تو
2: باش ما يخافش باش يضرب نقولها كريمون نقصد يضرب معناها بقوه القانون يضرب
1: لا بالقانون احنا نحكيو. دونك هنا انت وقت تجيب بي دي جي ويقول لك شكون يعرف بالك نقعد 6 اشهر وينحيوني بالك نقعد عام يا خويا ونعطيك 3 سنين
2: وتحمل مسؤوليتك وتحمل مسؤوليتك ولا ونحاسبك من بعد
1: كيف الوزير هذا كيف كل وزير يجي يلزم يجيب ان كونترا بروغرام. احنا راهو في حاله حرجه وربما نقول يلزمنا كما نقولوها
2: وقيت
1: حكومه هو تاع طوارئ يلزمنا حكومه طوارئ
2: بالضبط وقيت توا باش الحكومه تتبدل معناها نقولها راهو وقيت باش الحكومه ومجموعه كبيره من الوزراء والولايات ايضا والمسؤولين واللي بي دي جي وغيرهم يلزم الناس هذه تتنحى لانهم عندهم مده ما عملوا شيء للبلاد ما عملوا شيء. دونك ما عمل شيء لازمك تخرج
1: خلي بلاصه لغير يجي. وهنا لازم ديما نخدموا كونترا بروغرام سواء كان وزير سواء كان بي دي جي تونيسير قداش لها قداش من بي دي جي جاها من 2011
2: توا في نفس المشكل
1: سي بي جي كيفاش قداش من بي دي جي دريرهم ما لقاوش كيفاش يخلصوهم السالير نتاع. دونك هنا يلزمنا يا خويا يلزمنا قرارات قويه، يلزم الا باش يجي يملى بلاصتو كما قلت
2: سينو سينو سينو ما حشيش بيه
1: ولا كان شي مشي نحينا هذيك الفكره هاو جيبوا لي البارافيرات ويصح لا ما عندناش الاداريات اي واحد ينجم يخدمها.
2: نأكد لك ثم مسؤولين وزراء والله العظيم يمكن لا عارف ما عارفش شنو هو خدمته شنو المهمته مش عارفها
1: ما يعرفش حتى التراكن نتاع
2: الوزارة
1: ما تعرفش شنو. دونك لهنا يلزم نعطيوهم الأمان أولا نقول له يا خويا جيب لي كونترا بروغرام عندك ثلاث سنين فيتك بعد الحاسب بعد الثلاث سنين ونعطيك كارت بلانش طول
2: الكوفوار. وزاد حاجة أخرى يلزم زاد الداخلية أخي ما عندنا أمن في البلاد وداخلية أخويا المحتكرين هذوما إلى متى باش يقعدوا راكبين على المواطن يا خويا شوف حلول تصرف بالطرق الكل عندك قانون طبق القانون هذا شنو
1: صحيح قبل احنا كانوا موان نخرو وشوفوا الكونتينر كيف يدخلوا ما نعرفوش شنو فيهم وكتصير المشاكل هذيك توا في كل القطاعات راهو الاحتكار والمستكرشين في كل القطاعات في الغلة في
2: ناس عبيت ناس عبيت من عرق ودم المواطن
1: من دم المواطن وموقوته معناتها يجي تخليه انه انسان يشفق ما يلحق. احنا توا مثلا في حز الصيف وتلقى من 10 كيلو فلفل ب 3000
2: وطماطم
1: ب 4000 معناتها دونك هنا فما حاجه ما هيش بريقل. دونك انا هالوسطاء هذوما وهالقشاره والهباطه
2: وحتى التجار وحتى التجار زيد صحيح الهباطه والقشاره وحتى التجار زيد مانيش باش نقول ربي يهديهم نقول البعض منهم ربي ينتقم منهم لأنهم عاملين في المواطن عمال معناها حاجات حاجة متاع 10000 مثلا أني بحالك بخمستاش وخذ ولا تاير قرنك زيدا ما على بالوش بيك
1: شيء أكثر من هيك. كان نرجع شوي احنا ترجع المارشي لهنا مارشي سنترا على الأقل كنت نثبت في الطريفة تلقى الكيتونس إلى السقف
2: توا ما دماش
1: والله بقى ساعتك النهار فما تاجر دقيقة برشاك ملاحظة صغيرة واحد تاجر جي واحد قال له بقداش كيلو هذيك قالوا بالفي مشي جي واحد اخر قالوا ب 2005 هز راسه وشافوا قالوا ب 2500 دونك ما يغزر الوجوه يفرق الحال تعرف دونك هذه خاطر اللي يحكم حاكم اللي يقوم مين في الحكايه هذو
2: المشكله لا يلزم يحكم الحاكم ولزم يقوم لمين ولا متى باش نقعدوا هكا فهمتني
1: ان شاء الله غدوه خير
2: ان شاء الله غدوه خير ديما نقول ان شاء الله غدوه خير والفقره هذه بالذات نحبها برشا لانه على الاقل قاعدين نوصلوا في حاجه للناس تسمع
1: فيها والله يتبعوا فيها برشا وصوت المواطن احنا اذاعه يصير اذاعه القرب وصوت المواطن وصوت من لا صوت له
2: وان شاء الله اصواتنا توصل للناس توصل لهرم السلطه
1: على هرم السلطه
2: خلي خلي خلي الامور تتوضح بالنسبه للمواطن راهو مانيش عارف يا اخي الوزراء مش عارفين الاوضاع اللي يعيش فيها التونسي المسؤولين مش عارفين
1: عارفين كيما قلنا راهم هما كلهم خايفين على بلايصهم يقول لك ما نعرفش روحي نقعد ما نعرفش كيما غدوه ست شهور ينحيني عام
2: تكون في جمعيه انت بخايف على بلاصتك ينحي لك فلان ولا فلان انت ما عندك خدمه قوم بها يا خويا وربي سمعنا ربعنا علم الخير وانت راك وزير ومسؤول ووالي ولا غيره راك في خدمتي راك انت راك قاعد تخدم فيا وقاعد تخلص من عرقي ومن فلوسي باش تخدمني كيما اني قاعد نخلص من عرق المواطنين ومن فلوسهم وكل باش دافع اذرا باش نخدمهم معناها كل حد يخدم خدمته في البلاد هذه تتصلح الامور الكل
1: ان شاء الله
2: محمد علي يقول لي
1: صح احنا جيت نحاول نركز ونعاونوا الفلاح خلي يوصل سلعته لمارشي لي جرو تو اشطر المشاكل تتحل والسعر يهبط بقدره ربي
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله سبحان الله خير شكرا ليك يعطيك الصحه الجمعه الجايه ان شاء الله في موضوع
1: ان شاء الله ان شاء الله

0: 42 دقيقة بعد الخمسة مباشرة نمشي وفقرتنا المولعة.
1: عين على الجهات.
2: عين على الجهات.
0: عينا اليوم باش تحول النابل مباشرة مع زميلتنا فاطمة بن عثمان. فاطمة مساء النور.
3: مساء النور، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة المنتير.
0: وين باش تهزنا النابل وشنو هو الموضوع اليوم فاطمة؟
3: اليوم اخترت انه نحكي على مشروع ميرافيليا اللي هو مشروع بيئي بالأساس. تم الإعلان على المشروع الضخم هذايا من خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية التربية البيئية بالحمامات أواخر الأسبوع الفارط. حبيت نعطي فكرة فقط على مشروع ميرافيليا. هو كما قلت لك مشروع بيئي ممول من قبل الاتحاد الأوروبي. تقريبا تم ضخ ميزانية تقدر ب 2.5 مليون دينار باش يتواصل على امتداد 3 سنوات. المشروع هذا يهدف لخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب العاطل عن العمل من خلال بعث مشاريع متعلقة أساسا بالاقتصاد الأخضر، وفي نفس الوقت باش يحاولوا يتجاوزوا الإشكاليات البيئية اللي تعيشها جهة الوطن القبلي وخاصة مدينة الحمامات على غرار الانجراف البحري اللي عانت منه لسنوات. وتعرف اللي بحر مدينة الحمامات في قلب المدينة، وباعتبار وأنها وجهة سياحية أكيد هذا يأثر سلبا معناتها على السياحة بصفة عامة وعلى منظر الشط. أيضا من بين المواضيع بشي يتم الطرق لها والإشكاليات هو مشكل تراكم الفضلات في المدينة، برغم المجهودات اللي قاعدة تقوم بها البلدية والمكونات المجتمع المدني، لكن العدد كبير برشا يتجاوز حتى 3 أضعاف عدد السكان الأصليين في الصيف، وهذا يسبب تراكم كبير للفضلات. حتى الحاويات معناها عدد الحاويات ما يسيعش معناها الكمية الكبيرة هذه للفضلات. أكيد الجمعية التربية البيئية خممت في المشكل الكبير هذا اللي يسبب إشكال بيئي وتلوث بيئي كبير في مدينة الحمامات وحتى في الأحواز متاع مدينة الحمامات. أيضا مشكلة الطاقة وغيرها من المواضيع البيئية اللي باش يطرقوا لها تباعا من خلال الدورات التكوينية، من خلال المشاريع اللي باش يقترحوها، وأيضا الستارت أبر معناها أصحاب أفكار المشاريع باش يقوموا. فما شكون عنده أفكار مشروع متاع رسكل متاع نفايات، فما شكون باش يعاود يستعمل البلاستيك، وأيضا حتى النفايات وحتى فضلات معناها البناء باش يستعملوها وباش يعبدوا بها الطرقات. يعني برشا مشاريع اليوم ان شاء الله ترى النور وان شاء الله يتم تطبيقها. هكية تنجم تقلص وتنقص شويه من المصاريف وفي نفس الوقت تحمي البيئه والشباب كي يلقى مورد رزق، وينجم حتى يعطي افكار ولا يعطي حتى افكار باهيه تنجم تفيد حتى الجهه وتنجم حتى تتسوق خارج ولايه نابل. حبيت فقط نذكر انه باش يتم تدريب فقط حوالي 800 عاطل عن العمل. أيضا بعد 440 مشروع إضافة إلى تركيز 12 فضاء للتدريب. المشروع هذا يشاركوا فيه 8 شركاء من 6 بلدان متوسطية، نذكر فرنسا، لبنان، إيطاليا، تركيا، الأردن، وبطبيعة تونس البلد اللي باش يحتضن المشروع هذايا. من الأهداف أيضا هو إحداث أكاديمية افتراضية لريادة الأعمال الخضراء أو ما يعرف بالمنصة الرقمية، كذلك تنظيم دورات تكوينية محلية وأخرى عابرة للحدود مع الاستئناس بطبيعة بخبرات وكفاءات عالية في مجال البيئة سواء كان في تونس أو خارج تونس.
0: فاطمة بن عثمان شكرا ليك، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: 50 دقيقة بعد الخمسة للخامسة متواصل معكم مستمعينا الكرام إلى حدود الساعة السابعة مساء. فقرتنا الموالية باش نكون مع محمد أحمد مخلوف في بواكير، وبعدها باش نسمعوا أغنية حلوة لسمير لوسيف، ونرجع مباشرة لمواصلة اللقاء بعد نشرة السادسة. بواكير
1: بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
2: مساء الخير. يستعد النظام الصحي في المملكة المتحدة لإطلاق علاج جديد يعد نقلة نوعية في مكافحة السرطان عافاكم الله، يتمثل في حقنة سريعة المفعول قادرة على علاج أكثر من 14 نوعا من الأورام خلال نحو دقيقة واحدة فقط. وبحسب صحيفة الديلي مايل، يعتمد العلاج على نسخة قابلة للحقن من دواء بيمبروليزوم ماب، وهو أحد أدوية العلاج المناعي التي تعزز قدرة الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها. ووفقا للخطة الجديدة، سيحل هذا العلاج محل الحقن الوريدي التقليدي الذي قد يستغرق ما يصل إلى ساعتين في الجلسة الواحدة، إذ يمكن إعطاء الجرعة الجديدة في غضون دقيقة واحدة كل 3 أسابيع أو خلال دقيقتين كل 6 أسابيع بحسب نوع السرطان. ويتوقع أن يستفيد نحو 14,000 مريض سنويا في إنجلترا من هذا التطور، خصوصا المصابين بسرطانات مثل الرئة والثدي والعنق والرأس وعنق الرحم، مما يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يقضونه داخل المستشفيات. ويعمل هذا الدواء من خلال تثبيط بروتين يعرف باسم PD-1 بروتين، الذي يبطئ استجابة الجهاز المناعي، ما يسمح بتنشيط الخلايا المناعية لمهاجمة الأورام بشكل أكثر فعالية. وأكد مسؤولون صحيون أن هذا الابتكار لن يخفف فقط العبء على المرضى، بل سيساهم أيضا في زيادة كفاءة النظام الصحي عبر تقليل الضغط على المرافق الطبية وإتاحة الفرصة لعلاج عدد أكبر من المرضى. ورغم الفوائد الكبيرة، فقد حذر الأطباء من بعض الآثار الجانبية المحتملة نتيجة تأثير العلاج على الجهاز المناعي، مثل ضيق التنفس واضطرابات الغدة الدرقية وتراكم السوائل. وفي حالات نادرة قد تحدث التهابات في القلب أو البنكرياس أو حتى الدماغ، إلا أن هذه المضاعفات تبقى غير شائعة. وترى جهات صحية أن إدخال مثل هذه الابتكارات يعد خطوة مهمة نحو تسريع العلاج وتحسين جودة حياة المرضى عبر تقليل الوقت الذي يقضونه في المستشفيات، ومنحهم فرصة أكبر لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
1: بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. المجموعة الألمانية لاب المختصة في الكابلات الكهربائية تدشن مركز دراسات هندسية للبحث والتطوير بمدينة سوسة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد أن تلوث مادة المايونيز والسلمونيلا وراء حالة التسمم في أحد مطاعم مدينة نابل. وفي نشرتنا نسلط الضوء على خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين والذي أعلنت عنه وزارة التشغيل. مرحبا بكم. البداية من مدينة سوسة، حيث أعلنت المجموعة العالمية الألمانية لاب الرائدة في صناعة الكابلات الكهربائية عن فتح مكتب دراسات هندسية تابع لها في مدينة سوسة. وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ اعتبر أن هذا الاستثمار بالمهمة، وقال أنه يستجيب لطموحات شباب التونسي خاصة أصحاب الكفاءات العالية. وقال أن رئيس هذا المجمع الذي يتواجد في نحو 27 دولة في العالم قد عبر عن رغبته في مزيد تطوير وتوسيع أنشطته والاستثمار في تونس. التفاصيل من سوسة مع الزميل ماهر جعيدان.
1: استثمار أجنبي، لكن استثمار أجنبي عنده خصوصية معينة، لأنه هم مركز تكوين الكفاءات. إن شاء الله من نهاية آخر السنة فما ربما بين 120 و 150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، يعطيوا حلول لحرفاء الشركة هذه في كل أنحاء العالم. إن شاء الله فما عديد الحلول باش ياخذوها من الكفاءات التونسية. هذا يعني على مستوى النوعي استثمار نعتبره مهم جدا، لأنه يستجيب لطموحات الشاب التونسي يلقى موطن شغل لائق، يستجيب الحاجيات ويستجيب الطموحات، وهذا اللي احنا نلوجوا عليه اليوم. هذه ما هي إلا بداية، نعتبرها بداية هامة جدا. كما قلت على المستوى النوعي احنا نعتبرها بداية هامة جدا، إن شاء الله يتبعوها حاجة ربما على مستوى حتى وحدات الإنتاج للمجموعة هذه، اللي هي مجموعة متواجدة تقريبا في 27 دولة في العالم.
0: أعلن رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد رابحي أعلن على الاشتباه في تلوث تقاطعي لدى إعداد وحفظ مادة المايونيز في أحد مطاعم مدينة نابل والذي تم إغلاقه. وأضاف رابحي أن أيضا مادة السلمونيلا تقف وراء حالة التسمم المتعددة التي سجلت لدى المتضررين من اقتناء المأكولات من هذا المحل حسب ما تم التوصل إليه إلى حد اللحظة.
2: جات المعلومة، احنا تنقلنا على عين المكان بصفة سريعة جدا، وتضحوا انه المحل يشكو من عدة اختلالات، وهذه انعكست سلبا على نوعية المادة، وبالتالي هكذا الشيء اللي حدث التسمم الغذائي الجماعي. ثم نتائج التحاليل صارت على مستوى المتسمين، وظهرت اللي ثم شكون عنده جرثومة السلمونيلا، وهذه معناها نتيجة طبيعية باعتبار وأنه أغلب المتسمين تناولوا مادة المايونيز. نتكلموا على المايونيز، نتكلموا على مادة العظم، وهي معروفة بجرثومة السلمونيلا. تم إجراء إداري اللي هو مثل في الغلق الوقتي، ولكن تم إجراء جزائي اللي هو يتعلق بتكوين الملف القضائي فيه المحاضر، فيه كل ما من شأنه أنه يثبت المسؤولية. وبالطبيعة حتى التسممات الغذائية وكل مزي خدمات تسبب في تسممات غذائية ضرت في صحة المستهلك، حتى إمكانية الصلح غير واردة مع الإدارة، والعملية لا تزال متواصلة. وهذه فرصة باش نأكد على ضرورة احترام الممارسات الجيدة أثناء اختيار المواد الأولية وكذلك كيفية التعامل.
0: بلغت نسبة تقدم أشغال صيانة وتهيئة قسم الأشعة والممر المجاور بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية 70% على أن تنتهي في أوت القادم كأقصى تقدير، فيما سيتم بعد أسبوعين تسليم الممر المجاور بالمستشفى. التفاصيل من المهدية مع الزميلة نادر إسماعيل.
3: انعقدت بولاية المهدية جلسة عمل خصصت للنظر في مدى تقدم الملحق الأول من مشروع صيانة قسم الأشعة والممر المجاور بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية. وتمثلت الأشغال التي فاقت قيمتها أكثر من 10 مليون دينار في تدعيم الأسس وتهيئة الطابق الأرضي والطابق تحت الأرضي، وبلغت نسبة تقدم الأشغال 70%، وسيتم تسليم الممر المجاور في ظرف أسبوعين من اليوم، فيما ستنتهي أشغال تدعيم الأسس والتهيئة في شهر أوت المقبل. وللتذكير فإن مشروع صيانة قسم الأشعة والممر المجاور بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية كان قد انطلق في جانفي 2023 تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية، إلا أن مشاكل فنية تقنية تخص البنية التحتية للمستشفى حالت دون تقدم المشروع وانتهائه في أجاله. نادر إسماعيل، المهدية، لإذاعة المنستير.
0: بهدف توفير فرص تشغيل وتدريب لفائدة الطلبة وببادرة من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان، تم تنظيم تظاهرة بعنوان صالون التشغيل، تم خلالها عرض لأهم عروض الشغل مع المؤسسات الاقتصادية بالجهة جهة زغوان. الزميلة حنان العباسي من زغوان وأكثر تفاصيل.
4: ببادرة من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان وبمشاركة عدد من المؤسسات الاقتصادية بولاية زغوان، انتظم بفضاء المعهد صالون التشغيل لفائدة طلبة المعهد. قيس المصمودي أستاذ جامعي والمشرف على التظاهرة ومزيد من التفاصيل.
5: هو عبارة على معرض يصير فيه أنه المؤسسة التعليم تاع التعليم العالي تنفتح على المؤسسات الاقتصادية تاع الجهة بهدف أنه نحاولوا نروجوا للمنتوج متاعنا اللي هو الطالب واللي هو المتخرج تاع المستقبل، سهلوا له عملية الانتجراسيون متاعه في المارشي دومبلوا في المستقبل.
4: صالون التشغيل لقى إقبالا كبيرا من طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان الراغبين في الانفتاح على سوق الشغل.
6: ليفينمون هذايا صار اليوم بينيفيك على الاخر لي زيتوديون خاصه التيرمينال، ويعطي اوبورتونيتي للي مازالوا بروميير اني هنا باش يتعرفوا على لي سوسيتي، يتعرفوا على الخدمه، تعطيهم اوبورتونيتي باش يلقاو ستاج فيو لي احنا سيستيم تاعنا يفرض علينا ستاج اوبليغاتوار، دونك تحل لنا افيق باش نختاروا حاجه باهي على الاخر وتساعدنا على الاخر.
7: معناتها بالنسبه لنا احنا تويك في تونس كطالب يساعد كانوا يقراوا كان ناجح بامتياز.
4: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: أطلقت وزارة التشغيل عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، وتم التنسيق مع عايدة زواري المنسقة الوطنية لبرنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، وتتحدث لنا عن أبرز شروط وامتيازات هذا القرض.
8: خط تمويل كابون فلواي يخص ثلاثة أنواع متاع قروض. القرض الأول يخص اللي يحبوا يبعثوا مشاريع، القرض الثاني يخص الشباب اللي يحبوا يوسعوا في المشاريع متاعهم، والقرض الثالث هو يخص المال المتداول، معناها العبيد اللي عندهم بزوان متاع فوندرو الماء. بالنسبة للفئة المستهدفة في الخط تمويل هذا ثم شروط، أولهم اللي هو يلزم يكون تونسي جنسية وما يقلش على 20 سنة، يلزم يكون مسجل في مكاتب التشغيل والعمل المستقل، يلزم ما تحصل على شهادة جامعية ولا شهادة إثبات كفاءة مهنية ولا حتى عنده إثبات على مؤهلات. والخط التمويل هذا راهو جاري من البنك التونسي للتضامن، معناها البلافون سقف التمويل راهو باش يكون 200 ألف دينار بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا و150 ألف

0: باسم أجروفيزيوم، وتهدف إلى دعم القطاع الفلاحي وتحديثه من خلال تقديم محتوى مبسط وعملي يساعد الفلاحين والمهنيين على مواكبة التحديات الراهنة. المدير المؤسس للمجلة أحمد بوريكا.
1: أسلحة عالم كبير، فيها برشا مشاكل، فيها برشا معطيات اللي نجم نصرفوا فيها، نجم نحسنوا القطاع. هذا قطاع هام جدا، وهو مستقبل البلاد، مستقبل الأجيال القادمة. حبينا نشاركوا، نساهموا بقدر المستطاع في بعث مجلة هذه لتعاون الفلاحة وتعاون المهندسين، ونربطوا العلاقة ما بين الفلاح وما بين المهندس وما بين الواقع والبحث. حبينا نكونوا في الحدث بتاع المتغيرات العالمية هذه. هذه هي المجلة طلب الدوام والنجاح، كل يكتبوا فيها، ثم حتى إشكال ناس كل يكتبوا فيها. هذه مجلة الناس كل مختصة الفلاح، اسمها أجروفيزيوم. اللي حاب يدخل على يشوف الأجروفيزيوم هي agrovision.com. ينجم يدخل، أي واحد يدخل ينجم يساهم، ينجم يعمل كل شيء، أما اختصاصها فلاح.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. المجموعة الألمانية لاب المختصة في الكابلات الكهربائية تدشن مركزا للدراسات الهندسية للبحث والتطوير بمدينة سوسة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقول أن تلوثا في مادة المايونيز ومادة السلمونيلا وراء تسمم حالات تسمم في أحد مطاعم مدينة نابل. وسلطنا الضوء في هذه النشرة على خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين والتي أعلنت عنها وزارة التشغيل. شكرا لكم على حسن المتابعة، أترككم مجددا مع زميلي عماد بالتوقيت المحلي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجموسي. تقديم عماد العوني.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة برنامج بالتوقيت المحلي معكم إلى حدود الساعة 7 من مساء هذا اليوم في مجموعة أخرى من الفقرات والمتابعات. الفقرة الموالية في بداية الجزء الثاني من حصتنا بشكون مع محمد وليد الجموسي من خلال فقرة خارج النص.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجموسي.
2: تحية طيبة. جاء في الخبر أنه تم إيقاف عناصر إجرامية مصنفة خطيرة تخصصت في تنفيذ عمليات البراكاج، وذلك في حي السجومي بالعاصمة. وما يثير الانتباه والطريف أن أحد الموقوفين يحمل كنية حنامينة. المفارقة هنا تكاد تكون أدبية بامتياز، فحنامينة صاحب ثلاثية البحر وياطر والشراع والعاصفة والمصابيح الزرق ونهاية رجل شجاع وغيرها من العناوين، يعد أحد كبار الروائيين الذين كتبوا عن البحر والفقراء والكدح الإنساني، وحول معاناة الناس البسطاء إلى أدب رفيع. فكيف لاسم هذا الكاتب العملاق والروائي الفذ أن يتحول إلى مجرم صعلوك؟ اسم روائي كرس حياته للدفاع عن الإنسان يتحول إلى لقب في ملف أمني. عالم البركاجات نفسه قائم بشكل ما على صناعة الألقاب، فالمجرم الصغير يبحث دائما عن صورة أكبر من حجمه الحقيقي، يريد اسما يزرع الخوف أو يلفت الانتباه أو يمنحه هيبة وسط المجموعة. وفي قضية الحال كان حنامينة الروائي هو الضحية بعد أن بعثه صاحب البركاج إلى الحياة من جديد وحمل اسمه، ولكن شتان بين رجل صنع مجده بالقلم وآخر يحاول صناعة مجده بسكين في زقاق وبأعمال إجرامية دنيئة. البركاج ليس جريمة عادية، فهو عنف حقيقي يترك خلفه ضحايا حقيقيين. تكشف معطيات منشورة حول النشاط الأمني خلال سنة 2025 عن تسجيل نحو 182 ألف قضية عدلية، مع تنفيذ عشرات الآلاف من الحملات الأمنية وإيقاف أكثر من 69 ألف شخص في قضايا مختلفة. ورغم أننا لا نظفر بأرقام محددة خاصة بجرائم البركاج، فإن الحضور اليومي لهذه الظاهرة في الإعلام وصفحات الحوادث وعلى ألسنة المواطنين يكشف حجم القلق الذي أصبحت تثيره داخل المجتمع. فمن يقوم بهذا الفعل المشين لا يسرق المال أو الهاتف فقط، بل يسرق شيئا أعمق، إنه الإحساس البسيط بالأمان. والأشد خطورة أن يتسلل الاعتياد إلى النفوس، فيصبح خبر الاعتداء خبرا مستهلكا، ويتحول البركاج إلى مفردة يومية في القاموس الشعبي. البركاجات خلف كثير منها تقف هشاشة اجتماعية معقدة، انقطاع مبكر عن التعليم، بطالة، تفكك أسري، إدمان أحياء مهمشة، وثقافة مجد أحياناً الفتوة والهيبة الزائفة. البعض للأسف لم يعد يبحث عن الاعتراف عبر العمل أو المعرفة أو النجاح، بل عبر التخويف وصناعة الرعب. ولذلك تبدو مسألة الألقاب في هذا العالم كأنها محاولة تعويذ رمزية عن فراغ أعمق، فالاسم هنا لا يمنح الهوية، بل يمنح شعوراً بالقوة والانتماء. وحين يستعير منحرف اسم كاتب كبير مثل حنامينة أو اسم شخصية تاريخية أو سينمائية، فهو يحاول أن يلبس صورة أكبر منه. فهل نكون اليوم أمام ظاهرة جديدة وفريدة من نوعها هي المنحرف المثقف؟ لا نتصور، فالانحراف والثقافة لا يلتقيان، وإن التقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجموسي.

0: قبل ما نمشي لفقرتنا المويلية نحب نقول لكم اللي تسمعوا فيه الكل راهو زميلنا معاذ الحديد ضيع حافظة أوراق متاعه لونها بني فيها بطاقة تعريف وورق أخرين فبربي ماذا بيه اللي يلقى الحافظة هذية يتصل على الرقم 97-169-072 وإلا يجيب الحافظة للإذاعة. وشكرا مسبقا نذكر اللي حب يتصل بالتليفون 97-169-072 ولا يجيبه للإذاعة. وشكرا لكم الناس الكل مباشرة إلى فقرتنا المويلة
1: تحت المجهر.
2: تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: في فقرة تحت المجهر اليوم سعادة جدا باستقبال الدكتور حمادي الفخفاخ رئيس ودادية جراحي الكلى والمسالك البولية بصفاقس. يا حمادي مساء النور، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعة المنسيق.
0: يعيشك. بداية لو كان نحكي على الودادية ونعرفه بالنشاط متاعها قبل ما نمشي للموضوع الهام اللي هو الروبوت الطبي اللي تم استخدامه.
3: ودادية جراحية الكلى والمسالك البولية وانشئت في سنة 2011 وقامت أول مؤتمر سنوي 2012 وكل سنة مؤتمر طبي في مدينة صفاقس تحت لواء جراحي الكلى والمجاري البولية اللي نقوم بدراسات حول كل ما يهم جراحة الكلى والمجاري البولية. في سنة 2025 بدينا باليوم الجراحة باليوم الطب الذكوري الأندرولوجي وبدينا بأول جورني ميديكا في ديسمبر 2025 وصلنا الحمد لله عنا الدورة 12 للمؤتمر السنوي لودادية جراحي الكلى والمجاري البولية.
0: هذايا بالنسبة للودادية. موضوع هام آخر ماذا بينا نحكي فيه معك سي حمادي اللي هو الروبوت الطبي اللي تم استخدامه لأول مرة في صفاقس وتم استعماله في جراحة استئصال الأورام الخبيثة البروستاتا وأيضا في استئصال وتدخلات جراحية أخرى.
3: ولن للتصحيح هو وقع انتداب الروبوت هذايا وعرضه في اليوم في الايام الدراسيه للكومبي نتاعنا فهمتني ولا لم نقم بعمليه جراحيه استئصال ولكن قمنا بعمليه تمارين على الروبوت الجراحي. هو اول مره يعرض في مؤتمر طبي في تونس الروبوت الجراحي هذايا ووجه كل الشكر للشركة بدون إشارة للشركة التي قامت بجلب الروبوت هذا فهمتني ولا ورأس السيد محمد علي دمق فهمتني ولا اللي مكننا من الروبوت جراحي لمدة يومين واللي مكننا بالقيام بمصر كلاس بحصص تدريبية
0: تدريبية على الروبوت هذا. سمحني سي حمادي أي قبل ما نحكيه على مهام الروبوت هذية نحب نعرف هل ترى الروبوت هذية الطبي هو واحد يقوم بالعمليات هذية أم ثم تدخل إنساني معاه لأنه اللي يسمع فينا يخم يقول لك كيفاش روبوت وحده باش يقوم بعملية جراحية هل ترى ثم تدخلات طبية كيفاش تتم العملية؟
3: هو جراح يخدم على كونسول معناتها هو اللي حرك في الروبوت أو هو اللي حرك في أيدي الروبوت
0: بالضبط.
3: الجراح هو اللي يقوم بمسك سكون أبال لكونسول فهمتني ولا ثم ديمانات يخدم بيها والحركات هكية تتحول إلى الأذرع بتاع الروبوت اللي تقوم بالعملية الجراحية. دونك هي مش روبوت يخدم وحده لكن تحت سيطرة
0: كوموند بطبيعة تحت سيطرة الجراح. وهل ترى العملية هذه أكثر فاعلية من أنه الجراح يقوم بالعملية نفسه وإلا كيفاش؟
3: والله هي جراحة دقيقة معناتها أدق من الجراحة العادية لكن النتائج هي معناتها جراحة بالروبوت أو جراحة بالمنظار بالسيريوسكوبي ولا جراحة الكلاسيكية بالفتح هي نفس النتائج. الامتيازات متاع الجراحة متاع الروبوت هو كونه يمكننا من جراحة أدق أولا. ثانيا تقلص من كمية الترانسفيزيون سانجين أو كور دي الانترفنسيون العملية. ثالثا هو كونه المريض يتعافى أكثر من الجراحة العادية. والهدف الرابع هو العودة إلى العمل مبكرا بمقارنة بالعملية
0: التدخل البشري معناها الكلاسيكية أو التدخل البشري
3: بالضبط. لكن النتائج كسواء استئصال البروستاتا بالروبوت ولا استئصالها بالجراحة الكلاسيكية النتائج هي ما عندناش فارق ما فماش فارق بين النتائج على
0: التدخل البشري او الروبو به. اي تم استعماله فعليا معناها انتم تمرنتوا عليه، هل تم استعمال الروبوت هذايا فعليا في العمليات؟
3: احنا والحمد لله فهمت لله في تونس اول روبوت دخل الى مستشفى شارل نيكول في شهر نوفمبر وجات عمليه عمليات في مستشفى شارل نيكول بالعاصمه. لكن الجراحة هذه تتطلب بالتدريبات فهمتني. فاحنا في الصفاقس قلنا بجلب الروبو هذا وعرضه في المؤتمر الطبي ووقع دراسات تمارين للعديد من الأطباء فهمتني. كبداية كبداية خاطر تو نحكيه على كيما الطائرة يلزم ثم عدد من ساعات
0: تدريب
3: باش الإنسان يولي يتمكن من الجراحة الفعلية بالجراحة بالروبوت. مش اليوم عملت حصة تمرينية غدا حي مش نصح
0: تعمل عملية
3: شق ديركت روبوت. لا، فيه تمارين وتدريبات فهمتني على حسب الدكتور ألكسندر موتري اللي استضفناه وكونوا تويسون بيان كوديفي ستاندرديزي لا فورماسيون فهمتني. دونك أثناء المؤتمر زاد عنا أساتذة دوليين اللي كانوا موجودين فهمتني ولا واللي قاموا بتأطير الأطباء فهمتني ولا في جراحة الربو هذه التمرين
0: التمرين به. حسب تكهناتكم وحسب البرنامج اللي عندكم وقتاش يتم استعمال الروبوت هذا فعليا في إنجاز وجراحة البروستاتا؟
3: احنا قلت لك وكونوا العملية تبدأت في تونس العاصمة
0: في
3: صفاقس نعم لو كونوا يجينا الروبو جراحي خطر هذا للعرض نستناه في مستشفى العبيد بورقيبة ومستشفى العسكري بإذن الله بشاقة تزويدهم بروبوات جراحية وبإذن الله مش تنطلق العمليات أول ما يجي الروبو بإذن الله في المستشفى الجامعي بحبيب ورقيبة ومستشفى العسكري بإذن الله.
0: بطبيعة هذه
3: في القريب العاجل احنا نعملوا هذا شأن وزارة الصحة إن شاء الله دي مش كومة بدعم الجهة بروبو جراحي بإذن الله.
0: ان شاء الله على قريب يشيه الروبوت هذايا
3: ان شاء الله
0: باذن الله الصفاقس
3: ونقولوا ديما الخبرات التونسيه راهم سباقه باذن الله وباذن الله الجراح التونسي عمره ما يحير معها
0: أكيد.
3: وفي عندنا جراحين ما شاء الله في فرنسا وفي المانيا
0: في المانيا
3: نعرف بالروبو فقادرين باش العمليات هذوما يصيروا في تونس باذن الله في اقرب الاجل وصار ديما نقول صارت عمليات راو في مستشفى شرنيكول فهمتني.
0: وكيما كنت تحكي سي حمادي عندنا عدد كبير من الكفاءات الطبية خارج تونس في أوروبا تحديدا كيما كنت تحكي في ألمانيا في النمسا في إيطاليا في فرنسا واللي قاعدين يقوموا بعمليات جراحية معناها مدهشة للغاية ونجاح طبي كبير برشا. الروبوت هذايا اللي اختصاصه تقريبا حسب ما فهمت من حديثك اللي هو الأورام الخبيثة اللي عندها علاقة بالبروستاتا، في المستقبل نجموش نراو أنواع أخرى من الروبوتات في تونس؟ لأنه ثم روبوتات مش فقط خاصة بالنوعية هذه متاع الجراحة أو العمليات، عندها اختصاصات أخرى نتصور.
3: والله الروبوت أو المجالات مع الذكاء الاصطناعي كل شيء تو ممكن ولا فهمتني. هو الدراسات لأخر محاضرة قدمها ألكسندر البروفيسور ألكسندر موتري هو كيفية جراحة الروبو لوحده معناتها في سنوات
0: من غير تدخل طبي معناها
3: على 3-5 سنوات اللي الروبو مش ولي هو يشق وحده فهمتني. الجراح ديما موجود في بيت العملية صمام أمان
0: بطبيعة
3: لكن ثم أمال كبيرة وكان الروبو مش ولي يشد هو ثنية فهمتني.
0: يعني يتم برمجته على أساس أنه هو يقوم بالعملية
3: ادخل المعطيات متاع التصوير الطبي، سكانير، دي ار ام، المعطيات المريض، وهو يقوم بالعمليه. لكن هذا ما زلنا توصلنا له زي في نطاق الدراسات، فهمتني، والعباد قاعده تخدم عليه، فهمتني، ولا في الصعيد العالمي، فهمتني.
0: فعلا
3: باذن الله نبداو بالعمليات نتاعنا بالعمليات الروبو بوجود الجراح. والتطور العلمي ما لا مفر منه، معناتها فهمتني، لو انا نعاود ناكد لك وكونوا كفاءاتنا اللي قاعده تشق في اوروبا، فهمتني، كفاءاتنا اللي خارجين من المستشفيات العموميه التونسيه، فهمتني، هم اللي قاعدين يقوموا بالعمليه هذوما، فهمتني، قام التكوين صحيح في الخارج، لكن الاصل اصل الجراح هو تونسي، معناتها متكون 100% في الجراحه نتاعو في تونس.
0: على كل ان شاء الله نجاح الطبي هذا يتواصل في تونس، واكيد ان شاء الله نرجع لكم سي حمادي من اجل ان نتابع ربما اولى العمليات في صفاقس فعليا من قبل هذا الروبوت، وان شاء الله المساله ما تكونش بعيده برشا على المستوى الزمني ان شاء الله.
3: بإذن الله، بإذن الله، في القريب، في القريب العاجل، في القريب نقولوا العاجل، ما في القريب بإذن الله
0: إن شاء الله
3: يقع تركيز الروبوات، وبإذن الله تنطلق العمليات في سويقس بإذن الله بالروبو الجراحي.
0: شكرا لك سي حمادي الفخفاخ، رئيس وداديه جراحي الكلى والمسالك البوليه بصفاقس، نلتقي ان شاء الله قريبا نقول في انجاز طبي اخر. الى اللقاء.
3: بارك الله فيك، نشكركم على الدعوه.
0: مرحبا.
3: الى اللقاء.
1: السواسي، بومردس، شربان، على الموجة 97.3.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: بنقول غشيم نقترب مستمعينا الكرام من نهاية برنامج بتوقيت المحلي لليوم ولآخر فقرة من فقرات وباش تكون مع غادة العياشي من خلال أسماء ومسميات وبعطي لي باش نسمعوا نجاة صغيرة في غنية حلوة برشا اسمها أطير المسافر. قبل هذا الكل تحية الفريق اللي يعمل لكم برنامج اليوم: حسام قدرية في الإخراج الفني للحصة، هويدا بن سيسي في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين، روف غديرة شكرا في الإخراج الرقمي للبرنامج، محمد وليد الجموسي في الأعداد العام، عماد العوني يتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.
1: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: مرحبا بكم. في شمال غرب تونس وفوق هضبة تطل على سهول خضراء تظهر دوغا، أو كما عرفت قديما باسم دوغا، ليست مجرد موقع أثري بل مدينة كاملة تروي تاريخ تعاقب حضارات من العهد النوميدي إلى الفترة الرومانية ثم البيزنطية. في هذا المكان تجد أطلالا متناثرة ومعالم متكاملة، مسرحا رومانيا كان يستوعب آلاف المتفرجين، ومعبد الكابيتول بأعمدته الشامخة، وشوارع مرصوفة وبيوتا تحتفظ بتفاصيل الحياة اليومية في تلك العصور. وقد تميزت دوغا بتخطيط عمراني متقدم، حيث وجدت أنظمة لتجميع المياه ومساحات عامة ومعالم دينية تعكس تنوع المعتقدات. وبفضل هذا التماسك المعماري والتاريخي صنفت دوغا سنة 1997 ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو كواحدة من أفضل المدن الأثرية في شمال إفريقيا. ولا تقف قيمة دوغا عند حدود التاريخ فقط، بل تمتد إلى موقعها الطبيعي، حيث تتعانق الآثار مع الطبيعة في مشهد يجمع بين الإنسان والأرض والزمان.
1: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 7 للأنباء.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد زغيدية والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس فريق الأنباء. وكان الحكم الابتدائي قد صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 جانفي الماضي، والذي أيضا أقر تسليط خطايا مالية ضدهما ومصادرة الأموال الراجعة لهم ومصادرة الحصص اجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. ويشار إلى أنه تم إيقاف برهان بسيس ومراد زغيد يوم 11 ماي 2024. دعا الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري لإحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال. وذكر الاتحاد في بيان صادر عنه بالدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مقومات السيادة الوطنية. جدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تأكيده على توجه الدولة التونسية على تشجيع ودعم الاستثمار، خاصة الاستثمارات التي تساهم في تشغيل خريجي التعليم العالي وإحداث قيمة مضافة عالية. وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على حفل تدشين مركز دراسات هندسية للبحث والتكنولوجيا بولاية سوسة، قال أنه هذا المركز التابع للمجموعة الألمانية لاب، قال أنه ألمانيا تعد ثاني أكبر مستثمر في تونس، وقال أنه خلال سنة 2025 تم إحداث 10 مشاريع ألمانية جديدة فضلا عن توسيع 88 مشروعا ألمانيا قائما منذ زمن في تونس. في أخبار المنطقة الخليج العربية، الدول الخليجية العربية تعاني الأمرين بسبب هذه الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أن مضيق هرمز مغلق وبذلك منطقة الخليج العربي مغلقة أمام حركة التجارة ونقل النفط وجلب السلع المختلفة. أيضا دولة الكويت تقول أن إيران مجموعة مسلحة إيرانية تسللت إلى جزيرة كويتية واشتبكت مع القوات الكويتية قبل أن تنسحب. وقد طالبت إيران بوقف فوري وغير مشروط لأعمالها العدائية التي تهدد الدول العربية. وأيضا قالت الكويت أنها ملتزمة بمبادئ حسن الجوار وترفض استخدام أراضيها وأجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة. نعود إلى تونس. حالة الطقس هذه الليلة مغيمة جزئيا بأغلب المناطق مع بعض الأمطار خلال الليلة في أقصى مناطق الشمال الغربية. البحر مضطرب ودرجات الحرارة هذه الليلة في المناطق الساحلية وفي الشمال وفي الوسط تتراوح بين 16 و22 درجة، أقل من ذلك في الشمال الغربي وأكثر من 25 درجة في مناطق الجنوب. أترككم الآن مع شوقي وأخباره الرياضية.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
3: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: حديثنا
6: سبورت،
7: حديثنا سبورت،
6: حديثنا سبورت.
8: مرحبا بكم في الأخبار الرياضية في حديثنا سبور لليوم. برشا أخبار متواترة اليوم في مختلف الرياضات في مختلف الأقسام. مباريات فما فرق فيها اللي حب فرحت، فما حب تاع فرق أخرى ربما عندها نوعا ما من الحسرة من الأسف من الحزن. برشا أخبار في مختلف الرياضات كما قلنا على مدى نصيف ساعة باش نحكيو شوية في الأندية المحترفة لكرة القدم وأيضا في أندية الهواة بطبيعة في النصيف ساعة هذه اللي نحاولوا نعطيكم أهم الأخبار في الرياضات المختلفة. بالبداية بالنجم الرياضي الساحلي من خلال الكتابة العامة للنجم رياض الساح اللي كان أعلنت عن تلقيه الاستقالات جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المتبقية، وهما السادة فؤاد قاسم رئيس الجمعية، أحمد القبسي وأنيس الحندوس. وبناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي لجمعية النجم الساحلي، تقرر استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية، وذلك يوم 30 ماي الجاري. أيضا فتح باب الترشحات حسب ما نص عليها النظام الأساسي للنجم الساحلي، مع إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كان مقرر انعقادها يوم الغد 13 ماي، وحفاظا على مصالح جمعية النجم الساحلي. تعلم الكتابة العامة التزام أعضاء الهيئة المديرة المدخلية بتسيير شؤون الجمعية إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية يوم 30 ماي الجاري. ودعت الكتابة العامة جميع المحبين والداعمين للالتفاف حول الجمعية وإعلاء مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. فترة صعبة برشا هيئة تسييرية باش تواصل تسيير دواليب النجم الرياضي الساحلي حتى تبقى الجمعية في فراغ إداري. الجمعية احتفلت البارح النجم الرياضي الساحلي بالذكرى 101 لتأسيس الجمعية، صرح الكبير النجم الرياضي الساحلي 100 عام على تأسيسه. كان يوم البارح احتفالات في عدة أماكن في جهة الساحل ولكل محبي النجم الرياضي الساحلي. النجم الساحلي ديما يبقى هو الفريق الوحيد اللي توج بكأس رابطة الأبطال الإفريقية في كل الرياضات الجماعية، كرة القدم، كرة اليد، وكرة السلة والكرة الطائرة. أول فريق تونسي يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية. أيضا يبقى ديما أول فريق يشارك في كأس العالم للأندية مع حصوله على مركز رابع تاريخي، وأيضا أكثر فريق تونسي متوج بألقاب إفريقية. ملحمة بسيطة على 101 سنة من المجد، من العراقة، من التاريخ للنجم الرياضي الساحلي. فترة صعبة برشا يمر بها، تتطلب نبذ الخلافات ووضع مصلحة النجم الرياضي الساحلي فوق كل اعتبار. يجب التفاف كافة أحباء وكافة منتسبي النجم الرياضي الساحلي، كافة الغيورين عليه، وكافة رجالاته، وكافة أبناؤه، كافة مدعميه، كافة رؤسائه السابقين، كافة لاعبيه السابقين، وكل من انتسب إلى النجم الرياضي الساحلي وانتمى إلى مختلف هيئاته المديرة بمختلف فروعها. لأنه النجم الرياضي الساحلي مش كرة قدم وكرة طائرة وكرة سلة وطبعا كرة يد فقط، بل هو رياضات فردية أخرى أيضا مختلف الفروع. أجيال، تاريخ كبير برشا للنجم الرياضي الساحلي في تأطير الشباب، في احتضان الناشئة، وأيضا في تكوين اللاعبين لمختلف المنتخبات الوطنية في جميع الرياضات والاختصاصات اللي طبعا موجودة في جمعية النجم الرياضي الساحلي. كما قلنا لكم اليوم تقديم استقالات لجميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المتبقين، واللي هما السادة فؤاد قاسم رئيس الجمعية، أحمد القبسي أو أحمد القبسي، وأيضا السيد أنيس

باش يواصلوا التسيير الجمعية إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية كما قلنا اللي تم تحديدها يوم 30 ماي الجاري. كرة القدم في مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم الدفعة الأولى فيها مقابلة واحدة. شبيبة العمران كانت تعادلت 2-2 مع مستقبل المرسى. شبيبة العمران سجلوا أهدافها كل من فراس المهدوني دقيقة 8 وشهاب الزغلامي من ضربة جزاء في دقيقة 90. المستقبل مرسى كانوا سجلوا ليه لاعبيه دقيقة 29 يوسف داوو ودقيقة 61 يسري العرفاوي. غدوة دفعة ثانية فيها زوز مقابلات. النادي البنزرتي في الأربعة متاع العشية يستضيف في ملعب 15 أكتوبر ترجي جرجيس. التحكيم لسيف الورتاني ومعاه أمين الفقير في غرفة الفار، وفي الأربعة متاع العشية كذلك في ملعب جابس. مستقبل جابس يستضيف الملعب التونسي. التحكيم لعبد السلاماني ومعاه محمد علي قروية في غرفة الفار. بعد غدوة الخميس الدفعة الثالثة فيها مقابلة 2-3-4-5 مقابلات في الأربعة متاع العشية كلهم في نفس التوقيت بعد غدوة الخميس في الأربعة متاع العشية. قلنا النادي الإفريقي في ملعب حمد العقربي في رادس في مباراة احتفالية باش يتم فيها تسليم رمز البطولة. النادي الإفريقي بطل من جديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 25-26 باش يلعب مباراة ضد الأولمبي الليبيجي. الأولمبي الليبيجي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل ضمان البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، والنادي الإفريقي يسعى لمواصلة سلسلة نتائجه الوردية اللي خلته بطل لهذا الموسم. والاتحاد المنسيري كذلك غدوة في ملعب موسم بن جنت بالمنسير في الأربعة متاع العشية يستضيف مستقبل سليمان. نادي الصفاقسي في كلاسيكو الجولة في ملعب المريب في صفاقس يستضيف النجم الساحلي، وفي ملعب المتلوي نجم المتلوي يستضيف شيبة القيروان، في حين الاتحاد بن قردان يستضيف الترجي الرياضة التونسي. شيبة القيروانية كذلك مطالبة بالانتصار في المتلوي من أجل ثمان البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد تأكد مغادرة مستقبل سليمان ومستقبل جابس لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ونزولهم إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة للعقوبات الصادرة عن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إثر اجتماعه اليوم، القرارات هي معاقبة شبة القيروان والترجي الرياضي التونسي لكل منهما بخطية بزوز ملايين وخمسمائة بزوز ملايين نص خطية بسبب استيفاء جماهيرهم لسلسلة العود في رمي المقذوفات في مقابلتهم شبة القيروان ضد الاتحاد المنسيري والترجي ضد النادي الإفريقي في دربي العاصمة. دعوة أيضا محمد أمين توغاي لاعب الترجي الرياضي التونسي وفراس شوات لاعب النادي الإفريقي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافهم عن ممارسة نشاطهم الرياضي إلى حين مثولهم لدى مكتب الرابطة، خصوصا بعد المناوشة اللي صارت إثر نهاية مباراة الترجي والنادي الإفريقي في دربي العاصمة يوم الأحد الفارت أو الأمس، وبالتالي المناوشة اللي كانت بيناتهم على أثها من قرارات الرابطة كما قلنا الصادرة اليوم. ودعوة أمين توغاي وفراس شوات لاعبي الترجي توغاي وشوات لاعب النادي الإفريقي للمثول أمام مكتب الرابطة مع إيقافهم على النشاط الرياضي إلى حين بتبع صدور القرار في شأنهم. بالنسبة للنجم الساحلي معاقبته بإخطية بعشرة ملايين بسبب عودة الجماهير للمرة الثالثة في رمي القوارير تيلة ردهات مقابلته ضد النادي البنزرتي. أيضا معاقبة الملعب التونسي والأولمبي الليبيجي لكل منهم بإخطية بخمسة ملايين بسبب عودة جماهيرهم في رمي المقذوفات خلال مقابلتهم الملعب التونسي ضد شبة العمران والأولمبي الليبيجي يجي ضد اتحاد بن قردان. أيضا معاقبة المرافق الإداري للملعب التونسي سيف بن سالم بزوز مقابلات وخطية بخمسة ملايين بسبب التفوه بألفاظ نبية تجاه حكم المباراة ضد اتحاد بن قردان. وأيضا معاقبة مستقبل المرسى بتوبيخ وخطية بأربع ملايين بسبب العود في إشعال الشماريخ من طرف جماهيرهم دون رمي من طرف جماهيره دون رميها على أرضية الميدان في المباراة اللي كانت جمعت مستقبل مرسى بالنادي الرياضي الصفاقسي. نرفع الأذان ثم نعود لمواصلة حديثنا سبور.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: Dites-le sport.
1: Dites-le sport.
2: تقبل الله صلاة الجميع. عودة لمواصلة حديثنا سبور على موجات إذاعة المنسير في باقي الأخبار الرياضية. بالنسبة كما قلنا للجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم تلعبت المقابلات متاع المجموعة الثانية. القلعة الرياضية كانت انهزمت أمام جندوبة الرياضية 3-1، سجل للقلعة الرياضية أمين لويسلاتي، في حين سجل الثلاثية جندوبة الرياضية غيث المعروفي، شادي المحمدي وإبراهيم الفاشيشي. سبورتينغ المكنين تعادل 1-1 مع جمعية أريانا. أحمد العايب كان عدل لسبورتينغ المكنين دقيقة 94، في حين كان جمعية أريانا كانت سباقة في افتتاح النتيجة في دقيقة 45. نصر جلمة كان تعادل 0-0 مع الملعب الجيبسي. مستقبل القصرين فاز أمام اتحاد قصور السيف هدف مقابل 0، هدف وائل الفرجاني للقصرين. تقدم سقيط الدير فاز أمام هلال الرديف 5-0. خماسي تقدم سقيط الدير، سجلهم كل من هارون بن عامر دقيقة 2، ثم وسيم بن عتيق دقيقة 5، ثم الأسعد بوراوي دقيقة 15، ثم زيد العلوي دقيقة 35، وشهير الدوزي في سجل الهدف الخامس دقيقة 64 للمقابلة. قدم سقيط الدير يحقق صعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وهو بطلا للمجموعة الثانية من بطولة الرابطة الثانية. تقدم سقيط الدير باش يكون فريق ثاني من صفاقس للمرة الثانية إلى جانب النادي الصفاقسي، إلى جانب السي اس اس، منذ 96-97 لما كانوا زوج فرق من صفاقس اللي هما النادي الصفاقسي ونادي محيط قرقنة كانوا ينتمي إلى بطولة القسم الوطني ألف آنذاك، اللي هي الرابطة المحترفة الأولى في شكلها وفي نسختها الحالية. إذن كما قلنا تقدم سقيط الدير يحقق صعود، ألف مبروك لتقدم سقيط الدير وأيضا لأحباء الجمعية هذه وكافة منتسبيها. أما البوشمة يتعادل 1-1 مع النادي القربي، سجل لبوشمة رين السببتي وسجل كذلك للنادي القربي أدم سالم. قوافل قفصة فازت أمام أولمبيك سيدي بوزيد، سجل خماسية القوافل الرياضية بقفصة علي العجمي دقيقة 8 من ضربة جزاء، ثم زكريا عمار يضيف زوز أهداف، وأيضا فارس شوات هذه خماسية قوافل قفصة ثنائية لزكريا عمار، في حين أولمبيك سيدي بوزيد سجلوا كل من عمار الحاج الطيف وكريم الزعفوري، هذه ثنائية الأولمبيك سيدي بوزيد. كما قلنا بالنسبة للفريق اللي حقق صعود تقدم سقيط الدير في المجموعة هذه من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، في حين الزوز جمعيات نادي حمام الأنف وأيضا فريق الاتحاد الملعب الجيبسي أو واتحاد تطاوين باش يلعبوا البراج من المجموعة هذه المجموعة الثانية. الملعب الجيبسي باش يستضيف اتحاد تطاوين، في حين في المجموعة الأولى أمال حمام سوسة كما قلنا كان حقق صعود يوم الأمس لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، يعود من جديد إلى أندية القسم الرابطة المحترفة الأولى. ومن المجموعة الأولى نلقاو نادي حمام الأنف ومستقبل القصرين باش يلعبوا البراج أيضا في المجموعة، نادي حمام الأنف على المجموعة الأولى وأيضا مستقبل القصرين باش يواجهوا بعضهم في البراج. نادي حمام الأنف يستضيف مستقبل القصرين، والملعب الجيبسي باش يستضيف اتحاد تطاوين، هذوما زوز مقابلات البراج. بالنسبة للترتيب متاع الرابطة الثانية نذكركم به، في المجموعة الثانية تقدم سقيط الدير 56 نقطة، الملعب الجيبسي في المرتبة الثانية 53 نقطة، المرتبة الثالثة مستقبل القصرين 47 نقطة، في حين المرتبة الرابعة جندوبة الرياضية 38 نقطة، المرتبة الخامسة نادي القربي 37 نقطة، المرتبة السادسة أمل البوشمة 35 نقطة، المرتبة السابعة قوافل القفصة 34 نقطة، المرتبة الثامنة اتحاد قصور السيف 32 نقطة مع جمعية أريانا وهلال الرديف بنفس العدد من النقاط 32 نقطة، المرتبة 11 القلعة الرياضية 30 نقطة، المرتبة 12 سبورتينغ الموكين 29 نقطة، المرتبة 13 نصر جلمة 26 نقطة، والمرتبة 14 أولمبيك سيدي بوزيد بالمرتبة 14 والأخيرة ب 14 نقطة أولمبيك سيدي بوزيد. كما قلنا تقدم سقيط الدير هو البطل، الملعب الجيبسي ومستقبل جاسين بيلعبوا البراش إلى جانب ثنائي المجموعة الأولى نادي حمام الأنف واتحاد تطوين. كما قلنا لكم نادي حمام الأنف يستضيف مستقبل جاسين، ملعب الجابس يستضيف اتحاد تطوين ضمن مقابلات نصف نهائي لبراش، ثم يكون نهائي ويصعد فريق وحيد من الرباعي هذايا من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم باش يلتحقوا بتقدم ساقط الدائر وأمل حمام سوسة. مرسي برمضان كاتب عام الملعب الجيبسي كان أكد اليوم في التصريح للإذاعة التونسية مباشرة من ملعب جلمة، وأنه حين تثبت من إجازة لاعب نصر جلمة غيث الصالح فأنه ثبت عدم وجود أي دليل بالإجازة المذكورة لفريق مستقبل الجاسرين اللي كان ينتمي ليه اللاعب خلال مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، وهناك إمكانية لتقديم احتراز آخر من طرف الملعب الجيبسي. كما قلنا لاعب مستقبل الجاسرين غيث الصالح في الإجازة متاعه ولعب نصر جلمة بالأحرى، لعب نصر جلمة غيث الصالحي كيف جاي يشوفوا في الليسانس متاعه في الإجازة متاعه ما لقاوش، وأنه كان ينتمي لمستقبل القصرين اللي كان يلعب فيه غيث الصالحي في مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم. موضوع جديد إلى جانب لاعب مستقبل القصرين وسام الجربي اللي أمضى ثلاثة عقود والعب مع ثلاثة فرق وكي جاي يشوفوا في الليسانس متاعهم القاوش الأثر، وأنه كان ينتمي وسام جربي في مرحلة الذهاب للقلعة الرياضية باعتبار وأنه في بداية الموسم لعب مع شباب القيرواني تقريبا 4 جولات الأولى في الرابطة المحترفة الأولى، ثم فسخ العقد متاعه التحق بالقلعة الرياضية قبل انطلاق الموسم للرابطة الثانية تقريبا بعد 4 جولات من الرابطة الأولى، وقت انطلقت الرابطة الثانية التحق بالقلعة الرياضية لعب كامل مرحلة الذهاب في القلعة الرياضية ثم تحول مع في البركات الشتوي والتحق بمستقبل القصرين لعب معاه مرحلة الإياب كي جاي يشوفه في الليسونسيت متاعه في الإجازة وفي الاعتراض اللي كان قام به الملعب الجيبسي ضد مشاركة اللعب هذا، فأنه تفطنوا أنه لا أثر لوجوده على الإجازة متاعه كانتماء لفريق القلعة الرياضية القديمة. موضوع للمتابعة من الغرائب متاع بطولتنا، وكما تشوفوا معناها من الأخطاء الإدارية اللي الحقيقة تخلي عديد الفرق عديد اللاعبين في مأزق. إن شاء الله إن شاء الله يتم رقمنا متاع الموضوع هذا على مستوى الإجازات ويتم التفطن من خلالها لكل المسائل الإدارية هذه. بالنسبة للرياضة العالمية قاعدة انطلقت مباراة في الليغا الإسبانية في 26 انطلقت مباراة تجمع بين سيلتا فيغو وليفانتي، المقابلة هذه إلى حد الآن في 67 دقيقة لعب. سيلتا فيغو متأخر 3-2 أمام ليفانتي، 2-3 3 لليفانتي، في حين الريال بيتيس في 24 دقيقة متقدم أمام ميلشي بهدف مقابل 0، وفي 8:30 متاع الليل ساسونا يتقابل مع أتلتيكو مدريد. الآن إلى بطولة الرابطة الثالثة لكرة القدم بالنسبة لمقابلات الجولة 13 إياب. البداية بشكون نهار الجمعة للمجموعة الأولى، سامراس جبل في 3:30 متاع العشية يستضيف نادي مازل بوزلفة، أمل تزركة يستضيف كوكب منزل جميل، نادي كرة القدم بمازل تميم يستضيف اتحاد قليبيا، جرومبالي رياضية تستضيف النجم الخلادي، مستقبل ودليل يتقابل مع شبيبة منوبة، النجم الراس يتقابل مع اتحاد جيدة، وسير جرزون يتقابل مع موج منزل عبد الرحمن. غدوة الأربعاء في الجولة 13 المجموعة الثانية في 3:30 متاع العشية نلقاو اتحاد سريان يتقابل مع مرجان تبرقة، بيرمشارق الرياضي يتقابل مع نادي حاجب العيون تحكيم لمعتز بالله العمراني، مستقبل المحمدي يتقابل مع نادي مكثر تحكيم هدي بوخريس، نجم الفحص يتقابل مع نادي مجاز الباب، اتحاد سبيز يتقابل مع نجم فريانة، ونادي الدهمان يتقابل مع ترجي الكريب تحكيم لقصي الطيف، ويوم السبت 16 ماي في 3:30 متاع العشية أولمبيك الكيف يتقابل مع تالا الرياضية تحكيم لسيف الدين بن حمودة يحكم المباراة هذه. المقابلات اللي ما ذكرتش فيهم الحكام فإنه ما تمش الكشف عن الحكام من طرف الإدارة الوطنية للتحكيم. المجموعة الثالثة انهت الجمعة في 3:30 متاع العشية. البرنامج نصر طبلبة يستضيف وفوق كركر، أهلي صفاقسي يستضيف نادي جبنيانة، نهضة جمال تستضيف القلعة الخطف القلعة الكبرى، مشعل الساحلين يستضيف الملعب الصفاقسي، قرقنا الرياضي يستضيف كوكب منزل جميل، مشعل السويسي يستضيف اتحاد قصيبة المدني، والملعب السوسي يستضيف النادي الهلالي، والملعب السوسي على بعد نقطة وحيدة يكفيه التعادل في مباراة من أجل تحقيق الصعود والعودة إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالنسبة للجولة 13 من ديما من المستوى الأول للمجموعة الرابعة، غدوة الأربعاء نلقاو تهذيب الصخيرة مع الملعب القبسي، أمل الركبة بتطوين يتقابل مع النادي المثيلة، أولمبيك مدنين يتقابل مع بلبو جابس، جريدة توزر تتقابل مع جمعية جربة تحكيم مالك الاتقيللي، كوكب دقاش يتقابل مع اتحاد جربة أجيم تحكيم محمد أيمن بن حبيب، أمل جربة يتقابل مع واحد قبلي، وفجر الكتار يتقابل مع مارثا الريضية تحكيم لي حبيب السفيري. المقابلات هذه كما قلنا غدوة بداية من 3:30 متاع العشية، وكما قلت لكم راهو كيما ذكرتش الحكام متاع المقابلات اللي عطيتكم برنامجهم الآن، فإنه بالتالي ما تمش الكشف من طرف الرابطة لجنة التحكيم أو لجنة التعيينات بالرابطة الثالثة على المقابلات على حكم المقابلات هذوما. نهاية الأخبار الرياضية، حديثنا سبور، أجمل تحياتي من الشابي في الخرج التقني، تحياتي من قدام الميكرو شوق الحمادي. إن شاء الله موعدنا الرياضي بيش يكون غدوة 8:15 تاع الصباح على موجات إذاعتي المنسير وبانوراما فام، وكذلك غدوة كذلك في نص نهار ودرجين أخبار الرياضة على موجات إذاعة المنسير. أجمل تحياتي شوق الحمادي، صباح الخير نسكن.

0: موسيقى وألحان.
1: الثامنة ليلا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت مجموعة رائدة في صناعة الكابلات الكهربائية وهي مجموعة ألمانية عن فتح مكتب دراسات هندسية تابع لها في سوسة. وقال نائب رئيس المجمع إن اختيار تونس جاء نظرا للكفاءات التونسية المتوفرة والطاقة التشغيلية في مجال الهندسة والميدان التقني، وكذلك بالنظر إلى تجارب سابقة ناجحة. وهذا المكتب سيمكن في مرحلة أولى من تشغيل 25 مهندسا وتقنيا، على أن يرتفع هذا العدد خلال سنة ونصف إلى 120 ثم إلى 300 خلال 3 سنوات. وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على حفل تدشين هذا المركز في ولاية سوسة، جدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تأكيده على توجه الدولة التونسية نحو تشجيع ودعم الاستثمارات، خاصة منها التي تساهم في تشغيل خريجي التعليم العالي وأحداث قيمة مضافة عالية. وأشار الوزير نقلا عن ممثلة السفارة الألمانية بتونس إلى أن ألمانيا تعد ثاني أكبر مستثمر في بلادنا، وأبرز أنه تم خلال السنة الماضية أحداث 10 مشاريع ألمانية جديدة، فضلا عن توسعة 88 مشروع قائم. أصدر وزير التربية والمالية أو وزراء التربية والمالية قرارا مشتركا يتعلق بضبط معالم التسجيل والخدمات بمعاهد مهن التربية والتكوين بداية من 22 من سبتمبر 2025. وقد تم تحديد معلوم فطور الصباح بدينارين اثنين، في حين حدد معلوم كل من وجبتي الغداء والعشاء ب5 دنانير. وأضاف هذا القرار نصا جديدا ينص على أن الخدمات، خدمات المطاعم والإقامة بالمبيتات، تقتصر حصرا على المتكونين المترسمين بمعاهد مهن التربية والتكوين دون سواهم. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود في هذا المجال. وذكر في بيان صادر اليوم بمناسبة إحيائه للعيد الوطني للفلاحة أن ذكر بالدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني وفي تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مقومات السيادة الوطنية. يعقد مجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء بمحطات فلطو ضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسجدود بولاية قفصة وبمنزل الحبيب. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من 8 ليلا رافقونا في برامج متنوعة.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري، ويخرجها وليد بخريس.
3: مساء الخير يا كل الخير، سلام الشهر عليكم وعليكم سلام القصيد، مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا العدد المتجدد من برنامج مسابقة فارس الكلمة، مسابقة الشعر العربية، مسابقة دولية للإبداعات الشعرية على أثير موجات إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكم في سهرة الليلة وفي حصة الليلة، نرحب بكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين. الليلة الأكيد أنه سنكون مع المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة.

إذن مثل ما ذكرت في سهرة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، سنستمع تباعا إلى قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. هذه التحية تأتيكم من فريق المسابقة، فريق الأعداد والتنظيم وأيضا التنسيق. تحية تأتيكم من زميلنا الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، والتحية أيضا لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بنضاكي. أجمل تحية وليد بخريس في إخراج المسابقة، تحية ليه، أيضا تحية زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي لحصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك. نذكركم بالموقع الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة، وفي خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العيار. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: أمل الحرف إن الشعر مملكة تهدي القلوب ضياء ما له أفل. الشاعر الحر إن غنى تزلزلت الأرواح وانكشف المستور والوجل، يبقي على الدهر معنى لا يزول له.
1: فارس الكلمة
0: كالنجوم في الأفق العالي إذا اكتملوا.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريت.
1: نجدد لكم تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. نذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين بأن الليلة نستعرض قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. وبطبيعة الحال الكلمة ستكون للجنة التحكيم. طيب نبدأ باستقبال أعضاء لجنة التحكيم. شاعر أحمد شاكر بن ضيّة، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مساء النور دكتور الأسعد، تحياتي ليك، تحياتي لكل السادة من فريق تنظيم ومن فريق تقني وكذلك إلى زملائي من لجنة التحكيم.
1: طيب شكرا ليك شاعر أحمد شاكر بن ضيّة. نأخذ مباشرة الشاعرة سلوى الرابحي.
3: مرحبا بك دكتور أسعد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بلجنة التحكيم أستاذي الورتاني وأيضا صديقي الشاعر أحمد شاكر بن ضيا، مرحبا بكل محب للشعر والشعراء المشاركين.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. لتكتمل لجنة التحكيم دكتور خميس الورتاني، مساء الخير.
4: مساء النور، مرحبا أستاذ الدكتور جسر العياري، مرحبا بك، مرحبا بأعضاء لجنة التحكيم، أصدقائي وزملائي سلوى، شاعر سلوى والشاعر أحمد شاكر، مرحبا بكل المتسابقين، بكل المستمعين، بكل باحث عن باحث في الجمال وعن الجمال في ربوع بلدي الحبيب،
1: وباحث أيضا عن المعنى وفي المعنى في هذا الواقع الذي نعيش. شكرا جزيلا لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضيا. إذن مثل ما ذكرت في بداية الحصة، الليلة مع قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة.

0: والبداية مع الشاعر محمود العبسي، عنوان القصيدة شيء في داخلي. محمود العبسي من مدينة نابل تونس.
1: فارس الكلمة.
2: محمود العبسي شاعر تونسي من ولاية نابل. شكرا لإذاعة المنستير لرهانها الشعري من أجل واقع ثقافي مغاير. شكرا لبرنامج مسابقة فارس الكلمة لما وجدناه من حب وكرم ضيافة. شكرا جزيلا لكل المشرفين.
3: فارس الكلمة.
2: نص بعنوان شيء ما في داخلي. اسمي محمود العبسي، أمي ربة بيت وشوشت لي اقرأ لتطير مثل القطا، اقرأ لتصير ما تشتهي وما ترى. أبي كان رجلا هزيلا ومعتوبا، نهش لحمه الطرية ودس في أفواهنا. أنا رابع إخوتي بعد نبي وتفاحتين، إحداهن نخرها الدود. يوم جنازتها لم يمشي خلفها أحد، أعواد القسوة تولد بحزمة خسارات منذ كانت فكرة بذرة. هكذا ولدت بشهوة أعلى حاجبي، بندبة في الروح. كان علي ألا أزعج الكنارية في قفص السدري، أن أبتكر سماء أخرى، أرضا بكرة تصلح للحب، أن أسد ثقوب قلبي بالتين والقطن. كرائحة شواء في فرن العالم تبدو حياتي، رحت أسحب من مطبخ الذاكرة بهارات، أرش الملح على الجرح، أحرك القدرة، أنفخ في الرماد، أطهو ما تبقى مني. النار في بؤبؤ عيني، بينما ينمو في داخلي فأس.
1: فارس الكلمة.
0: كانت هذه إذن مشاركة الشاعر محمود العبسي بقصيدة عنوانها شيء ما بداخلي. الكلمة للجنة التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
0: شيء ما في داخلي للشاعر محمود العبسي. الكلمة للجنة التحكيم بداية بالدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
5: شكرا لك مجددا أستاذ نصر العيالي. في الحقيقة هذا نص أبدأ بإصدار الحكم ثم بعد ذلك أتني بالتعقيب عليه فنيا ورؤيويا. حقيقة نص جيد ممتع ومتماسك، هذا هو الانطباع الذي يحكمني منذ قراءتي الأولى له، وقرأته وأدمنت على قراءتي مرة شتى. شيء ما في داخلي هو نص ينتمي إلى قصيدة النثر، وهذا شكل نظمي راشح عن رؤية تدفع بفعل الثورة الفنية إلى الأقصى، إذ في عرف المؤمنين بها الشعر التفعيلي لا يزيد عن كونه فعلا ثوريا من أجل من داخل منظومة المشاهد سلفا. البناء الإيقاعي المبني على مفردات الإيقاع الأصلية والعلاقة بالعالم، فهو لا يزيد عن كونه تصريفا مغايرا لمقدرات الشعر أو الإيقاع التقليدي، يحتكم إلى المفردات ذاتها وزنا وقافية ورؤية، وهو كذلك لا يزيد عن كونه مراجعة لطبيعة رؤية العالم التي تحكم الشعر التقليدي. بمقتضاها الشعر التقليدي هو مبرر لما هو قائم، والشعر التفعيل هو الشاعر بمقتضاه هو ثائر عما هو قائم. لكن قيمة تجربة الشعر قصيدة النثر هو أنه يدفع بفعل المغايرة والمقاومة إلى الأقاصي، إلى أقصى الثخور، حيث تتطابق مع روح الحداثة بما هي قطع جذري عن القدامة إيقاعا وتركيبا وغرضا. ومن هنا التحلل من الإيقاع بكل مكوناته المذكرة بالماضي، إن كان في إطار الدوائر أو الأوزان أو التحليلات أو القافية أو الروي الأخير، وكذلك في إطار رؤية العالم، يعني ما هو ثابت أو يكاد يكون ثابتا في كل التجارب الشعرية منذ القديم إلى حد الحداثة التي تجسدت في مرحلة الأولى مع شعر منطقي، في مرحلة الثانية مع شعر تفعيلي. الجامعة بينها هي أنها تخوض في القضايا الكلية، قضايا المجتمع، قضايا العلاقة بالدولة، قضايا العلاقة بالإنسان بالحقيقة إلى آخره. على كل ما وجدته في هذا النص هو أنه يشكل على الرغم من عدم وجود نموذج أعلى لقصيدة النثر يمكن أن نعتبرها معيارا نقيس للمعجزات، أن هذا النص إلى حد ما لافت وآثر من جهة الموضوع أو الغرض أو المقصد أو الفن، لأن قضية الأغراض وتحدي الأغراض ومسألة تاريخية مفهوم الأغراض مسألة مشكلة جدا ولا بد أن يأتي فرصة حتى نفككها بشكل كبير. ما أقدره أن النص معني بالحميم والشخصي وهذا المغيب بالذات التاريخي، هذا وجه لافت جدا. النص يكاد يكون في موضع ما كأنه سيرة ذاتية لا لذات شاعرة مختلقة أو افتراضية تشبه الذوات الشاعرة، وإنما للشاعر الكاتب الشخصي في التاريخ، وهذا أمر مهم. هذا النص يكاد يكون سيرة ذاتية للكاتبين للمؤلفين لمؤلف هذا النص، حتى أنه يذكر اسمه في بداية النص: اسمي فلان الفلاني، اسمي محمود العبسي، أمي ربة بيت، إلى آخره من الأشياء. ما هذا الأمر؟ أنه الشاعر يقدم لنا ذاته كما هي، لا كما تتمثلها الجموع وكما صيغت الذات الشاعرة في تمثلات الأرثوذكسيات أو الطيارات الشعرية الكبرى. إذا هذا أنا إجمالا أنا خلاصة البيئة المباشرة التي تربيت فيها، ولست نتيجة أو لست خلاصة قراءات نظرية لتجارب الآخرين. هذه سماتي، هذه مكونات أسرتي، هذا من هذا القاع أنا نشأت. وعلى كل أنا لاحظت ضرب من التنافس معها ممارسة شرعة فيها محمود درويش، ولكنه لم يواصلها في بدخت هوية سجل أنا عربي، جدي ولا أبي من أسرة المحراتي، لا من سادة النجدي يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الأشياء. لكن العبسي، محمود العبسي، انخرط أكثر في الخصوصية والحميمية. الأمر الثاني اللافت جدا هذا في مستوى الفن أو المقصد أو الغرض أو شيء من الأمر، وهو أمر مهم جدا للشعر. الأمر الثاني هو أنه صاغ هذا الأمر انطلاقا من صور جزئية بمفردات بسيطة جدا، هي من باب السيار في الخطاب الذي يستعمله العربي البسيط جدا، تكاد تكون لغة مستعملة يومية لولا أنها لغة معربة، هي علاقة بالعربية من جهة أعرابي، لكن في جهة المفردات لا نحتاج شيئا لنعود إلى المعاجم لنسائله. إذا ما يرشح عن هذا هو أنه صورنا أو قدمنا صورة لذاته باعتباره كائنا حازما حاملا بغضب، و كأن هو على العالم ناقص. ما أقدره أن الأهم من الموضوع أو الفكرة هو كيفية الصياغة. الشعر مثلا قلت وظف لغة بسيطة جدا، للمتداولين وصورا قريبة التناول، بل إننا نكاد لا نعثر على صورة أو مجاز يقتضي توقفا وتدبرا تأويلا. لكن في مقابل هذا فإن محمود العبسي تمكن باقتدار من أن يصوغ نصا بلوحات متفاصلة متراكبة، لكن وحدة الحال النفسي جعلتها في علاقة عضوية وإن لم تبلغ رتبة العلاقة الاندماجية، وهي دفعت باتجاه الخاتمة التي انتهت بكان في داخلي ينمو فأس، كان ينمو في داخلي فأس. إجمالا يعني نص هو في التأريخ للذات في تمثل الذات في الفواعل للذات، والصوت الآخر لصورة الشاعر مبين تماما لأصوات الشاعر الذي هو يروم أن يقدم لنا صوتا أو صورة مناضلة جدا أو يقدم لنا صورة مثالية جدا. هو صوت يشبهنا ويشبه كل العابرين أمامنا، أنجزه في تقديري بمقدرات بخصائص إيقاعية، لأن مثلا نحن في مقام شفاهي ولا أستطيع أن أبرر وأن أبني خطابا منسجما. ثمة اللعبة كبيرة جدا مهمة جدا في مستوى الخصائص الإيقاعية للمفروض الشعري، ونعرف أن النص يشكو من فقر إيقاعي بالاحتكام إلى الإيقاعات الشغالة التي تعود عليها، ولكن الإيقاعات التي تتأتى من البصر عديدة جدا، فضلا عن يعني تشغيل كبير جدا لمسألة التجنيس في مستواها التركيبي في مستواها اللفظي. على كل شيء تقديري نص جيد مقبول وممتع جدا.
0: واضح، شكرا دكتور خماس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
6: مرحبا بكم مرة أخرى. شيء ما في داخلي لمحمود العبسي، ومحمود العبسي ذكر اسمه في هذا النص، وأنا أوافق تماما أستاذنا ودكتورنا خميس الورتاني حين قال إن هذا النص ربما يمكن اعتباره سيرة ذاتية، ولكنني أذهب إلى بعد من ذلك، بل هي سيرة ذاتية أو ينتمي إلى أدب الذات، ولكن هي سيرة عاطفية، سيرة كما يشتهيها الشاعر وليس تماما كما هي في الواقع. رغم أنه يعني ذكر الاسم والإخوة والأمة والأب، ولكنها سيرة عاطفية، لم يذكر المولد والمكان. إذن هي هذه السيرة سيرتي، ربما أقول أنا سيرتي أوامشي. إذن الشاعر يرى سيرته في هذه الأشياء، في هذه الأمور، لا كما يذكرها التاريخ فالسيرة في الهوامش فيما أراه أنا في المرآة المكسورة. إذن في هذا النص الذي ورد مقاطع، إذن ذكر الشاعر اسمه وفيه الكثير من الاعتراف. إذن ذكر أمه، هذه الأم هي ربة بيت، لكنها آمنت بالقراءة وأن القراءة تجعل من محمود يطير ويحلق ويصير ما يشتهي وما يريد، وكأنها تذكرنا هنا بإقرأ، أيضا إحالة على القرآن يعني إقرأ. فأيضا العائلة هنا هي رمز للتضحية، وهو رابع إخوتي، وهنا أيضا يذكرنا بالسيرة الأنبياء، هو الرابع أو الرقم، يعني هو رقم رابع، وهنا يعرف أيضا بهؤلاء الأخوة. أيضا هم أعواد القسوة، وفي هذا إشارة إلى قسوة الحياة. أيضا عرفنا الشاعر بسماته الجسدية مثل الشهوة على الحاجب، ولكن يقول جبران خليل جبران يعني قاتل الروح وقاتل الجسم مقتول بفعلاته وقاتل الروح لا تدري به البشر. إذن هو أيضا يحدثنا عن نذبة في الروح وعن هذا الحزن العميق. وهنا صورة جميلة حين يقول الصورة التي يحدثنا فيها عن الكناري الذي يقطن قفصه الصدري، كان علي ألا أزعج الكناري في قفص الصدري. إذن هو مسكون بالإيقاع ومسكون بالغناء ومسكون بالشعر، صورة جميلة فعلا. أيضا هذا الألم كرائحة شواء في فرن العالم تبدو حياتي، ويعيش إذن حياة الجحيم، حياة مليئة بالقسوة، والفأس تنمو داخله، ولا أدري لماذا ذكر الفأس آخر النص، كان ينمو في داخلي فأس. أيضا هذه الفأس لها عدة رموز، يمكن مثلا أن يكون أن يحرث أرضه الجرداء، هذه الأرض القاحلة في هذه الحياة القاحلة لينبت الحب. يمكن مثلا أن يقطع أشجار الحزن مثل حطاب قديم، أو ربما أن يحفر قبرا لهذه الروح المرهقة، أو أن يخرج من هذا الجسد المرهق ويحمل الفأس في وجه العالم، أن يمتلك سلطة الفعل. إذن نص جميل، فيه صور شعرية حقيقية، صور فنية ووحدة النص، وأيضا هناك قوة في التخيل رغم أن الكلمات كانت بسيطة ومأخوذة من اليومي. نص عموما جيد وقدرة على التصوير، وأهنئه على هذا النص، مع الشكر.
0: شكرا الشاعرة سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
7: جزيل الشكر دكتور الأسعد، شكرا للدكتور خميس الولتاني، شكرا للشاعرة سلوى الرابحي. طبعا أتفق فيما ذهب إليه الأستاذين أستاذ خميس والأستاذ سلوى، مع اختلاف بسيط. يعني أنا أيضا أعتبر هذا النص يعني نص متميز، فيه اشتغال، وأنا نعرف يعني تجربة محمود، يعني تجربة تسير بخطى حثيثة. وفي النص الفارض في الدور الأول أيضا كان النص مميزا، اختلافي باش يكون في تركيبة العملية الشعرية لدى الشاعر. أولا ساعة محمود لم يعني في الدخلة يعني في الدخول للنص وهو يعرف نفسه اسم محمود العبسي، يعني هذا ليس غريبا على الشعر عموما، وخاصة أنه في الفترة الأخيرة استمعت إلى نصوص كثيرة لشبان يكتبون نصوصا من أجناس مختلفة ويعتمدون نفس الطريقة في الدخول إلى النص بتعريف أنفسهم بالاسم واللقب. والاسم يعني اشتغل فيه كثير، عشان نذكر مثلا أهم نص معروف يعني في أو من بين النصوص المعروفة جدارية محمود درويش حين تنطلق بهذا هو اسمك، قالت امرأة بعد، يقول واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ويبدأ يسمي في روحه محمود ميم المتيم والمتم وغير. يعني نذكر زادة فما كاتبة شابة تونسية اسمها نيران ترابلسي تقول اسمي إلياس، أعرف أن هذا لا يعني لكم شيئا لكنه يعني لي الكثير. يعني هذا الاشتغال على التعريف، تعريف الكاتب وتعريف الشاعر لنفسه من خلال تسميته دارج. ومسموح يقول سيخ مايس المشاهد سلفا، اللي تمنيته هو ما الذي سيضيفه الشاعر محمود العبسي إلى هذه الجملة المكرورة التي لطالما استمعنا إليها، وإلى هذا الأسلوب المباشر في تعريف الذات وتقديمها للقارئ بالاسم واللقب، ما الذي سيكون جديدا في لعبته داخل نفسه. الحقيقة أنا شفت أن النص لم يشتغل، لم يذهب بعيدا في الاشتغال على هذه الفكرة، فقط اكتفى بتعريف نفسه، ومن بعد بدأ يقدم في نفسه كما كان يذكر الشيخ ميس، يعني من منظور ذاتي شخصي محض، تعريف نفسي عاطفي يجلب يعني من الذاكرة بعض الصور غيره. هذا جميل. لو كان زاد هذه اللعبة تم الاعتماد فيها على يعني استقطاب القارئ وإدخاله في فخ اللعب من أجل تمتيعه بالتخيل، الحق النص نحسه متكون من صور شعرية، منها الجميل المسموع سابقا، منها الطريف فكرة وتنفيذا، وهذا جيد وهو المطلوب في رأيي كقارئ على الأقل، ومنها الطريف فكرة لكنه غير موفق على مستوى الصياغة. نحس أنه فما يعني ثم زربة في التنفيذ، ثم عدم دقة وعدم اشتغال. والحقيقة الشاعر محمود، وأرجو أن يتقبل كلامي وملاحظاتي بصدر رحب، هذا لاحظته زاد في النص الفارط. يعني ثم أفكار ممتازة لكن تنفيذها لا أعرف. أنا لا أعتقد أنه محمود تخونه الآلة، لأنه يبدو أنه متمكن من آلته بشكل جيد، وقدرته على الاشتغال في اللغة وعلى التصوير يعني جيد، يعني فقط يحتاج منه إلى أكثر جدية في نحت نصه، لأنه مو ما يكفيش في نظري أنه نعطيه صور شعرية جميلة حتى يكون لنا نص جيد. الصور اللي خلقها محمود على اختلاف درجات شعريتها وطرافتها ويعني مستوى إدهاشها، هي في مجملها في رأيي، وهذا ما أختلف فيه مع الدكتور خميس وليعذرني أنا طبعا على ثقة تامة فيما ذهب إليه، ولكن لي رأيي كقارئ بسيط، الصور في مجملها أنا شفتها متناثرة مثل حبات لؤلؤ ثمينة، لكنها مختلفة ألوانها وأحجامها وأشكالها، ولا خيط رابط بينها حتى تصير عقدا كما يريد الشاعر، خاطر القصيدة في النهاية هي عقد، عقد متكون من مجموعة الصور، القوة في ثقب الجيد ذاك اللي في الحبات، وفي الخيط الناظم الذي سيربط هذه الحبات حتى تصبح عقدا مترابطا متراصة حباته، حتى كأنني بالنص يعني مقاطع وحدات معنوية مختلفة يمكن أن تكون نواتات لنصوص مختلفة الحقيقة. أو نعطيك مثلا مثال، أنا يعني كيف شفت النص، أنا مثلا نشوف واحدة أولى يقول فيها اسمي محمود العبسي حتى لين يقول لهنا يتحدث على أخته المتوفى، يقول إحداهن نخرها الدود يوم جنازتها يمشي خلفها أحد. هذه واحدة، هذا مقطع ينجم يكون نواة متاع نص واحد مسيبك هيك. ثم لا أجد رابطا بينه وبين المقطع فين، أعواد القسوة تولد بحزمة خسارات، منذ كانت فكرة بذرة هكذا ولدت بشهوة أعلى حاجبي. طيب هذه الشهوة أعلى حاجبي ماذا فعلت بها في النص، كيف وظفتها، كيف استثمرتها، إلى أين ذهبت بها؟ لا أجد شيء إلا أخبار، هكذا ولدت بشهوة بندبة فروح، كان علي أن أزعج في قفص كذا كذا حتى يقول أن أسد ثقوب قلبي بالطيران بالطين والقطن. لهنا وحدة أخرى معنوية يمكن أن تصلح نواة لنص فين وحدها. فما واحدة أخرى بعد تبدأ كرائحة شواء، عوالم أخرى مشينا العوالم المطبخ والشواء وكذا. طيب كرائحة شواء في فرن العالم، رحت أسحب من مطبخ الذاكرة بهارات، أرش الملح على الجرح وحرك القدر أنفخ في كذا. طيب هذا زادت نجم تكون نواة لنص ثالي. شن أنا فما ثلاث نصوص في هالمقاطع هذوما نحسهم مركبين على بعضهم، أو مقاطع جيت تلمت هكا وأراد لها الشاعر أن تكون نصا دون أن يشتغل على وحدتها العضوية ودون أن يشتغل على الترابط بينها. ثم ختاما أنا نشوف أن النص النثري هو نص محبوك بشكل لا يدعو إلى أي ثغرة في داخله، نص يلزم يكون منحوت برموش العين، وخاصة الاشتغال على القفلة كان ينمو في داخل فأس. طيب جميل، الفأس هذاك مسيب، جميلة الصورة ينمو في داخلك فأس، لكن ما علاقتها بما سبق؟ مثال شخوذني، ربما أنا كقارئ بسيط لم أنجح في تتبع ما أردت أن تصل بي إليه، ولكن أكد لك أني حاولت مرارا أن أجد للقفلة صورة أو أثرا داخل النص ولكنني فشلت في ذلك. ربما فما جزء منه نتحمل مسؤوليته، ولكن الأكيد أنه جزء منه أيضا يتحمل مسؤولية الشاعر الذي لم يضع لي مفتاح خريطة أو لم يدلني في نصه كيف أصل إلى معنى هذه الفأس ومحلها من إعرابي النص. شكرا للشاعر محمود العبسي الذي كان نصه مميزا فعلا. قصيدة نثر يمكن بالمستوى الراقي الذي هي عليه الآن يمكن أن تكون أفضل بكثير لو انكب محمود على مزيد الاشتغال على هذا النص وعلى مزيد التشذيب. كل الشكر والتحايا والتوفيق للشاعر محمود العبسي.
0: واضح، شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا. أيضا شكر موصول للمشارك معنا الشاعر محمود العبسي. نستمع إلى هذا النغم ثم نعود ونواصل تقديم قصائد في السباق مع المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. كونوا معنا. فارس

0: نواصل مستمعينا الكرام تقديم قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة، الآن مع الشاعرة سهام الحمراني وعنوان القصيد وجد وأشواق.
1: فارس الكلمة.
2: وجد وأشواق. مولاي صمتي بالجوى يتلفع ويعب من زبد العباب ويجرع ويدور في فلك تسيجه النوى مليون عام والحقيقة أفظع مولاي. مولاي تصمت في جوارحها المنى وتلين وتلين في قلب الزمان وتهجع وتسافر الأيام تعقب ظلها فأقول مهلا فأقول مهلا ليت خلا يرجع وأظل أقف ظل أيام هفت وأظل أقف ظل أيام هفت كالضوء مرت كالسحابة تسرع وأتوه وأتوه في صمت الدوار برقصة فلعل رقصي خمر كأس يترع وأطوف وأطوف ما طاف المريد تبتلا وأذوب في ورد الغياب أودع وسكبت روحي وسكبت روحي في ربابة خافق غنته لحنا وانتثارا يجمع ويضوع مسك من بخور عبادة وحريق شمع بالفنا يستمتع مولاي. مولاي قد لملمت ماء دفاتري وكشفت سر النبع حين ترجع عانقت موج الحرف بين أصابعي عانقت موج الحرف بين أصابعي نبتت ومن بين الأصابع أضلع وأفضت وأفضت يا مولاي ظلا سابحا وغشيت كل الكون إنه طيع وغشيت كل الكون إنه طيع وبقيت فردا وبقيت فردا والكثير مفارق رفقا رفقا بقلب فاقد ويشيع وأنبت وأنبت في وجد الخلاص بصبوة أنساب أنساب في شوق الضياء فأركع ونثرت من ماء الحقيقة أنجما ونثرت من ماء الحقيقة أنجما وجمعت در العشق وهو يوزع وجمعت در العشق وهو يوزع.
1: فارس الكلمة.
0: إذن كانت هذه هي قصيدة وجد وأشواق للشاعرة سهام الحمراني. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي لك الكلمة. شاعرة سلوى الرابحي.
4: ألو. نعم، مرحبا بكم مرة أخرى.
0: نعم تفضلي.
4: نحن أمام نص عمودي للشاعرة سهام الحمراني بعنوان
0: نعم.
4: وجد وأشواق
0: نعم.
4: وهو على بحري الكامل ومنذ الوهلة الأولى حين ترى الكتابة كتابة النص لا يبدو لك النص عموديا، ولكن النص إذن عمودي ولكنه مقطع على خلاف الصدري والعجوزي. في هذا النص أرى أنه نص صوفي بامتياز، وقد كشف منذ الوهلة الأولى العنوان ذلك وجد وأشواق. ومن اعتماد التكرار مولاي في هذا النص، مولاي صمتي بالجوى يتلفع، مولاي تصمت في جوارها المنى، إلى غير ذلك. في هذا أيضا النص اعتمدت الشاعرة عدة مفردات إذن تدل على انتماء النص إلى الشعر الصوفي، مثل الكلمات الكشف، المريد، الخمر، الفناء، وأيضا هنا ما يحيل على المصطلحات الصوفية مثل المكاشفة والغيبة والحضور، الفناء والبقاء، إلى غير ذلك. أيضا النص فيه فناء في ذات المحبوب بعد معاناة الفقد مما أفضى إلى هذا الشوق، والشاعر كائن يتغنى بقدرة الشعر أيضا على الخلاص والخلق، فبدا الكون طيعا ونبتت من بين الأصابع أضلع. هذه السورة جميلة، يعني نبتت من بين الأصابع أضلع، القدرة على الخلق والإبداع، خلق السورة الشعرية، وأيضا التصوف تجربة، هي تجربة وجدانية وهي حالة روحية جعلت من الشاعرة تمتلك الحقيقة. الروي ورد عينا، والعين هي عضو الأبصار وهو ينبوع الماء، وعين الشيء ذاته أي نفسه، وحرف العين هو الحرف 18 من حروف الهجاء، وهو صوت حلقي مجهور، ويرمز حرف العين إلى العالم والعرفان. عموما نص فيه صور شعرية جميلة، فيه قدرة على نسج هذه الصورة، والإيقاع إذن أيضا يعني فيه تواصل، وفيه تماسك ووحدة، ولكنني أردت فقط أن أذهب إلى هذه الصورة الأخيرة في النص، حين تقول أنساب في شوق الضياء فأركع، ونثرت من ماء الحقيقة أنجما، وجمعت در العشق وهو يوزع. إذن التجميع ما هو متناثر، وأيضا امتلاك الحقيقة وفي هذه الصورة يعني جميلة جدا، ولكنها لا يمكن أن تكون خاتمة لهذا النص، فانتظرت أن يتواصل النص. عموما النص جيد مختزل، ولكنه لم يتمم.
0: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الرابحي. نرفع الأذان ثم نعود لمواصلة فارس الكلمة، كونوا معنا.
5: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: زرمدين، الوردانين، بني حسين، عالموجة 95.7.
3: 95.7.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. تم اليوم تدشين مركز البحوث والتطوير التكنولوجي التابع للمجموعة الألمانية LAAPP الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، وذلك تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. ومركز البحوث والتطوير يضم حاليا نحو 30 مهندس وإطار شاب، سيبلغ عدده 150 خلال السنة القادمة، سيعملون على ابتكار حلول لحرفاء المجموعة عبر العالم، وهو ما يؤكد ثقة هذه المجموعة في قيمة الكفاءات التونسية الشابة وفي قدرتها على التفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية في العالم. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. المنظمة اعتبرت أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل، بما يحول أو يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. ودعت المنظمة إلى فتح تدقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وأخضع شركات الوساطة إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط. تحتضن تونس الخميس 4 جوان يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات، وذلك بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعات والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات، وهو حدث يهدف إلى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تونس. في أخبار الرياضة، صعد نادي تقدم ساقية الدائر إلى مصاف فرق الرابطة المحترفة الأولى للمرة الأولى في تاريخه إثر فوزه اليوم على ضيفه هلال رديف بخمسة أهداف لصفر لحساب الجولة 26 والأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية عن المجموعة الثانية. ولحق تقدم ساقية الدائر بنادي أمل حممسوسة الذي ضمن أمس عودته إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى عن المجموعة الأولى. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. نعودكم بذات المودة المتجددة بيننا وبينكم على أثير موجات إذاعة المنستير. نعودكم في الجزء الثاني من مسابقة فارس الكلمة ضمن سهرة الليل. إذا ذكروا أصدقائنا المستمعين، بعد ما نجد التحية أيضا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين وأيضا لأعضاء لجنة التحكيم، في الجزء الأول استمعنا إلى قصائد في السباق. نذكر قصائد اليوم هي القصائد المدرجة ضمن المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. استمعنا إلى قصيدة محمود العبسي شيء ما في داخلي، ثم استمعنا إلى قصيدة سهام الحمراني وجد وأشواق. استمعنا إلى تحكيم الشاعرة سلوى الرابحي. نعود لنواصل تحكيم قصيدة الشاعرة سهام الحمراني وجد وأشواق، والكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
1: شكرا لك، شكرا لك مرة أخرى. إذا سمحت لي طبعا بعد إذنك
0: تفضل
1: أعود إلى النص الأول ثم بعد ذلك سأعقب على نص سهام الحمراني.
0: طيب إذا سمحت تفضل لك.
1: هي فرصة ليفهم المتسابقون والمستمعون أن الرأي النقدي وإن احتكم إلى الموضوعية إلا أن الأدوات التي تجرى هي متنوعة ويمكن أن تعطي آراء متباينة كما تباين بمقدار ما بين رأيها ورأي صديق الشاعر الكبير أحمد شاكر زطية في تقييم هذا الأمر. لكني وجدت نفسي وكأنني ظلمت عمود العبسي عندما لم أنصص على فكرة أن الطريف جدا في نص العبسي هو أنه كان يبحث في هويته ولكنه لم يتوسل بالهويات الجاهزة. كان الهوية التي قدمها هوية تركيبية وليست تأليفية، وهذا في تقديري مات الطرف الكبير والذي يأخذ الأنفاس. لم يقدم نفسه بالانتماء إلى البلد أو بالانتماء إلى الطبقة أو بالانتماء إلى الدين أو بالانتماء إلى القومية، قدم نفسه باعتباره كائنا ماديا حسيا اجتماعيا بالانتماء إلى الأسرة، هذه الأسرة المخصوصة التي سمتها أن له أخ أصيب بلوثة النبوءة وله أخ أكلها دود وله كذا وله كذا وله أب يولم من جسده حتى يطعم أخ وله أم بذلك الحزن وبتلك الحكمة التي تعلمت من الحياة. كل هذا مع ما فيه، وهنا رأيت المفارقة يعني بين هذه الشهوة، هذا الوسم الجسدي البراني والوسم الداخلي النفسي الذي هو جرح كذا، وهذا الذي ولد الفأس. المهم في كل هذا أنا أود يعني حتى يطمئن جمهور المتسابقين وجمهور المتعاقين عموما إلى أننا وإن كنا في اللجنة نشتغل في إطار انسجام عميق جدا في تعليقات، لكن هذا لا يمنع من أن لكل منا رأيه وتقييمه ونحترم بعضنا البعض.
0: صحيح.
1: وفي كل مرحلة من هذه المراحل، بدءا من المرحلة التمهيدية للمرحلة الأولى للمرحلة الثانية، دوما نتناقش ونأخذ القرار في النهاية نأخذه بالإجماع بعد أن يقنع بعضنا البعض الآخر.
0: واضح.
1: لا أغرق هذا الأمر. بالنسبة إلى سهام الحمراني، ما الذي يمكن أن يقال؟ يعني نص في شكل قصيد، يعني شكل نظمي تلي ضرب قدم، وفي وزن كذلك تلي جدا، وهو من الأوزان المبجلة وهو جزء من الرباعي الوزني الذي يشكل تقريبا أكثر من 4-5 الشعر الجاهلي. وهذا الأمر يرتد إلى الاقتدار الذي عليه الكامل. الكامل يمكن أن يبنى على غالبة المقاطع القصيرة ويمكن أن ينقلب إلى غالبة مطلقة بالمقاطع الطويلة. هذا الأمر يسمح للخطاب بأن يعبر عن الإيقاع الخفيف، يمكن أن يسمح له أن يعبر عن الإيقاع الثقيل. هذا الأمر بالنسبة طبعا لمسائل تقنية تتعلق بالمقارنة الموسيقية للإيقاع. هذا يعطي فسحة أن تكتب في إطار شكل تقليدي، شكل ضرب في القدم وفي إطار وزن. هذا الأمر في حد ذاته هو عقد قرائي يدفعنا دفعا إلى أن نتعامل معه في إطار المشاهد سلفا. على هذا الأمر يترتب المفهوم الإجرائي الآخر في تناول الشعر، وهو مفهوم الغرض. وهنا انطلاقا من العنوان الذي هو نوع من العقل القرائي كذلك وعتبة مهمة كذا. إذا نجد نفسنا بإزاء الغزل في أشكال الكبرى عبر التاريخ العربي، في شكل الغزل الإنتي بفرعيه البدوي والحضري أو العفيف والغزل الفاحش أو
0: الإباحي
1: أو إباحي أو آخر. وكذلك في شكل الآخر الكبير هو الشكل المقدس أو المتساني أو المتعالي
0: العذري،
1: كذلك في شكله الآخر هو الزهدي والتصوف. مهم، لا نجد تمايزا حقيقيا كبيرا بين ما تقوله سيام الحمراني وما يقوله المتن الشعري الصوفي والزهدي، وخاصة الصوفي في أشكال متعددة مع رموز مثل العربي أو ابن فرد لمن له اطلاع على أحد. لكن ما أود أن أنص عليه هو أن في هذا النص مزايا عديدة وتم جانب شخصيات يتأتى أساسا من طرائق تصريف الخطاب. النص قام على 15 بيت 15 بيتا ولكنها وزعت على 46 سطرا. وتم أبيات فيها وزعت على سطرين، تم أبيات وزعت على 4 أسطر، وتم أبيات وزعت على 3 أسطر. تم التنويع في هذا الأمر، وهذا التنويع ليس اعتبار

0: في أن الإيقاع المتأتي من الوزن هو إيقاع الثقافة، هو ورثة، هو بنية ولا مزية في هذا الأمر. أن الإيقاع الحقيقي هو متعالق تعالقا متينا بالذات. وفي هذا الأمر في الحقيقة وجدت أن سيد الحمراني قد نجحت أيضا نجاح في هذا الأمر، وحتى قراءتها اللي هي ناطقة عن اقتدار، عن امتلاء بهذا النص الذي صاغته، وليس مجرد ربما استدعاء لنماذج من الصور التي بنتها في إطار وزن واحد. لا، هي صور نابعة منها وشعرت بها وحستها وامتلأت بها، ولذلك كان عرضها متطابق بين الخصائص الإيقاعية والخصائص الدلالية والخصائص التخيلية.
1: شكرا جزيلا الدكتور خماس الورتاني. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
2: شكرا جزيلا دكتور لسعد، شكرا للشاعر سلوى الرابحي، شكرا للدكتور خماس الورتاني، وشكرا للشاعر سهام الحمراني على هذا النص وجد وأشواق. ولو أني يعني الحق العنوان لم أستسغه وجد وأشواق، نحس أن العنوان ربما ظلم النص باعتبار أن العنوان هو عتبة وأهم عتبة النص، وأشعر أن الشاعرة لم تشتغل أو لم تبحث أو لم تجتهد بما يكفي حتى يكون العنوان في مستوى متن النص. النص طبعا كما تفضل الشاعران الأستاذين الشاعر سلوى والدكتور خميس هو نص ينتمي إلى قصيدة الشطرين. عموما هو نص في رأيي يعني محترم في مجمله، يعكس مستوى من التمكن الذي لمسناه لدى شاعر سهام في الدور الأول، تمكنها من تصريف اللغة، من تشكيل الصور الشعرية، من الإيقاع، من الوزن. فعموما هو نص في مستوى مقبول، لكن الحقيقة ما لاحظته وكنت سابقا قد أشرت إلى هذه النقاط، وأحيانا أضطر إلى العودة إلى بعض الملاحظات ربما من زوايا أخرى حتى يعني أشير إلى الشعراء ربما إلى مواضع يجب الانتباه إليها في الاشتغال على مثل هذه النصوص، خاصة في هذه الأشكال بالذات. النص يعتمد بشكل كبير على شعرية الإضافة. يعني مثلا خليني نعطي بعض الأمثلة حتى تفهمني الشاعر سهام وربما يفهمني أيضا المستمع. مولاي صمتي كذا ويعب زبد العقب، قلب الزمان، صمت الدوار، قمر الكأس، ورد الغياب، بخور عباد، ماء دفاتري، موج الحرف، وجد الخلاص، شوق الضياء، ماء الحقيقة، دور العشق إلى آخره. يعني تركيبة الصورة الشعرية لدى سهام الحمراني تعتمد أساسا على التركيب الإضافي. الحقيقة أنا من موقعي البسيط والذي أعتبره الأخطر وهو موقع القارئ، أنصح السادة الشعراء بصفة خاصة والكتاب عموما بالتقليل من الاعتماد على التركيب الإضافي في تشكيل صورهم الشعرية وتوليد مجازاتهم، لأن العملية تصبح يعني ميكانيكية بشكل ما، وبشكل هذا لا تحدث ما ينبغي أن تحدثه من تأثير ودهشة في القارئ. مثلا نجم أنا توهك يعني بارتجال أختار معجمين مختلفين، معجم الطبيعة مثلا ومعجم العواطف، ونأخذ من الطبيعة مثلا كلمة زهرة وكلمة عشب وكلمة عبير وكلمة حديقة، ونجي ناخذ من معجم العواطف كلمة الشجن وكلمة الألم وكلمة الفرح وكلمة البهجة، ونجي نبدأ نشكل في الصورة الشعرية. زهرة الشجن، عشب الألم، عبير الفرح، حديقة البهجة، وهكذا دواليك. يعني تصبح العملية ما فيهاش الإبداع والطرافة والشعرية العالية التي تفترضها كتابة أو يفترضها كتابة نص شعري ويفترضها مخزون شاعر أقدم على إبداع نص جديد، وإن كان هذا النص في قالب كلاسيكي قديم إيقاعي.

0: الملاحظة الثانية التي أكررها أيضا وأصر عليها في تقييم جودة بناء النص، نص الشطرين بصفة خاصة، هو مدى رابط الأبيات ومدى إقناع الموقع نتاع كل بيت، يعني مدى جدوى أنه نحط البيت هذا في المكان هذا بالذات، وأصلا مدى جدوى أنه نحافظ على البيت هذا أو نحذفه. ناخذ لنا تجربة مثلا، نجي ناخذ البيت العاشر ونحي البيت رقم 11 وأستبدله بالبيت رقم 8، ونحي البيت رقم 12 وأستبدله بالبيت رقم 14، ونحي البيت رقم 13 وأستبدله بالبيت رقم 13، ولت 10 8 14 12. اسمعني توش باش نقول مولاي، لملمت ماء دفاتري وكشفت سر النبي حين الترجع، وسكبت روحي في ربابة خافق غنته لحنا وانتصارا يجمع، وأنبت في وجد الخلاص بصبوة أنساب في شوق الضياء، فأركع وأفضت يا مولاي ظلا سابحا وغشيت كل الكون إنه طيع. ما الذي تغير؟ وربما بالترتيب هذه نجم يكون أفضل حتى من الترتيب اللي وضعته صديقتنا الشاعرة سهام الحمران. طبعا أستسمحها في هذه الـ يعني الـ
1: هذا التجربة
0: يعني للتوضيح فقط.
1: نعم.
0: حتى نفهم أنه من أنا في رأيي الشخصي أنه من أهم الشروط التي يقوم عليها بناء ناجح لنص لنص شطرين هو أن تكون الأبيات في مواضيعها التي لا يمكن إن حركت بيتا منها أن يحافظ النص على معناه أو على ترابطه وتماسكه.
1: نعم.
0: وربما يفقد كل معناه تماما.
1: نعم.
0: عموما الحقيقة أنا حبيت نعطي بعض هذه النقاط وأنطلق من نص صديقتنا سهام حتى يعني نستفيد في عموم يعني لعموم المستمعين والمشاركين.
1: نعم.
0: من بعض الملاحظات التي ربما يمكن أن يعني تنطبق على نصوص أخرى، ولكن عموما نص وجد وأشواق للشاعر سهام الحمراني هو نص محترم كما قلت، نص جيد في يعني ما يكشفه من مقدرة للشاعر سهام الحمراني، وما يكشفه أيضا.
1: نعم.
0: على قدرة الشاعرة أنها تشتغل على نصها ويعني تنتج هذا النص، تعيد إنتاجه في أفضل.
1: نعم.
0: صورة تستطيعها، وهذا ممكن بالنسبة للشاعرة سهام الحمراني. كل التحايا والأمني بالتوفيق لها.
1: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بنضي.
2: سؤال، اشرح لي ما المقصود بلفظة غربة؟ ما السبب لتترك أرضك؟ لما تهجرها وترحل غربة؟ ما عذرك لتفارق أحبابك عمدا وذوي القربة؟ ما دافع أسفارك في الأرض وضربك فيها ضربة؟ أسمعت بمصطلح نزيف عقول قد ولت هربة؟ هربت من أوطان وبلاد ذاقت فيها كربة؟ ألأن الفقر ألم بها؟ ألأن الأمن اضطربا؟ أم أن كرامة أبنائها خسرت في أرضها حربا؟
3: حسن، من أين سأبدأ تعريفها لمعاني الغربة؟ الغربة تبدأ في وطنك من أرض

0: فاق مدى إدراكي.
1: سين سؤال، عرف لي ما المقصود بكلمة هجرة؟ عفوا، لما ترك العرب ديار الأهل وخرجوا تترى؟ ما هو تاريخ الهجرة منذ البذرة حتى الشجرة؟ ما رأيك بمجاز الهجرة كمياه تكسر حجرة؟ علمت بأمر غلام من قهر الأوطان انفجر وتخلى عن مسقط رأسه وبلاده هجرت هجرة؟ ما رأيك في زعمه أن من يتجنس يصبح أجرا؟ أنه ليهاجر من بلده قد يدفع روحه أجرا؟
2: جيم، جواب سؤالك عندي، أحمله معي بجعبتي. اسألي ما شئت عن الهجرة فالهجرة هذه لعبتي. اكتب أجوبتي بسجلك واسمعي رأيي في الغربة، واحسبي معي مزايا الهجرة علك تنبهري بحسبتي. أنا هاجرت لأني أبحث عن وطن يأبه لحقوقي، عن وطن يحكم بالبر ليس كمن يحكم بعقوقي، عن وطن يشري موهبتي لا يسترخصها في سوقي. شمسي في وطني قد غابت، بالهجرة سأعيد شروقي. أنا هاجرت لأمتلك جوازا يدخلني أقطارا،

0: الوطني مهما تأثرت بشدة كربه سيظل بقلبي محفورا موروثي ذا أفخر به، وسيبقى أمل العودة يحتل مكانا في قلبي لوطن لا أشعر فيه أني مثل المغترب.
1: نواصل لمستمعينا الكرام حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل تقديم قصائد في السباق، قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. إذن استمعنا إلى قصيدة الشاعر محمود العبسي، ثم قصيدة الشاعرة سهام الحمراني. القصيدة الثالثة المدرجة ضمن المجموعة الخامسة هي للشاعرة نجوى بن علي، وعنوان القصيد هواء يتذكر النداء.
2: فارس الكلمة.
3: نجوى بن علي شاعرة وفنانة من ولاية سيدي بوزيد. اليوم أنا حاضرة في إذاعة المنستير باش نسجل مشاركتي في الدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. وبالمناسبة هذه نحب نشكر شكر جزيل للقائمين على البرنامج وعلى المجهودات الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها لخدمة الشعر والشعراء وإعلاء قيمة الكلمة. شكرا. هواء يتذكر النداء، عدت لا كاسم بل كصدى فقد حنجرته. الباب لم يفتح، انحنى كجرح يتدرب على الذاكرة. الخشب تعب صار ارتجافة، البيت نغمة يتيمة تبحث عن أذن انطفأت. الصمت ربى صوته ثم أنكره. الفراغ ممتلئ ضحكة لم تسقط، خطوة تاهت، خوف صغير أطال الوقوف حتى صار ظلا. النافذة وتر أعمى يشد الضوء ولا يعترف به. النور خطأ قديم، الخارج احتمال، والداخل صوت يتكسر كلما اقترب من اسمي. الأسماء مرايا تخاف أن تعيدنا. أمي دفء ينسى أن يبرد، يمشي في الأشياء بلا أثر. أبي سكتة، مقام مكسور، ينام بين نبرتين ويستيقظ حين نصمت. كنا كثرة، صرنا ارتدادا يتردد في فراغ لا يجيب. الأسماء تتقشر قشور صمت، يبقى هواء يتذكر النداء ولا يبلغه. النداء فقد طريقه إلينا. أمشي لا على أرض بل على إيقاع قديم يخطئني ويعيدني. أنا خطوة تبحث عن صاحبها. غرفتي قافية ضاقت حتى لفظت معناها وتركتني معلقا بين لفظ وصمت. الطفولة ثقل خفيف لا يحمل إلا بشرخ. أدور كلازمة يتيمة، كصوت يتأخر عن فم انطفأ ويصل بعد أن ينسى. الزوايا حادة والجسد نسي كيف يلين. الوقت سائل، نغمة لا تنتهي، وجع بلا ذروة. النهاية قرار لم يتخذ. نحن لا نغادر، نترك أصواتنا لتتعفن في الصمت، ثم نعود نطلبها من صدور لم تعد تعرفنا ولا تريد أن تتذكر. أغلق الباب، سكتة وأمشي، وفي صدري فراغ يحفظ اللحن ويخاف أن يسمع. شكرا.
2: فارس. خالص الكلمة.
1: إذن كانت هذه مشاركة الشاعرة نجوى بن علي وعنوان القصيدة هواء يتذكر النداء. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
1: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
5: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للشاعر نجوى بن علي. الحقيقة النص يدعوني إلى التثبت والتدقيق. هواء يتذكر النداء، نص من المفروض أنه نص نثري. طبعا نشكر الشاعرة ونشكر اجتهادها، وطبعا أنا من موقعي كعضو في لجنة التحكيم نعتبر أنه ما سأقوله يهم التحكيم ولا دخل له في أي شيء آخر، ونتمنى أنه دائما دوما الشعراء والمشاركين يأخذوا آراءنا على محمل الآراء في نصوصهم التي ربما يمكنها أن تقدم وتضيف ولا شيء آخر. التثبت ليش؟ أولا ساعة النص يقوم بشكل قاتل، وإن شاء الله أختنا نجوى تسامحني على بعض العبارات اللي باش نقولها بكل تلقائي. يقوم بشكل قاتل على الإخبار، يعني رفالة متاع أخبار، يعني ثم كمية متاع أخبار. لا نعرف هذه تركيبة اللغة متاع أختنا نجوى، لا نعرف أنه النص أنه هذا يخدم النص بأي شكل ما، لا أجد ذلك. أنا لا أذهب إلى ذلك، أنه فما نية مبيتة للشاعر الشاعرة أنها تقيم نص على الأخبار حتى تؤدي لنا معنى ما. ثم مقاطع صيغتها تتعاود ميكانيكيا، وكنقول ميكانيكيا وعولوا على ذكاء الشاعرة، أنه فما حاجة من الاثنين، يا أما هي قاعدة تجتهد في كتابة قصيدة نثر بشكل ربما عجبتها صورة شعرية، ولا عجبتها يعني متأثرة بشكل ما في الكتابة اللي خلاها هذا دون أن تتفتت، يعني يولي عندها تراكيب تتعاود بشكل ما، ولكنها تملأ بلحم، يعني فما سكوليت تملأ بلحم كلمات مختلفة. وهذا ربما لا يخفى، يعني في قراءتين ثلاثة نجم أي قارئ بسيط ينتبه إلى ذلك. نعطيك مثال: الباب لم يفتح، أي انحناك جرحا يتدرب على الذكر، هاي الصمت رب صوته ثم أنكره، هاي النافذة وتر أعمى يشد ضوء ولا يعترف به. كلها قائمة على العدول والاستدراك والنفي، التأكيد والنفي، يعني الإخبار إما أن يكون تأكيدا أو نفيا. عدت لا كسم، هي قالتها كاسم فقط للتوضيح، لأنها نقوله كسم، بل كصدا فقد حنجرته. هنا فما أمشي لا على أرض بل على إيقاع قديم، أفعل كذا لا ككذا بل على كذا. طيب نمشي ولا المثال آخر، تركيب آخر: البيت نغمة يتيمة تبحث عن أذن انطفأت. تلقى كلمة تبحث عن كذا أكثر من مرة، كذا كذا يبحث عن كذا كذا. يتردد ساعة فم النفي، ذلك يتردد في فراغ لا يجيب، يمشي في الأشياء بلا أثر، يعمل كذا بلا كذا. يعني ما نحبش نزيد نكثر أمثلة أخرى. المهم الصورة نتصور واضحة. أنا بالنسبة لي لحظة بركة، يحفظ اللحن، هذه يحفظ اللحن ويخاف أن يسمع، اللي هي في الأخر بكل، ثم مقابلها الأسماء مرايا تخاف أن تعيدنا، ومن بعد ندرشنوها كذا يخاف أن كذا. يعني أنا الحق أذهب في تصوري، طبعا هذا يضعف النص ويجعله في نظري. النص هذا يحتاج إلى إعادة نظر وإعادة كتابة وإعادة اشتغال وإعادة يعني إعادته من أخمص قدميه إلى أقصى نقطة في رأسه، ولكن يذهب إلى مذهبين. المذهب الأول يقول إنه الشاعرة عندها ربما حيز ضيق من التراكيب تتحرك فيه، وهذا الحقيقة أستبعده، لأنه الإنسان اللي ينتج يعني الشعر وينتج عنه فعل إبداعي نتصور عنده من المخزون ما يكفي أنه ينوع وأنه يشتغل ويلعب وكذا. وإذا كان هذا متعمد فإنه قاتل، ولا يكون بشكل من الأشكال يخدم أي شيء في الإبداع في النص. أو أن أمر آخر ربما سنناقشه مع الشاعرة، وربما سأقترح على لجنة التحكيم إن ذهب فيها من في هذا المذهب الدكتور خميس والشاعرة سلوى أن نراجع الشاعرة ونتثبت ونحاورها ونناقشها ونتثبت ربما لها ممكن من ما يمكن أن تقوله في نصها ما ينبهني شخصيا، ربما ينبهني الدكتور خميس والشاعرة سلوى إلى مواضع أخرى ربما لا أتفطن لها من جمال النص أو من مستوى إبداعي، ولكن إن اتفقنا أقترح أن نتصل بالشاعرة وأن نتثبت منها لعل لها ما توضح به بعض النقاط الغامضة في هذا النص. لكن مع ذلك أشكرها على هذه الجرأة على الإبداع والكتابة، وأتصور أنها لم تصل إلى الدورة الثانية إلا لأنها قد اجتهدت في نص أول. أعتقد ربما قد تكون هذه كبوة، وأرجو لها التوفيق في قدم النصوص.
1: واضح، شكرا. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي. شاعرة سلوى الرابحي، ألو.
2: أهلا وسهلا بك.
1: إذا تفضلي لك الكلمة بخصوص قصيدة نجوى بن عمر.
2: الدكتور خميس،
1: لا
2: نحن أمام نص للشاعرة إذا نجوى، وهذا بن علي، وهذا النص هو نص نثري، ولدي بعض الملاحظات.
1: نعم تفضلي.
2: الملاحظة الأولى تتصل بالعنوان الذي أراه مفتقدا فعلا للشعرية، ولكنني أرى أن هذا النص أيضا على مستوى الكتابة أردت أن التوزيع البصري تقريبا يكاد يكون مغايب، بمعنى كان يمكن، لأن هذا النص قائم على المقاطع، وهذه المقاطع وردت هنا متصلة وليس منفصلة. بمعنى كان يمكن أن تضع نقطة ثم تعود إلى فراغا ثم تعود إلى المقطع الذي يليه، كأنه في شكل ومضات، وهذه الومضات غير متصلة المعنى. على الأقل هذا ما بدا في وهلة أولى. أيضا لاحظت أن النص به بعض المقاطع التي فيها شعرية جيدة، يعني شعرية معقولة، وأرى فيها مثلا حين تقول طدا إذا فقد حنجرته. أيضا أردت من الشاعرة أن تكتب بذهنية تكون لديها القدرة على المحو، بمعنى أنها أحيانا أجد يعني هذه المقاطع التي بها شعرية وبها معاني يعني عميقة، ولكنها أحيانا تقع في التكرار. أيضا النص قائم على التعريفات، النور خطأ قديم، أمي دفء، جمل اسمية قائمة على التعريف، فالبيت نغمة يتيمة، الصمت إلى غير الفراغ ممتلئ إلى غير ذلك، النافذة وتر أعمى. إذن هناك تعريفات للنافذة، تعريفات للأم، تعريفات إذن للصدى إلى غير ذلك، وهذه التعريفات لم أجد رابطا في الوهلة الأولى، ولكنها استدركت ذلك لنجد هذا الرابط في الأخير، ولكنها أطالت في نهاية النص إلى أن وقعت إذن أقول بين ظفرين، طبعا بين ظفرين، أنها لما تحسن المحوى فكانت المقاطع سقطت في إما في المعنى أو في الإغماض، فلا أجد معنى لا أقول واضح، أو على الأقل يحيلني على صور أو يحيلني على معنى آخر. فهذا النص لا يخلو حسب رأيي طبعا من هذه الشعرية ولكنها شعرية قائمة على التعريفات وقائمة أيضا على قلت التعريفات ثم الربط في الأخير بين هذه التعريفات يعني وأيضا بين هذا الحزن واليتم والباب المغلق والذكريات القديمة والبيت فكأنها إذا قسمت هذا البيت بخشبه وأناسه وأيضا بطفولته وبخطواته وبهذه بالأم والأب إلى غير ذلك حتى الهواء الذي يتذكر هذه الذكريات القديمة وأيضا كانت تكرر كلمة قديم في أكثر من من من من سطر شعري. عموما أجد أن هذا النص يعني لا أقول ولكنه يعني لم يكن بتلك القيمة التي قرأنا بها نصها الأول ولكنه به بعض المقاطع التي لا تخلو من شعرية وأيضا أرجو من الشاعرة أن تقرأ نصها قبل تلاوته للمستمع لتتجنب بعض الأخطاء اللغوية.
1: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الرابحي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني تفضل.
6: شكرا لك مرة أخرى أستاذ الدكتور رفعت العياري. ماذا يمكن أن أضيف إذا ما قيل؟ يعني أنا سأكون كذلك صريحا صريحا مع الشاعرة وصريحا كذلك مع زملائي في لجنة التحكيم سبع الرابحي وأحمد شاكر بن ضيف. أبدأ بوصف ما انطبع وقر في ضميري من هذا النص. النص يمتد على فضاء 83 سطرة ومع ذلك لا نشعر بأنه طويل النفس ومرجع ذلك أن هذا النص قام على بلاغة الفراغ ليس على بلاغة الامتلاء. بعض الأسطر لا تزيد مكونات عن الكلمة الواحدة ولكتابة الفراغ بلاغة خاصة. لماذا؟ لأنها منتجة لإيقاعات لا تكون في بلاغة الامتلاء. بيد أن بين بلاغة الفراغ التي مرجعها الإيقاع وما يقويها في تدبر المعاني الشعرية التي قام عليه النص وصورة الذات المتلفظة فيه صلات متينة. فالنص عميقا هو يرصد لحظة فراغ بعد امتلاء وموت بعد حياة وحيوية صاغتها الشاعرة نجوى بن علي صاغتها في صورة سردية مكتملة بين لحظة ابتداء ولحظة نهاية وما بينهما من وقع. لحظة الابتداء بدأت بعطور وفي نهاية النص تقول نادرة يعني اللي أرى في النص تقول أغلق الباب. هذا في السطر الثالث قبل الأخير. إذن النص إلى حد ما هو عبارة عن خطاب سردي بحركات الخمس في المنوال السردي الإنشائية البنيوية مع تودوروف من لحظة استقرار إلى اضطراب إلى قمة الاضطراب إلى اضطراب معاكس ثم استقرار جديد. فيه كل هذه المكونات بعضها ظاهر وبعضها ضامر لكن هذه الحركة المادية السردية كانت مجرد إطار لقول الذات في أحلامها وكوابيسها وآلامها. لأنه في غياب هذا الفعل الذي أتته عبر التخيل عبر التصوير فإن النص يسقط في العلية المنطقية أو العلية الزمنية سبب نتيجة أو سابق لاحق. وهذا الأمر طبعا يضعف من الشعر في الشعر. لذلك كانت كل خطوة أو حركة مادية تأتيها الذات المتلفظة في المنفوض قادحا لانبجاس حركة نفسية مركبة.
1: نعم.
6: انفعال لانبجاس انفعال يصوغ ذاته لا مفهوميا وإنما تخيليا، ومن هنا كثرة الصور وتولدها، حتى أنها في بعض المواضع، هذا على كل تقدير خاص، تتخذ شكل الصورة العنقودية التي يتناسل بعضها من بعض الآخر في ترابط عضوي أراه لحد ما متين. جوهريا النص محاولة لقول الذات الشاعرة لذاتها، إذ عادت إلى دارها لا باعتبارها منزلا وإنما باعتبارها سكنا، أي ليست باعتبارها مجرد إطار للإقامة، بل السكن باعتباره شكل إقامتنا في العالم. ويبدو أن المفزع في عودتنا إلى مسكننا أننا نكتشف أن الجميلة والأصيلة والمطمئنة قد غادرنا إلى غير رجعة. لذا فإن تفحصنا لإقامتنا في العالم لا تولد غير وحشة تدفع بنا دفعا نحو العودة عما فعلنا نادمين، فإذا بنا نجبر على خلق الباب بعد عودتنا حاسرين. ولكن هذا أنا كله جميل في هذا النص، أو هذا ما قرأت في هذا النص، لكن ما قاله صديق الشاعر أحمد شكر بن ضيع وما ذكرته كذلك سلوى في أكثر من موضع في أشكال مختلفة كذلك هو صحيح. من جهة ماذا؟ من جهة أنني أتفهم أن الشاعرة معنية تركيبيا بأن تبني ملفوظاتها على الجمل الإسمية باعتبارها إما هي ناطقة عن حالات دائمة أو ناطقة عن حقائق مطلقة، ولكن ثمة كسل في توليد الصورة من جهة البنى التركيبية، ثمة ضرب من الأبنية مثل ما ذكرها أحمد شاكر بن ضيع، ثمة ضرب من الأبنية وكأن الشاعر لا تقدر أن تشغل الخطابة الشعرية إلا فيها، وهذا الضرب يكاد يتكرر حتى أنه يمكننا أن نرد كثرة هذه الصور، وهي صور كثيرة جدا صور شعرية، أن نرد كثرة إلا إلى بناء قليلة الشاعرة تخيلتها وحاولت أن تستنفذها في مواضع أو حالات نفسية متعددة، وهذا الأمر لا مبرر له. إذن ثمة ضمور من الأشكال التركيبية النحوية لبناء الصور التخيلية في تقديري لا مبرر له، إلا أن الشاعرة لم تجرب بما يكفي مقدرات اللغة وإحساسها هي باللغة حتى تصرف قول الشاعر.
1: نعم.
6: هي محاولة نص فيه جمال، فيه اقتدار ما، فيه محاولة لقول فكرة عامة، لقول انطباع عام بنته على نحو عضوي وعلى نحو اندماجي، فيه الصبغة السردية التي تؤكد العلاقة الاندماجية، وفيه الصبغة التخيلية تؤكد العلاقة العضوية، لكن مع ذلك في حاجة إلى مزيد ربما اشتغال ليكون في شكل أفضل. على كل شكرا لمحمود بن علي على نصها، نتمنى لها ونرجو لها في الحقيقة التوفيق في قادم النصوص.
1: واضح، شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتاني. ملاحظة أسوقها لأن لجنة التحكيم للسادة المستمعين وأيضا للمشاركين والمتابعين، أن لجنة التحكيم لها السلطة المطلقة في تحكيم النصوص، لها سلطة مطلقة في تحكيم النصوص ولا يتدخل في عملها أحد. أيضا بإمكانها التواصل مع الشعراء المشاركين في المسابقة للتثبت أو طرح بعض الأسئلة والاستفسارات عن بعض الأمور، ولهم سلطة مطلقة في ذلك ولهم الحق في ذلك. إذن هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختمة هذه الحصة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين، أيضا تحية لكم. أجمل التحية تأتيكم من فريق العمل والأعداد وأيضا التحكيم. أولا أشكر لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني الشاعر سلوى الرابحي الشاعر أحمد شاكر بن ضيا. شكرا أيضا للشعراء المشاركين ضمن المجموعة الخامسة لهذا اليوم، الشاعر محمود العبسي، الشاعرة سهام الحمراني، والشاعرة نجوى بن علي. أجمل تحيات المنسق العام للمسابقة الأستاذ جلال بن سعد، المشرف على الصفحة الرسمية الأستاذ صفاء السلامي، تحيات زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، تحيات زميلنا رؤوف غديرة في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار. دمتم بخير، الأسبوع القادم نلتقي في أمان الله.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تدشين مركز للبحوث والتطوير تابع لمجموعة ألمانية رائدة في مجال صناعة الكوابل في ولاية سوسة. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تستنكر تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة وتدعو السلطات إلى التدخل. ومجلس نواب الشعب يصادق على قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. تم اليوم تدشين مركز البحوث والتطوير التكنولوجي التابع للمجموعة الألمانية LAPP الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، وذلك تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. المركز يضم حاليا نحو 30 مهندسا وإطارا شاب، وسيرتفع عددهم إلى 150 خلال السنة القادمة. سيعملون على ابتكار حلول لحرفاء المجموعة عبر العالم، وهو ما يؤكد ثقة المجموعة في قيمة الكفاءات التونسية وفي قدرتها على التفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية في العالم. وفي تصريح لمهر جعيدان، اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هذا الاستثمار مهم، وأشار إلى أنه يستجيب لطموحات التونسيين خاصة أصحاب الكفاءات العالية. وأشار إلى أن رئيس هذا المجمع الذي يتواجد في حوالي 27 دولة عبر عن رغبته في مزيد توسيع أنشطته والاستثمار في تونس.
2: استثمار أجنبي، لكن استثمار أجنبي عنده خصوصية معينة، لأنه هم مركز تكوين الكفاءات. إن شاء الله من نال آخر السنة فما ربما بين 120 و 150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، يعطيوا حلول لحرفاء الشركة هذه في كل أنحاء العالم. إن شاء الله فما عديد الحلول باش يأخذوها من الكفاءات التونسية. هذا يعني على مستوى النوعي استثمار نعتبره مهم جدا، لأنه يستجيب لطموحات الشاب التونسي يلقى موطن شغل لائق، يستجيب الحاجيات ويستجيب لطموحاته، وهذا اللي احنا نلوجوا عليه اليوم. هذه ما هي إلا بداية، نعتبرها بداية هامة جدا. كما قلت على المستوى النوعي احنا نعتبرها بداية هامة جدا، إن شاء الله يتبعوها حاجة ربما على مستوى حتى وحدات الإنتاج للمجموعة هذه، اللي هي مجموعة متواجدة تقريبا في 27 دولة في العالم.
0: أعلن رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الرابحي الاشتباه في تلوث تقاطعي لدى أعداد وحفظ مادة المايونيز في أحد المطاعم في نابل، والذي تم إغلاقه فورا بناء على ذلك. وأضاف أن سالمونيلا تقف وراء حالات التسمم المتعددة التي سجلت لدى المتضررين من اقتناء مأكولات هذا المحل حسب ما تم التوصل إليه إلى حد الآن.
3: جات المعلومة، احنا تنقلنا على عين المكان بصفة سريعة جدا، وتضحوا انه المحل يشكو من عدة اختلالات، وهذه انعكست سلبا على نوعية المادة، وبالتالي هكا الشيء اللي حدث التسمم الغذائي الجماعي. ثم نتائج تحاليل صارت على مستوى المتسمين، وظهرت اللي تم شكون عنده جرثومة سالمونيلا، وهذه معناها نتيجة طبيعية باعتبار وأنه أغلب المتسمين تناولوا مادة المايونيز. نتكلموا على المايونيز، نتكلموا على مادة العظم، وهي معروفة بجرثومة السالمونيلا. تم إجراء إداري اللي هو مثل في الغلق الوقتي، ولكن تم إجراء جزائي اللي هو يتعلق بتكوين الملف القضائي فيه المحاضر، فيه كل ما من شأنه أنه يثبت المسؤولية. وبالطبيعة حتى التسممات الغذائية وكل مزدي خدمات تسبب في تسممات غذائية ضرت في صحة المستهلك، حتى إمكانية الصلح غير واردة مع الإدارة، والعملية لا تزال متواصلة. وهذه فرصة باش نأكد على ضرورة احترام الممارسات الجيدة أثناء اختيار المواد الأولية وكذلك كيفية التعامل.
0: استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة، وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة وإخلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. واعتبرت المنظمة أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب، تجاوزت هذه الرسوم في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة وانعدام البدائل، بما يحوله أو يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. ودعت المنظمة في هذا الشأن إلى فتح تحقيق أو تدقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأخضع شركات الوساطة إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة، مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط. صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهنة الفنية، ويتضمن جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهنة الفنية من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهنة الفنية، تضبط شروط إسنادها وسحبها، فضلا عن تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف. كما ينص القانون على تعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين مع مراعاة خصوصية النشاط الفني الذي يتسم في كثير من الأحيان بعدم الاستقرار وتقطع فترات العمل، سواء بالنسبة إلى الأجراء أو العاملين بصفة مستقلة. ويتضمن نص القانون كذلك أحكاما ترمي إلى دعم الإنتاج الثقافي الوطني عبر تخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، إلى جانب تنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية داخل تونس. ومن بين المستجدات التي تضمنها القانون أيضا إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية، وذلك من أجل مواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وتطوير الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع. أصدر وزير التربية ووزيرة المالية قرارا مشترك يقضي بتنقيح وإتمام القرار الصادر في 26 أفريل 2008 المتعلق بضبط معالم التسجيل والخدمات بمعاهد مهن التربية والتكوين، بهدف مراجعة التعريفات المعتمدة لخدمات الإقامة والأطعام داخل هذه المؤسسات بداية من 22 من سبتمبر 2022. ويلغي القرار الجديد الذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية أحكام الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الرابع من القرار، وتعويضهما بأحكام جديدة تضبط معلومة الوجبات لفائدة المتكونين بمعاهد مهن التربية والتكوين، وقد تم تحديد معلوم الفطور فطور الصباح بدينارين، في حين حدد معلوم كل من وجبتي الغداء والعشاء بخمسة دنانير، وتم تحديد معلوم الإقامة اليوم بالمبيت بثلاثة دنانير للسرير الواحد. وأضاف القرار فصلا جديد ينص على أن خدمات المطاعم والإقامة بالمبيتات تقتصر حصريا على المتكونين المترسي أو المرسمين بمعاهد مهن التربية والتكوين دون سواهم. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساءً. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

العاشرة ليلا وعشر دقائق على موجات إذاعة المنستير. أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سهرة الثلاثاء دائما نقضيها مع برنامج حنين، سهرتنا الأسبوعية مع الطرب والفن الأصيل من الآن وإلى حدود منتصف الليل. تحياتي لكافة المستمعين، شكرا لكم على الوفاء دائما للبرنامج والتفاعل معنا والمشاركة.

الأغاني الليلة حبيت نترحم على روح صديقة البرنامج السيدة هادية من نابل للوفاة الأجل المحتوم يوم الجمعة الفارط الله يرحمها وينعمها ويصبر أهلها تعزينا لأهلها وكذلك كل أصدقائها وأحباء إذاعة المنسير واللي بطبيعة فقدوها وإحنا كذلك فقدناها باعتبار وأنه كانت عندها مداخلات رشيقة الله يرحمها يعني عمرها وكحال الدنيا وإن الله وإن اللي راجعون حقيقة هادية كان ديما تشارك معنا سواء كان في حنين أو في برنامج مسرح الحياة يعني كل نفس ذائقة الموت إن شاء الله من أهل الجنة هادية يعني نحتسبها من الشهداء باعتبار وأنها الحقيقة يعني خنقول كانت رغم يعني خنقول بعض العوائق إلا أنها تتحدى المصاعب والحقيقة تشارك عنا بكل روح مرحة وتدخلاتها يعني رشيقة وكذلك تدخلاتها خنقول مدروسة الحقيقة عندها زاد فني ومعرفي كبير ياسر الله يرحمها وينعمها مرة أخرى نقول تعزينا الحارة لأهلها والله يصبر الجميع وإن شاء الله من أهل الجنة أختنا هادية. اليوم ثلاثاء 12 ماي 2026 الموافق بطبيعة اليوم كما قلت 12 ماي 2026 الموافق للخامس والعشرين من ذي القعدة 1447 هجرية. تحياتنا لكم جميعا. تعرفوا موسم الحج انطلق ونتمنى بطبيعة حج مبرور وذم مغفور إن شاء الله بعد العودة لكل حجاجنا الميامين وإن شاء الله بطبيعة يتقبل منهم المولى سبحانه وتعالى وكذلك نتمنى لهم يعني سفرات يعني للحج مريحة بطبيعة لأنه احنا على أبواب عيد الفطر المبارك وتعرفوا عيد الفطر يوافق اليوم العاشر من ذي الحجة يعني 10 ونزيدوهم 4 أيام 14 يوم على أقصى تقدير لبطبيعة تفصلنا على عيد الأضحى المبارك. نعرف الأضاحي أسوامها دخلنا حديث في حديث يعني مرتفعة نوعا ما لكن بصراحة اللي ما يقدرش واللي ما ينجمش وما عندوش يعني ثمن الأضحية ديما نقولوا سيدنا صلى الله عليه وسلم ضحى على أمته يعني لا فائدة وما يكلفش نفسه اللي يقدر بطبيعة وينجم يعني هنقول عنده إمكانيات هي سنة وشعيرة من شعائر الدين ما فيها بأس يشبه النية المفيدة النية طيبة لوجه الله مش صحيح كما قلنا الأضاحي يعني أسوامها مرتفعة وإن شاء الله نتمنى يعني من البائعين والخنقول تجار الأضاحي يرفقوا شوية بالمواطن لكن ديما نقول اللي من الجمش يسقط عليه الأمر ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعى اللي يقدر ما فيه باس ما نبداش نقوله مقاطعوا ما نقاطعوش قاطعوا ممكن نجم نقاطعوا حاجات أخرين ندخل الكلام هذا فما يعني العديد من الأشياء ولا تلازمة بالحق بصراحة يعني فما شكون مدمن على التدخين شبيك ما تقاطعش التدخين ما جاتك كان على علوش العيد باش تقاطعوا كل يوم 5 دنانير أو 10 دنانير من عرش أنا الحقيقة يعني أسوام الدخان وأسوام السجائر شنية أما يقال هكا أنه بين 5 و10 دنانير يومين كل نجم الإنسان يعني يقتصد شوية وينجم يفضل حق الأضحية لكن احنا ديما مشكلة في الأمور يعني دينيا صعب ولا أرواحنا شوية احنا على كل حال ألي من الجمش سقطت عليه ألي نجم ماذا بيه يعني خنقول يتبع هاته والشعيرة يعني لأنه سيدنا صلى الله عليه وسلم تعرف هي سنة النبي إبراهيم عليه السلام ويلزمنا بصراحة اللي يقدر يضحي وينويها لله عز وجل. به خلنا نرجع لموضوع الحصة. حصتنا اليوم مخصصة للشاعر الغنائي مجدي نجيب هو الحالة يعني فنان تشكيلي وشاعر والحقيقة المع نجمه منذ منتصف الخمسينات صدرت له عدة دواوين شعرية أهمها صهد الشتاء سنة 1964 هو من مواليد 29 ماي 1936 في القاهرة. قلت العديد من الدواوين اللي أصدرها الحب في زمن الحرب ليالي زمن المنسي سنة 74 الوصايا غاب القمر مقاطع من أغنية الرصاص حبة ملح حبة سكر له إصدارات أخرى أهل المغنى سنة 73 هو كتاب نقدي في الموسيقى الحياة الحب والموت في حياة الفنان الشعبي
كتب برواية وحيدة وهي ولد وأربع بنات. توفي رحمه الله يوم 7 فيفري 2024. نحن مش عارف عليه أكثر من خلال الأغاني اللي تلحنت له، من خلال القصائد اللي تنحلت له مش عديدة لمحالة والأغاني

أغاني اللي كتبها ولحنت وتحولت إلى أغاني مش عديدة لكن أغاني معروفة أغاني طربية وجميلة. خم تلقوا مع مقاطع من هذه الأغاني اللي كتبها الشاعر الغنائي مجدي نجيب، فمشكون منكم لأول مرة يسمع به ممكن هذا الشاعر، هو شاعر يعني معاصر وشاعر يعني العامية في مصر، يكتب يعني باللهجة العامية وبالكتابة يعني كتابته بالعامية أكثر من الفصحى. على كل حال الأغنية الأولى اللي كتبها واللي تلحنت غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كامل الأوصاف.

هذا هو النغم الأول اللي كتبوا الشاعر مجدي نجيب كامل الأوصاف. ياسر الناس يسمعوها الغناية يقولكش الشعر هذا يكتبها مش معروف الحقيقة، ولحنها محمد الموجي. الغناية الثانية اللي اخترناها في سارة الليلة غناية شادية، أغنية معروفة جدا وغناية حفظناها وذكرنا في الفترات الصغر. حقيقة أغنية جميلة كذلك كتبها مجدي نجيب ولحنها بلي حمدي. قولوا لعين الشمس ما تحمش.

هذا هو النغم الثاني في سهرتنا الليلة الخاصة بالشاعر مجدي نجيب، غناية شادي قولوا له عين الشمس ما تحماشي، غناية ثالثة ما تخلش روعة على أغاني الاثنين هذوما اللي قدمناهم، أغنية كذلك كتبها نفس الشاعر مجدي نجيب لحنا محمد سلطان، غناتها سوحاد محمد، أغنية جميلة جدا بعنوان أوعدك.

0: هذم الأغاني ثلاثة في سهرة الليلة اللي كتبها مجدي نجيب، هو موضوع حصتنا الليلة. عبد الحليم كامل الأوصاف، شادي أولو لعين الشمسي ما تحماشي، وسعاد محمد أوعدك. إذا كان عندكم أحد الذكريات ولا إضافات مع أحد هذه الأغاني، دي مع رقم الإذاعة 73-468-8 مشاركة معنا في برنامج حنين. كما يعني سمعتوا الكل، فقدت الساحة الفنية كذلك الأسبوع الفارط منذ 4 أيام أحد يعني عمليقة الفن في المغرب العربي وكذلك في الساحة العربية عموما، هو عبد الوهاب الدوكالي الله يرحمه ونعمه، بتبيع عبد الوهاب الدوكالي المطرب المغربي المولود يوم 2 جان في 1941، توفى يوم 8 ماي 2026. هو مغني ملحن وموسيقار مغربي من المطربين الكلاسيكيين، وعد أحد أبرز رواد الأغنية المغربية والعربية، ساهم في تطويرها مع الحفاظ على أصالتها بأسلوبه الفريد، كما تميز في مجال التلحين لتظل أعماله علامة فارقة في تاريخ الموسيقى المغربية والعربية. توفى عن عمر 85 سنة الله يرحمه ونعمه، وكرس حياته الفنية على مدى أكثر من 50 عام لإسعاد الجماهير من خلال أعمال تمزج بين الزجل المغربي العميق والموسيقى المتجذرة في الأصالة واللغة العربية الفصحى. هو من مواليد مدينة فاس، تلقى منذ الصغر متاعه دروس الموسيقى والتمثيل والرسم، وانطلقت مسيرته الفنية سنة 1957. العديد من الأعمال لعبد الوهاب الدوكالي الحقيقة ما نجمش نسمي، ومثل حتى في السينما وتحصل العديد من الجوائز والأوسمة، مش نقوله يعني كي نقولوا كتعجبني مونبرناس، يعني تحكي على العنصرية، تعالي أنا وقلبي أنا والغربة، هذه هي أنت، الولف صعيب، قصة الغرام، يعني الحقيقة أغاني عديدة وعديدة جدا. لهلا يزيد يكثر ويكبر من إن لا بشر أغاني، وخاصة أغنية مرسول الحب اللي باش نسمعوها، لأنه مرسول الحب الحقيقة تفكرنا في الصغر، وتلحنت سنة 1972 الله يرحمه ونعمه عبد الوهاب الدوكالي. قدمنا له العديد من الأغاني في سهرة حنين في حصص سابقة، وإن شاء الله في أيام قادمة وفي حصص قادمة إن شاء الله نقدموا له بعض الأغاني، ويبقى موجود وحاضر بيناتنا بالفن وبالأثر الجميل اللي خلاه عبد الوهاب الدوكالي الله يرحمه ونعمه. هذا النغم الأول مرسول الحب بصوت الراحل عبد الوهاب الدوكالي كتحية لروحه، وإن شاء الله باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين بعد حين على الرقم 73-460-800 مع تحيات فريق البث المباشر المصاحب الليلة أيمن الشابي ومنير بوطي.
1: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود.

0: لا تصحر لا يحرك احساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة
0: لا يحرك احساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة.

0: المطرب اللي اختص في إعادة أغاني سعاد محمد، منهم الأغنية هذه اللي محالة نحب ديما نسمعها من صوت صاحبتها الأولى سعاد محمد، وتطربني كان سعاد محمد، هذا رأيي الخاص. خلينا نستقبل المكالمات الهاتفية على بركة الله. أولى هاته المكالمات. ألو، السلام عليكم.
1: ألو
0: هاجر، مرحبا بك يا هاجر.
1: مرحبا بك،
0: منين تكلم فينا يا هاجر؟
1: عايشك في شكري، ومرحبا بكم محليه البرنامج
0: مكان. عايشك ربي فضلك يا هاجر. فكرني منين يا هاجر؟
1: من حفوز.
0: من حفوز، مرحبا. مرحبا بيك، شنو احوالك؟
1: بيك عايشك، عايشك. نوركم وشكرا. عندي هز عليه التليفون
0: اخونا منير بطي. عايشك ربي فضلك. يا هاجر اسمعني، تسمع بيه الشعر ذا مجدي نجيب ولا تعرف الغنيات انت؟
1: نعرف الغنيات.
0: شفت ساعات الشاعر ما يعطيوش حقه، هو كتبهم الشاعر ذا مجدي نجيب، توفى عنده عامين 7 فيفري 2024، وهو من وليد 29 ماي 36 في القاهرة، ومعروف فنان تشكيله وشاعر، كتب العديد من الدواوين الشعرية، لكن الحقيقة ما تعرفش ياسر إلا من خلال الأغاني. معناها الغنية ساعات تعرف بصاحبها.
1: صحيت الغنية تعرف بصاحبها، معناها فيها رونق شيء كبير.
0: تعجبك سعاد محمد في أغانيها؟
1: تعجبني سعاد محمد في أغانيها،
0: صحيح.
1: عندها أغاني تحفوني،
0: عندها أغاني جميلة، وصوتها من أروع الأصوات. أنا الحقيقة شخصيا بعد أم كلثوم نصنفها هي الثانية في الأصوات النسائية العربية سعاد محمد. لكن أغانيها واللي غني فيهم المطرب نور مهنا، وحشتني هي، وأوعدك، والعديد من الأغاني، ولو تسمعوا عليه.
1: صحيح، معناها أغاني تسمعوا عليه، معناها يسريت.
0: أنت باش كنت تحب تسمع تسمعهم الأغاني بصوته هو ولا بصوت سعاد محمد؟
1: بصوته هو.
0: تحبهم بصوته هو الأغاني ذوما؟
1: يبدو صوته هو، معناها في معناها شيء كبير.
0: كل واحد ورايه، وكل واحد ورايه، وعلى كل حال نحترم ورايك يا هاجر. أعطيك صحة اللي كلمتنا واللي هزيت التليفون وشاركت معنا، وانت ظاهرة مغرومة بالفن.
1: عايش بالله، نحب نسلم على المستمعين كل، وعلى أخت السيدة كي بعثت لك النهار تحية.
0: أختنا السيدة نجاتي من القيروان، تحياتنا لها.
1: نجاتي عايشها وربي نورها، ونحب نسلم عليهم ياسر ياسر.
0: باهي، وصلت التحية، ومرحبا بيك في
1: منيرة. عايش
0: في عائلة حنين أختي هاجر، مرحبا بيك.
1: عايش،
0: شكرا لك، ليلتك سعيدة، للقاء. شكرا يا هاجر. نواصل مع المكالمات الهاتفية. المكالمة الموالية أختنا أنيسة من قصيبة المدوني. مرحبا يا أنيسة.
2: بيك أكثر شي، شكري. عايشك.
0: مرحبا بيك، شنو أحوالك أنت؟
2: مرحبا بيك وبالفريق اللي عامل معاك اللي
0: عايشك يا أنيسة. وكذلك خونا أيمن الشابي.
2: أكيد.
0: هاي أنيسة، تفضل. حبيت تحكي على الغناية ولا حبيت تقول حاجة؟ حبيت عندك إضافة، عندك ملاحظة؟ الغناية
2: بصراحة كما قلت أنت، نحب نسمعها بصوت سعاد محمد.
0: سعاد محمد أي بالحق.
2: غناها
0: ونور مهنا.
2: نور مهنا غناها،
0: هو عاود ياسر اغاني نتاع سو، حتى ذي غناها زاد اغاني عدا.
2: الحق ما سمعتهاش بصوته، سمعت وحشتني بصوته هو. اما بصوت سعاد محمد كما قلت تطرب اكثر.
0: بصاحبتها هي اللي غنيتها الاولى.
2: اكيد
0: بطبيعه احنا هكا. ليش الاغنيه والشعر هذا ما تسمعش به مجدي نجيب؟
2: لا الحق والله لا،
0: اول مره. ما فيها باس، احنا فرصه باش نتعرفوا على يعني خلينا نقول بعض الشعراء وبعض الملحنين في هذا البرنامج. هو اللي كتب الاغاني بتاع السهره بتاع الليل.
2: مطربين اكثر من صحيح. من الملحنين ولا من
0: هما ياخذوا شهره اكثر.
2: الشعراء صحيح.
0: هاي انيسه تفضل، عندك هدايات اكيد.
2: بتبيع نهداها
0: لروحي. اي دلل نفسك ملها.
2: عايشك، ونحب تقدم تحية لأم وبابا كالعادة، أولادي أخواتي،
0: ربي يفضلك،
2: والخالة المدللة نقول لها ربي يبارك لك في صحة بدك.
0: أختنا موني عبد الرحمن، تحياتي
2: لها. ونقول لها الله لا يحرمنا منك ومن وقفتك في جنبنا.
0: أمين إن شاء الله، وربي يفضلكم لبعضكم العائلة الكل.
2: عايشك.
0: ومرحبا بك أختي أنيسة.
2: ديما واحد معنا. أكثر من واحد صراحة،
0: ما فيها باس. واحد يعني يدخل روحه أكثر ولي يقرب أكثر.
2: هم الحق بكل ليلة كل ما شاء الله. أنا خالتي منيا كي وحدها بصراحة، هي وخالي توفيق وجمع كل
0: تحياتنا
2: تسنيم بنت خالي أكرم،
0: كل أفراد العائلة. يا نيسة، وربي يفضلكم لبعضكم. مرحبا بك ديما معنا في برنامج حاني. شكرا لك وليلتك سعيد.
2: شكرا، عايشك، ليلتك أسعد. عايشك.
0: نواصل مع المكالمات التي فيه. المكالمة الموالية. ألو، مساء الخير.
3: مساء الخير، شكري.
0: مرحبا. إيمان.

0: مرحبا إيمان، مرحبا بيك
1: وبيك أكثر. عايشك
0: أختنا إيمان من المادية. مرحبا، شنحوالك أنت؟ شني الصحة؟
1: والله الحمد لله، شنحوالك؟ شعامل
0: هك تسمع فيه في الإذاعة؟ الحمد لله
1: الحمد لله.
0: مرحبا بيك.
1: والله محلها من الأغنيات اللي جبتهم الليلة، ثلاثة روعة. أما أنا اخترت أوعدك خطرة تعجبني على الأخر من الليلة صغيرة، وأني ديما نغنيها الأغنية هذه.
0: إيه أنت تعرفها الأغنية بصوت سعاد محمد ولا بصوت هاني محمد؟
1: إيه بصوت سعاد محمد.
0: تعرفها يعني بصوت سعاد محمد؟
1: أنت قد تكون الصوت الآخر
0: هاني مهنا المطرب، هاني مهنا غناها صوت. تعرف هاني مهنا؟
1: لا لا تعجبني بصوت سعاد محمد.
0: باي باي باي باي. أما خاطر فما ياسر ناس يعرفوه بصوت هاني مهنا، هو اللي عاود غناها يعني في العديد من المناسبات.
1: لا نعرفها بصوت سعاد محمد، نعرفها.
0: وما هذا ظاهر أنك بطبيعة ذوق الطرب يا إيمان، وعندك ثقافة فنية أكيد.
1: والله أغنية حلوة، هي تدل على الوفاء وعلى كل سنتيمون حلو في الدنيا.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: بالضرورة كان حب طرف آخر ولا زوج ولا واحد، بالنجم يكون حب
0: المحبة بصفة عامة.
1: محبة بصفة عامة، حب للحب أصلا،
0: حب الوطن، حب الوالدين، حب الشخص، حب العاطفة. بطبيعة يلزم نعيشه بالمحبة. يا إيمان، مجدي نجيب اللي كتب الأغنية، ما تسمعش بيه قبل؟
1: والله أول مرة نسمع أول مرة. وكتبها الأغنية هذه.
0: هذا وحكيت عليه منذ حين في بداية الحصة، مجدي نجيب يعني الحقيقة شاعر كبير، وقدموا له العديد من الأغاني تلحنت له، وفرصة باش نتعرفوا عليهم في هذا الموعد الإذاعي.
1: صحيح، فرصة والله برامجيك تفتح لنا برشا آفاق باش تعرف لنا على المخرجين وعلى الفنانين وعلى برشا حاجة.
0: يعيشك يا إيمان، دائما حسن ذوقك. مرحبا بيك، مفيد انت لاباس.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، شكرا لك، وان شاء الله في لقاءات قريبه باذن الله يا ايمان. شكرا، ليلتك سعيده. الى اللقاء ايمان. نواصل مع المكالمات الهاتفيه، المكالمه المواليه. الو، مساء الخير.
2: وسهلا سيدي، مرحبا.
0: اهلا وسهلا اخونا ناجي.
2: ناجي عمارة
0: من الحياة. ناجي عمارة من الحياة، بطبيعه. شنو احوالك خويا ناجي؟
2: والله الحمد لله. شنو احوالك انت؟ شنو احوالك مسير؟
0: بخير، يعيشك. تصر معنا كالعاده يعني كما تعودنا. مرحبا بيك. نهار ثلاثة يلزم الراديو محلول نهار ثلاثة.
2: لا ديما محلول.
0: صار ديما ثلاثة ولا حتى جمعة.
2: موجودين.
0: مفيد تتونس بالأغاني ذي الترابية الجميلة. وتعدي وقت باهي معنا إن شاء الله.
2: إن شاء الله ربي
0: فيه. يعيشك يا ناجي، مرحبا بك ديما معنا. شكون تحب تحيي؟ حياة
2: محمد عزيز والشيخ ميس.
0: خميس بن حريق ومحمد عزيز. ربي.
2: وكل المستمعين
0: وربي داوم العشرة إن شاء الله. أخويا ناجي مشكور جدا على المشاركة، يعطيك صحة يا ناجي، ليلتك سعيدة وربي فضلك. وبتبيع ناجي ديما مختصرة ومختزلة المداخلة نتاعو. ناخذ مكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير. باهي ننتظر المكالمة الموالية بسرعة، لأنه بتبيع الأغنية باش نعديوها بعد شوية، وماذا بينا نختصروا شوية المداخلات في انتظار. قلت زوز مكالمات أو مكالمة أخرى. على كل الغناية كلماتها جميلة للشاعر الغنائي، وشاعر لمحالة العامية، كتب حتى يعني مش في مجال الأغاني، مثل حنت له بعض الأغاني. مجدي نجيب، أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي، أوعدك دايما فكراك، أوعدك ولا يوم انساك، إلى آخر الكلمات، كلمات عامية المصرية. به ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. أختنا مريم، مساء الخير.
3: ألو، مساء الخير. شكرا.
0: نحوالك لبس عليك.
3: الحمد لله.
0: مرحبا بيك سيدة مريم، تفضل.
3: بيك عايشك، ترحم على الأخت هادية بالرغم اللي ما نعرفهاش بكل كلمة عبر الأثير.
0: وإحنا كيف إحنا علاقتنا الكل عبر الأثير ومن الإذاعة. والله ما قابلتها حتى مرة، أما الله يرحمه ينعم، هذاك يعني عمرها وذاك حال الدنيا. وصديقتنا صديقة البرنامج كانت، الله يرحمها.
3: والإنسان كي واحد تعرفه ولو بالسمع.
0: أيه، عادي عادي.
3: كل ما نتعك اللي نقولوها عظم الله مصيبة الموت.
0: بطبيعة. أول الله يرحمها، وإن شاء الله ذاك عمرها، ذاك هو القدر متاعها، ولي كل أجل كتاب، كل واحد شنية ساعته.
3: بالدقيقة يا سي شكري،
0: بالدقيقة والثانية.
3: طلبت سعاد محمد.
0: أي.
3: عندي معاها مش ذكرى وذكرى وذكرى.
0: هات حتى وحيدة يزي.
3: ذكرى الأولى صعبة شوية على الإنسان، أنا هي حق أختي اللي توفيت في حادث.
0: الله
3: يرحمها. فضلوا لي ديتها، خليتهم كبروا توفيتها.
0: أمين إن شاء الله. كانت تسمع الأغنية ذي؟
3: نسمع جميع، كنت انا وياها ديما ما بينتاش برشا في العمر.
0: فهمتك.
3: انا وياها الراديو محلول، واحنا نسمع سعاد محمد
0: ولا جوية ذي ولا غانية ذي.
3: هي تطرب سعاد محمد من الاصوات القلائل اللي واحد ووقتها رشوها بس تكون بعد أم كلثوم.
0: لكن هي مو يعني حتى حياتها العائلية تزوجت وأنجبت العديد من الأبناء ما خلاش حتى عبد الوهاب يقول قالوا له شبيك ما لحنت لهاش، قال كل مرة نجي نخمم باش نحنلها عفوا هي صوت جميل سعاد محمد نلقاها يعني حامل ونلقاها في فترة الولادة، هي يعني وفقت بين الحياة العائلية والحياة الفنية في نفس الوقت.
3: فيها صحة ذيك هي الحياة
0: هي هيك، لكن صوتها من أجمل الأصوات النسائية العربية.
3: وفي قصيدة الشابي
0: ايه إرادة الحياة إذا الشعب يوم
3: صحيح هي تقولش عليها هي تونسية وقت اللي
0: صحيح
3: أغنية من جد بتبدأ تسمع واللحن واللحن قديش مشي مع الكلمات
0: ممتاز
3: وهي كيفاش أديتهم تقولش عليها الكلمات تحس فيهم كما احنا انا كنت نسمع كيك شكون يغني الشابي ولا نهج يتسمى باسم الشابي تقول عليها فنية
0: شعور اي شعور سبحان الله شعور ابن الوطن وشعور يعني منعش بنخوة واعتزاز كي قصائد يعني تونسية تتغنى بها اصوات عربية الحقيقة انسان يحس بحاجة
3: في شكر يجيلنا بتاع الستينات
0: اي
3: كانت الوطنية مع عقل بلباني اللي قبلنا استقلوا كله واحنا محسوب الجزائرية الاخرانية واحنا معاهم وقتها
0: فهمتك.
3: النخوة بالوطن وبالاستقلال وبالحاجة
0: نقصت شوية تقول توا
3: نقصت شوية
0: نقصت للأسف يعني. شباب توا ما عادش يعرف المعاني ذي لأنه ممكن ما عاشرش يعني الناس هذوم الكبار والقدم والناس اللي ضحات بالغالي والنفيس ما عاشرهمش وما يسمعش عليهم تسمعوا برا تفهم شكون من الشباب سامحني سيدة مريم ما يعرفش وقتاش استقلت تونس تاريخ الاستقلال تقول له يقعد يخمم ممكن ما يجاوبكش وصار علي الأمر هذا سألت في حصة من الحصص مرة عندي كانت فسحة المعارف يعني الركز حصة يعني بالمسابقات ونسأل فيهم شباب بارك الله في عمر الزهور قعدوا يتفرجوا قلت لهم وقتاش استقلت تونس قعدت نتفرج للأسف
3: يقولوا الوطن راهم فمش هو حب الوطن من الإيمان
0: فعلا حب الوطن من الإيمان
3: حب الوطن من الإيمان وفي الكلام
0: ربي يهدينا إن شاء الله
3: نسمعوهم وإحنا في
0: ربي يهديهم
3: أوقات تفرينا
0: إن شاء الله
3: وكل واحد قتل كل واحد عنده ذكرى مع حاجة والحياة تستمر
0: الحياة هذا هو المهم تستمر الحياة وتقعد ذكريات في الأخير
3: الموضوع نتاعها أوعدك نقول إن شاء الله أديت الأمانة اللي خلتها لي
0: اختي ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله مدامك تكلمت في العلن كيمك اكيد اديت على احسن وجه وربي يثيبك ان شاء الله خير وما يضيع شيء راهو يا سيده مريم على كل حال مشكوره جدا على الاتصال ومرحبا بيك ديما معانا في برنامج حنين وكل مساحات إذاعة المنسير سيدة مريم منريانا ليلتك سعيدة خنكملوا بالأخت منوبية المكالمة الموالية وبعد بتبيع بش نسمع النغم ألو منوبية مرحبا بيك
4: ختامها مسك
0: هكاك ما يشبي علاش لا المسك اليوم ما عندكش الورد والياسمين اليوم كالعادة
4: لا لا تنقولها غير
0: ما انت عاد قلت المسك عاد في عضلة تقول لي ورد وياسمين
4: المسك والريحان والنسرين وكل مفرش من قائد الرحلة حتى مهمة الوصف
0: الله الله تبارك الله
4: والمستمعين الكل
0: يعطيك صحة يا منوبي
4: يعيش بالرحمة لهادية وإن شاء ربي يصبر عائلتها
0: أمين إن شاء الله
4: يعيش كنا نحب نسمع الغناية أكثر من الكلام
0: أكثر من الكلام
4: نتكلم ياسر نحب نتمتع بالغناية
0: كسبة
4: والله
0: بالحق بس تحب الكلام والغناء زوس
4: لا نتكلم في الموضوع ما نطولش برشا باش نحب نتمتع
0: وعلاش الغناء ذي خاطر تعجبك الغناء ذي بالذات
4: مش تعجبني برك عندك سنة والد الصاري يغني فيها حتى هو
0: نور مهنا والد الصار غنى وياسر المطربين
4: نور مهنا زي
0: يعني
4: اما وائل خير وهي بصوتها هي خير
0: صوتها هي الحقيقة عانقة الروعة صوتها جميل جدا سعاد محمد
4: يا ودي نقول لك حاجة
0: قل لي
4: كل فنان عنده أغنية هذيك تبعت
0: زي ده
4: أنا ما نحبش واحد يقلد واحده تو كلثوم ما يقلدهاش حتى حد
0: مش ما يقلدهاش يقلدها الغناية من الجمش يقدمها كما قدمها
4: لا صبوحة هذا كيف الكل فنانين الكل مولاه هو صحيح
0: مولاه هو صحيح
4: هو الهادي جويني برشا غنوله والجموسي أما هو صحيح
0: مش بالضرورة أسمعني يا منوبية والكلام للسادة المستمعين الكل رأوا مش بالضرورة يكون يعني صوته من أجمل الأصوات نجم فما صوت آخر أجمل من صوته أقوى من صوته لكن غنيته تخرج عليه سبحان الله
4: يعطيك الصحة تخرج عليه أكثر يعطيك
0: الصحة هذا وش
4: حبيبي كيما البرنامج نتاع كنت تحني حتى كي يجيبوا منشط أخر مش يجيك في كنت
0: كان يجيبوا جاك مارتان الفرنسي ويعملوا نسخة فرنسية ويجيبوهم من الدنيا الأخرى يقولوا له إيجا نشطي بلاصة شكري ساكلي زعما ما نجمنيش
4: لا صحيح الأخبار
0: قلتي ما نجمنيش ها
4: لا ما نجمكش حتى حد
0: الله الله الله
4: خلصنا
0: مع الشيخ ما تغلطنيش في روحي برب
4: الشيخ منور نبدا عامله كيف انا
0: شيخ منور ربي ربي يفضل ويعطيه الصحه والعافيه.
4: انت تجبد له راس الخيط وهو يكمل
0: مو محبه هذيك خاطر فما صدق
4: والله محلاكم والله نهار الجمعه صراحه
0: مو خاطر المحبه تظهر احنا روا والله والله والله نحسبك يا والدي شيخ منور
4: ونعز وياسر كلها موجود تتكلم فيه انت كلها موجود اللي تقولها كلها موجود
0: هو اللي يقوله هو زاد كيف كيف موجود
4: لا لا كلها موجود السؤالات تسال فيه هو كلها موجود في الدنيا ذي يعني
0: موجود احنا مو برنامجنا كل من الواقع وراو من الشيء اللي نعيشه فيه
4: يعطيك الصحه بارك الله وفيك على كل حال
0: يعيشك
4: منو بي ياسر كما كنت تحت أيوة. نسمع لغني بالقداه
0: باه
4: خاطر الواحد يقعد ما يخالفش
0: ما يخالفش
4: ودايما فاكراك ولا يوم جاك
0: يعيشك منو بي مرحبا بك
4: مستمعيني الكل ربي يخليك
0: شكرا ربي يفضلك يا منوبيه ليتك سعيده للقاء باش قبل ما نستمعوا للنغم حبيت نقدم بعض التحايا بعد بتبيع باش نكملوا البقيه حبيت نبدا بالسيده راضيه الشادلي حليله اكيد راي في الاستماع ان شاء الله تكون بصحه جيده سيده راضيه كذلك اخونا توفيق الخضيري توفيق عفوا توفيق حليله توفيق الخضيري في الله يرحمه ونعمه زميلنا هون على لسانية كان باش عارف اللي هو كان وحي معنا مازال موجود بروحه السيده راضيه الهداجي سي حسين عطي الأخت أنيسة كانت معنا من قصيبة مدوني سي جلال الحاج سعيد والسيدة نزيهة من قصيبة مدوني تحياتنا لكم الاثنين سي عمور بوشارب كسيدة والسيدة جميلة تحياتنا لكم الاثنين من قصيبة مدوني كذلك وسي عمور إن شاء الله تكون بخير الأخت وداد دبابي من خنيز مردة من حمام الزريبة إن شاء الله تكون لباس يا زمردة سي سمير الزغل تحياتنا لك نفيسة معروف من الكيف سي عادل ميلاد من زاوية سوسة سي حسين بوغامورة والسيدة فاطمة الصنبولي ربي يفضلك سيدة فاطمة من المنسير الخونة الفاضل همامي من البطان سي المصف قنابة ديما تحيته يحيي الحبيبين ديما أقول شقير والهباشي إن شاء الله يكونوا بخير الاثنين ويرحم على أخونا توفيق الخضيري وسي البخاري بن صالح ويحيي سي علي بكير صديقنا أخت فاطمة من القلعة الكبرى سي رضا حميدة وسي المنصف الغمري غندري عفوا تحياتنا لكم سي رضا إن شاء الله في لقاء قريب سي المنصف الفنان تحياتنا لك كذلك نتصور في الاستماع شكرا لك على التفاعل سي عثمان قلالة سي خميس بن حريك منير رحيم فايز العجرودي رشيد البورسالي زينة من القيروان رشيدة بن ذياب حياة من قليبيا أختنا هادية الله يرحمها ونعمها مسجلة عندنا هادية من نابل سبحان الله يعني والله تأثرت شوية الله يرحمها ونعمها إن شاء الله من أهل الجنة أختنا هادية من زغوان إن شاء الله طويلة عمر سيدة نجاتي إن شاء الله طويلة عمر من القيروان نعرف صديقة هادية وراهي متأثرة ياسر سي سالم أبو القاسم بالحاج فرج بوزنيف ناجي الغربي محمد عزيز منوبية كانت معانا مسير عبد الرزاق سي عبد الرزاق من حمام سوسة سي عبد الرزاق اللجمي تحياتنا ليك وشكرا على التحية اللي بعثانا مع أخونا منير سي المنصف المسباحي سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين مقيم بفرنسا وباش نكملوا البقية إن شاء الله بعد ما نستمتع بهذا النغم أوعدك لسعاد محمد والشاعر هو مجدي نجيب اللي خصصنا له حصة حنين الليلة

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تم اليوم تدشين مركز للبحوث والتطوير التكنولوجي تابع لمجموعة ألمانية رائدة في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية بولاية سوسة. المركز يشغل حاليا نحو 30 مهندس وإطار شاب تونسي، وسيبلغ مع عددهم 150 خلال السنة القادمة. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وأخضاع هذه الشركات إلى الرقابة القانونية والمالية والجبائية. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الثلاثاء بقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان البسيس ومراد الزغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة تتعلق بغسل الأموال وجرائم جبائية. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى أحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. في آخر تطورات الشرق الأوسط، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة مع واشنطن. وهذه الشروط الخمسة التي وضعتها إيران للدخول في مفاوضات جديدة تشمل إنهاء الحرب في كل الجبهات ولا سيما في لبنان، رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، الإفراج الكامل على الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وتعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة على الحرب، وقبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. إلى اللقاء.
2: إذاعة المنستير ذاقت برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
3: معنا
2: ومعنا في السهرات إذاعة المنستير وتبع الموجات.

الحنين تفاصيل مهما حاولنا الكتابة عنها لن نصفها كما يجب. تفاصيل الحنين لا نستطيع وصفها، فقط نبكيها. باختصار، الحنين هو حكايات لا نستطيع كتابتها.

0: هذا هو النغم الثاني في الحصة لشادية، قولوا لعين الشمس ما تحماشي. دائما الكلمات للشعر اللي نحتفي به الليلة، الشاعر مجدي نجيب والألحان لبلي حمدي، أغنية جميلة جدا من الزمن الجميل تنحكي عليها بعد شوي، لأنه ترجع بينا لسنة 1966 وهي الأولى للشاعر مجدي نجيب اللي تلحنت له الغناية ذي، يعني الكلمات الأولى اللي تلحلت له. قبل ما نستقبل المستمعين والرجاء الاختزال والاختصار، لأنه عنا ياسر مكالمات ويزمنا نكملوا حصتنا بسرعة، يعني نقولوا الرسمي في الرسمي، اللازم في اللازم. حبيت نكمل مع المستمعين. أختنا حياة، تحياتنا لي حنان من الفحص، حياة من القيروان، موني عبد الرحمن كذلك تحياتنا ليك، مساء زغيدة، ربيع بروق، سي الهادي الركباني تحياتنا ليك ولادي، سي كامل بن عافية، سي المولدي المتهمم من أكودة، أخونا المولدي السكلي من خنيس وكيد راهو يتفاعل مع عبد الحليم، زهرة خمير من قربة، أخونا محمد من زرمدين، زينب من منزل تميم، زينب من سوسة، رمزي الخشناوي كذلك نحييه، والشابين وجيه ونسيم ربي يعينكم، زينة من تونس، سي عثمان الزديري، سي عبد العزيز من واد الليل، خونا الهادي من سبيطلة، خميس كشرود عنده ياسر مشاركش معانا، سي ساسي بليلة كيف كيف، خونا علي سلامة من ساكن تحياتنا ليك، خونا علي عبد الحق بن نور من لمطة، سي العربي الحذيري من قصر هلال تحياتنا ليك كذلك، سي العربي الأخت مريم من إيران كانت معانا، سي محمد من عبد السلام من القلعة الكبرى، أختنا زهرة شريعة من صيادة، سي حسن من دار شعبان الفهري، خونا منير عمار وكذلك محمد المرموش من المنستير، سي سالم باشا من المنسير، أختنا ليلى من الوردانيين، سي المنصف قلالة خصيف مدوني، سي الهادي تريمش إن شاء الله تكون بخير، سي الهادي من خنيس تحياتنا ليك وإن شاء الله في لقاء قريب، الأخت حنان من بوحجلة، سي عامر منصور من الوردانيين، أختنا هاجر من حفوز، والبقية إن شاء الله يتفاعلوا معنا مع أختنا مونيا برحان، إن شاء الله قدموا لهم تحية في آخر الحصة. خلينا نستقبل المكالمات. خونا جمال من قصر هلال، مساء الخير خويا جمال.
1: مساء الخير يا خويا، شكري بارك الله فيك، باش ما نطولش أقل
0: تفضل
1: مكالمة. نقول هذه نحب برشة برشة شادية، والحقيقة أول مرة نسمع بالملحن
0: الشاعر، شاعر مجدي نجيب
1: الشاعر، قلت لي لا إله
0: مش
1: ونرحم على المرحوم عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه، أحلام أغنيه الكل، ماذا بينا مرة أخرى تجيب لنا عليه حصة
0: إن شاء الله يا جمال.
1: بارك فيك أنت ومنير وخويا أيمن،
0: يعيشك سي جمال، بارك الله فيك، وأنت تحب الغناية ونحن نديوها لك وإن شاء الله نسمعها بعد شوية.
1: شكرا
0: لك سي جمال، إلى اللقاء. أخت حياة من القيروان، مساء الخير أختي حياة. حياة
2: من جمال،
0: ما سامحني من جمال، من جمال شبيني قلت من القيروان، العفو العفو.
2: يعيشك مساء الخير وشني
0: أحوالك، يعيشك ربي فضلك،
2: مساء الخير ونعمة بجانبي،
0: يعيشك يعيشك سيدة حياة، مرحبا بيك
2: وبيك يعيش. أني الأغنية هذه ذكرني أول نهار عديت الباك
0: هكا،
2: نحن في الصباح مازلنا نفطروا، امي الله يرحمها حطتها معناها الاذاعه هي تغني، قالت قولوا الشمس ما تحماشي، بنتي حياه ماشيه تعدي في الباب توا.
0: ذكريات جميله الله يرحمه ينعمل والدة، وهي الأغنية أكثر صباحية، ما احنا مو مهمش ما الكلمات أكثر، يعني خلينا نقول تعبر على الحبيب اللي شي يقصد ربي الصباح، لكن احنا ما فيها باس نعديوها.
2: خذت لي أمي إيش قالت لي، قالت لي عايز بنتي هز الشفون تاعك،
0: وقتها
2: نحن نعديه في جوان،
0: في جوان يعني.
2: الدنيا سخونة.
0: وبالمناسبة ربي يوفق يعني مترشحين كل الامتحانات إن شاء الله، ربي ينجحهم الكل. وانت
2: نحبها برشا شادية،
0: والغناية
2: ديما نحضر لأفلامها وقت اللي كانوا يجيبوها في تونس،
0: صحيح.
2: ديما نحضر لهم ونقول مبروك للنادي الإفريقي على البطولة،
0: مبروك للنادي الإفريقي وكل فريق يعني يجتهد ويستحق التتويج، مباركولو يا حياة،
2: مباركولو كل فريق اللي يخدم يلقى له
0: فعلا، وإن شاء الله الرياضة في تونس تتحسن شوية، لأنه الحقيقة كرة قدم تغيرت شوية، يعني شغب وكل أمور
2: هذيك فهمتني.
0: أي يعطيك صحة يا حياة، مشكورة جدا،
2: بنتك زينة ولدي،
0: يعيشك ربي فضلك سيدة حياة، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد قادمة. شكرا، إلى اللقاء. نواصل مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية. ألو مساء الخير سي محمد، محمد مساء الخير، محمد عزيز.
3: ألو
0: أسلام. لا سي محمد
3: فوزي.
0: فوزي فوزي مش مشكل، سي فوزي من القيروان مرحبا بيك.
3: أسلام أخوي مرحبا بيك،
0: سي الصحة لاباس عليك،
3: الحمد لله،
0: يعيشك.
3: اسمع
0: تفضل.
3: الغنية دي فكرتني معناها في السبعينات،
0: سبعينات
3: في السبعينات يقبل الدفاع الوطنية تلقاه بالأخص في السير
0: ديما ذي كانت تتعدى في السباح صحيح.
3: تتعدى وحتى يذيعت مسير زيب
0: ولو أنه هي نعم. ولو أنه هي ظهرة عام 66 الغناية ما تشهرت أكثر في السبعينات
3: أي نعم أي في السبعينات معناها عام 66 عمري 4 سنين
0: وقت. أي من بعد شهرت شوية في السبعينات بالقدا صحيح ولأن سمعوها ديما الغناية ذي
3: قديمة ياسر وبيعي والله العظيم انت ما سمعتها اول ما سمعتها نقسم لك بالله دركي فيش
0: شعور خاص شعور خاص اي سبحان الله حتى منير اخونا زميلنا منير بعطي ما كتجيل هذاك كنا هكا عشنا الفترات الجميلة يقول لي الغناية كي نسمعها بالحق فما احساس خاص اي
3: والله العظيم قلت لك نقسم لك بالله هي انت حسيتها معناها سمعتها
0: سبحان الله
3: نحس حاجة كيف نكا والله العظيم
0: هذاك هو الحنين هذاك معنى الحنين
3: اي نعم ان شاء الله الحكم هذايا اللي نتاع شد الدربي ان شاء الله يتعلموا عليه الحكام نتاع معناها الكوره نتاع تونس
0: صحيح درس عملوا في التحكيم
3: اي التحكيم نتاع تونس ان شاء الله يتعلموا عليه اللي معناها يواصل الكوره معناها يواصل معناها التمريره نتاعو يحط الكوره في الكاج وبعد يرجع للفار مش يتفر له معناها يوقف له معناها الدنيا الكل ووقف غادي خليه تتمركه ورجع للفار
0: معقول ياسر يا فوزي هو كان ندخله حديث في حديث وكان كان جاتوسي راي موقفتش راي التاو تلعب
3: خفت
0: كيف هو أسمع دروس وفي كل شيء مو أسمع زاد احنا زاد يبدأ إنسان من برا ولا حكم نقول له نحترموه ونعطيه أكثر من قيمته للأسف احنا عنا قلة ثقة زاد الحقيقة في بيناتنا ويسمع هذا ملف كبير ياسر أخوي فوزي
3: سيدي شويه من الحنه وشويه من
0: بالضبط يعطيك صح
3: حتى التحكيم نتاع تونس في والله العظيم ربي يهديهم
0: ربي يهديهم ان شاء الله احسن كلمه اقولها مشكور جدا يا اخويا فوزي
3: يرحم الوالد وبارك الله فيك ونسلم على المستمعين الكل
0: يعيشك سي فوزي يوم اكيد يسلموا عليك مشكور جدا
3: عاشك سيدي يرحم والديكم
0: تعيش وترحم بارك الله فيك سي فرج بوزنيف مساء الخير
4: تحياتي ليك وتحياتي لعمد المستمعين وإن شاء الله حنين يبقى والله من 2008 و 2009 تقريبا
0: هو البرنامج بعد تقريبا هكاك 2010 2000 هكاك عنا الحمد لله مديدة مع بعضنا
4: الحمد لله
0: إن شاء الله إن شاء الله نكملوا المسيرة ذي ونكملوها مع حنين مع بعضنا الكل ويجي غيرنا اللي ياخذ علينا المشعل إن شاء الله
4: والله من غير مبالغة مع احترامي البرامج كلنا قعدت يشدني كان حنين بصراحة
0: ممكن خطر فيه أولا ساعة عشنا الفترات الجميلة مع الأغاني ذي وفيه طرب وفي حاجة أخرى زاد فيه مشاركات سادة المستمعين وأنا نسمع بعضنا وفرصة باش نمدوا جسور التواصل بين الأحبة والمستمعين أخويا فرش
4: أي خطر ما عادش برامج اللي أنا كل مرة شفت واحد شاري جريدة ويقرأ فيها قاعدة الناس كل تخزر له
0: مزلنا قول
4: كانوا جريمة مع الجريدة
0: يا حسر عليك الجو ذاك
4: وكل كانت جريدة كانت تشد العبيد
0: كل شيء كان الحقيقة الإذاعة مازال عندها السحر متاعها ومازالوا يسمعوها ما فقدتش البريق الإذاعة مازالت مسموعة ومش كما وسائل إعلام أخرى وما تموتش الإذاعة إن شاء الله حتى رغم الزحمة ذي من وسائل الاتصال الحديث و إلا أنه لذا تقعد إن شاء الله قيمة الذات بإذن الله
4: والله أغنيت شادي هذه برنامج بكري في الإذاعة الوطنية أغنية لكل مستمع
0: أغنية لكل مستمع
4: بعد البرنامج هذا في آخر الثمانينات ولو عملوا برنامج مباشر اسمه دروب الشمس فيه لوتش الفهري وحليمة عمامي شفيق الزاعلي وبيا الزردي ودعد حمادي عد الجنريك فيه مقطع من التاغنية الشادية
0: يعني كي تسمع الأغنية تفكرك بك البرنامج هذاك وبالمجموعة دي من الزملاء
4: في الإذاعة الوطنية ولا برنامج مباشر
0: صحيح
4: كانت أغنية لكل مستمع مش مباشر معنا ما نعرفش
0: كيف أغنية المستمع كانت من العشرة نص نهار قبل في الإذاعة الوطنية وكان
4: سيد برقاوي
0: سيد برقاوي
4: وكربول وتعرف مبارك برشا الدولة عليه البرنامج
0: يرحمهم اللي توفاوا الكل
4: ولا البرنامج هذاك نتذكروا فيه اغاني سمعتها في اغنيه لكل مستمعتها وما عادش تسمعها ما عادش
0: للاسف تغير الذوق شويه اخويا فرج
4: والله يا اخويا شكري ساعات واحد يغني اغنيه من تاخير مش كيف كيف
0: مش كيف
4: تو كي غنى سلمتك بدله هذا معناها كي عودها جورج وصوف مش اعمل انتاج وحدك معناها عنوان اخر لقب وحدك هكا قصدي
0: معنا توك انت سعاد محمد تسمع اوعدك خير ما تسمعها بصوت نور مهند تحب تقول
4: معناها شنو اللي زفى هو معناها كان عمل انتاج خير من اللي
0: خيري هو قاعد يعاود في اغاني يعني الاخير ما عندوش انتاج
4: حديث المرحوم اللي جيب الخطاب معدى كاس العالم 78
0: اي الله يرحمه
4: بعد رجال الجزيره عودها الشوالي بالرغم الشوالي راهو ممتاز
0: الرونق القديم الحقيقه كان فما شويه الحقيقه حديث كلام يعني التعليق ولا فيه استفزاز شويه وفيه يعني ما نعرفش شويه بعض النشاز في بعض الاحيان
4: بصوت نجيب الخطاب الاخير
0: قبل الطاهر مبارك الله يرحمه كان يعدي المقابلات يعني في التلفزه زاده كانوا في يعني حقيقه تعليق هادئ مقابلات المنتخب الوطني بتحس
4: ما فيش استفزاز
0: وكل كلام كيما يجي وكل الحقيقه تغيرت كل شيء تغير للاسف خويا فرج وهذا ملف كامل يتحل على الموضوع هذا على كل حال مشكور جدا كيما زلنا مازلتوا تسمعوا فينا مازلتوا تتابعوا فينا اخويا فرج
4: لا والله يبان نحبها اذاعه مستير
0: نسمعوا
4: فيكم وهذيك اذاعه مستير والاذاعه الوطنيه راهي امنا هذيك وتعلمنا منها برشا حاجات
0: بالطبيعه
4: خويا شكري انت نشكرك لانك التواضع نتاعك وتحب المستمعين والناس يحبوك
0: العفو سيدي بارك الله فيك دائما حسن ذوقك سي فرج وربي يفضلكم الكل مشكور جدا على التواصل معنا صديقنا القيدوم فرج بوزنيف شكرا لك خويا فرج ان شاء الله في لقاءات قادمه نواصلوا مع المكالمات خونا محمد من نابل مساء الخير سي محمد الو
5: شكرا مرحبا
0: مرحبا سيدي شنو احوالك خويا محمد
5: عايش شكرا
0: سيدي
5: عيد الاضحى مش عيد الفطر
0: انا قلت عيد الفطر بكريكا
5: مرتين تعود
0: نخي في عيد الفطر لا قلت الاضحى لا نفكر قلت الاضحى مره ممكن عاود ممكن من الاول اما في الاخر
5: الفطر مرتين تعودها
0: من الاول وبرا ما بعتالي ظهر لي ما نعرفش
5: عاودتها مرتين الفطر
0: مرة
5: يمكن قلت ما عودت مرتين هذا الفطر
0: هي زلت لسان بطبيعة وفهمتني على كل حال أنت قلت اضحى هذا دليل أنك فهمتني واضح هاي
5: شكرا الأغنية هذه
0: أيوة.
5: عندي معها ذكرى
0: اللي هي سي محمد
5: ترجعني العام 79 صيفها
0: علاش 79 بالذات سي محمد
5: والله كانت عندي صديقة هنا في التخدم في السبيطار
0: أيوة
5: وتروح القليب يا ساعات عاد انا حبيت نعملها لها مفاجأة طلت عليها نهار حدك خلطت غادي كذا وبالمناسبة الصديقة هذه زاد صديقة هادية يرحمها
0: الله يرحمه ينعم أختنا هادية من
5: كانوا أصدقاء وغير توفيت ولا رأي معنا في البرنامج حتى هي توفيت زاد من
0: بكر الله يرحمه ينعم وما كملتش العلاقة يعني مع بيناتكم
5: لا صدقه
0: صدقه اخوه اخوه صدقه عامه واضح اي واضح اي
5: انا تعجبني كل شيء ونمشي بحذاها كل
0: فهمتك
5: جيت هذا الدار غادي طليت عليها عاد كيف وصلت للدار غادي نلقى امها هي وامها لبرا فرحت بيا كل شيء دخلتني للدار
0: ايبه
5: بالصدفه الراديو محلول والأغنية هذه تغني
0: يعني الزيارة ذيك تربطت لك بك الزيارة ذيك الأغنية
5: تربطت لها قالت لي شكوني هاللي تغني شكوني قلت لها هاي شادي
0: شفت
5: هيك قعدت بعدهم وكان نهير هذاك حتى العشية ومن بعد عاد روحت
0: يعني معناها كي تسمع الأغنية تفكرك النهار هذاك تفكرتك النهار هذاك وهاك علاش يعطيك صحة أخوي محمد وإحنا كل أغنية نعديوها يعني فما شكون ترجعوا لشخص معين يتفكروا فما شكون لي ذكرى فما شكون لي حدث وأنت
5: إيه فما تكون عنده فيها موضوع
0: صحيح
5: فما تكون عنده فيها كل حد
0: وهذا هو الحنين أخوي محمد مشكور جدا يعطيك صحة أخوي محمد يعطيك صحة وربي يبارك فيك إن شاء الله وإن شاء الله في لقاءات قادمة ناخذ مكالمة الهاتفية الموالية ألو مساء الخير مينا
6: ألو
0: أختي مينا من صفاقس مرحبا بك
6: يعيشك عسلمة
0: شنو أحوالك أختي مينا
6: يعيشك الله ينورك
0: يعيشك ربي فضلك
6: والله الرحم على الأخت هادية ولو أنا ما كنتش نشارك أما والله حبيتوني أحببتوني فيها معني
0: الله يرحمه وينعمها إن شاء الله من أهل الجنة يا ربي
6: هي أمة محمد أجمعين
0: أمين يا ربي أمين
6: أنا اخترت أغنية
0: شادية
6: قولوا لعين الشمس ما تحميش
0: علاش
6: أنا نفدلك برشا فدلك زي في حياتي وراجلي عنده ترانسبورتر نقوم في الفجر عاد نسجدوا الكل نقول له كرد بالك من الشمس قولوا لعين الشمس ما تحميش يعني تغني له شوية
0: تغني له منها شوية شفت كيفاه يعني معناها انت مو خاطر حفظناها وقبل نحفظوهم الاغاني الاغنيه اللي تجي في بالك
6: اللي والله
0: تعبر على الموقف
6: صفه عامه شديه تعجبني حتى مش اغنيه تقولوا فهمت شي وما هيك الغنية والله معني هكا سبحان الله نحبها توا حتى هكا شيلي ولا حاجة نبدأ تكون نذكرها
0: سبحان الله يعني
6: لي هكا سخانة تجي والكل
0: صحيح غنية صباحية
6: سي شكري كما قلت انت كل غنية لو سبحان الله معناها فيها سبب معناها تذكرها
0: صحيح وهي الغنية كل ترتبط بذكريات يعني
6: صحيح
0: وذكرنا في فترات وفي أشخاص صحيح يا حياة قلت حياة مونيا يعطيك صحة مينة عفوا قلت مونيا مينة مرحبا بك أختي مينة ومشكورة جدا ديما على المشاركة معنا في إذاعة المنستير
6: تحية للمستمعين الكل
0: ربي فضلك يا مينة وأكيد وصلت التحية وإن شاء الله في لقاءات قادمة مكالمة الأخيرة بالنسبة لغنية شادية أختنا حياة مقليبي عندها مديدة أختنا حياة مرحبا بك
7: مساء النور يا شكري وتحية كبيرة لك أنت وكل الفريق وكل المستمعين
0: مساء النور والسرور ان شاء الله يا حياة
7: والله عليك. ان شاء الله والله الحمد لله
0: الحمد لله ان شاء الله معك ربي ان شاء الله اي نفرح ولو كنا نسمع صوتك من وقت لوقت
7: يعيشك يا شكري والله بالمناسبه نحب نترحم على مدام هادية
0: الله يرحمها
7: منعز معرفتك
0: الله يرحمه
7: ونعمه منعز معرفه تحيك
0: الله يرحمه وينعمه وان شاء الله من اهل الجنه
7: يا ربي ربي يصبر اولادها وزوجها وكل اللي يحبها
0: امين يا رب ان شاء الله
7: يعيشك والله الأغنية هذه متاع شادي أمي تحبها أمي ربي يفرج عليها تحبها وتموت عليها أنا وانت اسمعها في الراديو تقول لي بربي زيدي شوي
0: شفت كيفاش فيها معش إحساس خاص الأغنية فيها نغمة والكلمة
7: ايه من أنا صغيرة أمي نجاز كما دنة في الأغنية هذه
0: شفت أنا توا الوالدة ربي يفضلها إن شاء الله تحب الأغنية هذه
7: تحبها توا عمرها 74 سنة تبارك الله والتو
0: ربي يطول عمرها خير
7: يعيش خويا يرحم أمانتك حاسين ديما تقول لي زيدي شوي في الراديو
0: الله
7: تحبها
0: ومعاش تعدى ياسر كي قبل كانت تتعدى قبل
7: ما كنت تعدى برشا ما توا شوية شوية يا شكري بالله حاجة من وحي اللحن
0: تفضل
7: إذا المستير ما عادش صافي بالباب قليبيا
0: والله احنا شنو انتم على الفم فما يعني ذبذبات
7: 104.7
0: ممكن الذبذبات يعني متعرف تو في خاصه يصفى الطقس شويه تولي تهجم علينا كل اذاعات في ايطاليا وكل جاي هذيك وانتم في قليبي عاد
7: برك الله ثانيه سامحني اذاعات في الساحل اذاعات خاصه في الساحل
0: اذاعات خاصه
7: في المستير وفي
0: سوس وكان فما تو نشوفوا كيفاش فما ذبذبة أخرى تنجموا توما في الوطن القبلي وفي جهة قليبة ونولينا نتصلوا بك يا حياة ونشوفوا
7: والله مبكري خشد راديونا صغير في يدي مبكري ندور وسط البيت ونرجع الإرسال
0: يا مرحبا بك على كل حال
7: وزاد مع الحوز أخرى سامحني كلام سفرج صحيح 2009 البرنامج في ديرة
0: 2009 ذكريات جميلة يعطيك الصحة وكنتم انتم تشدوا خير مني
7: ربي طول عمرك ان شاء الله
0: اجمعين يعيشك
7: يا حياه ربي ينجح لك البنوته
0: يعيشك ربي فضلك يا حياه ومرحبا بك شكرا لك على التفاعل وربي فضلك الوالده ان شاء الله
7: يرحم والديك حيش خويا الغالي ربي
0: يعيشك حياه الى اللقاء اختي حياه تبارك الله حياه اخلاقها عاليه جدا وصديقه قديمه الحقيقه لاذاعه المنستير الغنية ذي قلت أول غنية غنتها شادية سنة 66 عفوا ويعني قبل النكسة قبل نكسة 67 تعرف الحرب هذيك وهي الأولى اللي تغنيت للشاعر مجدي نجيب ويقال أنها نالت شهرة كبيرة أثناء النكسة غنتها مطربة يعني مكلم البلاد اللي ما تتسماش كما يقولوا ياسر ناس وغيرت كلماتها متهكمة على هزيمة مصر والشعب العربي الأمر اللي أثار غضب وقلق السلطات المصرية وشاءت الأقدار أن ردت عليها شادية بعد نصر 73 بغناية حبيبتي يا مصر وليلحنها كذلك بلي حمد يعني هما تكموا يعني خذوا كلمات أخرى لبسوها الشعب اللي متسماش والصهاينة المعتدين ردوها كلمات أخرى على اللحن ذي لأنه تشهرت ياسر في فترة ذيك في آخر الستينات الغناية هما بتعرف وقت ربحوا حرب 67 ثم جت نصر 73 وشادية حضرت غناية خصيصا كتحدي للكيان الصهيوني غناية حبيبتي يا مصر تومر إن شاء الله نسمعوا الغناية الجميلة ذي اللي لحنها بالي حمدي في يوم واحد يعني ودخل مقر الإذاعة هو شادي باش يسجلوها نواصلوا حنين على موجات إذاعة المنسير مع الشاعر مجدي نجيب وهاتي الأغنية الممتازة الثانية شادية قولوا لعين الشمس ما تحمي

هذا هو النغم الأخير في حصتنا الليلة اللي خصصناها للشاعر الغنائي مجدي نجيب. الشاعر مش معروف ياسر لكن الأغاني معروفة جدا. عبد الحليم كامل الأوصاف الكلمات لمجدي نجيب والحان لمحمد الموجي. الغناء ذي ظهرت سنة 1967 وقت لزار تونس عام 69. المرة الأولى غنى عبد الحليم مجموعة من آخر أغانيه وكانت هذه الأغنية من ضمن تلك الأغاني وتعتبر هذه الأغنية الوحيدة اللي كتبها مجدي نجيب وغناها عبد الحليم حافظ. لاحظوا الشعر ذي لحن له محمد الموجي الغناية ذي. شادي لحنها بليغ حمزي وسعاد محمد لحنها محمد سلطان. يعني مختلف في الملحنين لحنوا من كلمات هذا الشعر. وكذلك فايزة أحمد غنيت غناية معروفة جدا لعيون الكواحل كتبها مجدي نجيب ولحنها محمد سلطان. وإن شاء الله في حصة أخرى نعديوها بإذن الله. قبل ما نستقبل مكالمات الهاتفيه لانه ونحاولوا نختزلوا زادوا نختصروا كملوا مع تحايا السادة المستمعين باش يفضلنا شويه وقت خاطر نجموا نحصروا الوقت مع المستمعين. حبيت نشكر الاخت مونيا برحال مشكوره جدا دائما على التفاعل معانا. يا مونيا يعطيك الصحه على متابعه مختلف برامج اذاعه المنستير. مشكوره جدا شكرا ليك دائما وربي فضلك. الحقيقة مونيا دقيقة جدا ومغرومة ياسر بالإذاعة. مونيا اللي تحيي شكون كالعادة راضية الهداجي منيرة حسيني العويتي سعيدة الطيب حرزلة حميدة فاطمة بن جنات نجاة بن عمار هاسي الهرابي خديجة بن ناصر فتحية سفينة مونيا عبد الرحمن مساء زغيدة دليلة سعنوني دليلة من جمال نعيم عبروق خضير سامي سخيري ريم غزال صالح ريم الغزلان منى ساسي دلالة جبلة سند الكوندي عبد العزيز حامدي ناجي غربي سالم بن القاسم بالحاز زميلنا طارق الهلالي سي حاتم بن حمودة سي فاضل أمامي منير رحيم توفيق العكرمي توفيق العكرمي فعلا مانيش غلط محمد عزيز نفيسة معروف سيدة نجاتي وكل أوفياء عروس البحر إذاعة المنستير. والتحية اللي بدلوا التحية كل من هي عشان ناخده هداء راضي لداجي تحيتنا ليك دليلة من جمال حياة بكوش فتحية سفينة عبد العزيز حامدي منيرة حسيني العويتي وخونا حاتم بن حمودة. والحقيقة بسرعة باش نقرأ شوية تحايا لأنه الوقت تضبطنا. مساء الترب والأصيل والنغم الجميل من أجمل تحايا لعشاق حنين عبد العزيز حامدي سي حاتم بن حمودة نمسيكم بالخير والعافية وليلة الثلاثاء ليلة زينة لقلوبنا وزاهي لأنفسنا وراحة لعقولنا وحياء ذكريات من أحلام صغرنا ليلة ما هيش مع بسيكوتيرابيوت سليمة الأبيض أما مع فقيه علوم السعادة أخونا المثقف شكري سكلي. يعطيك صحة سي حاتم بارك الله فيك على التحية دليلة مساء الورد والياسمين لكل فريق البرنامج. وش تقول بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للممرض موافق 12 مايو من كل سنة تقدم بحر تهاني لكل زملائي الممرضين والممرضات بمستشفى جمال بحر تهاني بمناسبة عيدهم العالمي مشكورة جدا كل عام ومحيين بخير. مساء زغيدة مساء النور مساء وإحنا في الاستماع البرنامج حنين سلم على كل المستمعين الأوفياء وخاصة مونيا برحال خديجة بن ناصر راضي لديجي وربي يرحم هادية مستمعة وفية الله يرحمه ينعمه فتحي سفينة مساء الورد والحنين وذكرى الجميل وحال خالد والاختيارات الفنية الرائعة لشكري السكلي. أتمنى لكم سهرة رائقة وتحياتي الكاملة لفريق العامل. منيرة حسني مساءكم خير وبركة تحية الجميع ألف رحمة ونور على روح الأخت هادية الله يرحمها ونعمها. كذلك مساء الخير لجميع نترحم على روح أختنا هادية ربي يتقبلها بعفو تحياتي الجميع وأنا سأختار شادي أقول العين الشمسي ما تحماشي هدية لكل متابعين البرنامج أختنا خديجة بن ناصر. منيرة مشكورة جدا لو تخصص حصة بالكلمات تكون أسماء البنات والأولاد إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا منيرة مقترح معقول. كذلك سالم بالقاسم الحاج تحية حب ووفاء لبرنامج حنين ذلك النافذة أو تلك النافذة الساحرة التي تطل بناء على أجمل الذكريات تعيد لنا دفء الماضي بعذوبة الموسيقى وصوت الكلمة يا من توقظ فينا شغف السنوات الجميلة وتحكي للحاضر أروع ما خلفه الزمن لك منا كل التقدير على ما تمنحه من متعة وحنين فأنت رفيق الدروب وملاذ القلوب التي تعشق الجمال بأصالتي دمت نبراسا يضيء درب الحنين ويبقي في قلوبنا شرارة الذكريات لا تخبو أخينا هكا. شكري سيسان بالكازم بالحاج مشكور جدا راضي لديجي تحياتي لكل أصدقاء الأوفياء والله تأثرت بخبر وفاة الأخت

0: هادية ربي يرحمها وربي يصبر عائلتها. نحن أصدقاء الافتراضيين رحيم الله وأرضاه في جنة الخلد أبقاونا. ونفس المشكل كيما حياة الليلة الرزو ما حبش التقت موش إذاعة المنسير اضطراب اضطريت الاستماع عن طريق الانترنت. كل الطرق تؤدي إلى روما يا راضي يعطيك الصحة وربي يبارك لك على الاستماع والوفاء للبرنامج. خلينا ننطلقوا مع المكالمات المستمعين بسرعة لأنه زرزمنا الوقت للأسف ولنا حتى ساعتين ما عادش كافية للبرنامج. ناخذ المكالمة الهاتفية الأولى الأخت هدى من خنيس. مساء الخير يا هدى.
1: شكرا شمحايا لك تحياتي وعيشك ربي يفضلك ونحيي كل من يخدم معك في البرنامج وهنين ونحيي صاحبتي رشيدة ونحب نرحم نترحم على سي الهاشمي كريم اللي توفى.
0: الله يرحمه وينعمه. الله يرحمه
1: خونا الهاشمي. اليوم تصدمنا مسكين
0: الهاشمي الطيب التاجر الخضر.
1: والله العظيم تصدمنا بالجديد وشكري اليوم والله
0: معروف الله. في خنيس ياسر والحقيقة ايه من أطيب والله. الناس وأرفق ايه. الناس حتى يعني كريم ايه. الله يرحمه ونعمه
1: تمشي تقضي هيك تراي
0: الله يرحمه سام. الله يرحمه سام
1: يعني نحسبوا من الشهداء والله
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
1: يرحمه ويكبر عائلته
0: امين يا رب
1: ويكبرنا احنا على فراقه
0: امين يا رب
1: ونحييك ونشكرك على اغنيه العيون السود اني نحب هيك الاغنيه ذي نهديها رشيده ونهديها كل من يحب عبد الحليم حافظ ولك مني كل الحب سي شكري
0: يعيشك يا هدى مشكوره جدا وربي فضلك انت ومشكوره جدا على الاتصال وان شاء الله في لقاءات قادمه نواصلوا مع المكالمات الهاتفيه المكالمه المواليه. ألو مساء الخير.
2: مساء النور يا أخوي.
0: سي حسن مرحبا بيك شنو أحوالك؟
2: يا أخوي مرحبا بيك يا أخوي.
0: سي حسن من دار شعب الفيري مرحبا سيدي شنو أحوالك أنت؟ ربي فضلك سيدي عايشك.
2: يقول لك أنت تويك بديت البرنامج بنقطة حساسة هذيك علاش كلمتك أنا حيرت لي شعوري يعطيك الصحة.
0: كيفاش راه؟
2: على ليلة نتاع الأضاحي نتاع السنة.
0: أي.
2: يا أخوي أنا عشت عمرك خدمت وعمرك سنة.
0: أي بسرعة بربي سي حسن خاطر تو نحكيو فيه الموضوع مرة أخرى أيوة.
2: موضوع هذا عمري ما وصلت نسمع بالاسعار الخياليه
0: للاسف هذه. للاسف ربي يديهم وقلت ان الباعة والقشارة خاصه
2: قاعده تشري قاعده جايه قاعده لا اله الا الله
0: ربي يهدي ربي يهدي وان شاء الله ربي يكون في عون المواطن ويلزم نرفقه بالمواطن ويلزم الدوله تتدخل لتعديل الاسعار
2: تعديل الاسعار نسمع في الاخبار مشكلة
0: ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي
2: سوق وتجو وباقي الاسعار من نار
0: به ربي يهدي مش نقوله خاطر الوقت ضيق يا اخوي حسن وهاك وصلت كلمتك انت لمحاله
2: شكرا العمليه هذه قرات عليك بالتدلب
0: يا سي حسن معاك على طول اما هاك انت وصلت صوتك على الاقل وغيرك ما نجمش يوصل صوته عندكش كلام على الغنايه بسرعه خاطرش نختموا راه
2: يعطيك الصحه يا اخويا انت وصلت صوت الناس كل
0: عايشك سي حسن مشكور جدا وربي فضلك ومرحبا بيك ديما معنا وان شاء الله في لقاءات قادمه اخويا حسن يعطيك الصحه اخونا محمد مساء الخير
3: مسيك عايشك رحبوك
0: سي محمد من زرم دين مرحبا بيك
3: بيك أكثر عايشك رحبوك
0: غيش وترحم شنو أحوالك أنت
3: والله يسلمك أنت كيف زملائك اللي معك
0: يعيشك ربي فضلك سي محمد
3: عايش والله يا سي شكي غنادي بتاع سعب العلي كامل أو صغدي من أحلى ما غنى وكذا كل شيء وتهيني برشا
0: برشا تعرفوش الشعر اللي كتبه مجدي نجيب اللي خاصنا له الحصه الليله ما تسمعش بيه اسمع بغناء
3: لا ما سمعتش بيه
0: شفت كيف اغلب المستمعين يقول لك ما سمعناش بيه سمعوا بالغناء
3: اي اسمعوا بالغناء اول مره تسمعين
0: الشعر الشعر
3: الشعر الشعر عمر طويل ما شغل لك بصراحه الله يكثر من الامثال اللي كنت تجيب لنا فيها اغاني تحفظ
0: ربي يفضلك
3: والغنيه هذه والله خارقه العاده وساعة لساعة اللي الواحد يتفكر كحاجة وكذا كل شيء الواحد شغل
0: يعيشك ذكريات جميلة مع الأغاني دي الحقيقة
3: بتبيع هو والله يوم مثل يقول لك فم واحد جي المعت هيك عجبته مني وكذا كل شيء كامل أوصاف موجودة فيه وفي على الغناية دي خلها خلها حاجة عينيك وحواج بكسود وفكي جديد للدبارة الزين استعملي بيه ما غير حتي باش خسارة معناتها هي بنية معناتها ما محترمة ومعناتها وكذا كل شيء وعنا كحل وكذا كل شيء
0: هكك.
3: لكن ما هذا راس ياسر
0: فهمتك ما تجاوبتش معاه ويعني وما تكبر شوية عليه قعدك ممحون يعني تخب تقول انت
3: ممحون يلا غالب هذيك هي بعده وربي يدينا على بعض
0: يعيشك
3: الله يكثر من امثالك وكيف انت وكيف زملائك
0: يعيشك سي محمد ربي يفضلك
3: عايشك
0: مرحبا بك في كل وقت سيدي ليلتك سعيده للقاء سي محمد نختموا بالمكالمه الهاتفيه الاخيره اخونا يوسف مساء الخير
4: السلام اخويا وشكري
0: اخونا يوسف من كسرة
4: اي من جسر هنالي نتكلم فيك
0: دي. مرحبا بيك
4: وبيك يعيشك وربي ينورك وانت وزملائك.
0: مرحبا بيك
4: من عز وبيك وراك من عز المنشطين دي من رجون يخدم كان على خاطر
0: على خاطري خير. ربي ياخذ بخاطرك ويعيشك بارك الله فيك
4: وربي العزة
0: يعيشك
4: عيشك. واخترت الغنية زعمة متاع
0: عبد الحليم
4: تراي مع غنية أوعدك
0: أوعدك كيه ومبتالي شبيك قلبت عبد الحليم تاو
4: لي اخترت عبد الحليم
0: كل بهين
4: كل بهين أمي اخترتك أوعدك الناس توعدني وما زم شيء
0: عليه يوعدوك ان شاء الله بتبيع اليوعد يلزم يوفي بوعده ان شاء الله اخويا يوسف بتبيع متعرف كل واحد وظروفه ما باذن الله يوعدوك الجماعة كله الخيان الكل خونه يوسف من كسرة محتاج للمساعدة وربي ان شاء الله يكون معاه وتو في مرة اخرى اني قدمت الرقم نتاعك راهو في السابق اخويا يوسف وان شاء الله اللي يسمع فينا الكل اللي نجم يعني احنا ما نفرضوش على العباد راهو احنا ماهيش فرضية من باب الاحسان ولي نجم ولا قادر مش قادر خاطر تعرف فما ظروف صعبه للناس كل راوس يوسف لكن باذن الله باذن الله فما اصحاب القلوب الرحيمه باذن الله يستجيبوا للنداء نتاعنا باش يعاونوا خونا يوسف من كسر ظروفه صعبه على كل حال حصتنا الليله خصصناها للشاعر الغنائي مجدي نجيب ممكن اللي ما عرفوش وما كانش يسمع به تعرف عليه الليله من خلال الاغاني اللي قدمناها مش نختموا بالغنايه بعد شويه عبد الحليم حافظ كامل الأوصاف الأخت رفيقة أبو سعادة تقول سلاما هذه الأغنية عندي معها تاريخ جميل إيه بطبيعة بكنا العاش والماضي الجميل يتفكروا الأغاني هذه والأخت ربيع بروك تحية وسلام من إيطاليا نسلم على علي شخصي يعني وكافة المستمعين يعطيك صحة الأغاني الحصة بصراحة منعش مع الإحساس بالغربة تقول لك وهي في إيطاليا إحساس يولي مضاعف ربي يوفقك يا ربيعة أنت والعائلة ومشكورة جدا على التفاعل سيفاض الأمامي كيف كيف مساء الخير تحية ليك ولكل فريق العمل معك هذه الليلة مقدمة ولا أروع يقول لي سهرة ممتعة الاختيار للفنانة شادية نغم جميل كل واحد وذوقه بطبيعة لكن الشاعر الغنائي هو نفسه مجدي نجيب اللي كتب كل الأغاني هذه كذلك تحية لصديقنا سمير أبو شارب من قصيبة مديوني الأخت مونيا بالرحال مشكورة جدا تحية السي شكري وكافة فريق حنين ومستمعي الأوفياء وشكرا للأغاني المزيانة والمختارة والذوق الراقي دمت متألقا على الدوام تحية كبيرة لأختي الغالية سعيدة عبد الرحمن وبناتها أنيسة ليلى وهناء سويد وهي نفس الشيء حياتك منذ حين أختنا أنيسة ورب يشفي زوج أختي المنصف سويد إن شاء الله رب يشفي جميع مرضانا بإذن الله ما نعرفش الأخت زمردة إن شاء الله تكون لباس لأن سجلت اسمها وما نجمناش تحصلوا عليها أختي زمردة إن شاء الله تكون بخير بتبيعة من حمام الزريبة كذلك الأخت نفيسة معروف من الشمال الغربي من الكيف تقول مساء الخير شكري تحياتي وتقديري سهرة ممتعة للجميع يعطيك صحة خونا عاد الميلاد كيف كيف خونا عاد الميلاد أحلى منوع يقول حنين وأحلى مستمعين وأحلى منشط ربي يفضلكم الكل سهرة طيبة مش نشكر في روحي إذا ما حالة نقرأ في الرسائل كما هي ونعيمة المرضي نعيمة عبروق خضير تقول السلام عليكم تبع في الحصة إن شاء الله من سيد حد تحية لكل الأحبة والأصدقاء تحياتي لفريق البث المباشر اللي كان صاحبني في هذه الليلة وأنا ممنون جدا بصحبتهم هنا أيمن الشابي تحياتنا ليك إن شاء الله في لقاءات قادمة يا أيمن نفس الشيء صديقنا منير بعطي كذلك نحييه معاذ الحداد اللي قاعد يتابع فينا صديقنا معاذ الحداد أنا حتى في كما يقولوا إجازة ورغم ذلك يتبع الإذاعة عنده محبة خاصة وعاطفة خاصة على الإذاعة يا معاذ إن شاء الله في لقاء قريب إن شاء الله كان حياتنا القدرة نهار الخميس في سهرة من مسار الحياة وقصة جديدة من الواقع ومشاركة سادة المستمعين النغم الأخير الممتاز بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كامل الأوصاف تني والعيون السود خذوني من هواها مرحت أغني آه يا ليلي آه يا عين إلى آخر الكلمات تحياتي شكري السكلي صباح الخير

0: قطيع الوطني للأبقار والذئن. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبدأ الشفافية والمنافسة وحماية المعطيات الشخصية. ودعت المنظمة إلى فتح تدقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وأخضاع هذه الشركات إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة. صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية ويتضمن 45 فصل ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده القطاع من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.